0: برونتين.
1: اهلا وسهلا من جديد في برونتين، سهريتنا متواصله معكم على موجات الجوهر اف ام حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نعملوا طله جديده على اهداءاتكم ورسائلكم اللي وصلتنا بالاس ام اس على 85990، وتوا وقعت نسمع اغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. الاغنيه الاولى هي اغنيه سهران للفنان هاني العمري اللي خرجت عام 1999.

أكيد التشابه واضح ومفهوم، لأنه هاني العمري خذال لحن بتاع الأغنية الأصلية من عند صاحبه سيليك، وطوان خليكم تسمعوا الأغنيتين إن شاء الله تستمتعوا بهم، ونرجو نوصل معكم في ليبرونتين.

antenne. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في موعدنا اليومي في ليبرونتين. نجد التحية من جديد لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وتحية خاصة لكل اللي تفاعلوا معنا بالاس ام اس على 85990. تحية لسمية اللي تسلم على سليم وتهديله كل اغنيات السهرة. محمد علي سلم على عماد وهارون في الجم، وسهير تسلم على اختها رجاء وصاحبتها مفيدة. وانتم ما كان عندكم اهداء ولا رسالة، مرحبا بكم ديما بالاس ام اس على 85990.

الانتين. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في الدقائق الاخرى من موعد الليلة من ليبرونتين. نتلقى معاكم في موعد جديد ديما على موجات الجوهرة اف ام. تحياتنا وشكرا للجميع على الاستماع والمتابعة. نيلتكم زينات، صباح الخير، سلام.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 162 ألف تلميذ يجتازون البكالوريا بداية من اليوم. هيئة السلامة الصحية تكشف نتائج التحاليل المخبرية لحادثة التسمم الغذائي بالمكنسية. صدور الأحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، والبداية فيها بالشأن التربوي، حيث تنطلق اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000، حيث يتقدم 162,435 تلميذا وتلميذة لاجتياز الامتحان الذي يتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري، وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي.
2: مترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة هذه 8,218 مترشح. في دورة 2026 تم تراجع لشعبة الآداب، حيث سجلنا 26,685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8,112 كيف شهد الترقي، علوم التجريبية 28,780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18,816 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر ب 260,435 مترشح. نسجل نسبة 62% من الإناث تقابله 38% من الذكور، تقريبا 100,900 مترشح مقابل 61,535 مترشح من الذكور. هذه السنة عند مراكز الاختبارات الكتابية 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوريوس، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على المواضيع، 7 مراكز تجميع حيث سيقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح سيتم إصلاح التحاليل ب 32 مركز بزيادة مقارنة مع السنة الماضية، 2 مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريوس.
1: أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجة الغذائية بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار منها بكمية أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر انتقالها أثناء الطبخ. وأضافت الهيئة في بلاغ لها أمس أن المعطيات العلمية والمخبرية ترجح أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوسيا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وأوضحت أن خطورة هذه النبتة تكمن في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق والسبناخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة واقتنائها من مصادر غير معلومة. وأكدت أن مادة الأنابازين تعتبر سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوخة والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. ويشار مستمعينا إلى أنه تم يوم 28 من مايو الفارط تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وطنيا أيضا، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية الأمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق ذات المصدر تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجن لرضا الباروني والطاهر بحيري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجن لفتح البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغصني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجن لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، والسجن أيضا مدى الحياة مع 30 سنة سجن لراشد الغنوشية. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، وأيضا السجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها في إطار متابعة الوضعين النقبي والعام، من المنتظر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع اليوم، حيث سينظر في ملف الانخراطات والهيكلة. كما تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية يوم غد الخميس بمقر الاتحاد لمواصلة النظر في الوضع المالي للمنظمة وتنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي ومتابعة لمخرجات المؤتمر 26 للاتحاد وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. دوليا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تدرس اتفاق مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، وأن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبة وتبنين جنوب البلاد. وقائد فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي في الحرس الثوري الإيراني، يحذر من احتمال توسع المواجهة الإقليمية إلى الممرات البحرية الاستراتيجية، معتبرا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة قد يدفع محور المقاومة إلى اتخاذ خطوات تجعل الملاحة في مضيق باب المندب شبيهة بالوضع القائم في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 3 جوان 2026 الموافق ل 17 ذو الحجة 1447 للهجرة. ما يلاحظ هذا الصباح فما نسمة هي موجودة شوية نسمة هكاية مع لاحظ درجة حرارة مرتفعة باقية مرتفعة معناها كما البارحة لربما وحتى بشكون أكثر شوية في هذه الفترة الصباحية وطقس مسحب سماء مسحبة. السحب هذه تتواصل في الصباح وبعد الظهر فما الإمكانية واردة جدا بشكون موجودة أمطار معها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في بعض الولايات كما القيروان وسيدي بوزيد والقصرين. درجة الحرارة أيضا 40 في الجنوب التونسي في توزر وقبل 40 درجة وأيضا في برج الخضرة. بالنسبة لبعض الظهر معناها ما يميزه هو درجة الحرارة المرتفعة معناها حتى الأمطار اللي موجودة في القروان قلت 39 درجة بشتكون في القروان 38 ومعها أمطار سيدي بوزيد 36 درجة في القصرين والأمطار رياح قوية بشتكون على بنزرت 29 درجة وقل الدرجات بعد ظهر هذا اليوم في حين بقية درجات الحرارة 30 تو نرجع لهذا بالتفصيل. ما يلاحظ كونه الطقس في نسق تدريجي تصاعدي متاع درجات حرارة تمشي نحو الارتفاع وكيدك هو الصيف يظهلي كما نقوله بالعربي وبالتقويم الفلاحي يقولك سيح احنا توفصل الصيف ولك علاش بدأ الحصاد اليوم ولاية بن عروس البارحة كانت ولاية سوسة في انطلاق موسم الحصاد شاء الله ربي يوصل بسالم وان شاء الله موسم طيب في الحصاد متاع الصابة متاع السنة. هذا الكل تونرجع عليه بعد قليل ولكن هات نبدأ كما تعودنا مع مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين نبدأ بحسننا الحسين ليهم جميعا إن شاء الله ونقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة ورهم ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين ما نتفقنا اللي هي حسن حسين وراهي زاد تحل البيبان وكان لزم شبابك المسكري أمام مرضي الوالدي. والأهم من ذلك الكل راهي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متنا لكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة النحل بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالليامات الفضيلة هذه أنه يحفظ بلادنا وينجح ويلطف ويحل البيبان أمام وليداتنا وابنياتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حتى التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله ان شاء الله صباحكم كله امل وعمل ونشاط وحيويه وموجات ايجابيه. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده، وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي الطريق الان، وبالتوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ والتلميذات اللي باش يقصدوا ربي بعد قليل، لانه 7:30 يبدا الدخول لقاعات الامتحان في الدوره الرئيسيه للبكالوريا. ان شاء الله موفقين وربي معاهم وربي نجحهم. سيدي خليفه صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الاستاذه مروه، الشباب في سوسه، كل مستمعاتكم مستمعين، خاصه الشادين طريق شاليوسلو سالمين، وخاصه اللي شادين طريق كما قلت حاتم ماشيين لامتحان البكالوريا. ان شاء الله الجميع موافقين، وان شاء الله اليوم نهار باهي، ولن معظمهم اليوم نهار تمهيد يعتبر في نهايه الامر،
1: واليوم فلسفة.
2: الا تلاميذ الاداب ماده اكثر
1: عربيه،
2: لا الاداب عندهم فلسفه ولكن الكوفيسيون كات
1: مادة رئيسية.
2: التلاميذ الاخرين زاد هي ماده رئيسيه في النهايه للشعوب العلميه، ولكن
1: كوفيسيون ولا دول
2: لايك كوفيسيون تقريبا حسب ما نتذكر مروة عد الطول برك انت مروة باش تقري في الجامعة واش مزايد قاطعهم في اوراق الانتداب حصيل، وان شاء الله
1: ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لهم جميعا
2: بدون ضغوطات وكاو.
1: اجتهدوا،
2: العائلات يلزم تبعد على الضغط وكاو،
1: اجتهدوا عدي وتلامذة نتاعنا عدي وكما يجب،
2: لاباس
1: سميوا بسم الله واللي يعملوا ربي مبروك.
2: هذا هو ان شاء الله،
1: ان شاء الله ربي نجحهم الكل، واللي خدم يلقى راهو، هذا اللي نقولوا عليه.
2: هذا هو حاتم،
1: اللي زرع يحصد يا لمر.
2: نمشيو لاموالنا يا خويا بعد علينا من الامتحانات.
1: حساب جاري الخزينه بتاريخ 1 جوان عندنا 1350 مليون دينار، وهذا جيد للغايه، معناها خلصنا امورنا كل في شهر مي، ودخلنا لجوان بهذا الرصيد 1350 مليون دينار في اول يوم من شهر جوان. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 2 جوان 2026 عندنا 25438 مليون دينار. البارحه كنا في 103 يوم بزياده هذه نتاع حوالي 200 الف دينار او اكثر شويه، ولينا بايام التوريد 104. النساق رجع تصاعد بعد ما طحنا بنهارين، ها وربحنا نهار 104، نجم ان شاء الله في الايامات القريبه القادمه نزيد نقدموا القدام. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 1 جوان يعني نسبة صغيرة، نقصد شوية، كانت في 29700 واش ولا 29649 مليون دينار.
2: باش تنقص تو واحد
1: ان شاء الله يا رب
2: 28 27، وبعد ترجع شي ما احتفلت البنك
1: ممكن ان شاء الله
2: مصروف.
1: الدولار في 2904 مليم فاصل 8 2905، وبدا لهذا السيد يقلق فيا كاو،
2: صحيح
1: يقلق في قلق، ها لانه كيف شد لك ثنيه نتاع 900 واش وبدا بشي يولي يرجع لنا شي لك البريود اللي وصل ل 3000
2: ان شاء الله.
1: وريها
2: ان شاء الله. لا
1: اليورو في حدود زاد هو رجع طالع 3399 مليم فاصل 2
2: اليورو، صحيح
1: 3400 معناها قريبا 0.8 معناها مليم فقط يولي اقل من مليم.
2: تعالوا كل ان شاء الله ديما الدينار شاد روحه،
1: هو شادد روحه راهو صراحه شادد روحه، لكن يخدمنا برشا لو كان يرجع الدولار يتيح ويرجع زاد اليورو هذايا الاورو اللي عامل فينا توا يتيح شوي
2: ان شاء الله يتيح.
1: هو
2: شو نقولوا حاتم ديما في المواكبه والمتابعه في الماتينال، باش تتابعوا انطلاقه البكالوريا في اكثر من جهه باعتبار اليوم الحدث اللي يعيشوا عليه التوانسه الكل نقول هو انطلاق امتحانات البكالوريا اللي هي تقريب التوج مسيره التلامذه من السنه الاولى ابتدائي لغايه السنه الرابعه من التعليم الثانوي، باش نواكبوها في الريال بلون معناها من الصباح ثم في المواكبات.
1: شو من السنه الاولى ابتدائي معناها باش نكونوا واضحين اي اهميه البكالوريا، الامتحان الوطني الوحيد الوحيد اللي مفروض على الناس الكل ماهوش اختياري هو البكالوريا.
2: علاش الناس تعرف انه اهميته ومركزيته؟
1: سيزيام فاكولتات اختياري،
2: الكل
1: النوفيام اختياري،
2: اختياري
1: الامتحان الوحيد، وهذا ان شاء الله يتصلح في المنظومه التربويه الجديده يصلحها، راه ما يجيش حتى لل

0: على البنكي والمؤسسات المالية وشركات التأمين. كذلك هذا باش نرجعوا له من ضمن متابعاتنا. طبعا متابعات كذلك في انتظار بيلاروتوش مع مروة ديما ومفاجآتها، لازم عندها مفاجأة من مفاجآتنا وخليوها بعد لمتابعاتنا ومتابعينا. نشرة الأخبار في سوسة في الشأن العام والرياضة.
1: بهي مع الإشارة أنه نتائج التحاليل خرجت من البارحة، وكجماعة ربي نحب نسأل على شنو أحوالهم الجماعة اللي قالونا يا الدلاع هو سبب. نحب نسأل شنو أحوالهم هما بعد ما خرجت
0: إن شاء الله لبس.
1: هل النتيجة هذية تحاليل علمية طبية بطبيعة الحال أعطت التفاصيل الكل وتعرفوا بعد قليل من خلال التصريح رسمي ناخذوه باش يعطينا كل الجزئيات والتفاصيل حول ما توصلوا هذه هي توصلوا لهذا التحاليل
0: كذلك.
1: أيوه ناخذوا يعني حذر. أما كل معناها فيسا نعملوا بلونجونات
0: بتاع دلاع
1: بلونجون ودلاع واحد الله يهدينا على بعضنا
0: على كل هذا هو حاجة.
1: خلينا نمشيوا للغناية نعملوا شوية موزيكا قبل ما ناخذوا ليكيب متاعنا من سوسة في يوم بريف ونشوفوا لايون متاعنا شتى أخبار السابعة صباحا وأهم العناوين زاد اللي عنا في الرياضة.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة الى كل مستعملي الطريق، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأبنائنا من التلاميذ والتلميذات اللي باش يعديوا امتحان البكالوريا، الانطلاق نتاع امتحان البكالوريا، وعلى جزئين هو معناها نعديوا من نهار الاربعاء اليوم الى حدود السبت ثم راح نهار الاحد ويرجعوا نهار الاثنين، هكا ولا لا؟ ولا يرجعوا
2: يعديوا اربع خميس جمعه
1: سبت راحه
2: وسبت واحد
1: سبت واحد ويرجعوا نهار الاثنين. باهي على جزئين اثنين ثلاثه اربعه وتوفى. باهي لا تنفيسه معناها باهي
2: ان شاء الله
1: ربي ينجحهم
2: ان شاء الله.
1: نمشيو السوسه نهار الاربعاء مبدئيا يظل لي أشرف بن عبد السلام، توا نشوفوا هذا مع مروة ومنال بن تخيل. اليوم تقول لي سمية، يظهر لي سمية رحبوا بها، مرحبا بها زميلتنا المخرجة سمية، مرحبا بك عزيزة منورتنا في الأستوديو. وأعتقد أشرف يا مروة نجم تجاوبنا؟ ما جاوبت
3: لا لا
1: بسمة وينك يا بسمة؟
3: الله
1: يا مرحبا
2: بالدعوات نتاع الباك اليوم
1: بكالوريا
2: عندك الدعوات
1: حاشنا بيك مدام.
3: مرحبا صباح النور عليكم الكل، نهاركم سعيد. خليفة حاتم مروة وحذايا سمية وأنيس الذوادي هنا في سوسة، إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع. إن شاء الله نهير ما تسمعوا فيه كل الأخبار الباهية وما تلقاو فيه كل الامتحانات السهلة المهلة وما تلقاو فيه كل المواضيع اللي حضرتوها في الفيلو وما تلقاو فيه كان الناس المستبشرة اللي تعطيكم أمل وتعطيكم برشة طاقة إيجابية وشحنة كبيرة إن شاء الله يا ربي. موافقين جماعة الباك بكالوريا 2026، دعواتي لكم الكل الكل الكل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا ربي.
1: وربي يعطيهم في الإصلاح معناه السادة متاع فلسفة كلي نعرفوه معنا
3: يعطينا
1: مش دخرين أما الأخرين لا. أي
3: والله الأخرين لا محشتش بيهم، أكلي تفلسفوا علينا برشا ذوكم محشتش بيهم، حاجتنا باللي يعطي حقيقة كلام ذا وماذا بيكم متفلسفوا برشا كما يقولوا، تاخذوا المواضيع اللي حضرتوها إن شاء الله مسهلة قدامكم الناس الكل يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله عندك الحوايج.
2: لا لا نمشيو الانيس،
1: سلموا على انيس. انيس
4: الورد
1: انيس معناها الفيلوزوف لازم يكون موجود في الاطار الفني معناها لمنتخب كره القدم، يمكن هذاك علاش هز ولده السيده
4: شكون فيلسوف كاولاد.
3: اسمعني حاتم، هو في كل اطار عمل يلزم يكون فما واحد حكيم فيلسوف
1: يذولي الوليد على فيلسوف أكثر من بوه،
3: يكون وليد كبير صغير المهم عنده شوية قدر من الحكمة ينجم يتعامل به مع الناس، أما أنه
4: فلسفة المفرطة برشا خايب
3: ولي صفصطة
4: ترجع بالضرر.
1: وليش بابا ما طلعش مونترنور وازني معاه راجل بش يعمل نمسا وبلجيكا وبش يعمل مكسيك وبش يعمل
2: فضل من عند رب
1: الولايات المتحدة مولود ليلة القدر.
3: اخي خلوه سيدي جاهو في
4: سيدي. لا موجود وهبط في مشي مشي. النمسا ولبس ليكيبمون تاع ليكيب ناسيونال.
3: ومشي يحضر في ماتش هولندا.
1: هو كوارجي ولا شنو؟
3: ماتش بلجيكا. ماتش بلجيكا. هولندا بلجيكا. مع
1: موجود مع الوقت. ولده يلعب في كورة ولا؟ حتى علاقة في الفيديو ما نعرفش.
4: ما يلعبش معاه حتى.
3: سمية ما عنده حتى علاقة بالموضوع، قالت لي ود شكون تحكيوا عليه؟
1: ود المدرب الوطني.
3: صبري.
4: ولا عمل بوليميك كبيرة.
1: هو عنده ليد برك.
4: نورمالمون
1: الحمد لله يا ربي نحنكم مشكلوك
3: الحمد لله يا ربي
1: لو مش ثلاثة ولا أربع أولاد يا أخوي ترسينا زينة وزيد. نبدأ باللعين متاع نشط أخبار السابع صباحا مع الراية على الدوام بسمة سعيدة.
3: يخليك يا حاتم، نبدأ بطبيعة بالحدث التربوي الوطني على مستوى البلاد الكاملة، انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 26 بالفلسفة، ينطلق كما قلت مشوار الاختبارات للشعب الكل، ناخذ كل التفاصيل بالأرقام إن شاء الله في نشرة السبعة. هيئة السلامة الصحية توضح وتهبط بلاغ تنشر فيه كل التفاصيل فيما يتعلق بحادثة التسمم الغذائي اللي صارت في منطقة المكناسي مؤخرا، وتقول إنه فما نبتة تؤخذ من الطبيعة كما نقول وإحنا تتحشك كما السلق والمعدنوس وغيره والسبانخ تشبه برشا للسلق فيها مادة سمية هي اللي كانت السبب وراء الحادثة.
1: كيفاش يعرفوها إنسانة بربي هذه؟
3: على ما يبدو يصير فيها خلطة خطرها بالحق كيريت الأوراق متاحة تشبه برشا للسلق والمعدنوس تشبه للسلق أكثر معدنوس بعيد عليه ورقتها خشينة أما يلزم يثبت رواحهم بالباهي العباد أي يظهر لي طفيلية نبتة طفيلية تنبت في على الحشائش.
1: على كل جماعة الدلاع ربي يصبرهم
3: اي جيتهم ضربه شويه ما هكا نفينا عدم فماش دلاع وفماش جزوز فما حتى شيء ان شاء الله ربي
1: يقوى عليهم ربي الجماعه هكا والله يقوى عليهم ربي
2: شدين قول للدلاع
3: كل عام على فكره
1: كل عام يطلعونا بطلعه
3: كل عام يطلعونا بطلعه. في ابرز اخبار الشان الوطني زاد صدور الاحكام فيما يعرف بالجهاز السري لحركه النهضه. الوزير المكلف بتسيير وزاره الصناعه يؤكد اهميه النهوض بقطاع المناجم عبر استرجاع نسق الانتاج نتاع الفوسفات وايضا الاسمده كيميائية دوليا ورغم الزخم الدبلوماسي والتصريحات من هنا وهناك لأنه الوضع بين الولايات المتحدة وإيران مازال في بلاستو الاتفاق تم إمضاؤه لا رسائل متبادلة لا حتى شيء تنرجع بالتفاصيل إن شاء الله في أخبار سبعة متاع الصباح.
1: معناها كينو أعلان على عودة للتوتر اللي هربنا منه وقلنا وفاه معناها خليفة يذل
2: زال التوتر ولكن بقى في حدود خطاب يعني تقريبا وتأثيراته على أسعار النفط أكثر منه مجابهة عسكرية يبدو أن الولايات المتحدة أكثر ترددا من إيران في حسم الموضوع هذا.
1: الله يهديك وإن شاء الله توفى الأزمة هذه لانعكست على العالم الكل حويشة به يا برشا يبدو أنه اليوم تعطى إشارة الانطلاق لمشروع مهم للتوانسة الكل مشروع ينتظروا فيه العديد من الأخيان هو المشروع متاع الكراء المملك اللي تشرف على إنجازه الشركة العقارية للبلاد التونسية سنين
2: هذا مهم جدا
1: اليوم الأربعة 3 جوان 2026 على الساعة منتصف النهار و30 دقيقة بمنطقة المرنقية الطريق الوطنية GP5 هذيك على مستوى المدرسة الإعدادية بالمرنقية يشرف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على إشارة الانطلاق مهم برشا العباد لأنها في انتظار هذا
2: إن شاء الله هي
1: مع شيخ لتلعود بالشيخ وبالشيخ وبورتمان توا ولا دويرة معاك
2: هذا الكرة الممالك الكرامة ما يخرج شاته ممول اللي يملك
1: بالضبط هات نمشي والنيسة نيسة الذوادي منورنا بابا مرحبا بك
2: عنده معشرة ونهار السبت نيسة
1: يكاور نيسة نهار
2: السبت منتخب نهار السبت ساعتين ها وانا حافظ درس
4: قاعد يتبع خليفة صحيح نهار السبت ماضي ساعتين وبقى تونس تونس بلجيكي هذه مقابله الوديه
1: ساعتين متاع الليل ولا متاع القايله
4: ساعتين متاع القايله ساعتين بقى تونس متاع القايله هذا كان بعد في الليل باش يبدا توقيت المونديال توقيت باش يكون مؤخر شويه باش يكون الخمسه باش يكون ثلاثه باش يكون نص الليل هذا ثلاثه مقابلات دونك نهار السبت بعد الهزيمه منتخبنا الوطني ضد النمسا البارح كان منتظر انه باش يعمل ديبلاسمون لبلجيكا لكن تاجلت الرحله هذه وتلغات رحله البارح اللي تاجلت لليوم اليوم نص النهار أسباب التأجيل هو إضراب متاع عوين مطار بروكسل هذا ما خلى المنتخب الوطني البارح يبات في فيينا واليوم نص النهار غير دارجين مش يشد الرحال نحو بلجيكا والبارح كانت رحل الملاعبية الكل في المنتخب الوطني التونسي والملاعبية الكل سلامات بعد نرجع بأكثر تفاصيل على الحالة الصحية بالنسبة لكل الملاعبية لتوال تضع على ذمة الجماهير متاحة ماركة مسجلة هي باقي من المنتجات الجديدة والمتنوعة مع تخصيص كامل الأرباح لدعم النادي نحكيه على ترجي وآخر الأخبار في فريق الترجي الرياضي التونسي أولى الانتدابات في المستقبل الرياضي بالمرسى فريق جديد ممنوع من الانتداب في تونس بعد تقريبا 6 أو 7 فرق هذا فريق جديد مدرب أمل حمام سوسة عماد جبلة اللي كان هو قاد الفريق قبل جولتين تم إبعاده عن الفريق ولا تخلي على خدماته البارح كان ضيفنا في بلانيت سبور طبعا نرجع على أبرز ما قاله خاصة الأسباب متاع إبعاده في الجولتين الأخرانين أولمبيك إسفي رسمي هنا العلاقة التعاقدية مع مدربه التونسي وأيضا نحكيه على المقابلات الودية بما فيهم بلجيكا منافسنا نهار السبت اللي البارح لعبت ضد المنتخب الكرواتي
1: منتجات الإتوال اللي حطتهم على ذمة الجماهير متاعها الكل واللي بشدة عم بيهم النشاط متاع النادي وين يلقوهم العباد
4: موجودين الكل من خلال الباج اوفيسيال متاع الإتوال فما برشا نقاط بيع المعتمدة الكل موجودين خاصة منهم متاع البريغاد ستور جمالي ستور فما فما برشا نقاط بيع موجودين في مختلف النقاط اللي موجودة في الساحل، في حي الرياض، في الساحليين، في الوردانيين، في قصر هلال، في جمال، في قصور الساف، في القنطاوي، في أكودة، في سوسة. دونك نقاط البيع كل نجموا يلقاو المنتجات الموجودة على ذمة الجماهير بتاع الإتوال.
1: وجماهير الإتوال كالعادة راهي في المواعد بإذن الله بسند جمعيتها من خلال زادة تتحصل على المنتوجات البلدية الأصلية.
2: معناها سيكسرا ودينا سيكسرا جمهورها،
1: جمهورها هو اللي قاعد يصرف عليها راهو في نهاية الأمر، فما حتى حد آخر معناها ما عادش.
4: صحيح، والحاجة الباهية أنه تخصيص كامل الأرباح لدعم خزينة ال.
1: هذا به. مرسي بكو أنيس. نمشي وإحنا الانشينمون متاع العادة اللي نبدأوه كما تعرفوا بصوتها في بدايته، ونخليكم مع رائعة من روائعها، وأنا متمن عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي. طريق السلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأبنائنا من التلاميذ والتلميذات في البكالوريا، وابقوا معنا، رجعينا.

0: يحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عزم لاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. مالافيق وامشي لاقرب بوتيك.

0: ذاتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. بداية من اليوم، أكثر من 162 ألف تلميذ يجتازون اختبارات البكالوريا. صدور الأحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. ونبتة نيكوتيانا غلوكا البرية السامة هي السبب في حادثة التسمم الغذائي بالمكناسي مؤخرا. في تفاصيل أخبارنا، تعطى اليوم إشارة انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، والتي سيتقدم لها أكثر من 162 ألف تلميذ وتلميذة سيخوضون امتحانات تتواصل أيام 4، 5، 8، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالي، وفق ما أكد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي مؤخرا في ندوة صحفية.
3: مترشحين بصفة عمومية 135274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8218 مترشح. في دورة 2026 تم تراجع لشعبة الآداب، حيث سجلنا 26685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18916 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر ب 162435 مترشح. نسجل نسبة 62% من الإناث تقابله 38% من الذكور، تقريبا 100900 مترشح مقابل 61535 مترشح من الذكور. هذه السنة عند مراكز الاختبارات الكتابية 592 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوريا، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه على بالمواضيع، 7 مراكز تجميع حيث باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح سيتم إصلاح التحاليل ب 32 مركز بزيادة مقارنة مع السنة الماضية، بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريا.
2: في موضوع آخر، أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر انتقالها أثناء عملية الطبخ. الهيئة أضافت في بلاغها أمس أن المعطيات العلمية والمخبرية ترجح أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في تحضير الأكلة، وأوضحت أن خطورة هذه النبتة تكمن في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. وأكدت الهيئة أن مادة الأنابازين تعتبر سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوخة والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في إعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع التثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. في شأن آخر، أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم وطاقس الحزواري أمس لدى إشرافه على موكب تنصيب الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمرو بوزوادة، أكد أهمية النهوض بقطاع المناجم من خلال الحرص على استرجاع نسق إنتاج الفوسفات والأسمدة الكيميائية. يذكر أنه تقرر بمقتضى الأمر عدد 79 المؤرخ في غرة جوان 2026 تعيين عمرو بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.

0: أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية أمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق نفس المصدر القضائي، فقد تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 عاما سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 عاما إضافيا لرضا الباروني وطاهر ببحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجنا لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 عاما سجنا لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشية. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 عاما لقيس بكار، والسجن 46 عاما لبلحسن النقاش، والسجن 42 عاما لعلي العريض، والسجن 34 عاما لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 عاما، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين آخرين مدة 12 عاما، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 أعوام. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. قد مثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. دوليا، تخيم حالة من الجمود على نتائج التحركات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم الزخم الكبير خلال الأيام الماضية من التصريحات عن قرب إعلان مذكرة تفاهم أولية تقود إلى اتفاق أوسع بين الجانبين. وفي أحدث تصريحات له، أكد الرئيس الأمريكي ترامب استمرار المحادثات مع طهران، واصفا التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين بأنها كاذبة ومضللة. نسف جيش الاحتلال الصهيوني منازل ومبان سكنية في مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، وذلك بعد ساعات من شنه هجمات أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين. ختاماً، أعلن جيش الاحتلال استقالة رئيس قسم العمليات ياسرائيل شومر بعد التحقيق معه في شبهة ارتكاب تجاوزات أخلاقية. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. وحشنا برشا موجات إيجابية اليوم لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي قصدي ربي ماشيين لليوم الأول في امتحان البكالوريا دورة 2025-2026. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم جميعا. سميه بسم الله. ندخلوا على بكري 7:30 نم التليفون نحيه ما تنساه راهو كارثة. نحيه ما تنسى حتى حاجة فيها شبهات. وسامي بسم الله والباقي على ربي سبحانه وتعالى وربي نجاحهم ويفرح العائلات الكل.
2: مرحبا
1: بك يا خليفة.
2: إن شاء الله حاتم صباح الورد. كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين لحضروا فرحهم إن شاء الله موافقين.
1: أمين.
2: إن شاء الله موافقين كل بناتنا وأبنائنا من تلاميذ البكالوريا كما قلت حاتم ثم إجراءات ويعرفوها هما التلامذة هذي مؤكد
1: ساعة واحد يسر بالنسوة وبالفجعة
2: نذكروا أيه نذكروا
1: والفجعة وين الحكاية هذي
2: مثل ليها لازمة الفجعة
1: كيف بسم الله عدي الامتحان واللي عمل ربي مبروك
2: إن شاء الله موفقين يا رب العالمين
1: يا ربي نجح والعائلات متاعهم هما اللي يعاونوهم يلزم شوية
2: المفروض يعاونوهم كي نقصوا الضغط على الصغار
1: وعندهم ضغط أكثر منهم
2: تيالك
1: الله يفسيك خاصة لهم
2: إن شاء الله
1: احنا نمشي للأفراح وإن شاء الله كل أيام التوانسة أفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 3 جوان ونقول له كل عام وانت حي مليون ألف خير. يقول لي ودك 3 جوان ولا 2 جوان
2: والله يوفق. لا اليوم 2 جوان اليوم 2 جوان
1: ودي سالي عني مروة بداية حاجة نشك فيها عند خليفة
2: كبرت شنو
1: معناها بدأت الناس وقت أضرب فيه مش ما أقولش حاجة أخرى ولا تفعلي
2: ولا وعادي شنو
1: اليوم 3 جوان
2: اليوم 3 جوان من البارح والدي عيد ميلاده تذكرت
1: الكبير
2: الكبير
1: عمل 18 سنة
2: أي إن شاء الله
1: فيس عزرب عرس له مش يجيب لك ولي العهد متاعه هو معناها تولي جرومبي
2: ربي يديم
1: مروة مروة قالت كاسن بروجي تعملوا هاي
2: لا بروجي يعمل كيف
1: ربي نجاحهم
2: ان شاء الله ربي يديم
1: ان شاء الله ديما فرحانين يا سيدي اليوم اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم تروا سيدي خليفة قولوا له مش دو نهنيوهم الكل وين استقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها مترف العزيز عليهم بعثونا SMS على 85-990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه وقالونا اتصلوا بي فيقوه منهم وأيضا كلزم نهديولو الكادو الرائع اللي هو من سيتي واتش المنقالة اللي تعمل كيف هذا الكل جاهز في قوم عيدك اليوم
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
2: الانطلاقة مع رايد البدوي يقولك صباح الورد سيد رايد
1: وينك يا حاضرة الرايد حاضرة الرايد صباح الورد ألو لا معايا حد آخر يقول لي ألو صباح الورد بيسيرش خلنا نسمع الصوت شكون معنا ألو مرحبا لل أهلا وسهلا الاسم
3: عايشة
1: عايشة يا باهي
2: العايشة بن سالم هكا ولا
1: هاي هاي
2: العايشة
3: نعم
2: كل عام وانت حي بخير
3: عايش
2: العايشة منين تكلم فينا
3: من سوسة
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة قداش عملت اليوم
3: 12 سنة
1: قداش 12 سنة كبرت للعائشة كبرت محلى اسمك ومحلاك يا بنتي وربي نجحك وربي فرحك دائما وابدا
3: عايشك
2: هلا عايشة مرتاحة ماكش تقرأ تو اليوم
3: ايه
2: هيا به شكون بعث لنا الاسماس وقال هنيوها بعيد ميلادها
3: ماما
1: ربي يفضل هالك
2: شو اسمها الوالدة
3: دنيا
2: دنيا
1: ايه الدنيا الكل عندك اللهم صلي على النبي ربي يحفظها لك وربي يخليها لك
2: هذا هو
1: حق. هي الدنيا
2: هي ربي يحفظها والدتها هي اللي بعثت لنا الاسماس وان شاء الله عايشه كل عام وانت حيه بألف مليون خير
1: شكون سميك عايشه
3: بابا
1: ربي فضله محليه اسمك محليه يا عايشة، إن شاء الله ديما فرحانة. بوس لي الوالد والوالدة من جبينهم، وربي فضلك ليهم، وربي يخليك دائما وابدا هكا فرحانة ومتألقة وناجحة.
2: نمشيو الرائد رائد رائد
1: معانا ولا مش معانا مروة؟ رائد موجود معانا مروة؟ ألو حضرة الرائد، يا رائد ألو اللي معانا يقول ألو يجاوبنا ميسالش. ألو رغم قاموا بمجهود راه باش يحضرونا زوز تليفونات، لكن هاو مانيش عارف ما تعداش
2: الثانية على كل
1: نهنيو يا سيدي.
2: من طبلبة يهنيه بوه مكرم وأمه رحمة وأخته مرام، يقولوا له كل عام
1: من طبلبة.
2: أي من طبلبة
1: إن شاء الله كل عام وحي مليون ألف خير. راه يتحولنا الله غالب، يبدو فما إشكال في الريزو عندك يمكن. هذا اللي
2: إن شاء الله هو
1: هذا مبدئيا، لأنه يقولوا لي اللخيان في الستوندار، وحتى سمية على الكونسولة حاطت تليفون الثاني. الغالب ما نجمناش، فمشي مشافه ولا مشي مباشره.
2: مشي عايشه مباشره،
1: عايشه تتحصل على المونجالا الرائعه اللي هي من اهداء سيتي ووتش، واحنا تنشوفوا كيفاش نطوروا الامور في خصوص التليفونات والفقره هذه.
2: آه يعني. ان شاء الله
0: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله ربي يوفق كل وليداتنا وبناياتنا اللي قاصدين ربي توا لامتحان البكالوريا. معنا شنو؟ 7:30 باش يدخلوا، هذاك هو وقت فتحان الابواب بتاع الدخول لمراكز الامتحان والالتحاق بقاعات الامتحان. الامتحان يبدا في 8، لكن الدخول هوك على بكري باش يركزوا ينظموا امورهم.
2: الإجراءات زادة ما بيدورها والمراقبين وكله باهي، ديما كل واحد يمشي على بكري ديما أفضل.
1: نعم، احنا باش نحاولوا
2: تلافى المشكل،
1: باش نحاولوا نواكبوا الانطلاقة هذه في بعض الولايات سواء في الأخبار وإلا معنا في الماتينة.
2: هذا هو حاتم، باش نواكبوها. امتحان البكالوريا اللي تقريب نسبة المشاركة فيه في حدود 162,330 مترشح للبكالوريا، 56,201 عن شعبة العلوم الاقتصاد والتصرف، علوم تجريبية 28,780، الأداب 26,580، العلوم التقنية 21,677، الإعلامية 18,916، الرياضية 8,112، والرياضة شعبة الرياضة سبور 2064.
1: أقل شعبة
2: ديما شعبة الرياضة. هناك تراجع في شعبة الأداب زادة، وضحت العالمية ماهيش ياسر، واللي تراجعت عندنا سنين نحكي عليها شعبة الرياضيات
1: المادة.
2: اللي هي 8,112 شوية بالنسبة للبلد،
1: أما العالمية زايدة معناها
2: العالمية في 18,916 معقولة باهي. الاقتصاد تصرف هي تقريبا الشعبة اللي فيها أكثر.
1: قداش العدد؟
2: 56,201 تلميذ، يعني عدد
1: إن شاء الله موافقين، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله اللي يخدم يحسد واللي يركز وفهم زادة.
2: وهي مناسبة الحيو زادة إطار التربوي اللي سادة اللي قرأ والإدارة اللي أشرفت والكل، يعني تقريبا المنظومة الكل الحيوها كما قلت حاتم، باش نواكبوا بعض الانطلاقة في بعض الجهات، نمشي للقيروان وتونس الكبرى.
1: لاريير بلون
3: أغيير بلون
4: أغيير بلون
1: البداية، وين نمشي ومرواي؟ وين نمشي؟ نمشيو للقيروان. طارق،
2: نمشيو للقيروان مع زميلنا طارق الفوالي، نقولوا له صباح الورد.
1: طارق مرحبا بيك. الو الو باه، نشوفوا ماهر، ترى نجموش نلقاو ماهر معانا. ماهر الزميل اللي حاضر يتفضل، معناها طارق ماهر يتفضل، الناس معوه الميكروفون مفتوح امام الزوز. الو
5: الو
1: ماهر العزيز،
5: صباح الخير.
1: صباح الورد ماهر، منورنا بابا.
5: عليك الصبح على مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام تي في. انا توا قدام المعهد الثانوي المعبدية في منوبة. بالطبع ولاية منوبة اللي فيها 22 مركز امتحان، واعتد المترشحين فيها يبلغ 6,511 مترشح. وحاتم لو لهنا بدا المترشحين يوصلوا لهنا ويحكيوا مع بعضهم، وتم في مدخل المعهد يعني اطارات تربويه وملصقات تذكرهم بانه يلزم ما يدخلوش معاهم تليفونات والا الساعات الالكترونيه، ولا زاد النظارات المتطوره اللي فيها كاميرات. وحتى كان وزير التربية سيد نور الدين النوري نهار الاثنين في المادة الصحفية يعني قال اللي باش يتم تذكير التلاميذ، باش يتم تذكير التلاميذ حتى لين ينطلق الامتحان، يعني يلزم التلميذ ما يدخلش معه حتى شيء، حتى إذا كان بداية الامتحان وقتها يوليو يعني يحسبوا أن هذه محاولة غش في إدخال التليفون وإلا وكما قلت في الندوة الصحفية زاد وزير التربية قال أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات باش يتم إبعاد أي حاجة تقلق راحة المترشحين، حتى زاد الأسواق الأسبوعية اللي قريبة من مراكز الامتحان باش يتم إبعادها باش يوفروا المناخ الجيد للتلاميذ باش يعديوا السيسيون هذه في أحسن
2: أنت ماهر الآن اخترت معهد ابن بذياف بمنوبة، قدام المعهد أنت الآن؟
1: ماهر صاير؟
2: ماهر
5: وي معك معك حاتم نسافيك
1: خليك خليفة مسالم قدام المعهد بالضبط انت
2: انت تو قدام المعهد ابن ابي الذياف
5: انا قدام المعهد وكما قلت لك انه الكلام بيدخلوا السبعة ونص يعني تو
1: نزلت ستة دقائق تقريبا مش بدو
5: يعني بدا الكلام موجودين قدام
2: المعهد غاد هو معلوم معهد ابن ابي الذياف من احسن المعاهد في منوبة حاتم وفي تونس وحقق نسبة نجاح اولى السنة الماضية في امتحان البكالوريا كان هو لولو تقريب حتى في العلوم الاقتصاد في حوالي اكثر من 1700-800 تلميذ يعني من معهد كبرى في وسط مدينة منوبة
1: ماهر إذا كان بحذاك ولي ولا تلميذ نجم ناخذوها على الطاير هكا بكل تلقائية مرحبا كان ما فماش كان بعاد عليك شوية
5: معانا صباح الخير أنا على جوهر أفام حاتم بن عمارة يحب يحكي معاكم ويصبح عليكم ويقول لكم إن شاء الله إن شاء الله كيفاش حذركم عليها
4: والله نحن رمح أول عام يعني كل أول عام يتحذر
5: لا باس ان شاء الله احنا بعد ربي يقعد معاكم ربي معاكم انت كوالية كيفاش حضرت بنتك
4: حضرت نفسانية انا حضرت
1: نفسانية وانت كيفاش حضرت الامتحان انت شنو كيف حضرت الامتحان
5: وانت كيفاش حضرت الامتحان
4: انا حضرت معها يا عمي كيف حضرت معها
1: يا ربي فضل
4: ربي كل واحد تعب ربي جازي على قد تعب ان شاء الله يا ربي

0: القروان
1: كروان وطارق فوال. صباح الورد طارق.
2: صباح الخير خليفة حاتم كل مستمعي جوهر فين. تقريبا منذ الساعة ما 3 متاع الصباح وحتى قبل انطلقت عملية نقل المواضيع الامتحانات من طرف أعوان وإداريي مندوبية التربية في القروان والاستعدادات في الأسبوع المهم ذي انطلقت منذ شهر جافي حتى قبل. أنا اليوم قمت بجولة صباحية باكرة تقريبا من 6 حول عدد من المعاهد وسط مدينة القروان وين تمركز أعوان الأمن والجيش أمام وداخل المعاهد. أيضا التواجد لدوريات المرور لتسهيل الحركة الصباحية والبلدية أيضا قامت بوضع حواجز لتنظيم الدخول والخروج للمعاهد في أكثر من 31 مركز للكتابة موزعين على 13 معتمدية الاستقبال في القروان 7613 مترشح ومترشحة مقسمين 6102 من المعاهد العمومية 1196 في المؤسسات الخاصة إضافة إلى 315 مترشح بصفة فردية. بالنسبة للإحصائيات تقريبا الوطنية ما تبعدش على الجهوية في القروان، المرتبة الأولى الاقتصاد والتصرف ب 2636 مترشح، ثم الآداب 1784، ثم السيونس 1296، التكنيك 1149 مترشح، ثم الانفورماتيك 413، المات 238 والسبور 97. في مندوبية القروان بتسجل 17 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية واللي باش يتمتعوا بإجراءات استثنائية معتمدة بما يضمن كافئ الفرص بين جميع المترشحين. ثم المعطيات الرسمية أيضا سجلت عدم وجود أي مترشح سواء مودع بالسجن أو مقيم بالمستشفى خلال هذه الدورة.
0: الحالات الخاصة فماش معنى هذوما الحالات الخاصة في خصوص يا مستشفى يا سجن مش موجودين في مندوبية القروان
2: بالنسبة اليوم الأول حتى اليوم ما فماش. أكيد الاستعدادات هذه الكل تأتي في إطار الحرص على توفير الظروف الملائمة لنجاح الامتحانات. واللي يسمعوا فينا من صغيراتنا تلامذة راهو التليفون مقبل الباب ما تدخلوش،
0: ممنوع منعا باتا يعيشك
2: وش تدخل راهو نقول له باش نعطيه للمدير ولا باش نعطيه من قبل الباب. قبل الباب ما تدخلش تليفون
0: وحتى مسكر ليه طارق هكا ولا لا
2: مسكر لا محلول
0: لا مسكر لا محلول
2: حتى كلي حتى ساعات هو فما كلمة يغلطوا ويدخلوا كل سمارت واتش معاهم في ديهم حتى سمارت واتش ليه رأى
0: كل منجلة الذكية هذيك ممنوعة زادة أوسية
2: حتى كتاب ده ما هيش كونكتي معتا جيست حتى هاي في يده منجلة وكهو حط منجلة عادية بالعقارب وكهو
0: واضح. شكرا لك نبقاو في المتابعة. يعطيك الصحة طارق الفوال وجولتك الصباحية اللي انطلقت من الساعات الأولى لهذا الصباح حتى تويك بتوزيع الأمور متاع الامتحانات على مختلف مراكز الامتحانات. كانت عندي فقرة اسمها طلعة من طلعات عسلامة لأنه المنوعة وقت اللي نعمل فيها اسمها عسلام ولطفي وقتها بن ساسي الله يذكره بالخير هو اللي عملها طلع بالكاريكاتور. المرة هذه في ماتينال الدنيا وما فيها في جوهرة اف ام هذيك كانت في التلفزة الوطنية عندي طلعة من طلعات مروة السيل قالت لي بربي مع طارق ومع ماهر قول اللي واحد تاكسيست البارح حتى بلاكة اكتب عليها لننقل اللي ماشيين الامتحانات البكالوريا بلاش.
3: هي شفت هذه فيسبوك
0: موجودة
3: ولا شفت هي صح
0: تعرفوا التاكسيست
3: صح ولا
0: هي صح بارك الله فيه بارك الله تعرف هذه وقتاش تساعدني أنا وتفرحني لو كان تاكسيستية الكل يعملوه واحد برك ما نجمش يززي يا مروة كلمه
3: على كل حال
0: ما كنتي ما كنتي عارفة ولا ما. إن شاء الله ربي نجح صغيراتنا توا دخلوا توا 7:30 بالضبط الناس كل دخلت لمركز الامتحان إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم جوهرة في المتابعة كما عودتكم مع انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بالنجاح والتألق لكل التلامذة اللي موجودين في هذه الدورة والعدد متاعهم حوالي 162,000 مترشح.
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة
5: ربي عليكم شبه الغيث المتاج
4: مع ميكروجوهرة فتك

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: Billy Ayet.
2: Ahla bonus, l'ahla les.
3: مع لوخ جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
0: أريد طور عالمك جوهر سبور
4: صباح النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي بعد إلغاء الرحلة البارح من النمسا إلى بلجيكا بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل بعث المنتخب الوطني التونسي والبعثة والوفد عدوا ليلتهم في مدينة فيينا واليوم انطلاقا من نص النهار غير درجين باش يشدوا الرحال عبر الرحلة الجديدة اللي تمت برمجتها في اتجاه العاصمة البلجيكية بروكسل منتخبنا باش يلعب نهار السبت المقبل أمام نظيره البلجيكي انطلاق الماضي ساعتين في آخر مقابلة ودية قبل المونديال والبارح كان يوم راحة الملعبية مكنهم صبري لموشي ناخب الوطني لكل الملعبية من يوم راحة الملعبية كل سلامات موجودين على ذمة الناخب الوطني بما فيهم حنا بعض المجبري اللي كانت شكة من إصابة وخروجه في مباراة النمسا الودية في دقيقة 78 الماتش اللي كنا خسرناه هدف مقابل صفر. النجم هذا الساحلي وضع على ذمة جماهير الماركة المسجلة 1925 بقى من المنتجات الجديدة والمتنوعة مع تخصيص كامل أرباح لدعم خزينة النادي اللي موجودة في كل نقاط البيع سواء في كودا قنطاوي سهلول حي الرياض الساحلين الوردانيين قصر هلال مكنين وجمعة. في الترجي الرياضي التونسي النية نحو الاستغناء على خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري خاصة أنه كان وراء التعاقد مع المدرب باتريس بوميل في انتظار الإعلان الرسمي من الترجي الرياضي التونسي نذكره في الإسبيرانس مغادرة اللاعب البرازيلي ينساس بعد نهاية عقده مع الفريق. في المستقبل الرياضي بالمرسى رسميا تعاقد الفريق مع حارس مرمى جندوب الرياضية محمد أمين بن بريك لمدة زوز مواسم. نحكي على مستقبل جابس اللي ممنوع من الانتدابات إلى حين تسوية الملفات العالقة اللي تخص أجور اللاعب الإيفواري فيليب كوفي اللي كان صح عقد الموسم الفارط وملعب حتى مقابل. المدرب السابق للأمر الرياضي بحمام سوسة عماد جبلة كان ضيفنا البارح في برنامج بلانت سبور مع جمال هذا شنو قال على التخلي عن خدماته من قبل حمام سوسة قبل جولتين من نهاية بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
5: رئيس النادي قال لك شأن داخلي باش نضم صوتي لصوته ونقول لي هو شأن داخلي لكن ضيف إضافة صغيرة لكن مهمة برشا سي جمال أنا فرحان برشا ونتشرف برشا عسبب اللي تنحيت من خاطر قاعد عنده هو جرأة بشي حكي طبيعي حكي هو سيلش.
6: يعني انت السبب اللي خليك تتنحى تتشرف به
5: نتشرف به جدا جدا وكانت عود لي نفس الماتش وفي نفس الجورنين عاود ناخذ نفس الاختيارات ونفس القناعات ونخرج على خاطر ما ينجمش المقدمة عملتها لعب سابق ومدرب في كل الأصناف ولعب وعمل لكش الحام سوسة باش نجم يعمل حاجة ضد جمعية وضعية مستحيل مستحيل.
4: أولمبيك إسفي المغربي أعلن رسميا على نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوي بالتراضي هذا بعد الهزيمة والبارح ضد المغرب الفاسي بنتيجة هدفين مقابل هدف مع وضعية صعبة في الترتيب. أولمبيك إسفي يحتل المركز الأخير في الدوري برصيد 15 نقطة. الخطوي اللي نذكره كان تعاقد مع الفريق المغربي نهاية شهر فيفري واللي وصل معه إلى نصف نهائي كأس الكاف. نحكي وهون قائمة إعادة البناء برئاسة السيد كمال السنوسي والمترشح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد المبرمجة نهار 6 جوان الجاري كانت عقدت ندوة صحفية وحكيت على برنامجها الانتخابي أبرز النقاط في البرنامج الانتخابي حكى عليهم أيضا السيد عبد القادر بودريغا نائب الرئيس في القائمة هذه خلال تدخله البارح مع جمال في بلانيت سبور.
7: الهدف نتاعنا في القائمة هذه هو إعادة البناء بعقلية القطيعة مع الممارسات القديمة مع الاستراتيجيات القديمة مع طرق العمل مع عدم التحديث مع نقص الرقمنة هذا الكل نحب نعمل مع قطيعة ونحبه واليوم نحكيه على كرة اليد بالجانب الإيجابي متاعها وما ينفع الناس وما ينفع أهل كرة اليد ورجعوا كرة اليد إلى أهلك وإلى سرائر العباد اللي تقاسي وتتعب كل يوم. هذا هو التوجه متاعنا وتركيز متاعنا الأساسي في الفترة دي. عنا ثقة في الجمعيات، عنا ثقة في البرنامج متاعنا، عملنا برشا جهد برشا خدمة. اليوم ريتو الكونفيرنس البريس نجم تقارنوا البرامج هذا والبرامج هذا، نجم تقارنوا التدخلات متاعنا والتدخلات متاع المجموعة الأخرى. الكلمة الأخيرة هي الجمعيات، عنا ثقة في الجمعيات باش تكون تعمل خيار ونحن نلتزم بأي خيار تمشي فيه الجمعيات متاعنا.
4: أبرز النتائج في المقابلات الودية اللي تحضر بها المنتخبات للمونديال. المنتخب البلجيكي اللي بيشكون منافس نهار السبت في المقابلة الودية الثانية، لعب البارح مقابلة ودية ضد المنتخب الكرواتي وكان فاز عليه 2-0. المنتخب المغربي اللي يسعى لتكرار إنجاز 2022 في المونديال بدل تحضيرات بقوة وفاز على مدغشقر البارح 4-0. ومنتخب ويز تعادل مع المنتخب الغاني 1-0. ريال مدريد توصل اتفاق مع الظهير الهولندي لاعب انتر ميلان دامفرايس لتدعيم الجهة اليمنى خاصة بعد خروج كارفاخال. ريال وافق على تفعيل الشرط الجزائي في عقده في انتر ميلان اللي هو 20 مليون يورو لتسريع اتمام الصفقة. من جهة اخرى ريال مدريد في مفاوضات مع اللاعب ابراهيم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فهم بوانيتو، أيضا الباج متاعنا سبور جارة فهم. شكرا لكم، أسعد ليام.
0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
8: لحظه ما تعلقت
1: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
8: شكون يشرب لك القهوه؟
1: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
8: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
1: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
8: خلص فيك زيد
1: في وين هي اللونز؟
8: الو
1: الو يا حبي خلت ولا علقت انت
8: زيد نوريك فيها.
1: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
8: ترى تحكي على ناموسة
1: لونز تنسيك السوفرانس
9: برودوي LTH.
10: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
9: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذو تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذو تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
9: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: متاع. صلى صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق والحركة بشكون نشيطة مع بداية امتحانات البكالوريا بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا وبجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي. استحفظوا لي على رواحكم في الكياس. الدنيا سخنت شوية والحوادث سخنت برشا مو شوي يعيشكم وراه تقولي ما نجموش رانا نجم نجمو نستحفظ على رواحنا وعلى غيرنا وعلى كل مستعملي الطريق. ليزيكزامبل قاعدين يجيونا هذوما واللي يعطيو فينا في الامل ويعطيو فينا ايضا في الموجات الايجابيه من لي سوبر اي لي ميور كوندكتور دو غات اسورونس. يوميا نكرم المتالقين في المجال المحافظه على سلامتهم وسلامه غيرهم من السواق اللي موجودين معناها كحرفاء عند غات اسورونس وعندهم 5 سنوات او اكثر ما تسبب في حتى حادث. اليوم باش نكتشفوا شكون باش يكون معنا. هو باش يكون من جونس جو بونس الشعبوني هكا زعما ولا لا؟ لا يظهر لي الشعبوني غدوه. شنيتي وليد لاجونس شنيتي وليد في مون بليزير تونس اجونس غات اسيورونس شكون منها اللي اختارتو القرعه.
2: غات اسيورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: محمد أنيس صباح الورد. مرحبا بك محمد أنيس. ألو ألو محمد أنيس ما هوش يسمع فيا. مروان جد الاتصال به. محمد أنيس هو أسوري في لاجونس غات أسورونس شنيتي وليد في مون بليزير. اخترت القرعة باش يكون معنا من المكرمين باعتباره عنده 5 سنوات أو أكثر ما تسبب في حتى حادث. وذيك علاش نلقاو تقريبا من 5 سنوات إلى حدود عمنا وصلنا ل 55 سنة أو 54 سنة سنة وصلنا ل 53 سنة خلال هذا الأسبوع وال 42 سنة وسي وصلنا لهم ب معناها تميز كبير. يقول لك عمري ما عملت حتى حادث. لا أنا سبب لا أنا معناها سبب في الحادث لا خلي اخر حد اخر سبب في الحادث. هذا ما حكاولي راجل يعمل الكيف اللي كان معنا البارحة وايضا حتى ولد البارح زادة ممتاز للغاية اللي هو الشريفي جات اسيرونس كما قلت لكم. يذهل لي معايا محمد انيس صباح الورد. الو اما نطيحوا الموسيقى بكش مش يسمع فيه. محمد انيس صباح الورد. الو به عاودوا الاتصال به. محمد أنيس لغماري يظهر لي شد صحيح. أنا باش نتحصل عليه منشي عارف اليوم التليفونات عملت في با كاكاو زعما باي نحاولوا نمشيولو لأنه نحبوا نصافحوه نحبوا نكرموه نحبوا نسمعوا صوته. ألو ألو سيدي صباح الورد مرحبا بيك وأخيرا نورتنا وشدنا صحيح راهو حتى لو كان فما مشكل في الريزو قلنا ليه ناخذوا سي محمد أنيس. محمد أنيس شو اللقب بالضبط؟
3: لغماري
1: مرحبا بيك محمد أنيس لغماري. أنت أسوري في مون بليزير.
3: مون بليزير عند سي وليد الشنيتي.
1: سي وليد الشنيتي غات اسيورونس وليد الشنيتي لاجونس في مون بليزير تونس. قداش عندك اسوري معاه؟
3: عندي اكثر من 5 سنين تو.
1: باهي وقداش عندك انت ملي خديت البرمي؟
3: عندي فوق ال 25 سنة.
1: بارك الله والله مصلي على النبي. قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله عندي مدة سي حاتم.
1: قداش المدة؟ 5 سنين. فوق ال 5 سنين ها؟
3: اي.
1: انت ما تسببت في حتى حادث. باهي.
3: اي.
1: فوق ال5 سنين يدخلوا في القرعة والقرعة اختارتك انت على جونس متاع مون بليزير جونس شنيتي وليد غات اسيورونس. محظوظ برشا اخوي العزيز وانت وسي اجتهدت. انه باش نبقى خمس سنوات ما نتسبب في حتى حادث لازم ركزت اكثر من لازم، ما نستعملش التليفون، عندي ديزاستوس نستعملهم باش نمنع من لطف عليك وعلى كل مستعملي طريق اني نتسبب في حوادث. هكا ولا محمد انيس؟
3: ايه، وعندك الكود ديال الروت كيفو ريسبكتي.
1: عجب
3: الكود ديال الروت اي، والانتباه بالطبع والتركيز، وبعدوك التليفون كما قلت صحت.
1: وتطبق انت في الكود دولاروت والسواق الاخرين يطبقوا فيها زعما؟
3: والله شوف، هذاك علاش قلت لك انا التركيز والانتباه. انا خاطر ما يكفيش انك انت تطبق وتزيد اكثر من ذلك، معناها لازمك تركز ولازمك تنتبه، خاطر فما شكون ما يطبقش ولازمك تكون انت منتبه بالطبع، فهمت؟ ومن بعد وسورتوك التليفون اللي هو يتسبب في برشا برشا حوادث.
1: باهي، كيفاش على الضوء اصفر نتعداه ولا نقفوا؟
3: لا لا، نحضروا روحنا باش نقفوا،
1: حضروا احنا للوقوف. يعطيك الصحة محمد انيس. وفي تونس البعض منا وقت اللي يقف ياكل ضربة من تالي، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ ويزمروا عليك ويقولك شبيك واقف ورونجي يا ودي يمشي يا ودي كيفاه، وهو يلزمك تحضر روحك للوقوف مش تحضر روحك فش تتعدى. الله يهدينا على بعضنا، حبينا نصافحوك وشادينا صحيح وصافحناك والحمد لله. محمد انيس، تعرف اللي فما انكادو ولا ما تعرفش صراحة؟
3: والله الحقيقة في بالي فما كادو لكن ما عرفوش شنو.
1: شنو نجم يكون بقيمة 100 دينار 200
3: ممكن
1: 300 400 500 اختار اي.
3: والله اللي تعملوا انتم مرحبا لك،
1: والله والله اللي باش تقولوا انت باش تاخذوا 100 200 300 400 500 بسرعة. اي اي اي يا محمد انيس، والله 500
3: باش نكذب عليك،
1: انت ماذا بيك 500؟
3: اي
1: انا ما نجم نعطيك يا صاحبي كان 200 وباش نزيدوهم 300 شي يوليو
3: 500 دينار.
1: من عند جات اسيرونس للسوبر كونديكتور دو جور محمد انيس، واللي هي كارت اجيليس فيها 500 دينار اسونس من عجيل انرجي. توت مي فيليسيتاسيون، انتم كونوا دي ميور كونديكتور وتكونوا معنا من الفايزين لي اسوري في جات اسيرونس، واللي عندهم خمس سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث ينتظروا راه نجموا نكلموهم، لانه القرعه هي اللي تختار. نجموا نكلموهم ونقولوا لهم كونوا معنا ونكرموهم ونصبحوهم ونهديولهم لي 500 دينار كل يوم. ميرسي جاتاسورونس.

اكل ما اتاكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما اترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واصحى اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي بقى يتبس جوه مني في ميكس بقى طيب وبقى لمس عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: حتى بص الحركة دي ستة لتسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ والتلميذات اللي توا هما في قاعه الامتحان، مازلت 7-6 دقائق تقريبا وينطلقوا في امتحان الفلسفه، ان شاء الله بالنجاح لهم في البكالوريا وان شاء الله بالتالق لكل صغيراتنا وفرحه كبيره لكل عائلاتنا. وسيف السنه اللي بشي نجم نقولوا جي على بكري، سخانة شت بعضها والعباد حالة السيزون مش من شهر جوان، من شهر مي وحتى قبل مي في أفريل جو ويامات العباد تعوم. دونك باش تبرمج أمورك خاصة كما قلنا السيف قال لنا مانيش ننتظر جويلة جو سويلة، وما نتصورش ما فماش كون من اللي يسمعوا فيها توا ما همش يخموا في تفرهيدة في غطسة في البحر في خلاعة في خرجة مع العائلة، خاصة بعد تعب القراية والامتحانات وكالروتين زادة متاع الخدمة، واحد 9 شهور ولا 10 شهور خدمة لا فيه ولا حتى 11 شهر ينجم يخمم في أسبوع في العام باش يفرهد روحه ويفرهد العائلة متاعه ويفرهد الدار. كيفاش وين وبقديش اقعدوا معاه تلقاو لي بون بلون كل متاع براءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. Bara
1: Voyage, votre partenaire
2: de confiance.
1: اي بسامبل كليك بتليفونك ولا من البيسي متاعك في الخدمة في الدار في القهوة وين ما كنت تكتب دوبلفي 3 مرات www.baraavoyage.com وتختار الوتيل اللي تحب عليه بحسن سوم في تونس. ولازمكم من توا تخلطوا على الشواء. الشواء راهو قد ما نقربوا لجويليا ينقص الشواء، اما في اوت ما عادش عندنا شو اللي باش تلقاه باش تاخذه بالصيف عليك لانه تتعبى الوتل الكل. دونك الشوا اللي مازال على خاطر مديده اخرى، وكيف كل عام هذا نعرفوه باش نوليو نسمعوا كان كلمه الوتيل معبي كومبلي ستوب ساين ما فما حتى بلاصه، معناها ما عادش انت باش تختار الوتيل اللي تحب عليه تولي وقتها تمشي للوتيل اللي تلقاه فاضي. هذاك علاش قبل ما تتعبى الوتلة ازربوا رواحكم تهنيوا على بيوتكم من توا. بالنسبة للي ما يحبوش الحسرة في الوتيل ومستنسين بالتفرهيد والمحواس والبرة معناها المحواس البري، خمت فيهم براءة فواياج كيف كيف وحضرت لهم برنامج اكستراوردينير فيه برشة جو وبرشة تفرهيد ورحلة ولا في الأحلام إلى جزيرة الأحلام. جزيرة الأحلام جربة المزيانة اللي هي معناها أي واحد جرب مشى لها راهو ولا ديما يحب يرجع لها وديما يحب يمشي ويهز فرد من أفراد العائلة ولا أفراد العائلة الكل معه. الرحلة هذه باش تكون إن شاء الله نهار 10 و11 و12 جويليا في حافلة جديدة مكيفة انطلاقا من تونس العاصمة وبتبيع مورونا بالحمامات، معناها زادان يطلعوا كليونات من الحمامات، وأيضا سوسة الإقامة باش تكون في فندق ممتاز برشا مع فطور الصباح وبتبيع ليزكسكورسيون المعروفين في جربة باش يعجبوكم برشا. جزيرة الرمل معها الفطور غاديكا، متحف قلالة، حديقة التماسيح اللي يحبوها برشا الصغار والكبار، وبتبيع باش يكون معاكم دليل سياحي رفقكم طيلة الرحلة. وأكثر تفاصيل تلقاوها عند ليكيب بروفيسيونيل متاع براءة فواياج اللي كيف تكلموهم على 70-550-020 70-550-020 وعندك 21-881-882 21-881-882 وإلا 21 882 81 معناها 21 882 81. واحد كيف تكلموهم راهم يرافقوكم ويعطيكم كل التفاصيل وكيفاش ووقتاش وعلاش واللي تحب عليه الكل, وما يتهناو عليكم الا ما تمشيو وتعديو هالفواياج دو ريف هذايا في جربه 3 ايام مع ليزكسكورسيون الرائعين والخرجه في البتور رائعه برشا هذيك الجزيرة الرمل في جربه الفلاموروز هذيك بالضبط روعه روعه بيتم معنى الكلمه وفطور وتبحبح غادي دونك ان فواياج دو ريف بيتم معنى الكلمه ما تفلتوهش. اتصلوا توا على 70 50 020 ولا 21 8 81 82 برا فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
3: حب روحك الباج, حب تفهم العلة وبنت العلة, حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة, حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام, جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
4: مع توكنات كل تروح كورة الدارة والإستاد, تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توكنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية, ادخل على توكنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توكنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت, عيش جو الكورة من الدار.
5: توب نت very fiber people.
6: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه, الفوطه للتبحيره, وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي, وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من بعث المشاريع الصناعية, المهن الصغرى والخدمات يتوجه المقر الوكالة الكائن بناها الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس, ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على شريط ساحلي, نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة, رادس ومجرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا, ولاية منزرت, وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير, كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان, المهدية, القيروان, بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للبعثين الكل واللي باش يبعث مشروع جديد. باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260 وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tm. على الموفق للجميع.
9: Il voyage مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين, بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين, وبالويفي مكونكتي.
10: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com. Publicité.
0: مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح, صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
11: ميتيو على جوهر اف ام.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. باش نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور. ميتيو اليوم الاربعاء 3 جوان 2026, اليوم الاول في البكالوريا. الطقس الصيفي باش يكون هاو تشوفوا في الخرائط معايا. الطقس الصيفي بيعتمي معنى الكلمة, لكن الطقس متاعنا يتميز خاصة بعد الظهر بكونه كل الفصول موجودة فيه مع درجات حرارة بشوقة مرتفعة. تقولوا لي الريح القوية موجودة, الريح قوية. تقولوا لي أرقام قياسية تفوت 40 موجود الأرقام القياسية تفوت 40. تقولوا لي أمطار موجود الأمطار أيضا. تقولوا لي سماء باش تكون مغيمة جزئيا مغيمة جزئيا. هذا الكل نكتشفوه إذا من خلال متابعتنا والتفاصيل اللي نعطيها لكم دائما وأبدا من المعهد الوطني للرز الجوي سواء في العناوين وإلا في الخريطة اللي باش نمشيو لها بعد قليل باش تاخذوا كل صغيرة وكبيرة على تطور الحالة الجوية في ثلاثة فترات في الصباح بعد الظهر وفي الليل. طقسنا اليوم مغيب جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم راهي تشمل بعض الجهات الشرقية. ونشوفوا الأمطار هذه ومش تكون الريح شمالية غربية بالشمال في القطاع الجنوبي ثم الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل تساعد في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا يعطينا بحرنا مضطرب إلى محليا راه شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة قصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وب 34 و 39 درجة ببقية المناطق، كما توصل اليوم إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي محليا. هات نشوف الخريطة اشتعتينا في الفترة الصباحية بالنسبة لليوم. فما ريح قوي على بنزرت اللي سجل فيها 29 درجة وقل الدرجات اليوم 28 درجة في تونس الكبرى وفي نابل، ثم ترتفع بقية الدرجات ريت بعد 29 في بنزرت و28 في تونس الكبرى و28 في نابل. بقية الدرجات ثلاثينية الكل من 30 درجة في الكاف وسليانة مرورا ب 31 درجة في زغوان، سوسة 31، المستير 31، 31 أيضا في المهدية، ويبدأ النسق تصاعدي 32 القروان وإحنا ماشيين ويطلع النسق في الفترة الصباحية لين يوصل 37 درجة في مدنين في الفترة الصباحية. 37 درجة أقصى درجات هي في مدنين في الفترة الصباحية. بعد الظهر شنو اللي يدخل العنصر اللي مش يدخل؟ الريح تبقى قوية على بنزرت وعلى تونس الكبرى، ثم الأمطار باش تكون موجودة في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في الكيف نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء القيروان وسيدي بوزيد كيف كيف والقصرين. إذن الخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة باش تكون في خمسة ولايات هي سليانة القيروان ثم سيدي بوزيد القصرين والكيف، مع درجات حرارة راهي باش تبقى مرتفعة. مثلا في القروان 39 درجة فما هذه الخلايا الرعدية، 38 في سيدي بوزيد، 35 في القصرين، وفي سليانة 34 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية درجات الحرارة باش تكون 32 في سوسة والمستير، 31 في المهدية، أقصى درجات مرورا ب 38 في صفاقس اليوم، و40 في مدنين، 41 درجة نوصلوا لها في توزر أقصى الدرجات بعد الظهر. في الليل هل تتواصل الأمطار وإلا الرياح القوية؟ نعم الرياح القوية باش تواصل، باش تبقى في بنزرة رياح قوية، في نابل زاد رياح قوية، أيضا في صفاقس رياح قوية، رياح قوية زادة في جابس، ثم نقاو رياح قوية في قفصة هذه الليلة، مع أوسي رياح رملية في كل من توزر وإقبلي. درجة الحرارة الليلية 20 وتوصل حتى 30 درجة في برج الخضراء، أما أغلبية الولايات 20 من 20 درجة في الكيف مرورا ب 23 بنزرت، 24 تونس الكبرى، 23 في نابل، 26 في سوسة، 24 مستير والمادية، 25 صفاقس، وصولا إلى 30 درجة كما قلنا ببرج الخضراء أعلى درجات، وفي توزر نقاو 29 درجة. كانت هذه إذن الميتيو دي جور، أعطيناكم بالتفاصيل تطور الحالة الجوية وكل العناصر موجودة في طقسنا اليوم مع ملاحظة الشهيدي راه زاد موجود ودرجة الحرارة مرتفعة في طقسنا هذا الصباح وبعد الظهر وحتى في الليل.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو مع بعضنا للنقطة اللي تحول لها سيد ولي سوسة اليوم صاحبة سيد المندوب الجهوي للتربية بولاية سوسة ليعطى إشارة الانطلاق للامتحانات ومواكبة هذه العملية في ولاية سوسة. شو سيدرين؟
2: هذا هو في نفس سياق المتابعة لانطلاق البكالوريا. باش نشوفوا سوسة وباش نشوفوا معنا سيد مندوب التربية بسوسة سي محمد علي أبو ذراع يعطينا أجواء انطلاقة البكالوريا من سوسة.
1: ومش بداو كهؤلاء، احنا بداو ونتبعوهم زادا وقت اللي دخلوا للامتحانات من خلال المسؤول الاول نشانا على الامور البيداغوجيه والتربويه بولايه سوسة سي محمد علي. شكرا لك على تفاعلك وتلبيه الدعوه.
3: صباح النور سيدي الكريم وتحيه خالصه الى مستمعي اذاعه جوهر
1: اف ام. الاختيار على سيدي الهاني المره هذه صاحبه سيد الوالي اللي اعطاه اشاره الانطلاق.
3: نعم، هو سنة حميدة ديما إشارة الانطلاق في الامتحانات الوطنية. نختار مؤسسة من المؤسسات اللي نمشوا نوقفوا فيها تحية العالم لأن التلاميذ والإطار التربوي.
1: نعم، الأجواء كيفاش كانت؟ كيفاش شفتوها؟
3: الحمد لله نجحنا وكله عرس، عرس وطني، هذا استحقاق وطني. قاعدين نأمنوا فيه، الأجواء طيبة، كان بكل زين. حابين يدخلوا لامتحاناتهم بنفسية جيدة، بنفسية مرتفعة، قاعدين الناس كلها تحفز فيهم، دخلوا لقاعاتهم، بدأ الامتحان بحول الله، بحول الله أجواءنا طيبة في كافة المؤسسات.
2: نعم، هذا هو على مستوى الأرقام سيد المندوب.
3: قبل كل شيء سي خليفة نحب ساعات تمنياتي بالتوفيق والنجاح لبنات وابنان التلاميذ على
2: ان شاء الله،
3: وان شاء الله وان شاء الله نأمنوا ثمرة جهد بتاع سنوات طويلة سواء للتلميذ والا للعائلة. على مستوى الأرقام عندنا في ولاية سوسة تقدموا للامتحان 10018، فيهم 6160 إناث، يعني بنسبة 61.5%، 3852 ذكور تمثل 38.5%. كان ندقوا شوية في المعاهد العمومية تقدموا 8444، المعاهد الخاصة 1084، ومترشح فردي تقدموا 490 مترشح فردي. عندنا حالات الخاصة، عندنا قرابة 100 حالة خاصة متوزعة على معاهد عمومية، معاهد خاصة، ومترشح فردي. يقولوا حالة خاصة ولا حالة استثنائية سواء باش نضيفوه نعطوهم ثلث الوقت، إذا في ثلث الوقت وإلا تلميذ كاتب، موفروا تلميذ كاتب ولا تضخيم في الخط.
1: سيد مندوب التربية بسوسة، هل عندك حالات في المستشفى ولا في السجن؟
3: الحمد لله سناء ما عندناش حالات، لا في إلى حد الآن ما عندناش حتى حالة في المستشفى، ولادنا كلهم متعدي في مراكز الاختبارات العادية العمومية.
1: نعم، السؤال اللي يطرح نفسه سي، العدد خارق العادة متاع التلاميذ هذوما والبكالوريا موفيتش، انتوما ببداية الامتحانات تبقوا في المتابعة لكل جزئيات وكل صغيرة وكبيرة، وأيضا حرص شديد
2: كذلك للإصلاح.
1: اي هذا يتونجيو الإصلاح، حرص شديد انه ما يتعدى شيء، ما نخليهمش يمروها علينا الناس اللي تحاول تعمل عمليات الغش، تحاول وما تنجحش بإذن الله.
3: احنا متجمدين على مستوى جهوي مع جميع النصف ومع جميع السلطات، مع جميع الوحدات الامنيه، مع على مستوى مسؤولين جهويين الاداره المركزيه، ثم توصيات صارمه باش نتصدوا للغش، وكل ما يحاول الغش واللي يحاول يشوش على الامتحانات الوطنيه. هذايا امن قومي، ما فيش سماح، الناس كل متجمدين والناس كل واقفين باش نأمنوا الامتحان في أحسن الظروف. قلنا هذه جهد ناس تعبت، ناس ضحت سنوات عديدة سواء التلميذ وإلا الولي، موكول علينا باش نأمنوا الامتحانات وتعدى في أحسن الظروف.
2: طبعا الاستعدادات كذلك على مستوى الإصلاح، مراكز الإصلاح موجودة حاضرة كل شيء.
3: نعم، عندنا عدد كبير مراكز إصلاح في سوسة حاضرين جاهزين، الخدمة سيدي خليفة هي راهي قبل اليوم. احنا عندنا للأمانة أكثر من شهر قاعدين نخدموا على مراكز الامتحانات وعلى مراكز الإصلاح، الكلها خرجت في حلة جيدة. البارح الساعة متأخرة مع متفقدين على مستوى مركزي على مستوى جهوي، أعضابنا قاعدين ندوروا على المراكز. الحمد لله ما روحنا إلا ما خليناه في حلة جيدة، واستقبلت اليوم أبنائنا التلاميذ، يعني 10,018 تلميذ اليوم دخل في كل تعدي في الامتحانات في جو طيب وأجواء مريحة. إن شاء الله ربي يوفقهم، وإن شاء الله ربي ينجحهم، وإن شاء الله نوصلوا بهم البر سلام.
1: وقتاش ينطلق الإصلاح معنا؟ هل بعد نهاية الامتحانات الكلها وإلا مادة وفات تدخل الإصلاح؟
3: بعد نهارين نبدأ في المادة الفلسفة، نبدأ في الإصلاح
1: بعد نهارين؟
3: إن شاء الله
1: نهارين هذوما معنا؟
2: هذين ويبدأوا اجتماعات تقنية للأعداد للإصلاح.
1: هاي على بكري معنا إن شاء الله موافقين. يعطيكم الصحة لهذا المجهود. تحياتي للأسرة الإدارية الكلها، للأسرة زادة التربوية في مندوبية التربية بسوسة وسي محمد علي. شكرا لك سيد المندوب الجهوي للتربية بولاية السوسة على هذا التفاعل. فاصل ونتواصل.
0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة FM.
4: Listen up.
0: الدنيا وما فيها
4: جوهرة FM.
5: Publicité.
6: الصيف على الابواب، وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك. مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
8: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
10: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومها أقل من بالنار، ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
4: جوهرة
5: أفلام بمليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: نتائج التحاليل اللي كنا ننتظروا فيهم بفارغ الصبر حتى تتوضح الرؤية بالنسبة ساعة الأهالي المتوفي زوز خسرناهم يرحمهم وينعمهم وربي صبر عائلاتهم في المكناسي في سيدي بوزيد أيامات احتفالات العيد. ثم وسيبش نوقفوا بعض الناس اللي تستغل الفرصة هذية في عود تعزي العباد وتصبرها لا تزيد تلها بحرائق أخرى. هاو الدلاع، هاو ما نظفوش بالقدية، هاو درشنية، هاو كده
2: هاي مواد سامة، هاو
1: هاي الستال اللي خدموا فيه الدرشون اللي حضروا فيه الدوارة حطوا فيه مواد دواوا بها الجر. فهذا الكل والله يهدينا على بعضنا البعض منا شقاد يعمل
2: زيد ما زيد خير كما قالوا ناس بكري هكا. علاش التحاليل توقف سيل هالحكاية هذه حاتم؟ فعلا أولا على المستوى العلمي، اثنين على مستوى المحاذير، ثلاثة على مستوى الحقيقي اللي طمن الناس، وفي النهاية نقولوا كالعادة ربي يرحم اللي توفى وإن شاء الله المصابين يقوموا لباس شكون معنا سي محمد الرابحي كالعادة؟
1: دكتور محمد الرابحي المدير العام ورئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية اللي تكفلت بالقيام بواجبها وقامت بواجبها التحاليل وخذت وقتها اللازم كأمور علمية ما زربتش حتى شيء ما انسقتش وراء بعض الطلبات وعطتنا الحقيقة. متابعات
0: متابعات متابعات
2: أخيرا طبعا وقفنا على حقيقة ما حدث في سيدي بوزيد والهيئة نذكروا هذا حاتم أنها كانت لولا على الصباح من يومتها موجودة هناك عبر موظفيها يعني وأطبائها اللي يقولوا له صباح الورد سي محمد شنية حقيقة ما حدث بالضبط وبالتفاصيل وشنية حكاية هالنبتة هذه.
11: شكرا صباح الخير سي خليفة صباح الخير سي حاتم صباح الخير كل السادة المستمعين. هي للأسف نبتة هي برية ولكن نحن نشوف رأوا العملية بالحقيقة ما كانت سهلة باش نكون صريح معك لأنه احنا التسمم هذا بالأساس ما هوش تسمم عادي عادة يعني الأعراض عادية نمشي وديراك تصبح تسممات من جراء تلوث جرثومي ونعرف كل شيء كل نوع متاع جرثومة يعطي نوعية متاع أعراض ونعرفوه وقتش يصير إلى غير ذلك ولكن المرة هذه الحقيقة حالة نوعا ما أنا في خلال الكاريير كاملة ما شفتهاش معناها يلزمها برشا تفكير وبرشا يعني بحث باش نوجه التحاليل لأنواع معينة متاع مؤشرات متاع ديبارامتر اللي وجو فيهم وكان الأمر كذلك الحقيقة احنا صحيح ما نقصناش من الجانب الجرثومي مشينا نوعا ما عملنا بلياج كامل الجرافين اللي قد تكون في علاقة بالتسمم ولكن أيضا هي ما تنجم مدام ثم أفتان نورولوجيك ما تنجم تكون كان أمور سامة إلى غير ذلك علاش مشينا اللي عملنا لارج سبيكتر في كل ما عنده علاقة بالليتوكسين والسموم إلى غير ذلك والحمد لله عنا كفاءات في المخابر وقت اللي تم التفطن لأنه ثم بيك معين بقيت الخصائص يعني يتبعوا فيه بالكدا وين وصلنا بالضبط شنية الموليكول والموليكول هذه وين موجودة وكانت مطابقة للنبتة إلى غير ذلك.
1: النبتة هذه شنية دكتور محمد اللي رابحي بالضبط شنية النبتة
11: هي المادة لمحالة المادة اسمها الأنابازين ولكن هي. ولكن هذه تجي من نبتة برية سامة تسمى النيكوتيانا غلوكا وهذه البعض يسميها التبغ الأزرق البعض يسميها مصاصة بالفرنسية تسمى الفوتابا في الجزائر الشقيقة تسمى عكاز موسى احنا الخطورة وين متاع النبتة هذه وأنها للأسف الأوراق متاعها تشبه لكن الخضر الورقية اللي نستعملوها احنا ومعناها
1: مروة هذه هي النبتة الصور هذه هي النبتة شنو تشبه الأوراق متاعها مروة هذه للسلق تشبه للسلق به
11: اي دونك للأسف لما ثم تشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية كما السلق والسبانخ وخاصة وقت اللي يتم القطف متاعها من الطبيعة وقت اللي تبدأ حاجة معناها من ومردوش بالنا بطبيعة تنجم يترأى لنا أنها سلق ولكن هي حاجة أخرى الحقيقة الخطورة متاعها هي أنها مادة سامة جدا.
1: دكتور محمد الرابحي يقول القائل احنا وصلنا له ويعطيهم الصحة للوخيان وسعته في التحاليل ووصلته للأسباب متاع الوفاة متاع زوز توانسة يرحمهم وينعمهم ويصبر عائلاته يقول القائل لهنا علاش هذوكم توفاوا كل كلاوة الكسكسي هذايا واللي هو بالعصبة والكل كلاوة من النبتة هذايا والباقي ما توفاوش معناها شنو شنية الإنة
11: اي لا هي مربوطه بالكميات لانه مو تعرف انت هي الماده هذه هي ماده وين ناكل اكثر وين البدن ياخذ اكثر النوعيه هذه نتاع السموم هكا علاش معناها صحيح تورا ونجم واثنين وثلاثه واربعه ناكلوا نفس الماكله فيها نفس التلوث ومش الناس كلها معناها الرياكسيون ما تكونش كيف ولكن ديما نمشي وقت اللي تبدا الكميه، خاطر احنا وجدنا الحقيقه في ماده العصبان راهو كميات نسبيا كبيره، معناها كبيره وكبيره جدا مقارنه مع اللي وجدناه في الكسكسي والمرق اللي هي ذيك تلوث تقاطعي وتم اثناء طبخه، لكن الاساس هو في الصباغ في العصبان.
1: وقت اللي اي رغم اللي سخنها برشا في درجه حراره مرتفعه جدا، معناها رغم اللي طاب العصبان طيب وبقى والسموم هذا ما
11: لا للاسف ما السخانه و

0: وقت اللي ناخذ هالخضار الورقية الرد بالي نمشي ناخذ من أماكن مراقبة، لأنه هك الأماكن المراقبة هي احنا من بين الحاجات اللي نقوم بها، وحتى على مستوى الإنتاج نفسه فهمت. وبالتالي ماذا بينا وقت اللي واحد باش يمشي يستعمل نبتة يتراءى له أنها معناها في وقت من الأوقات كان يأكلها وما تعملش مشكلة، لا احنا توا ماذا بينا تفاديا لكل ما قد يصير من جراء استهلاك هالنباتات الطفيلية والأعشاب اللي هي برية.
1: اون توكا اللي نقولوا دكتور محمد الرابحي اشري ويعيشكم الخضر هذايا بالمسالك الرسمية واللي دخلت لسوق الجملة، وقلت سوق الجملة سوق الجملة والمراقبة وتحت العينين متاع المختصين، ما نجيوش نقصوها وحدنا من مناطق ونتخيلها انا شو اسمها هذايا سالق ولا شنو هي اغز الورقة خليفة تشبه لها، لا راي ماهيش سالق وراه تعمل كارثة وعملت كارثة فينا.
0: وهو كذلك تعرف أنت الأعراض رأي أعراض حادة وسريعة في نفس الوقت، من بينها التقيء الدوخة الضعف العام اضطرابات عصبية صعوبة التنفس اضطرابات في نبض القلب، وهك تشوف في بعض الأحيان تؤدي إلى الموت، وهذه فرصة باش نترحموا على
1: المتوفين
0: وإن شاء الله الله لا تعيدها، وإن شاء الله احنا في المستقبل ما نسجلوش مثل هذه الحوادث.
1: بربي دكتور محمد الرابحي نشكركم جزيل الشكر على مجهوداتكم، نعرف ناس حتى العطلة قصت عليها وقامت بالخدمة متاحة، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور محمد الرابحي شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات اللي خصيتنا بها.
0: لا شكرا.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: حتى احنا رغم الاساسي فقرتنا اساسيه رغم انا وحريصين انها تكون موجوده الثقافه المحاسبتيه
2: اكيد
1: والاجباريه للمحاسبه.
2: 25 جوا عندك مواد روحت
1: الله الله
2: هاو انا متحافظ
1: شنو المواد؟
2: فمواد خلاص هاو تنشوف ضيفنا وقول
1: سي حسام
2: بناني.
1: سي حسام الدين بناني نائب رئيس الهيئه الوطنيه للخبراء للمحاسبين وتابعينه زاد راهو جزء من الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيه. يشرفنا نائب الرئيس كما قلنا سي حسام الدين بناني.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: شوما 25 صباح الورد
3: نخديت كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك
2: كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك
3: هي صحيح
2: اما ما تذكرش شنو بالضبط. نعرف عندنا موعد 25 والله عندنا موعد
1: ذكر وقلت هذه انت ولا حد من زملاء نتاعك في ماش مع المحاسبين بالبلاد التونسيه لي بيلون.
3: فما لي بيلون اللي هما بالنسبه للشركات تصريح بالضريبه على الشركات بون هي في 25 مارس ولكن الشركات اللي هي خاضعه للرقابه المحاسبتيه تنجم تقوم في 25 مارس بتصريح وقتي للضريبه والتصريح النهائي يكون نهار 25 جوان.
1: معناها الوقت عملناه في 25 مارس
3: وي صحيح هذاك مشي
1: على النهائي ومع الخلاص
3: 25 جوان
1: هذا متاع لي بيلون.
3: متاع لي بيلون
1: فما حاجه اخرى 25
3: وجايين لي زاكونت بروفيزيونيل الاقساط الاحتياطيه الاولانيين اللي هما معناها باش يقع التصريح بهم.
1: بربي شو معناها اقساط احتياطيه اللي يسمعوا فينا المواطن العادي؟
3: اي القسط الاحتياطي هو تسبق على اداء ولا الضريبه للسنه القادمه 2026 يقع احتسابه على ضوء الضريبه اللي تم خلاصها في سنة 2025.
1: قديش من قسط احتياطي عندنا في السنة المالية؟
3: ثلاثة أقساط وكل قسط فيه 30%
1: يبقوا 10%
3: يبقوا 10% هو نوع خلينا نقولوا من سيتيون ديلوسيون معناها نحاولوا نقسموا الضريبة هذيك باش ما يجيش خلاص مع بعضه.
1: هي تساعدنا احنا معناها تساعد الشركات وتساعد حتى الدولة.
3: بالضبط للدولة يكون عندها مدخول كل ثلاثية عندها مدخول وبالنسبة للمطالب بالأداء معناها تتقسم نوعا ما على أربع مرات
1: وبالتالي
3: يكون يخف معناها فما تخفيف الضغط.
1: باهي كان عطيتهم بالزايد
3: يقعد في الكريدي معناها ما يبيع حتى شيء. نجم تعمل مطلب في الاسترجاع وبطبيعه الحال تقع مراقبه جبائيه
1: معناها مش تضحك خليفه
3: مطلب في الاسترجاع
2: مراقبه جبائيه
3: فما كريدي دامبو هو فائض فائض الضريبه معناها كيما التي في مثلا يكون عندك ينجم يكون عندك فائض على الاداء على القيمه المضافه كيف بالنسبه للضريبه على الشركات ولا الضريبه على دخل الاشخاص الطبيعيين ينجم النشاط يفضي الى فائض في الضريبه ومن حق المطالب بالاداء انه يطلب استرجاع هاك الفائض هذاك ولكن بطبيعه الحال من حق الدوله تثبت في مدى صحه
1: اللي قالوا
3: البيلونات اللي هو معناها موضوع اليوم.
2: نذكروا المؤسسات الشركات 25 جوان هو التصريح النهائي.
3: التصريح النهائي بالنسبه للشركات اللي هي مطالبه بال معناها بالمراقبه المحاسبتيه.
2: المراقبه المحاسبتيه باش
1: فهموا البيلونات هذوما نتاع السنه الفارطه بطبيعه الحال
3: 2025 بطبيعه الحال ما تنجمش تعمل بيلون الا ما العام يتسكر
1: دونك هو تسكيرته العام الجبائي انتشينا ولا المالي مارس هكا
3: لا هو ديما السنه المحاسبتيه في المجمل في اغلبيه الاحيان هي من 1 جانفي الى 31 ديسمبر
1: لكن عاده ما تسكرش يعني
3: لا ما تنجمش تسكر في 31 ديسمبر ولكن هذاك علاش معناها وزاره الماليه تعطي حيز زمني تعطيك 3 شهور مثلا باش اذا عندك فواتير مازالت ما جاتش عندك مثلا الكشوفات البنكيه نتاعك ولا ولات بالانترنت ولكن فما بعض الوثائق اللي مازالت ما تحصلتش عليها تعطيك الهامش هذاك باش انت تحضر وثائقك وتستكمل
2: الاقساط الاحتياطيه اللي هما ثلاثة أقساط احتياطية. ما سهيت ولا ما عملتش قسط احتياطي خلصتوش مثلا أي كيفاش التبعات
3: فيه
2: ولا لحقوا بال
3: ينجم يلحق ولكن فيه خطية كيف وكيما لي ديكلاراسيون
1: كيما
3: التصاريح الكل
2: كيما التصاريح الكل يعني ولا قسط احتياطي اجباري
3: مستوجب اجباري أي فيه الإجبارية، معناها مش اختياري أنت تصرح بالقسط ولا ما تصرحش، لا هو إجباري.
2: وانطلاقته هذه القسط الاحتياطي في 25 جوان
3: 28 جوان
2: 28 جوان، ما باش نكتبوا لهم التاريخ
1: 28
2: جوان.
1: والمواعيد الأخرى اللي عندنا في جوان هذوما هما فقط
3: براتيكمون، هذا هو لي غران تيتر.
1: لي غران تيتر هذوما بقول في العاديين بطبيعة الحال،
3: العاديين لي ديكلاراسيون
1: ديكلاراسيون كذا. سؤالنا شو معناها بيلون هذا؟ ما معنى بيلون خاصة كيف نزيدوا كلمة وهذه تفجع بعض الشركات بونكابل ونون بونكابل؟
3: اي هو البيلون، وإلا احنا نحكيه بصفة أشمل على القوائم المالية. القوائم المالية فيها الموازنة اللي هو البيلون.
1: ترجمتها بالسوري شنو؟
3: القوائم المالية هي ليزيتا فينونسي.
1: ليزيتا
3: فينونسي. ليزيتا فينونسي فيهم الموازنة اللي هو البيلون، وفيهم ليتا دو ريزولتا اللي هو جدول النتائج، وفيه ليتا دو فلو دو تريزوري اللي هو جدول التدفقات النقدية. البيلون فيه زوز أجزاء أساسية. ما يسمى بالأصول ليزاكتيف، هي خنقولوا مقدرات الشركة، ممتلكاتها، تجهيزات
1: الباتريمون
3: اللي عندها، حسابات الحرفاء الكليون مثلا تحب فلوس من عند كليون تلقاه موجود في الاكتيف في الأصول، اش عندك فلوس في البنك موجود في الأصول. يعني يبدأ من خنقوله ممتلكات وتجهيزات وغيره وصولا للنقد، يعني للاخر اخر بارتي في الاكتيف هو الكاس لو كونت كاس. عندنا الجزء الثاني هو الاموال، خنقولوا لي كابيتو بروبر اللي باسيف، يعني الاموال الذاتيه والخصوم، واللي هي تمثل نوعا ما كومونيمون هي كالديون نتاع الشركه. يعني تبدا براس المال، عكس ما يتصوروه البعض راهو راس المال يجي في الباسيف ما يجيش في الاكتيف، لانه رأس المال هو في الحقيقة ما هوش ملك الشركة، هو ملك الشركاء متاعها.
2: شو الفرق بين الشركة والشركاء؟
3: لأنه لا، الشركة هي ستون بيرسون مورال، عندها الشخصية المعنوية القانونية اللي هي منفصلة على الشخصية الطبيعية متاع الشركاء متاعها. وقت اللي يقع حل الشركة، كل شريك من حقه باش يسترجع كل الفلوس اللي صبهم في الشريك، وبالتالي هي كيما الوديعة
2: كي باش يجبد يأثر على رأس المال.
3: هما ما يتجبدوش، هما كي قلت لك وقت اللي يقع حل الشركة في آخر النشاط متاعها، مثلا نحن نعملوا شركة مع بعضنا ونقولوا الشركة هذه باش تقعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات يقع تصفية الشركة وحل. كل شريك حسب الفلوس اللي حطها في الشركة من حقه باش يسترجع المبلغ هذاك. دونك المبلغ هو في حقيقة الأمر ملك الشركاء، وهو كوديعة باش الشركة تخدم به.
1: هذاك علاش الشركة ما تصرفش فيه حسب
3: اللي فهمت؟ لا تتصرف، سيلو جيران هي معناها المسؤول على
2: نقولوا
3: التصرف وتسيير الشركة، هو اللي يتصرف في الفلوس هذيك.
1: الفلوس هذيك هي موجودة عندي
3: فوالا،
1: انا شركة نمر بأزمة مالية،
3: ايوا
1: جبت تخلصت بها وخدمت مدرشان وكذا واحد وما قدرتش نرجعها.
3: وقت اللي يقع حل الشركة مش بالضرورة الوضعية المالية متاع الشركة تكون إيجابية، تنجم تكون الشركة في وضعية معناها سلبية. وحسب القانون كل إنسان شارك في الشركة ذيك يتحمل المسؤولية في حد الفلوس اللي يضخهم في الشركة. يعني أنت قادم على الربح ولكن قادم زادة على الخسارة. دونك الأموال الذاتية والخصوم هي رأس المال، هي كل ما هو لكريدي بانكير، يعني القروض البنكية طويلة المدى وقصيرة المدى. كي يبدأ عندك كونت في البنك في الروج تلقاه موجود، حسابات المزودين اللي مازالوا ما خلصوش تلقاه موجودين في اللي باسيف.
1: الحيض عطيوني لحظة نثبت معها مع المخرجة متاعنا مروة، عندنا فاصل، أي عندنا فاصل نخرج ونرجع لك باش نواصلوا. سي حسام الدين بناني
0: تسمعونا في المهدية على 91.6 جوهرة FM.
4: إنسنا
0: الدنيا وما فيها
4: جوهرة FM.
5: Publicité.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
5: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار اليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دو باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومه اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدو باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
6: صيف السمان كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات
7: جوهرة
8: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في
1: اسمع ومتمتع. صباح الورد دوزيام بارتي دو لانترفيو مع سي حسام الدين بوناني نائب رئيس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. نمشيو فيها الحاجة ما كملناهاش هي بونكا بالبيلون بونكا تقبلوا البانكا وتعطيك بالرغم في بعض الأحيان البيلون فيه خسارة.
3: أي هو شوف بالنسبة للبيلون فما حاجة أخرى وثيقة مهمة جدا هي سكون أبيل معناها لنوت إكسبليكاتيف هي معناها توضيحات حول
1: عناصر
3: كل ما هو مع بعضه البيلون كل يخرج
1: مع بعضه
3: الجداول كل تخرج مع بعضها دونك هي توضيحات حول العناصر المكونة لكل الوثيقة الكل والجداول الكل بون لو بيلون بون كابل هو البنك تمشي مثلا في اني تمول الشركة ولا ما تمشيش فما سكون ابيل دي راسيو هو فما عملية تحليل مالية تقع لنشاط الشركة وتقع للموازنة المالية وفما أنا بيتراجع دو ريسك يعني فما نوع من خلينا نقولوا التحكيم هل الشركة هذه قادرة باش تتحصل على الاستثمار متاعها سواء طويل المدى ولا قصير المدى وما تمثلش خلينا نقولوا خطر كبير على البنك وقادرة من خلال النشاط متاعها أني تفي بالالتزامات المالية سواء بالنسبة للبنك أو للمزودين ولا غيره.
1: سؤالي
3: دونك بنك
1: سؤالي هو سؤالي هل البنك التونسية تدخل في الريسك هذا؟ أعتقد حسب ما يقولوا لي لا تفرض الضمانات الكل
3: هي تحاول أني بطبيعة الحال تضمن إلى أقصى حد معناها النشاط نتاعها بضمانات عينية. احنا ديما وقت اللي مثلا خاصة تكون قروض طويلة المدى وهي تستعمل جينيرالمون في الاستثمارات لأنك ما تنجمش تشري تجهيزات واستثمارات وتكون قصيرة المدى
2: هي تضمن هي بالمسألة هذيك شنية المزية اللي عملت في
3: ما هوش موضوع مزية
2: كان أنا حساباتي
3: ايه
2: اللي تأديني أن يكون بنكابل معقول لكن أنت هذوم الكلهم تخليهم على
3: الجهة أي فما مشكل
2: تشوف
3: فما
2: عندي مشكل عقارات ولا عندي منقولات ولا ما نعرفش
3: فما مشكل متاع بريز دو ريسك ولكن فما عامل آخر يلزمنا ناخذوه بعين الاعتبار هو أنه وقت اللي تاخذ ضمانات عينية مش الضمانات العينية ما هيش بالضرورة ليكيد إيش معناها؟ معناها وقت اللي أنت تاخذ عقار
2: هي
3: هي في تقليص المخاطر بالنسبة لها هي
2: أي.
3: ولكن
2: تدخل معنا في
3: الريس تدخل نسبيا ولكن التجربة ورات سي خليفة أنه في بعض الأحيان وقت اللي أنت تاخذ مثلا ضمانة كما عقار مثلا ولا غيره وقت اللي تجي تبيعه وبش اون فاميتر اون اكزرسيس لا غارونتي فهمني ولا راه مش بالضرورة تتحصل لك المبلغ اللي هو معناها تم الاتفاق عليه موضوع الضمان لأنه السوق يرى
1: السوق طايح وقتها
3: ولا السوق طايح ويعرف ان البنك بالضبط البنك باش تبيعك الشيء هذاك باش تسترجع الاموال نتاعك
1: وكيف نعملوا البيعه الاولانيه ما حتى حد ما يشري ونطيحوا 40% للبيعه الثانيه معناها فما ناس
3: قاعده في معناها ازداء القرض الا ما تكون عندها خلينا نقولوا الموازنه هي الضمان الاكبر ولكن باش هي تكون ما يكونش نسبه المخاطر كبيره برشا تاخذك العقار هذاك سي اون غارونتي ريال معناها فعليه عقار ولا فون كوميرس ولا غيره.
1: أنا هو البيلون نون بونكابل. أنا
3: نون بونكابل التحاليل المالية توري اللي فما اختلال على مستوى التوازنات.
1: هذا يعرفوا الكونتابلي ولا الإكسبير كونتابلي؟
3: يعرفوا الإكسبير كونتابلي, يعرفوا البنكيجي, يعرفوا فما دي راسيو, فما نسب مئوية معينة تهم مكونات الموازنة تفضي اللي معناها الشركة من ناحية المالية ما هيش صحيحة.
1: نختم معك بحويش, انتوما يديكم في العجنة كل شهر تشوفوا الأمور المالية شو تخلوا شو خرجوا كذا. هل تلاحظوا صراحة كونوا عنا مشكل في التعامل بالشيك قاعد يتقلص في المقابل قاعد يطلع التعامل بالسبيس وإلا بالكمبيالة مع راحلوا في كتلة نقدية سبيس قاعد يدور في السوق برقم خيالي 29,700 تقريبا واش
3: 678
1: نعطيك بالضبط قداش 29,649 كما قلت أنت مليار دينار كبير. هذا
3: كبير هو بالنسبة للتعامل بالشيكات نقص, هذا ما فيش حتى معناها شكال. شفنا تطور على مستوى التعامل بالكمبيالات, ولكن ان كونتر بارتي زادة فما انتو دامبيي ولا اكبر يعني في الكمبيالات. فما مشكل على مستوى ولوج عديد المؤسسات للتمويل. كان قبل مثلا شركات الفاكتورينج اللي تصرف الشيكات بون كانت الصبغة خلينا نقولوا الجزائية متاع الشيك تمثل ضمانة الكمبيالة. اليوم ما تمثلش نفس
1: الفاكتورينج ماش ياخذوا الكمبيالة
3: ياخذوا ولكن الشروط معناها فريمون
1: كبيرة برشا كبيرة تعجيزات ولي تقول فكالي
3: معناها فما أربيتراج على مستوى الخطر اللي يمثلوا الحريف وفما دي بلافون معناها فما أسقف متاع تمويل, وبالتالي فما مشكل على مستوى السيولة اللي ولا موجود. وبالنسبة للكتلة النقدية احنا كنا نبهنا من الموضوع هذا يعني حتى في مداخلات وقتها في قانون الشيكات وكل شيء نبهنا, ومالوروزمون معناها النسق تصاعدي متاع الكتلة النقدية. وبالنسبة لنا احنا كمحاسبين العملية واضحة جدا, راه وقت اللي نحكي على كتلة نقدية وتعاملات بالنقد راهو المخاطر المنجرة على الاقتصاد الموازي معناها في ارتفاع متواصل, وبالتالي ما ينجمش يكون التعامل بالسبيس إلا نتيجة حتمية لتفاقم الاقتصاد الموازي.
1: حب نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات والتوضيحات, ونبقى في تبسيطها واللي عملته أنت اليوم بسط للعادي العباد العادية وفهمت الموضوع.
3: Les comptes provisionnels le 25 juin.
1: Le 25 juin.
3: Le 25 juin, le 25 septembre, le 25 décembre.
1: واضح. هاكا رجعت الميموار وعطاها بالضبط. حسام الدين بنانين برئيس عمادة عميد المحاسبين بالبلاد التونسية. شكرا على كل هذه المعطيات.
3: شكرا لكم.
1: شكرا لحضرتكم.

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. هي ناقصة مش نزيدوها ضراب بثلاثة أيام في البنوك والمؤسسات متاع التأمين
2: والمالية والمؤسسات المالية زاد
1: الأخرى
2: هذا هو حاتم
1: 23 يظل لي 24-25 قليل.
2: هذا هو حاتم، هذا قرار اتخذته الجامعة متاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين البارح في علاقة بإضراب اللي انطلق نهار 23 جوان.
1: علاش وكيفاش؟ هذه في المتابعات مع خليفة بن سالم.
0: متابعات متابعات
2: علاش وكيفاش؟ باش يكون معنا سي سامي الصالحي كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اللي يقولوا له صباح الورد.
1: سي سامي مرحبا بك. أعتقد مانيش ما عندنا نفس المشكل، نحاولوا نعاودوا الاتصال. سي سامي باه باه في عقلك باه. اللي صار أنه البارحة وقع التصويت من طرف الجامعة
2: الجامعة على قرار الإضراب
1: على قرار الإضراب 23-24-25 جوان الحالي،
2: واللي كنا نتذكره كان ثم قرار من هذا القبيل في آخر ديسمبر الماضي في 2025، وبعد وقع التغاضي عنه الإضراب هذا وما تمش الإضراب هذا،
1: لكن سبقوا فما إضراب
2: إضراب واللي عشناه قبله
1: وعشناه وتابعنا بهذا. الإضراب هذا يأتي على خلفية الزيادة اللي ما صارتش في 25،
2: هذا هو
1: يأتي على خلفية الزيادة الحالية متاع 26 و27 و28. يقول لك هم عندهم كل ضريبة تصاعدية
2: وبالتالي هم ما تشملهمش بنفس السياق
1: تاع اللي خذوا حاجة بسيطة للغاية تقريبا كأنهم ما خذوا حتى شيء ما مقدرة شرائية.
2: هذا هو هذا شقولوا
1: وشديد. صحيح أنه في السنة متاع 25 يحبوا ياخذوا الزيادة اللي ما صارتش فيها حوار، ما صارش حوار
2: طبعا
1: بينهم وبين جميع البنوك، جميع البنوك اليوم هما يتفاوضوا ما بينات جميع البنوك وهما المفاوضات، وجميع البنوك حتى ما قعدتش معاهم للتفاوض.
2: هذا هو
1: هذا ما خليهم انهم يمشيوا
2: للتصعيد
1: ويمشيوا لهذا الاضراب
2: اللي هو ثلاثة ايام ثقيل ياسر على خدمات المالية والبنكية والتأمين، يعني اللي عنده نهارتها باش يجدد تأمينه باش يلقى روحه في مشكلة كولا حاتم، واللي عنده فلوس وهي جاي معاه هبوط شهرية مفروض 23 ديما تبدأ ثم بعض الموظفين والخدامة اللي يجي شهريهم من لوفانتروا وانت ماشي
1: من نثبت حاجة من عرض ذكرني إذا كان أنا غلط. فما لو ستريكت مينيموم تواصل الخدمات البنكية في كل فترة
2: هذيك كل ديما في العادة. هذا هو في العادة ديما الإضرابات تخلي مجال معين للخدمات الضرورية، ولكن التعامل مع الحرفاء لا.
1: ما فماش
2: لا ما فماش تعامل مع الحرفاء مباشرة لا ما فماش.
1: وكل الحيط خدم ولا ما خدمش؟
2: نتذكر نهار لول خدم وقتها، احنا ما واكبناها نهار لول تقريبا خدم وقتها يمكن يخدم به الفواض اللي موجودة قبلها ولكن بعد ما خدمش. عشنا
1: نجم تعطيني رقمه ومروة تكتب لي رقمه كانت عم زي ميسج لا ب نبقى وننتظروا في الدقائق المتبقية مازلنا نزول ثلاثة دقائق
2: ننتظروا سي سامي الصالحي كاتب العام اللي هو كاتب العام جديد لأنه الكاتب العام السابق والعضو مكتب التنفيذي تذكر كان سي أحمد الجزيري اللي دخل معنا في آخر إضراب حاتم وهذا الكاتب العام الجديد هو سي سامي الصالحي اللي نسقنا معاه من البارح باش يكون عنده تدخل في علاقة بإضراب البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين 23 جوان الانطلاق بتاع الإضراب هذا.
1: والبنوك يتحدثوا الموظفين متاعهم يقول لك ريت اللي يحكيوا فيه العباد اللي احنا عندنا 15-16-17 شهرية وعندنا
2: شهرين مرتفعة لأنه عادة في بخيال الشعب الكل واحد يخدم في بنك شهريته كبيرة.
1: نعم هذا هذا هذا يخلي الناس تشك وتقول لك انا ما عادش خالطه.
2: اي
1: هذا ما خليفه
2: بينما ثم ناس اخرى يقول لك واحد يخدم في البنك يضرب مش مزيل من خاطر ديما الفكرة العامة عند الناس هذا نقولوها أنه واحد يخدم في بنك وضعه أفضل بكثير من غيره من القطاعات الأخرى هذا وغيره وكعلاش دوما نصر على أخذ المعطى مباشرة من عند الناس اللي هم في البنك واللي عبر عن ممثلهم السيد الكاتب العام لجامعة البنوك.
1: شو خليفة اتصلنا به بالفيكس كان معنا ثم انقطعت المكالمة عاودنا اتصلنا به سي سامي صالحي
2: إن شاء الله من أخير
1: ما يجاوبش الآن هاو ينقص هاو بالبورتابل ينقص نحاول باش ناخذ هاو في الديريكت نعيش المستمعين متاعنا صباح الورد سي سامي منورنا سيدي العزيز انا باش ناخذك اون ديريكت هكا بالتليفون في المباشر على موجات جورة اف ام تي في سي سامي مرحبا بيك حاولنا نتحصلوا عليك بالفيكس ما نجمناش نتحصلوا عليك سي سامي يظل التوقيت مش باش يسمح لنا نتحدثوا معاك برشا باعتبار مازالت لنا دقيقتين في عمر الحصة اكيد نضبطوا موعد غدوة وتكون تليفون جاهز باش يستقبلنا تخلينا فيه شويه افضل
3: ان شاء الله مع وقتها
1: صحتها نسقوها بعد الحصه مباشره سي سامي ونعرفوا شنو الاسباب اللي خلاتكم انه تقروا هذا الاضراب نهار 23 و24 و25 جوان شكرا لحضرتك وملتقانا باذن الله غدوه لتوضيح الاسباب ثم ايضا هل فما فرصه باش نقعدوا على الطاوله مع جماعه البنوك ونتفاوضوا وما نعملوش
2: هذا هو
1: المهم هذا الكل غدوه باذن الله في المتابعات حتى نعطيه كل التفاصيل لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين احنا ما بقنا كان نقول لكم نتلقاو غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم راكم انتم راس مال البلاد هذه أحسن ثروة هدانا ربي هو المواطن التونسي والمواطنة التونسية واستحفظوا على بلادكم راكم أم ليها لكم سياح لكم الري فيها وعاونوا صغيراتكم اللي عديوا والآن في امتحان البكالوريا خليهم ما غير فجعة ما نفجعهمش ودي سهل ودي معناه يعطيه ربي مرحبا به هذا الكل وغيره طبعا نرجع عليه زادة احنا نخافوا من الضغط على الناس الكل غدوة في متينالكم من 6 إلى 9 متاع الصباح باي
4: جوهرة بمليسيتي
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
6: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج العمده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فايق ولد بلادي مع

0: ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يجتازوا بداية من هذا اليوم الأربعاء 162,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. تتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9 و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. يبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزا. أشرف والي سوسة سفيان التنفوري صباح هذا اليوم على انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بمعهد سيد الهاني بسوسة، مؤكدا حرص السلط الجهوية على توفير كل مقومات النجاح لهذا الاستحقاق التربوي الوطني. احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة الرابعة عشرة إفريقيا ضمن تقييم مركزي التصنيف العالمي للجامعات، وصنفت في المرتبة 95 بعد 900 عالميا من بين 21,291 جامعة ومؤسسة تعليم عالي، لتدخل ضمن فئة 4.7% لأفضل جامعات العالم. عقدت أمس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خصصت لمتابعة مشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات العمومية والاستعداد للحصول على علامة مرحبا لجودة الاستقبال والتوجيه. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة وبصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويل مساراتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net

0: 20 100 ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
1: بلاي فما السيرة نواب قروا عم نول في الليزات نتاع الجمهورية كاملة إلى حد الآن مخصوص في أجر عم نول، وإحنا سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رام أشازتكم مخصوص من عم نول مخصوص فلوس عم نول عم كامل مخصوصها رام يخلصوا فيهم في 200 دينار في الشهر السيرة متعقلين قروا في الليزات.
2: كي تلقى حاجة مرفقة وباهية هي تاخذ في 2 كيلو ونص 3 كيلو كل كلية تاخذ كان كيلو ونص 2 كيلو جابوا تفاح مرفق وباهية قاعد ياخذ بتراي راهو كان يقول مرفق معناتها 6000 7000 مش ب 2000 وب 3000 خذينا 2 كيلو ونص قال لك لا عندك حق كم في كيلو 800 2 كيلو برا ربي يسترنا في البلاد وربي يقدر الخير برا
3: ربي يعني مواطن تكلم مش مرة مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة مش عشرة الواحد فد أنا مواطن من القروان معتمد يتحفظ تابع عين البيت رانا عطاش رانا عطاش رانا الناس الواحد عطشان تعرف الواحد عطشان رام شايبين علينا واحد فني مواطن يقول لك هاني جايب مقاول وما نعرفش يركب السونات راه جماعة منطقة كبيرة أعطيني ناس جمعية وحاسبني وركب السونات ويجي تفضل أخوي حاسبني في الخوذ نتاعك راه ما فماش حتى مسوق راهي كلها شاد البروات ولا ما فماش أنا عطاش لندرا احنا تابعين تونس ولا فني عشان الدولة تابعين
4: شهر كامل قبل العيد ولقى الشارع ترتع في سوم العلوش وتشري وتبيع وحدها بالسوم اللي تحبها اللي هي والسوم اللي هو ما ساعدش انت المواطن اللي عجز باش يشري علوش خاطر ما تجيش نورمال لازم الوقفه الاول وقت يبداو كالمكاكا لقى الشارع وبريس لقى الشارع علاش موجود اصحاب عائلات يخدم على واحد وراس حتى هم فيهم البطاله وتجي فرصه باش يخدم على روحه لان فهمت ما فماش انتدابات ما فماش حتى شيء الدنيا مسكره هذاك الناس كل تعمل اللي تحب

0: بسبب الحادث اللي صار إجرامي هذا في القنطاوي حبيت نعطي رأي فيه. راه مبرد على الأم ميركح البلاد إلا القوانين الردعية شنو هي عادي فما شكون يقول لك الولاد هذايا راهو موش في حالة وعي وموش في كذا. هو راهو الإنسان قبل ما يعمل حاجة فكر فيها. هو ساعات واحد تلقاه في حالة سكر تسدو دورية تلقاه شرب ومعامله كله وطايح وكل يبدأ يكبس روحه لأنه عارف روحه قدام بوليسي ويخاف يعني لا يحبسه يوم تكبس روحه. يعني الإنسان الردع مهم. يعني أنت تجي شامي في اللي بيعه ونشده اللي بيعه إنسان قبل ما يكونسومي يقول لك لا وخايا من كونسوميشن يدي نقطة الواحد مش هاد عدنا جمعة جيدة يعدمونيا مهم ياسر الأعدام برغم الولد غلط لقطة اللي وده وعمل تكلام وكل كذا لكن عمل تخلص إيش لوم تبرد القصاصة يبرد حتى نفسانية راود الله يبعد عليكم
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح دوريمي بالدنيا وما فيها

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: مع توبنات كل تروح كورة الدارة تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك، باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت، very fiber people.
4: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربيوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
5: نحبك فايق يا هديك، باش شيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر اورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
6: نحبك فيق ولد بلادي، مع اورانج ريكروتي اكسح ملاعبي للدار. فيبر اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
7: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: Le temps qu'on t'a enlevé. وعبر على رايك كان ميكرو جوهرة على 29 100 والا 73 24 3000
1: بيزنس نيوز.
2: مرحبا بكم معنا ناس كل في بيزنس نيوز. تعتزم شركة الهندسة والآلية الدقيقة لو ام بي الناشطة في قطاع صناعة مكونات الطائرات احداث حوالي 800 موطن شغل مباشر في الفترة القادمة، مع التركيز على تعزيز الكفاءات المحلية بالإضافة إلى إمكانية احداث مركز تكوين معتمد متخصص في الصناعة الذكية 4.0 والتصنيع الدقيق للطائرات. عن الشركة المذكورة كان قدم خلال لقاء جمع البارح بوزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري، قدم عرض عن نشاط المؤسسة منذ تأسيسها عام 2009 وخططها الاستراتيجية وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. في اللقاء هذا أكد الوزير أهمية مواصلة مرافقة الصناعيين لتطوير الأنشطة متاعهم والنهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كل الدعم والإحاطة، ومن ضمن هذه المؤسسة التونسية المصدرة كليا بمختلف وحداتها الإنتاجية والبالغ عددها 6 وحدات. وجهت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بيان أصدرته البارح نداء لرئيس الدولة للمبادرة بإنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل المعرضة للاندثار عبر اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدتها. طالبت الجامعة بالإذن بالكف عن عقلة وسائل الإنتاج بالمؤسسات من قبل إدارة الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب حجم الديون المتخلدة بذمة هذه المؤسسات، وإبرام رزنامة دفع مدة لا تقل عن 10 سنوات، خاصة بالنسبة للمؤسسات المتخلدة بذمتها ديون ثقيلة، وفي المقابل التخفيض بصفة كبيرة في نسب خطايا التأخير حتى لا يتم اللجوء بصفة متكررة لآلية العفو وتوفير إجراءات تضمن حقوق هذه المؤسسات. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى لاحظت في هذا الصدد أن إجراءات الإعفاء من خطايا التأخير التي أقرتها الدولة في إطار قوانين المالية والأوامر الحكومية ثبتت محدوديتها وفق تقدير الجامعة، طبعا نظرا لأن رزنامة جدولة الديون الجبائية والاجتماعية قصيرة جدا ما تتعداش 5 سنوات مقارنة بحجم الديون المتخلدة بذمة هذه المؤسسات، وأيضا بالنظر للصعوبات التي تواجهها يوميا والضغط الجبائي والاجتماعي الكبير المسلط عليها. قد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة فورفيا العالمية الرائدة في صناعة مكونات السيارات يتقدمه مدير عام العمليات بهذه الشركة الأم أوليفيي لوفابر، وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وأيضا الهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة هذه المجموعة الاستثمارية في تونس. نجيب لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ غرة جوان الحالي في 1350 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 جوان في حدود 25,438 مليون دينار بأيام التوريد يساوي 104 يوم توريد، قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ غرة جوان في حدود 29,649 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء مع تصعيد عسكري في الخليج وإعلان جيش الأمريكي أنه إيران أطلقت صواريخ على الكويت والبحرين، في حين تراجع الذهب في المعاملات الفورية تحت ضغط مخاوف التضخم وبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. بالتفاصيل ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 96.91 دولار للبرميل، أيضا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ووصل السعر إلى 94.79 دولار للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4,474.81 دولار للأوقية، إلى حين في حين ارتفعت العقود الأجلة الأمريكية للذهب تسليم أوت القادم إلى مستوى 4,531 دولار للأوقية. مثل العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2196 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2904 مليم، واليورو ب 3399 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام تندنس تندنس
3: برعاية
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
6: أريد طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وينما يوصلكم صوتنا عبر راديو جوهرة اف ام. هذه هي فقرة توندونس. اليوم نحكيو على موجة الذكاء الاصطناعي واللي بدأت في إعادة تشكيل سوق التليفونات الذكية عالميا، لكن التأثير المرة هذه ماهوش باش يتعلق بالمزايا الجديدة ولا ليزابليكاسيون الذكية، لكن بارتفاع تكلفة المكونات الأساسية في وسط التليفون، وبالطبيعة نلقاو ان تيت دو ليست الذاكرة ولا الميموار ولا الرام، شيء اللي أدي إلى تراجع حاد في التليفونات منخفضة السعر واللي كانت تتمثل بوابة ملايين المستخدمين للانترنت. تقول تقديرات مؤسسة الاي دي سي لكونه شحنات التليفونات الذكية عالميا تنخفض بنسبة 13% خلال سنة 2026 في أكبر تراجع سنوي يشهد القطاع، وتتجاوز نسبة الانخفاض 20% في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. نحكي على التليفونات الذكية اللي نلقاها تعتمد على شرائح الدارة، ما وهي من أكثر المكونات تعقيداً في التصنيع، ونلقوا 3 شركات فقط تسيطر على أكثر من 90% من السوق العالمية، اللي هي سامسونج، إس كي هاينكس، ومايكرون. وبين الربع الأولاني من 25 والربع الأولاني من 2026 ترتفع أسعار ذكية LPDDR4 بنسبة 250%، DDR5 نلقاها ترتفع بنسبة 220%، وهكا تولي تكلفة الذاكرة في وسط بعض التليفونات الأندرويد الاقتصادية توصل للنص تكلفة تصنيع لاباري تقريبا. شيء هذا يؤدي لضغوط قوية على الشركات اللي تعتمد على التليفونات منخفضة التكلفة، كما مثلا أوبو، فيفو، ولا كسيومي، واللي تتراجع الشحنات متاعهم والأرباح بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. هذا شو اللي عنا اليوم. غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
0: Zohara FM.
3: Zohara FM.

العشرة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من كابوتينو بنت الصبحية بتاريخ 4/3/2026 موافق 17/1447 هجري، والموافق زادا لانطلاق الدورة الرسمية لامتحانات البكالوريا 2026. إن شاء الله بنجح، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله هكا تكلل المجهودات متاع عام كامل بنتائج ترضي المجتازين بيانسور للامتحانات، واللي عددهم يوصل ل 162,435 مترشح. بالنسبة للدورة الرئيسية ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و 12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. دونك نحكيو على امتحانات تنطلق اليوم غدوة 4, 5, 8, 9, و10 جوان، وإن شاء الله باش يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية نهار 23 جوان الجاري. يعني نحكيو على كزغاريد إن شاء الله تكون في كل دار، والفرحة اللي تعم ديارنا التونسية كما قلنا بعد تعب، بعد اتود، بعد ستريس، بعد برشا ضغط يعيشوه راهو الأولياء قبل التلامذة. دونك أنا نوجه رسالتي اليوم للأولياء، نقول لهم خفوا شوية هكا على التلامذة دونك وليداتكم، إن شاء الله ربي يفرحكم بهم، إن شاء الله ينالوا النتائج كما قلنا المرضية واللي تخليهم ياخذوا البرانش اللي يحبوا عليها. دونك تحية لكم أنتم ساعة بدرجة أولى، وكيف كيف زادة لتلامذتنا اللي كما قلنا يكونوا موزعين على مراكز الامتحانات. إسنا نحكيه على 5988 مركز، نحكيه على مراكز إيداع الامتحانات يتوصل ل 27 مركز موزع على كامل تراب الجمهورية، ونحكيه على عدد مراكز التجميع والتوزيع اللي فيها 7 مراكز، وعدد مراكز الإصلاح 32 مركز. دونك أرقام تحيينات وكيف كيف متابعة ديما تلقاوها على موقعنا جهرفام.net، تلقاوها كيف كيف على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرفام، انستغرام، تيك توك، وفي برامجنا وكابوتينو أكيد باش تبع معكم كل الأخبار من توا حتى الماضي ساعة. صباح الفل، صباح النور، الجي جي جي رحومة في الإخراج، إن شاء الله يلا هكا يعطينا بالعمر نشوفوا البكالوريا ونشوفوك تبدا مستريس، يا معناها الامتحانات كملت للصغار، تبدا في الدم تجيش ساعة جين ما تراهيش تخدم، تاخو كونجي مطول، سوما صغار جدا كيف كيف تعمل كونجي مطول نقعد ونخدمه معنا. إن شاء الله ربي يفرحنا يا ربي ويعطينا بالوقت الطيب. صباح الفل والنور والياسمين النرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا ومرحبا. كيف كيف نسلموا على جميل بقديدة في التنسيق العام، كيف كيف زادة سوسو خلينا نسلموا عليها، وهي بلوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهرة فام. يا سوما يا سوما واقفة سوما تستنى وقتاش باش تفرح وباش تزغرط، تستنى في المود اوف ذا داي. باش نو رايك المود اوف ذا داي يمشي مع جو الباك سوما؟ شنو رايك اي سيدي المود اوف ذا داي الناجح يرفع ايده؟ اي نعم، هاكا من توا نستبشركم بالخير. اهلا وسهلا مرحبا في الجميع.

0: 10:26 دقيقة على مجدنا. صباح نور، صباح الفل الكل ما نختارنا باش يكمل معنا الصبحية حتى نودي ساعة الغونديفو من كابوتشينو. شو رايكم نعملوا طلة على المهدية قفيفة وأجواء البكالوريا تتفيتا
1: طفت الصبحية
0: خفيفة الصبحية وكيف كيف زاد أجواء الامتحانات. اليوم الأول اليوم في المهدية تكون مع زميلنا ومراسلنا سامي الهاني. يقولوا صباح النور، صباح الفل يا سامي.
2: صباح النور هيبة، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا بتونس وخارجها. بطبيعة طقس صيفي بامتياز في ولاية المهدية، ارتفاع في درجات الحرارة وتقريبا المصطفين يعني فما أقبال على البحر كما نقول.
0: البحر يعوم بهدية عاد الجميلة كيفها كيف كل المناطق هكا اللي تستقبل زوار سواء ولاد البلاد وإلا زاد اللي يمشي ويقولك خلينا نبدلوا الجو. دونك إن شاء الله ديما بلادنا هكا حافلة ونلقاو فيها كان الأجواء الطيبة كيما المهدية وكيما برشا بلايس في بلادنا العزيزة الغالية. سينو احنا الطقس صحيح يهمنا، المصطفين نسلموا عليهم ونقولوا لهم تمتعوا بك البحر والأجواء، أما خلينا نعملوا طلع على أجواء البكالوريا بما أنه اليوم اليوم الأول. دونك كيفاش توصف لنا الأجواء في المهدية؟ نعرفش تختار لنا رجي، شنو باش تختار لنا بالضبط؟
2: نختار المهدية خاطر احنا واكبنا الصباح أمام معهد الطاهر الصفر والمعهد التقني فهمتني بالمهدية. انطلاق البكالوريا كانت في أجواء طيبة، أشرف وادي المهدية أنيس العذاري على انطلاق البكالوريا وكذلك كانت يعني فما أولياء اصطحبت أولادها الصباح في تجهيز

0: المهدية، أربع سجناء أيضا يقومون باجتياز امتحان البكالوريا في ولاية المهدية. تضم ولاية المهدية أيضا مركز تجميع ومركز إصلاح للبكالوريا.
1: دونك أجواء إن شاء الله طيبة، وديما العادة اللي ما تتقطعش من عام لعام هو استحاب الأولياء لأولادهم، وكل يبدأوا يستنوا وتقول هما يعديوا في الامتحان. المشهد هذا ما يغيبش الحقيقة كل عام في الامتحانات، إن كانت بكالوريا نوفيام سيزيام، بالحق ربي فضل العائلات الكل، وإن شاء الله ربي نجح صغيراتنا الكل، صغارنا وكبارنا، وتقع ديما من المشاهد اللي نشوفوها في اليوم الأول وحتى زادها في النهار الأخر. دونك نحن ديما نتمنوا أنه ما يضغطوش أكثر على التلامذة، لكن لو سوتيان موغال مهم جدا سورتو في نهاير لو. دونك أجواء طيبة في المهدية كما سائر الولايات، وبيان سور في سوسة زادة كيف كيف ولي سوسة واكب انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا سيد لوفين تنفوري. دونك تنجموا ترجعوا ديما لموقعنا وتشوفوا كل المتابعات مع مراسلنا ومع كما قلنا قسم الأخبار. سينو خلينا نمشيو للقفيفة نعملوا طلع على القفيفة، هل باش تكون حافلة ولا
0: نشوف القفيفة؟ بطيعة من السوق البلدي بالمهدية اللي نبدأوا باللحوم الحمراء، العلوش نقاو 65 دينار، البرشني 60 دينار، بقري هبرة 47 دينار، كتلات 47 دينار، فيليه 50 دينار، جومانة 40 دينار، صدرة 32 دينار، حمر راس 20 دينار، كرش مخلط 5 دينارات، كرش صافي 10 دينارات، المرقاز العادي 25 دينار، ومرقاز رويال 45 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء اليوم سكالوب داند 17950، سكالوب دجاج 18950، كويز داند 11950، كويز دجاج 11800، دجاج باك 8500، العظم فما 900 دينار و 1500، الدجاج الحي اللي هو شهد انخفاض 4590 واللمبة 12500. بالنسبة للخضر والغذاء، الخضر الطماطم اليوم 2980، فلفل من 2500 3500، البطاطا 2500، بصل روس 2000، سناري 2500، قرع بطازين 2500، القرع الأخضر دينارين، الحرشاي من 1500 3500، والجمرة من دينار حتى الدينارين. بالنسبة للنجالة 2500، الرقية صرق ومعدن 600، البسباس 600، البندلاق الحارة 4 دينارات، والجل القطة 1500. بالنسبة للغلال المشماش من 3 دينارات 6 دينارات، الخوخ من 3 دينارات 500 6 دينارات، التفاح 6800، العوينة 6800، البطيخ من 14 إلى 2500، بلاع دينار، والبيسر اللي معروف فيه ولاية المهدية هي يعني تنتج وتمد السوق الوطنية بمادة البيثر اليوم نقوم بخمسة دينارات وسبعة دينارات وخمسمية. بالنسبة لود البحر الريتونيا دينارين، السردة 7500، شورو 5 دينارات، سكمري 10 دينار 13 دينار، الورات المربية 23 دينار 25 دينار، السول 25 دينار، التريلا 18 دينار 20 دينار، المرجان من 8500 حتى ال 12 دينار. بالنسبة ل عنا النميلة 8500، العجل بحر 15 دينار، فار بحر 15 دينار 20 دينار، كلب بحر 35 دينار، لكتات 25 دينار، اللوت 14 دينار، الغزال 9 دينارات، عنا الجغالي 48 دينار و 50 دينار، المناني 62 دينار، الراتشول 45 دينار، الشوادي 24 دينار، الشفريت 17 دينار 20 دينار 28 دينار، والمقلوبة 45 دينار.
1: هذه بوش الأسعار، ما حسيت المواطنين أكثر اللحم دجاج حويته؟ أنا نحس حويته
0: والله، هو قابلين على شفته أنا كما حركية على الدجاج الحي لأنه الصوم طاح فهمتني، وكذلك على الود البحر يعني كما نقول هو الريتونيا والسردينة والسكومري، الحوايج الأصوات نتاعها الحقيقة ماشي مرتفعة.
1: تخي بيان الحركة
0: ديما بعد العيد يمشي الناس كل أكثريته للأسماك وكذلك يعني الدواشن.
1: تخي بيان، أني باش نخدم معك بما أنه أنت المداخلة بديتها تحكي على المصطفين وحكيت على الأجواء هكا، بديناش نسمعوا في أسعار يعني متاع الكراء بالنسبة للمصطفين، بديتش هكا بديتش الأجواء صيفية بامتياز بامتياز، بما أنه نعرفوا تو برشا يقولك خل ريزيرفي من تو.
0: هي ماهيش بامتياز، ولكن بدات الحركيه شويه وبدات فما ريزرفاسيون في الاقامات الخاصه بالنسبه

0: الأسعار تتراوح انتي والمكان انتي والبعد انتي والقرب من 70 دينار ل 150 دينار الليل. هذا حاليا
1: من 70 ل 150 دينار.
0: اي
1: باه يلا سيدي، ان شاء الله الناس الكل تفرحت، ان شاء الله زاد مع انتهائك الامتحانات الاسعار ما ترتفع. شكرا، خلينا من الى 70 ل 150 دينار، ان شاء الله ما نحكيوش على اسعار اغلى. يعطيك الصحه سي سامي، ديما تكون حاضره معنا نهار الاربعاء. دونك اليوم هكا فهمنا لي الفطور باش يكون حويته، نعرف من غير ما نحرجوك خاطر نجم يكون ما عينكش اليوم في التطيب. تحيه ليك، تحيه لكل مستمعينا في المهديه، وحنا عندنا شكون باش تودنا بالغسات وشكون باش تعطينا اقتراحات. بعد شويه هلوله تكون حاضره معنا من ستوديو تونس اون دوبليكس. سينو نسمعوا الموسيقى وخليكم ديما في مود صباحي بامتياز، يتواصل معكم في بنت الصبحيه حتى الماضي ساعه.

0: متى متى متى متى من لبنا من لبنا
1: العشر وخمسة وأربعين دقيقة على موجودنا. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بالموسيقى بالشوا متاعنا وتكونوا هكا عاملين بون كيف سورتو كي هي تصنف وتودنا بحاجات في ميزون تقولكم أي نعمل حرة تنجم تعمل كل شيء في الدار سورتو وقت اللي صغيرات يحبوا يميلوا ماكلة الشارع قال شنو شاورما مي أبن في الشارع لا لا لا تقولكم شاورما في ميزون أنا نعطيكم ليزاستوس نعطيكم زادة حاجات تنجموا تحضروها لصغيراتكم هلولة كل نهار أربعة أون دوبليكس من ستوديو تونس نقولها صباح النور صباح الفل يا هلولة
2: أهلا صباح النور شنو أحوالك إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير
1: يعيشك يا هلولة شنو أحوالك أنت
2: صافا الحمد لله
1: الحمد لله أنا ياسمين ولا فل ولا شركة عادية خلينا نشوف ترى قصر شركة. النظر شركة والله
2: شركة شركة
1: شو نقولك زعما سومة ذي هديت خاطر مضروبة بالفل يا لالا شالا ديما منورتنا
2: اسمع
1: الشاورما صغير يحبوا ديما يقول لك ناخذ ساندويتش شاورما ساندويتش شاورما
2: سي سا اي يحبوها برشا
1: دونك انت قلت
2: لنا الحقيقه البرا ما ناخذهاش لبرا
1: باهي نبداو نسمعوا ونركزوا ونقيدوا
2: اي انا اليوم اون فيت الشاورما اللي عملتها راهو علوش اللي يحبها راهو نجموا نبدلوها دجاج والا اسكالوب دو داند ولا اللي نحبوا ما قلنا احنا خارجين من العيد خلينا نستعملوا اللحم اللي عندنا
1: باهي يلا نبداو
2: دونك الريسين نتاع اليوم باش نستحقوا الفيلي نتاع الجيغو نتاع العلوش يكون هكا مقصوص فيلي باش نحطوه في خلطه وندخلوه للفور دونك الخلطه نحبوا ثلاثه فصوص ثوم شطر قارصه مغرفه كبيره خل مغرفه كبيره طحينه هذيك السمسه زوز مغرف زيت زيتونه ومغرفه كبيره الفيحه نتاع الشاورما ومغرفه كبيره سميق عرفتوا
1: لا
2: سميق وملح وفلفل اكحل دونك نخلطوا الخليط هذا الكل ونحطوا اللحم في وسط الخليط ندخلوه الكل لبعضه ونحطوه مينيموم 4 سوايع في الفرجيدير اي دو بريفيرونس يكون 48 ساعه راهو باش يتشرب هذيك الفيح الكل بني من بعد ناخذوا العويد نتاع لي بروشيت اللي نعملوا بيهم قبل ما نستعملوهم دو بريفيرونس نحطوهم في شويه ماء مش كيفاش ندخلوهم في الفور
1: ما يتحرقوش العويد هلولة سميق هو الفلفل الشايح هذاك
2: لا ماهوش الفلفل الشايح هذايا فيح يستعملوه اللبنانيين والسوريين
1: هو راهو
2: يتشرى ديجا هو راهو كيفاش ذوقوا راهو ماشي على السيترون يفوحوا بيه لسالات يفوحوا بيه الدجاج يعطي بنه كبيره على الاخر في الفحات نتاع الحومات والدجاج
1: طب موجود راه هاي لقيت له تصويره
2: لقيته هكا احمر هو
1: احمر صحيح
2: ما بين الاحمر واللوبيرجين
1: علاش قلت لك تحسوا كانه فلفل ولا شو سيبا
2: ما هو بعيد برشا على الفلفل مطعم قارص شويه كيفاش تذوقوا دونك كيما قلت لك العويد هذوما نحطوهم في الماء قبل ما نستعملوهم باش في الفور ما يتحرقوش بعد ما تبلت اللحم ناخذوا كعبتين بطاطا نقشروهم ونحطوهم على الطبق لاصقين هكا بعضهم ونغرسوا فيهم لي بروشيت نتاع العويد الخشبيه ونشدوا الفيلي نتاع اللحم ولا الدجاج ونحطوه فيهم نحطوا في العويد نبداو ندخلوا بالكعبه بالكعبه لين تحصلوا على هكا معناتها العلو نتاعو كي نكملوا اللحم اللي عندنا الكل اخر ايتاب باش نحطوا بصله واضح من بعد ذيك لفوها الكلها بالبابي دو كويسون من بعد نحطوا البابي الومنيوم خاطر احنا باش نحميوا اللحم البابي الومنيوم دونك نحطوا البابي دو كويسون من بعد نسخنوا الفور على 180 درجه ونحطوه ساعه ونص في الفور يطيب اللحم هذا اللحم راهو ديش مش ياخذ اقل وقت بعد ما نخرجوه من الفور دو بريفيرونس نخليوه 15 دقيقه هكا يبرد شويه ومن بعد لي كنقصوه ونحطوه في دي ساندويتش ولا فوق روز بالفيكيا نعملوه اللي نحبوا معناها دونك هذه الحاجه المالحه اللي عملناها
1: كما قلنا الدجاج ياخذ اقل وقت لكن نفس
2: اقل وقت بيان سور كل شيء نفس كل شيء نعملوه سينو كي تحبوا تزيدوا دي صوص هكا مع اللحم وكل شيء تجمعوا تعملوا هذيك الطحينه معها الجو دو سيترون وجو دورانج وملح وفلفل اكحل وسنه ثوم وتحطوا هكا ليكيد باش كي تجيو تحطوها في لي ساندويتش تزيد تزين هيك بكي صوص تزيد بنه على بنه
1: تري بيان باهي نمشيو لحويجه حلوه تو
2: اي المره هذه جبت لكم رولز بالفريز، فيو اللي توا موجود الفريز يهبل واحمر وبنين يهبل في السوق، قلت خلينا نستغلوه في حاجات ناكلوهم بنين على الاخر في الدار. دونك المره هذه باش نعطيكم ريسيت نتاع بريوش مختلفه شويه على المعتاده. الطريقه هذه باش يكون فيها تونغ زونغ، هذه هي عجينه متكونه من فيلينا وماء، باش نزيدوها في العجينه نتاعنا. تو نحكي لكم شنو هي الخاصيه نتاعها. نبداو بالانغريديون نتاع البريوش. نحبوا 500 غرام فيلينا، عليهم مغرفه كبيره خميره خبز. مع خميره الخبز باش نحطوا 110 مللتر حليب دافي، نخلطوهم ونحطوهم شويه. نزيدوا عظمه، 70 غرام سكر، 100 غرام زبده تكون بحراره الغرفه، وشويه ملح بيان سور ما ننساوه، وفاني باش نحبوا هكا نبنوا شويه لابات. هذايا الكل باش نخلطوهم بعضهم وباش نحضروا التونغ زونغ اللي قلت لك عليها. هذايا خليط يتكون من 35 غرام فارينة عليه 170 مللتر ماء. هذو مزوز باش نخليوهم في بول على الغاز ونخلطوهم لين نتحصنوا على عجينه. العجينه هذه باش نزيدوها على الميلونج اللي انا قلت عليه تو. هذه العجينه يستعملوها الاكثريه اليابانيين في العجائن نتاعهم الكل. عليه يستعملوها على خاطر هي باش تعطي طراوه للعجين وباش تخليه يدوم اكثر ويخليه في نفس التكستور.
1: باي
2: واضحه؟
1: واضح.
2: بعد ما حضرنا التونغ زونغ نزيدوها على الميلونج ونكملوا نعجنوا البات لنتحصلوا على بات ليس. نغطيوها بمنديلة ونخليوها لين يضعف الحجم نتاعها. نتعدى ونحضروا الكومبوت نتاع الفريز اللي هو متكون من 500 غرام فريز، 70 غرام 50 غرام سكر، 10 قارص، مغرفة كبيرة نشي، نزيدوا معاها مغرفتين ماء، نحطوهم على الغاز لين تحسوا تماسك ونحطوه على جنب. كيف خمرة العجينة نتاليوها على البلان دو ترافاي وناخذوا الكومبوت نحيو منها. هذيك الكومبوت اللي حضرنا نحيو مغرفتين كبار، تنقول لك شنو باش نستحقوهم. نحيو مغرفتين ونخليو الميلونج الكل على العجينه ونقعدوا نلفوا لين تحصلوا على بودان كبير. احنا تو باش نمشيو نقصوهم. اللي يحب يقصها بسكينه يقص، انا جو بريفير نقصوها بفيل خيط. نجيو نحطوا الخيط تحت البودان ونعملوا هكا في كل مره، نقصوا هكا باش تجينا القصه نظيفه وما يخرج منها حتى شيء. الكومبوت تجيب الحق مزينه على الاخر.
1: باي باي.
2: هذه استيوس باش العباد كي تعمل حاجه تشيخ عليها. ناخذوا البيريكس ندهنوها ونحطوا لي رولز، نحاولوا يكونوا بعيد شويه على بعضهم خاطر باش يخمروا. نحطوهم في البيريكس ونغطيهم 45 دقيقه لينضعف الحجم نتاعها. قبل ما ندخلوهم للفور نصبوا شويه كريم ليكيد فوقهم وندخلوهم في 180 درجة باش يطيب ما بين 20-25 دقيقة. بعد ما يخرج من الفور باش نزينوهم بكريم تشيز اللي هي 200 غرام جبن كريمي عليه 40 غرام سكر محور عليه 40 غرام زبدة وفاني ومغرفتين كومبوت اللي احنا ديجا نحيناهم الميلونج بكري. نخلطوهم ونجيو بالبول دو غلاس ونحطو فوق كل غول بول نتاعها الكريم تشيز هذيا. وذوقوا البنه.
1: بنه الحقيقه اليوم صنفت وديتنا بحاجات هكا معناها يشتهيوها صغار البرة صيفي وتعملهم كل ام دونك تكون متهنيه على صغيراتها انهم ياكلوا حاجه نظيفه وصنع يديه يقول لك وحيت عينيا. يعطيك الصحه يا هلوله، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. تحب تقول لي حاجه هلوله؟ قول ترى، قول وما تخبيش شيء. هلوله مانيش نسمع فيك.
2: ما تسمعش فيها توا؟
1: توا نسمع.
2: داكوغ. كان تحب تزيد جو معاها الفريز نغسلوه بالبيهي ونحطوه في بول، نزيدو عليه ياغورت ناتور، شويه حليب، اللي يحب يزيد شويه عسل اللي ما يحبش سكر، ونخلطوه ونعطيوه لصغيراتنا عادة توا هو بديو باك. ربي ان شاء الله ينجحهم ونعطيوهم حاجات هكا يشربوهم فريشكين في ميزون حاجات هيلثي معناها ما فيهش سكر حاجه بنينه اللي يحب يزيد فوقها شيا تو هكا يتخثر شويه معناها نعملوه جيري شويه ونزيدوا الشيا او كاكثر منفعه
1: تري بيان
2: لصغيراتنا
1: الله خمت في الصغار والكبار واللي عاديو في البكالوريا واللي يشتهوا برا يا بدي يحرمنا منك هاللوله يعطيك الصحه شكرا لك تحياتنا لكل مستمعينا في تونس وليكيب بيان سور في تونس مريوة وكل فريق التقني احنا كالعاده نوصلوا معكم ل 55 دقيقه معنا 5 دقائق وتلتحق بنا زميلتنا مانيش عارفه لبنى والا بسوم تطل عليا في سلام مش هي هذه سلوى بداية اليوم مش يقدمونا كالعاده اخر التحينات واخر المتابعات ترجو تلقاو على موقعنا jorfm.net احنا نكملوا معكم فقراتنا في الساعه الثانيه والثالثه من بنت الصبحيه حتى الماضي ساعه

0: بوبليسيتي
1: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس

0: 85 pouces ولا 75 pouces تشريها عندك مع تلفزة 43 pouces هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هاي سانس فيفي la coupe du monde en grand.
1: جوهرة
2: publicité.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
4: بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية والتصدي لظاهرة الغش بواسطة السماعات الإلكترونية، وعلى إثر عمل استعلاماتي تمكنت وحدة منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة ومصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بسوسة تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي مختص في الغش في امتحانات البكالوريا بواسطة السماعات الإلكترونية. تم في هذا الصدد إلقاء القبض على 5 أشخاص في حي سويس بسوسة، وحجز أدوات غش إلكترونية تم جلبها من ولاية المنستير. تم الاحتفاظ في هذا الشأن بشاب أصيل إحدى معتمديات سوسة، والإبقاء على تلميذين بحالة تقديم وشخصين آخرين بحالة سراحة. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مقتل شخص وإصابة آخرين إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. وفي وقت سابق، أفادت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتعرض مبنى الركاب في المطار لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، ما أسفر عن إصابات وأضرار واسعة في عدد من مرافقه، مؤكدة تفعيل خطة الطوارئ فور وقوع هذا الهجوم. مع مواصلة الاحتلال الصهيوني شن هجماته على جنوب لبنان، وفي اليوم الثاني من جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال تجرى برعاية أمريكية في واشنطن، استشهد 6 أشخاص في ضربتين إسرائيليتين قرب سور جنوب لبنان هذا اليوم الأربعاء، وفقا لما أفاد به مصدر طبي لوكالة فرانس بريس. في العراق، أعلنت 5 فصائل عراقية مسلحة بارزة نيتها نزع سلاحها والاندماج الكامل في هياكل الدولة استجابة لدعوة الحكومة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: voyage en bateau.
1: Il voyage مع GMV منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين. وبالوي فاي مكونكتين.
2: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com. Publicité.
3: Cappuccino. اسمع واتمتع
4: لحديش واربع دقائق مش واربع دقائق وارب وعشرين ليش بني على واربع واربعين وليه ليه ليه دكتور ليه الأمور خرجت على السيطرة لحديش واحدة وعشرين دقيقة اللي هي لحديش واربع دونك تحية ليكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة هذه كابوتشينو بنت الصبحية والغنديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة الحقيقة بعد العيد الكبير برشا مواضيع هكا نطرقوا لها من خلال برامجنا من خلال متابعاتنا ومن خلال المختصين اللي يكونوا حاضرين معنا فقرة بصحتك اليوم باش نتناولوا موضوع مهم يتزامن مع العيد الكبير ويمكن هو اللي باشر مع مجموعة من الأطباء اللي نقدموا لهم تحية وكنقولوا الأطباء نتاعنا ديما نثنيوا على كل المجهودات اللي يقوموا بها اليوم نحكيوا على الحصى في المرارة إن شاء الله ربي يحمي الجميع كل التفاصيل تلقاوها في فقرة بصحتك توت سويت
5: بصحتك
4: بصحتك اليوم نحكيه على الحجر في المرارة أي نعم هوك بالعامية وبشكون المعلومة توصل اللي يسمعوا فينا ومبسطة جدا اليوم شنو الأعراض التعكرات طرق الوقاية والعلاج ضيفي سعيدة جدا باستقبال وحدنا في البلاتو رئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء بمستشفى سهلول الدكتور محمد بن مبروك اللي نقوله صباح النور صباح الفل دكتورنا
6: صباح الخير هبة نشكرك برشا على الاستضافة
4: مرحبا
6: مرحبا بكل المستمعين ومشاهدين جوهرة فام
4: مرحبا بك دكتور
6: انكور اون فوا ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون
4: مرحبا الموضوع ظهر لي وقيت توا لانه انتم في قسم الجراحه العامه اسمع نحكي معك قلت قسم الجراحه العامه قال لي راهو اسمه جراحه الجهاز الهضمي والامعاء القسم هذايا اللي يستقبل المرضى بيان سور تعملوا مجموعه من التدخلات الجراحيه لكن بالاساس هو جراحه الجهاز الهضمي والامعاء هكا ولا
6: اي هي لا سبيسياليتي الاختصاص معناتها من تخلق الاختصاص هذا كانت الجراحه العامه بالمفهوم العام للجراحه في فتره معينه ما كانوش تما برشا اختصاصات جراحيه اخرى والجراحه العامه كانت تلم قصوى جراحه المجاري البولي قصوى جراحه الصدر وكل توا مع التطور اللي صار في الاختصاصات الاخرى دونك الجراحه العامه قعدت هي جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء.
4: دوك
6: هذاك علاش الوزارة ما عندهاش فترة كبيرة قامت بعملية تحيين أسامي الاختصاصات والجراحة العامة انتقلت من الجراحة العامة إلى جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء اللي هو صلب العمل اللي نقوموا به في إطار الاختصاص متاعنا هذا.
4: طيب قبل ما نحكي على الموضوع متاعنا أكثر العمليات اللي تقوموا بها في القسم هذا الرائجة خلينا نقول
6: الرائجة هو في قسم الجراحة جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء بمستشفى سهلول قسم اللي توا عنده أكثر من 30 سنة من نوفمبر 1991 والقسم هذايا تكون من الأقسام الاستشفائية الجامعية الكبيرة في تونس واللي شهدت عديد التطورات من ناحية الجراحة من نهار اللي تبنى السيرفيس هذايا معتها إلى أفانسي معتها في القصوى الجراحة العادية دو تولي جور جراحة كما نقولوا الحصى في المرارة جراحة الفتق مي إيغالمون السيرفيس هذايا لي بيونيي معتها ركز عديد الأنواع من الجراحات اللي كان هو من أول الأقسام في تونس اللي بدا بالجراحات هذوما كما جراحة الأمراض السرطانية في الجهاز الهضمي وتوا معناتها نسبة كبيرة من العمليات اللي نقوم بها يوميا غادي كاي هي معناتها في إطار البريزون شارج متاع السرطانات في الجهاز الهضمي بكافة أنواعها
4: ونحكيو قبيلة في الأوف قلت لي الغريب في الأمر أني قبل كنا نستقبل يمكن 50 عبيد معناها متقدمة شوية في السن اليوم حتى نحكيو على 30
6: أي صحيح هذا ثم في أنواع من سرطانات الجهاز الهضمي خاصة كما نقول مثلا سرطان القولون والمستقيم اللي لاحظوا فيه الأعمار نتاع المرضى اللي قاعدين ناخذ فيهم توا ونداوي فيهم في فتره معينه الاشخاص فوق الخمسين فوق الستين سنه. توا منذ فتره معينه ولينا نستقبلوا اشخاص اللي في الثلاثين وفي الاربعين سنه، بون بارتي اقل من الخمسين سنه. اللي هو ثم ما تتغير في الابيديميولوجيا نتاع السرطان اسونسيالمون القولون والمستقيم. ولهذا معناتها في الحق ناتج برشا برشا عوامل، اهمها من جمله ولا من العوامل اللي ركزوا عليهم هو النظام العيش نتاعنا بصفه عامه، واسونسيالمون هو النظام الغذائي من ناحيه نقص الالياف في الماكله نتاعنا، لي زاليمون اولترا ترانسفورمي هذوما اللي ناكلوا فيهم ونوكلوا فيهم لصغارنا وكل شيء، هذوما مالوريزمون عندهم ان امباكت مع تخايب برشا على الجهاز الهضمي، وهما من جملة العوامل اللي يساعدوا في أنه المرض هذا باش ينتشر أكثر ويجي في عمر أقل.
4: موضوعنا اليوم الحجر في المرارة، دونك زاد من الأمراض الشائعة واللي انتم تستقبلوا برشا مرضى في قسم جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء. شو الأعراض؟ كيفاش نفيق عندي لا قدر الله الأحجار في المرارة؟ علاش اخترنا الموضوع هذايا تزامنا مع العيد الكبير؟ لأنه أبارامون يمكن ماكلتنا للحم والكشحومات والأجواء هذيك الكل هي اللي تزيد من تعكر الحالة. دونك كلنا أذان صاغية دكتوري.
6: عايشك هيبة. دوك الحصى في المرارة هو من أكثر الأمراض اللي نشوفوهم معناتها في قسم جراحة الجهاز الهضمي، واللي هما استون باثولوجي ما تنقولوا عليها احنا بينيني، معناتها سي با ان كونسير، مي في ظاهرها قولوا حصى في المرارة بعد ساعات تستدعي عملية استئصال للمرارة، واللي هي عملية بسيطة تتعمل الصباح المريض يروح العشية. لكن مهم ياسر انه الانسان من ناحية العوارض نتاعها هي دوك يجي يحس عنده عوارض لازم يمشي يباشر عند الطبيب نتاعه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى راهو الحصى في المرارة في بعض الأحيان يخلينا نمشيو للتعكرات، اللي التعكرات ينجم يكونوا فيهم نسبة من البفيات اللي هما ناتجين على وجود أكل حصى في وسط المرارة إسانسيالمون. بعد ساعات في بعض الأحيان عند الأشخاص كيبداو في عمر معين، أشخاص اللي عندهم باريزومبل مرض السكري، وهذوما سي دي مالاد كي سون فراجيل، ينجم يعمل التهاب ناتج على الحصى الموجود في وسط المراره. مي الالتهاب هذاك يكون في نسبه معينه اللي تخلي المريض يستحق انه باريزومبل عمليه في حاله استعجاليه، انه المريض يتعدل الانعاش من بعد ما يصير العمليه نتاعه. ينجموا يعملوا لنا التهابات في البنكرياس في المعسكره، والالتهابات هذوما فيهم نسبه الوفيات توصل في بعض الاحيان 5-10%. اذا كان يبداوا التهابات حاده جدا، دوك هذاك علاش مهم ياسر انه دوك يبدا عندي اعراض مش نحكي عليهم شويه اخرى. الاعراض هذوما لازمني نمشي نعاود عند الطبيب نتاعي.
4: الاعراض
6: نجم تكون، ممكن هذه المستمعين الكل عنده شكون في العالي اللي عمل الاعراض هذوما، لا كريز كونابيل دو كوليك هيباتيك، هو في الليل راقد جينال موتقات عشا بالقدا
4: بلاها قد نقول
6: فوالا نص الليل يقوم وجعه في جنبه اليمين ويقول لك في فم معدتي
4: وجع
6: اللي تقيبه يرد يتقيأ وجع كبيرة برشا اللي تخليه هز روحه يمشي لاستعجال. جنرال ما في الحالة هذه وقت اللي يمشي لاستعجالي

0: لونفي نتاع
1: يتقرع بزيت بطاطا عنده لونفي انه باش يرد انه باش يتقيء من بعض الماكله بطاطا وجيها صغار اللي يبداو اكثر في فم المعده وهذا علاش برشا مرضى يخليهم يقول لك عندي وجيعه في فم المعده نمشي خلينا نشوف نعمل فيبرو او عندي التهاب في المعده الوغ هما الوجيعه هذوك ماهمش ناتجين على الالتهاب في المعده بالعكس ناتجين على اكل الحصى في المراره والاعراض هذوما الصغار هما اللي موجودين عند اغلبيه المرضى
0: ودكتور اسكو معناها مره بركة الوجيعه ولا تتواصل مثلا لايام
1: الوجيعه جينيرالمون كي يبداو الاعراض بسيط بعد الماكله يمشي ياخذ شويه دواء نتاع وجيعه وياخذ حربوشه نتاع معده تنقص عليه شويه وهذاك اللي يخليه يقول له لاباس
0: يتغاضى ويقول لك هي حاجه سهله
1: ما يعديش وكل شيء حتى يشوي الله اللي قادر يجي نهار اللي يعمل الكريز الكبيره ولا نوصلوا للتعكرات كيما كالحصى هذاك ينجم يتعدى من المراره يتعدى للقناه الصفراوي الرئيسي وقت ينجم يعمل لنا كالبوسوفير ينجم يعمل لنا التهاب في اللاصوق في البنكرياتيت اللي هي تنجم تكون تري غاف دوك التعكرات هذوكم ماذا بينا ديما ما نوصلوش للمرحله هذيك علاش ديك نفيقوا بالحصى في المراره وما فيش تعكرات بقى العمليه نتاع العلاج ماهيش عمليه كبيره جينيرالمون انه في المراره هذيك يقع استئصالها وتوا في نسبه 99.99% العمليه يقوموا فيها بالمنظار دوك المريض يشق الصباح العشيه نجم يروح لدارو جمعه من زمان يلقى روحه رجع للسير الحياه العاديه نتاعو رجع يخدم ورجع يتحرك
0: المراره احنا زمان الموضوع هذا يتزامن مع فتره العيد علاش يكثر الحديث على الحجر في المراره بعد العيد الكبير
1: بعد العيد الكبير تو سامبلومون في العيد الكبير مع العلوش مع الماكله كونسولاش برشا ماكله دسمه برشا مشوي برشا علوش
0: يعني اللحوم الحمراء
1: اللحوم الحمراء الماكله الدسمه الماكله اللي تبدا خاليه من الالياف هذوما كل عوامل قصوى في تكوين الحصى في المرار ويقلمه في انه يصير هالتعكرات ينجي اللي عنده حصى في المراره تقع عنده حصى في المراره جوسكو لا ماهوش متقلق
0: المرض الصامت تقولوا نحن
1: شد روحه في الرجيم النظام الغذائي نتاعو في الماكله ماهوش قاعد يكثر برشا من الماكله ما عندوش برشا زياده في الميزان وكل في العيد اونسولاش شويه
0: خاص بينه كسكسي ودنيا
1: وهذاك علاش تو مثلا كي نشوفوا في القسم عندنا ما قلش من 10 ما بين 10 و 15 مريض اللي راقدين على تعكرات ناتجه على الحصى في المراره اسونسيالمون الالتهابات اللي يصيروا في البنكرياس
0: داكو الاعمار فما
1: الاعمار جينيرالمون الحصى في المراره يبدا موجود بنسبه اكثر عند المراه
0: هذا
1: ناتج على الهرمونات الانثويه اللي تخلي البدن يكون اكثر حصى عند المراه كو من الرجل جينيرالمون الاعمار ما بين ال 40 حتى 55 60 سنه هذيك النسبه الكبيره تاع المرضى اللي يبدا عندهم حصى في المراره جينيرالمون تلقاهم بعد ساعات اشخاص اللي عندهم زياده في الميزان هذوك يعملوا اكثر حصى في المراره وهذا بارابور للتكوين بتاع الحصى في حد ذاتها اللي فيها ناتجه عن ديزيكيليبر ما بين الكوليسترول ما بين نسميه البيلوروبين في وسط الدم هو اللي يكون اكل حصى في وسط المراره هذيك
0: داكو اعراض يمكن الوجيعه اللي جنب اليمين قلنا انه
1: الاعراض النفسيه هذوك
0: اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار انا ديما نحب نمشي للوقايه نحب كيفاش الواحد يحمي روحه اليوم المواطن اللي يسمع فينا يحمي روحه سورتو هاو نساء طلعت اكثر عرضه لل
1: اهم حاجه للوقايه ثم كما نقولوا نسبه معينه ان فاكتور ريديتير
0: اي وراثي
1: ثم تلقى عائلات فيهم اكثر يعملوا حصى في المراره كيما البو الولد البنت عمو كل هذوك موجودين ثم عامل وراثي بوتيتر في تكوين الحصى مسينا في اغلبيه الحالات الوقايه هو النظام الغذائي بتاعنا الماكله النظام الغذائي الصحي اللي ما يكونش غني بالدهنيات توسكي لي غريس هذوما وكل غني اكثر بالالياف الخضر الغلال لانه الانسان ما يكونش عنده زياده في الميزان دوك هذوما هما اللي يخليونا نحميهم من تكون الحصى
0: مرضى السكري يكونوا عرضه زي
1: مرضى السكري مش عرضه اكثر للتكون بتاع الحصى هما عرضه اكثر للتعكرات الناتجين على الحصى في المراره حكم مريض السكري يبدا عنده نقص في المناعه ايضاً وقت اللي يبدا عنده حصى في المراره عنده اكثر ريسك من انسان من شخص ما عندوش سكري ان هو يعمل لنا تعكرات جينيرالمون التعكرات يكونوا ديزون معناتها اكثر حده بارابور للشخص اللي ما عندوش سكري دونك هذاك علاش عند المريض اللي عنده سكري نردوا بالنا اكثر معناتها خاطر الوقت اللي يعمل تعافي

0: فصل المرارة ديما الحدة نتاعو تبدأ أكثر من الشخص العادي.
1: التونسي في الثقافة نتاعو يعمل لي بيلون، شو ما لي بيلون اللي اليوم أنت كدكتور تنصح بها كل مواطن اليوم باش يمشي يعمل تشيك أب عليه على بدنه، شو ما لي بيلون نيسيسير اليوم اللي كل مواطن لازم يتقيد بهم كسوسوا مريض ولا مش مريض، خاطر احنا لما تحط الفيس في الراس.
0: إيه هو بصفة عامة ما ثماش نيابا سيستيماتيك وميديسين، مي الإنسان اللي ديزون حتى يطلع توا ما عندوش حتى مرض،
1: ايه؟
0: ما عندوش حتى قلق، ديزون نفوتوا لاربعين خمسين سنة،
1: ايه؟
0: ما ثم حتى مشكلة الإنسان يمشي يعمل تحليل قصوى على السكري يشوف عندوش أنيمي يشوف عندوش خدمة الكلوي نتاعو، التحاليل نتاع الشحم في الدم برزون، الشخص اللي عنده برزون في العائلة انه بوه أم وخواته مثلا عندهم الشحم في الدم ما ثم حتى مانا حتى هو اللي كان ما عندوش أعراض إنه يمشي يقوم بالتحاليل هذوما ما ثماش حاجة اسمها سيستيماتيك إنه أنا وصلت خمسين سنة لازمني نعمل البيلون هذا دو أجوز كذا ما أهم حاجة إنه الإنسان وقت اللي يبدأ عنده عوارض
1: أي
0: يدوى با إيزيتي باش يمشي عند الطبيب نتاعه
1: دايكوغ
0: دوتون بلوس إنه باش نفيقه بإنسان عنده حساسة في المرارة شنو نطلبه كشف بالصدى ليكوغرافي أبدومينال هذا الاكزامان هذا سي با ان اكزامان كومبليكي سي ان اكزامان انودا ما عندوش حتى دي كومبليكاسيون ما فيش حتى ريسك اكزامان ياخو 4 ساعه 20 دقيقه يقوموا بنا زملائنا اطباء الاشعه واللي خلينا نعملوا دياغنوستيك نتاع الحصى في المرارة
1: دايكو شن ربي يحمي الجميع
0: خلينا
1: ننصحوا الناس اللي يسمعوا فينا اليوم الوقايه ديما خير
0: من العلاج
1: اما كيف اما العلاج زادا بوركوا با إيش ننصحوا اللي يسمعوا فينا اليوم سورتو كما قلنا إنه الأعمار هكا معناها الصغار ولا عرضة أكثر مثل هالمرض
0: هي أهم حاجة كان ثم مساج اللي لازمنا نوصلوه للرأي العام وللمواطنين إنه راهو حاليا نحكي على الأمراض اللي نعالجوا فيهم في إطار الاختصاص متاعنا إنه الإنسان وقت اللي يبدأ عنده أي قلق لازم يمشي يعدي علاش وقت نمشي نعدي في وقت نفيق بالمرض متاعي في الوقت اللي لازمني نفيق به راهو الإمكانية متاع العلاجات ديما تبدأ خير وقت الإنسان يجي عنده مرض معين ديما المرض وقت اللي يستحق عملية ولا يستحق أي علاج إنه يكون في حالة غير استعجالية ديما خير إنسان عنده حساسة في المرارة مش يقولوا ألور كو المرارة متاعه ما فيهاش التهاب ما فيهاش حتى تعكرات ديما أسهل بياسر
1: من انه
0: شقولوا اون يورجانس الساعتين نتاع الصباح هو في حاله سيئه وكل ديما ماذا بينا نبعدوا على كل سيتواسيون هذوكم وهذاك مهم ياسر انه الانسان دوك عنده اي عوارض انه يمشي عدي الجانب الاخر اللي لازمني ناكد عليه هيبه هو من ناحيه معناتها نقول نظام العيش نتاعنا بصفه عامه ونظام العيش مع تمال رزمه توا كي نشوفوا في الشباب نتاعنا
1: لي
0: فاست فود مع كل 50 متر تلقى فاست فود تلقى اللي يبداو على حافه الطريق اللي يعملوا في الماكله كل مال رزمه مع الماكله هذيك ما عندها حتى شيء من ماكله صحيه واللي هي اكترى بعد ساعات حتى من بنتي انا واحد الكل تسمع كل ماكله هذيك وباش ما نقولش اسامي انا بعد ساعات المرضى نبدا نحكي لهم نقول لهم نقصوا لي من هالشقلوب والمقلوب والماكله هذه اللي تبداو تلقاكم
1: معناتها
0: اي يبداو يحكيوا
1: عليهم
0: ويبداو يتنافسوا معناتها يقولوا هذاك باهي وهذاك باهي راهو الماكله هذيك ثم مطاعم صحيه بتات لاكاليتي نتاع الماكله نتاعهم باهيه ومحترمه كل شيء مي الماكله هذيك راهو ما عندها جانب كبير غير صحي والجانب الكبير الغير صحي هذا ماهوش مش يظهر من بعد عام ومن بعد عامين هذا الانسيدونس نتاعو اتري لون تيرم كيما قلنا من الاول هيبه وقت الراو النسبه نتاع السرطانات في الجهاز الهضمي راهو نسبه كبيره ونقولوا السرطانات هذوما اللي قلنا نشوفوا فيهم في عمر متقدم شويه وكل تو نشوفوا فيهم عند اشخاص اللي مازالوا صغار في العمر اشخاص اللي مازالوا
1: مقبلين على حياتهم
0: مازالوا في لي زونجاجمون نتاعهم بروفيسيونيل مازالوا صغار مازالوا عندهم ما يعطيو يلقى روحه غدوه فاس ان كانسير افيك توت لي كونسيكونس من ناحيه التريتمون واحد وكل شيء راهو هذا الكل معناتها نحبذوا ما نوصلوش وهذا العامل الوقائي اسونسيالمون الوقايه من ناحيه العامل الغذائي مهمة برشا برشا دونك كان ثم مساج للوميت وللوبات على صغارهم معناتها نبعدوا اكثر ما يمكن على الماكله الغير صحيه، والعباد يعرفوها الماكله الغير صحيه، اون سي دادوبتي دونك ان ريتم دو في كي سا من ناحيه الماكله نتاعنا، من ناحيه ممارسه الرياضه، من ناحيه الابتعاد عن التدخين ايغالمون اللي هو كارثه توا كي نشوفوا كسوا السيجاريت اوردينير هذوما ولا هذا الجدد اللي فاب واللي عند الشباب وكل دونك الحوايج هذوما ماذا بينا نبعدوا عليهم اللي هما عندهم انا باك ديريكت على الصحه نتاعنا، والصحه معناتها
1: ما تتشريش بالفلوس
0: ما تتشريش
1: وما تتعوضش بيان سور
0: ما تتعوضش مي quand on est malade également elle a un coût والكو هذا طول موند يبارتيسيب معناتها من ناحيه الدوله من ناحيه الاشخاص على ان كو كي دو بلوز اون بلو امبورتون.
1: يعطيكم الصحه. اليوم نحكيو على الصحه العموميه، نحكيو على مستشفياتنا، نحكيو على كفاءاتنا. خليني ايجالمون نشكر كل الاطارات الطبيه. احنا اليوم رئيس قسم بيان سور جهاز الهضمي والامعاء بسهلول، كيف كيف زاده رئيس قسم مستشفى فرحات حشاي، زاده شيرجي جينيرال دكتور صبري بن يوسف، زاده نسلم عليه برشا. عندنا كفاءات ما شاء الله، عندنا امكانيات ما شاء الله. اليوم وقت اللي تشوف المرضى بعدد كبيره راه ساعات لا جيستيون هي اللي تخلي يمكن ستريس يتخلق عند الباسيون وحتى زاد عند الطبيب لانه شارج كبير عليهم. دونك ردوا بين على رواحنا، ردوا بين على صحتنا. وبما انه في مستشفى سهلول خليني نسلم برشا دونك لكل الاطارات الطبيه وشبه الطبيه في مستشفى سهلول، القسم نتاع سيادتكم يعطيكم الصحه. مدام حياه رزقي نقدم لها تحيه المبنجة، سي العجمي شاوش شيف سيرفيس انستيزي نقدم له تحيه كبيره، نقدم المدام رشيده سلامه كيف تحيه، مدام مروه بوخريس، شيراز القمودي، وللدكتور مهدي قصيعه نقول رئيس قسم الامعاء دونك الجهاز الهضمي اللي توما تخدموا بيان سور مع بعضكم.
0: اوني اوني تخوات كولابوراسيون مع نفس الاختصاص، نفس النوعيه نتاع المرضى اللي نداويو فيها، دونك ثم تعاون كبير ما بين القسمين هذوما معناتها وكله معناتها بور لو بينيفيس دي مالاد.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطيكم الصحه والعافيه، وشكرا جزيلا لاطاراتنا الطبيه. حافظوا على صحتكم وحافظوا على رواحكم، وان شاء الله ديما فما كل الخير ونقدم لكم ديما النصائح باش تكونوا في صحه جيده وسليمه. شكرا لك دكتور نورتنا.
0: شكرا يعطيك الصحه. شكرا جزيلا على الاستضافه.
1: مرحبا.
0: وان شاء الله نكون قدمنا فائده حتى لو كان صغيره
1: فايدة
0: للمواطنين.
1: قدمنا برشا فوائد وحتى كلمه شنو الشقلوب شو اسمه ساندويتش
0: شقلوب مقلوب
1: وشقلوب ومقلوب. يعطيك الصحه دكتور محمد بن مبروك رئيس قسم جراحه الجهاز الهضمي والامعاء بمستشفى سهلول على مدنب كلها تفاصيل. بوز صغيره مع الموسيقى ونكملوا معكم قيد فقره.

30 دقيقة على موجتنا أقل من 3 دقائق ونعطيكم أهم الأخبار كالعادة رياضية كانت أخبار عالمية وأخبار وطنية تلقاوها ديما على موقعنا ترجو تقراوها بيانسور على موقعنا johrfm.net سينو في نشرات يأمنوها زملائنا يقدموا لهم تحية وبما أنكم ديما تعملوا طلع على موقعنا من أكثر الإزارتيك المتابعة في علاقة بالوضع الجوي أكيد زادة مع الامتحانات والأرقام والتحيينات ومتابعتكم لكل الأخبار خلينا نقول لكم أنه يتميز طقس اليوم الأربعاء ثلاثة أجواء بظهور غيوم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية تهب ريحة شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الجنوبي ثم شرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية أثناء الليل تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات بالنسبة للبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل والحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات وما بين 34 و 39 درجة ببقية المناطق وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا خليكم معنا أخبارنا متابعاتنا متواصلة ريتم الموسيقى زادة أهلا وسهلا مرحبا بالجميع الغونديفو مع كابوتشينو يتواصل معكم حتى الماضي ساعة

0: سيتي.
1: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالا فيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج. جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بين الاستعدادات الجيدة والتفاؤل بدء امتحانات البكالوريا اليوم في تونس. إيرانية على مطار الكويت الدولي. في تفاصيل أخبارنا، يجتاز بداية من هذا اليوم الثالث من جوان 162,435 مترشحاً الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. بمناسبة انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان، أدى وزير التربية نور الدين النوري هذا اليوم صباحا وبحضور والي تونس عماد بوخريس والمندوب الجهوي للتربية بتونس واحد الحبيب الداودي والمندوب الجهوي للتربية بتونس اثنين كمال بالزاوية وثلة من الإطارات التربوية مركزيا وجهويا، أدوا زيارة متابعة ميدانية لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية. وتنقل وزير التربية إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد جبل الجلود بتونس واحد، حيث اطلع على الظروف العامة لسير الامتحانات. وبلقائه الإطار التربوي والإداري، شدد الوزير على ضرورة الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية بالممتحنين والحرص على توفير الإحاطة المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. وفي هذا السياق، أكد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع اليوم خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة فام، أكد نجاح كل المتدخلين في الجهة في تأمين انطلاقة امتحانات البكالوريا في سوسة وسط أجواء طيبة وظروف مريحة ونفسية مرتفعة للتلاميذ، واصفا هذا الاستحقاق بالعرس الوطني.
4: الحمد لله نجحنا، كله عرس وطني، هذا استحقاق وطني، قاعدين نأمنوا فيه، الأجواء طيبة، كان بكل زين، حابين يدخلوا لامتحاناتهم بنفسية جيدة، بنفسية مرتفعة، قاعدين الناس كلها تحفز فيهم، دخلوا قاعاتهم، بدأ الامتحان، بحول الله أجواءنا طيبة في كافة المؤسسة. على مستوى الأرقام، عندنا في ولاية سوسة تقدموا للامتحان 10,018، فيهم 6,160 إناث، يعني بنسبة 61.5%، 3,852 ذكور، تمثل 38.5%. كان ندقوا شوية في المعاهد العمومية، تقدموا 8,444، المعاهد الخاصة 1,484، ومترشح فردي تقدموا 490 مترشح فردي. عندنا حالات الخاصة، عندنا قرابة 100 حالة خاصة توزع على معاهد عمومية، معاهد خاصة، ومترشح فردي. تقولوا حالة خاصة ولا حالة استثنائية، سواء تضيفون نعطون ثلث الوقت إضافة ثلث الوقت، وإلا تلميذ كاتب، وفروا تلميذ كاتب، ولا تضيفون الخارج. إلى حد الآن ما عندناش حتى حالة في المستشفى، ولادنا كلهم متعدي في مراكز الاختبارات العادية العمومية. معنا عدد كبير مراكز إصلاح في سوسة حاضرين جاهزين للأمانة، أكثر من شهر قاعدين نخدموا على مراكز الامتحانات وعلى مراكز الإصلاح، كلها خرجت في حلة جيدة. البارح الساعة متأخرة مع المتفقدين على مستوى مركزي على مستوى جهوي، أعضابنا قاعدين ندوروا على المراكز، الحمد لله ما روحنا إلا ما خلينا في حلة جيدة، واستقبلت اليوم أبنائنا التلاميذ، يعني 10,018 تلميذ اليوم دخل في كل تعدي في الامتحانات في جو طيب وأجواء مريحة.
3: حد حمام سوسة التقت مفادة الأخبار منذ قليل لبنى حميدة بعدد من التلاميذ الممتحنين اليوم في مادة الفلسفة، حيث تبينت آراؤهم حول المواضيع المطروحة اليوم وكيفية التعامل معها، فكان الروبورتاج التالي.
5: انا تلميذه نقرا باك سيونس، اليوم اول دوفوار عديني ودوفوار الفلسفه. الحقيقه دوفوار عادي كما اي دوفوار خدمناه قبل، جست على عام كامل وكهو. كل محور يعطيك عليه سؤال، كونش الفقره هذيك يعطيك زوز اسئله وانت باش تختار اللي يخدم يلقى.
6: إني باك مات، اليوم عادينا فرصة دوفار كاين في المتناول الحقيقة، ماهوش صعيب برشا وصفا كل شيء تعدى لبيس.
7: أنا باك تكنيك، عادينا فلسفة، نص كان في المتناول، في أجوبة مريقلين وملول أسئلة الزوز باهين معنا مش خايبين. من بعد في الفقرة في الأخر ثم زوز مواضيع، أنت واحد لازم يبدأ قاري معنا قاري فاهم الفلسفة شنو. في الحقيقة اخترت الموضوع الأول يعني السعادة، ونرمال ما سافا الأمور ما متقاش ما تكتفي برش، جاونا محور السعادة.
8: أني باكليتر، أول دفوع عديني هو فلسفة، كان في المتناول، جيونا محاور في العمل والخير والإنية والغيرية، ما كناش نتوقعهم برشا يجيونا.
9: أني كاتريم، أني باكتكو، عدينا فلسفة وكان سبعة على الأخر دفوع في المتناول الناس الكل، دونك تلقى ما تخدم فيه ما هوش صعيب، إن شاء الله دفوعات تكون كيف.
3: شأننا آخر، تنظم الغرفة النقابية لمراكز وتقويم وإصلاح السمع التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع بين 25 و27 من جوان الجاري بتونس العاصمة. ويعد هذا المؤتمر منصة علمية هامة لتبادل الخبرات وأيضا للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع السمعيات والرعاية السمعية. يتضمن البرنامج محاضرات علمية وورشة عمل حول أبرز المستجدات والتطورات في مجال السمعيات والتأهيل السمعي وزراعة القوقعة، إلى جانب اضطرابات الدوران والتوازن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. أبرز أخبار العالم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر جراء هجمات إيرانية جدت اليوم بمسيرات وصواريخ. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. عجيل إنرجي قدم لكم الفوسبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: نص نهار 11 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. البداية بالمنتخب الوطني، المنتظر يكون الرحلة متاعه انطلقت في اللحظات هذه من العاصمة النمساوية فيينا في اتجاه بروكسل عاصمة بلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي. مقابلة تتلعب نهار السبت انطلاق الماضي ساعتين بوقت تونس، وهي آخر مقابلة ودية قبل المونديال. نذكر الرحلة هذه كانت مبرمجة البارح لكن تأجلت لليوم بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل والملعبية والإطار الفني والوفد الكل. قضى ليلته في فيينا قبل ما يشد الرحال كما قلت في اللحظات هذه في اتجاه بلجيكا. مقابل تونس بلجيكا نهار السبت الماضي ساعتين مشت لعب قدام شبابيك مغلقة، تكيات الكل تباع، تقريبا الحضور الجماهيري باش يكون في حدود 50,000 متفرج. وبخصوص النقل التلفزي مازالت فما شوية ضبابية خاصة على مستوى النقل التلفزي في تونس. مقابلة منتظرة تكون تلفزي على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية، في انتظار إذا كانت وصلوا لاتفاق كما صار في مباراة النمسا في مرة أولى كان اتفاق انه مقابله تكون على الارضيه من بعد تم نقلها على الوطنيه الثانيه على الفضائيه. ايضا القنوات الاخرى الناقله لمباراه تونس بلجيكا باش تكون ليكيب تي في الفرنسيه، تي في 1 البرتغاليه، ولا يون البلجيكي. مباشرة بعد مباراة بلجيكا بعثت المنتخب الوطني التونسي بشد الرحال نهار الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك لبداية الجديات في المونديال. رحلة باش تكون عادية باش تأمنها الخطوط الفرنسية. البعثة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي باش تضم نحو 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي، معهم الإطار الفني، الإطار الطبي، الإطار الإداري، الإطار الإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث وأيضا السلامة. أولمبيك أسف المغربي أعلن رسميا على نهاية علاقته التعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوي بعد الهزيمة اللي كانت البارح ضد المغرب الفاسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وضيع حرجة بالنسبة لفريق أولمبيك أسف اللي موجود في المركز الأخير في الدوري المغربي عنده 15 نقطة. وشكري الخطوي 4 شهور فقط كان في الإشراف على الفريق أولمبيك أسف وكان وصل معاه إلى نصف نهائي كأس الكاف. جابس ممنوع من الانتداب وهو آخر فريق تونسي من جملة 9 فرق الممنوعة من الانتدابات. بالنسبة لملف مستقبل جابس المنع من الانتداب إلى حين تسوية الملفات أو الملف خاصة العالق بخصوص أجور اللاعب الإيفواري فيليب كوفي اللي كان صح عقد الموسم الفارض وما لعبش حتى مقابلة وحتى دقيقة مع فريق مستقبل جابس اللي يلقى روحه اليوم مضطر بخلاص الملاعب. هذا ممنوع من الانتداب. 9 فرق بالتمام والكمال تونسية ممنوعة من الانتداب. بالسي اس اس اللي عنده 5 ملفات، الاتحاد المونستيري اللي عنده 3 ملفات، مستقبل رجيش عنده 2 ملفات، قوافل القفصة عنده 2 ملفات، الملعب التونسي عنده ملف، النجم الساحلي عنده ملف، الترجي التونسي كيف كيف عنده ملف، الاولمبي البيجي عنده ملف، ومستقبل جابس هو الاخير ممنوع من الانتداب. دونك 9 فرق ممنوعه في 18 ملف. آخر الأخبار خاصة الانتقالات بالنسبة لريال مدريد، توصل الاتفاق مع الظهير الهولندي لاعب انتر ميلان دان فرايس لتدعيم الجهة اليمنى خاصة بعد رحيل كارفاخال. الريال وافق على تفعيل الشرط الجزائي في عقد الملاعبي مع انتر ميلان اللي هو 20 مليون يورو لتسريع إتمام الصفقة. وأيضا ريال مدريد في مفاوضات مع المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول. نحكيو على البايرن بقيادة كومباني القريب جدا من التعاقد مع نجم المنتخب المغربي اللي هو الدولي إسماعيل السيباري لاعب إندهوفن في انتظار إنهاء إجراءات التعاقد معه. سبور قدم لكم أنيس اللاذوادي، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا جوهر فام وسبور جوهر فام.
2: عجيل إنرجي قدمت لكم Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: متى متى
1: نص نهار و 25 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو بنت الصبحية. تحياتنا لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة. نرجعوا لأهم الأخبار وأكيد تحييناتها. وبعد حديثة التسمم في المكناسي الحقيقة التقرير اللي برشا البارح تبعوه واخذوا تفاصيله وتنقلوه عبر صفحات التواصل الاجتماعي. اليوم حابين نفتحوا قوس على النباتات السامة في تونس وكيكا يكون عندنا فكرة شاملة وضافية وبعض السلوكيات تتغير. دونك يكون ضيفي بالتليفون السيد منير ابراهيمي خبير في البستنة وزراعة البيولوجية. اليوم شنو لازمني نعرف عن النباتات السامة في تونس؟ انا نقول له اهلا وسهلا ومرحبا سي منير على جوهر فام.
2: مستمعينا وتشرفوني وبارك الله فيكم على الاستضافة.
1: شكرا ليك سي منير إبراهيم. دونك كما قلنا اليوم بعد حديثة المكناسي التوانسة بارتاجي وحكي وحتى صورة النبتة ناس الكل تتسائل إن شاء الله ربي يرحم ضحايا النبتة هذية. خلينا نبدأ بشوية بشوية. دونك النبتة اللي البارح تم ذكرها في التقرير واللي هي متواجدة في تونس شو نجم نعرف عليها سي منير إبراهيم خبير في البستنة وزراعة البيولوجية؟
2: أنا معناها باش نكون واضحين برشا أنواع متاع صور اللي موجودين على الصفحات والكلهم صحاح لأن هي عائلة فيها معناها فيها برشا أنواع ولكن اللي معنية وأغلب الظن اللي هي فما واحدة منهم تشبه برشا الفيجل. ونحن من عاداتنا فما شكون يفوح بالفيجل العصبان ولا برشا حاجات هي نبتة طبية وشبه طبية وعطرية كذلك. دونك هذه الأقرب للصواب لأنها تغلط بالحق تغلط.
1: معناها تغلط. اليوم التونسي اللي يسمع يقول لك انا تو مثلا نقضي نورمال فما حاجات تشبه مثلا نستعلق فما نعرف الخبيزه اللي توينس زيد ياخذوها ويقبلوا عليها. اليوم كيفاش نجم نفرق اسكو عندنا برشا نباتات سامه اسكو النباتات هذه تضر الانسان بصفه معناها بدرجه مباشره او زيد الحيوانات تنجم تتاثر؟ اليوم نحكيه على النباتات السامه هذه في المراعي مثلا وإلا زادة حتى كي تبدا عندي نباتات في الدار النجم لا قدر الله إذا كان ما عنديش الدراية الكافية نجم تكون سامة. دونك خلينا نبدأ هكا حطوا الموضوع في إطار ونوروا مستمعينا.
2: المعلومات اللي أدرجتهم الكل صحاح كلهم صحاح ثم برشا نباتات في البحر الأبيض المتوسط معناها جنوب أوروبا وشمال إفريقيا موجودة معناها فراء كبير ما النباتات هذية وهي بين قوسين في أغلبها نباتات طبية ولكن يلزمها استحضار يلزمها بريباراسيون باش نستعملوها باش ما عادش تولي توكسيك وفما قسم منها هما يتسميو كلي بلونت مير نتاع خضر ولينا نستعملوها مهجنة ولينا نستعملوها في الدار مثلا كما تسمع ما عادش كي سمعت قبل في الديالكت نتاعنا عنب بالغول ولا حاجة كيما هكا ولا طماطم الغول هذه فما عائلة كاملة اللي النبتة اللي تبدأ ما تفوتش لأربعين سنتي وتعمل غلة جويدك عب جويدك أحلى هذيك 1000% توكسيك يلزم تجنبها هي من العائلة متاع الطماطم سولاناسي وخطيرة برشا تنجم تخدر تنجم تعمل تمس جهاز تنفسي ولكن قبل كل شيء هما كلهم اللي فيهم مكونات طنعتيك كنت تحب من بعد الاسامي بتاعهم يا أول ما يمسوا الجهاز العصبي والأكثر فيهم يشد معناها يمسوا سيستم نيرفو سنترال اللي هو من بعد باش يأثر على الأعضاء الباقي الكل.
1: داكو هذوما النباتات معناها متواجدين في البحر الابيض المتوسط معناها كيفاش تلقائيا مثلا انت تحكي على الطماطم هذه اللي قلت عليها تلقائيا كيما الطفيليات معناها

0: التيج نتاعو بلوتو اغلب ما تنجم تنحى التسمم نتاعو الا ما يطيب، معناها ما نجموش نستهلكوه ني. وهذه زاده حاجه مهمه، راهو حتى خضر في دارنا معناها في الديار موجوده كيما الخس وكيما راهو بعد الغسل وبعد ما يتنحك اللاتكس الابيض باش تنجم تستهلكها، راهو تمس قاعده تمس هي قاعده توكسيك ولكن بدرجه ثالثه معناها بسيطه ماهيش كبيره. البطاطا مثلا ما تنجم تستهلكها هنايا وفيها معناها تحتوي على انواع نتاع سموم الليكتين خاصه، فهمتني؟ دونك هذيك ما نستهلكوها كان طيبة. ولكن نرجع للنباتات البرية، نحن نشتيوها في الربيع اللي يرعى واللي يمشي، خاصة الصغار هما اللي أكثر عباد عرضة بعد الحيوانات، الصغار هما اللي يمشي تعجبك النبتة ذيكا ولا فيها نوارة كما مثلا شقائق النعمان فيها حليب توكسيك، ينجم بالنسبة للصغير ينجم يقلق ويعمل له معناها كما نقولوا نحن عوارض جلدية ولا إذا كان مس فمه وذيكا أكبر تتقلق. ولكن فما اللي نتعداو الاخطر فما اخطر كما حالتنا في المكناسي، فما مثلا الخروع من المفروض الناس الكل تعرف الحكايه ذي، صحيح هو نبته طبيه ولكن ما يتمسش منه الحليب نتاعو والا حتى الثمار نتاعو ما تمسش باليد المجرده هكاك، وما غير ما تغسل يدك من بعد بالمطهر، لان فريمون تخدر البشر وتنجم توصلوا حتى للموت. وبرشا امثال الخروع، اي نعم الخروع اي مخطر برشا. داتوره هذا عائله كامله، مش كان هذاك اللي يعمل لك عب، فما عائله كامله تاع داتوره، فما حتى في دارك فما نوع تاع داتوره يعمل ترومبيت بوق نواره بوق اللي هو نبته تاع زينه في الاصل. من المفروض ما تتعاملش معاه باليد هكاك، ما غير مثلا واقي ولا جواندويت ولا حاجه تنجمش. واكثر من هكاك في الدار، نحن تو عرجنا ولكن باش ما ننساهوش في الدار برشا نبتات سامه وخاصه في الصباريات. اي كنت حكيتها في قنوات اخرين توا، اي نبته درجة معناها بنسبة 70% أي نبتة تخرج لاتكس الأبيض من المفروض تجنبها في المساس بها مباشرة لك الحليب نتاعها، لأنه توكسيك. من بعد تمس عينك، تمس فمك، تمس أي حاجة، اللي عنده هكا ضيف معناها في الجانب نتاع الجلدة راهي تعمل عوارض مخلفات ماهيش باهية بالكل، وما تمشي الأخطر للأخطر زادة، تمشي الأخطر للأخطر، معناها يلزم واحد يتجنبها.
1: مثلا تو احنا نحكيوا على حاجات شائعه اليوم، مثلا كي نقولوا الكليل والكليل نعرفوا برشا كنسالي يبيعوا الكليل وكل النباتات السامه هذيا تتواجد مثلا مع نباتات التونسي يقبل عليها وهي حاجه عاديه ولازم يكون عبد كونيسور باش ينجم يفرق ونجم يعرف؟ يعني مثلا كي نقولوا جو سي با انا الكليل، اسكو فما فورت بوسيبيليتي تكون فما نبته طفيلية ترافق الكليل؟ ما نعرفش،
0: خلينا نشوف. الكليل بالذات بنوعيه معناها زوج انواع، اللي مهجن والا نتاع الجبل، ما فماش حاجه تشبه له بالضبط بصراحه، ما فماش. اما مثلا الفيجل عندنا هذو ما زوج انواع اللي صارت منهم الحادثه بالحق، راي تطابق حتى في النواره تشبه له صفرة كيفه كيما يعمل الفيجل النواره الصفرة. فما انواع اخرى تشبه المعدنوس زادا كيف هذيك، حتى مثلا تاكلها هيشه كيما مثلا نعجه ولا حاجه كيما كي، راهو فريمون تعمل لها اسهال وتعمل برشا حاجات، فهمني؟ في الغابه زادا فما انواع تخوف، فما نوع كيما البسباس العربي ويعمل نواره من فوق المشموم، هذاك مخطر، خاصه يشبه البسباس الاخر اللي استعملوه في خاصه في الساقس وفي غيرها. اما بعد ما يعمل العسلوج يبدا كشامبينيون فيه ديتا شكي، هذاك مخطر ياسر. انا الطاتوشي بالحق ينجم يعمل مضاعفات في التنفس وفي الاضطراب في دقات القلب وفي غيرها، معناها وينجم يوصل حتى للموت بالنسبه اللي عنده معناها مشاكل اخرى صحيه تنجم تمشي للموت. معناها برشا متشابهات مع الحاجات اللي نستعملوها. هما شوف اللي ريسك نقصوا ياسر باش نكونوا واقعيين، خاطر تو مثلا في الارياف الكبير يتناقلوا المعلومه لتجنب معناها فما لي بلونت كومستيبل ولي بلون توكسيك. تبقينا نحن كهوات ولا مغروبين بالطبيعة من 40 سنة كان من مفروض رانا عملنا خلينا أثر مكتوب وعليش من نبدلوه ندوروه زادة كيف كيف رقمي ويكون يعيننا في تجنب أحداث كي من هكاية مؤلمة توجع القلب معناها إنه حشيشة تفني عائلتين وشوفك من الأقارب نتاعهم معناها المعلومة موجودة يلزم تجميعها ويلزم حاجة

0: ذا بوفوار باش تلم، على خاطر انا على حسب معرفتي توا مثلا على الوسائط هذه وفي الاتصالات عندنا برشا مجموعات فيهم 400,000، فما تقريب في كل جهه على الاقل 10-15 خبير في النباتات البريه اللي صالحه للاستهلاك والا اللي توكسيك.
1: يعني المعلومات كي تبدا بارتاجي تنجم تعاون اليوم المواطن وتسهل عليه وتخليه
0: شويه توعيه.
1: شويه توعيه مهمه جدا. نحكي قبيله في الاوف سيمونير قلت لي الحاله هذه معناها يصير قبل مش فقط الانسان زاد الحيوانات، لكن يمكن اللي خذيته الحادثه هذه ان شاء الله ربي يرحم زوز اللي توفاو سورتو بعد العيد مباشره يكون خليتنا نسلطوا ضوء نفتحوا القوس هذايا باش ننبهوا ناس. قلت لي حتى الحيوانات صارت قبل وتوفاو معناها حيوانات جراء نباتات سامه هكا ولا
0: بالقطيع؟ هما في العادة يتجنبوا الأماكن هذيك على خاطر يعرفوها، ولكن بعض السهو من الرعاة يمشي للمنطقة هذيك معناها ترسيله في كارثة بالقطيع. معناها فما حالة حتى وصلت 50 و70 راس يتمفخل على اللوش، هي نوع من الحشيشة تشبه للمعدنوس اسم بالديالكت ويعرفوه الفلاحة نسيته ما نذكروش تو ما نستذكروش، ولكن يعرفوها يلزم يتجنبها. حتى بقرة معناها كبيرة اللي هي تقاوم تنجم طيحة تتنفخ ومن بعد ربي يهزم تاعه. معناها ما يلزمنا نتجنبه وردوا بالنا. حاجات بسيطة راهو جات وقت بسيطة. نحن توا زاد فما عباد ما عادش يحبك السمع البصرية كهو البصريات ولا الصورة، راهو أقل المعلومة ساعة تكون موجودة عندك المعلومة. ولكن اسأل زاد ما يعرفش واحد زاد يسأل شيشة راه فيها. توا أنا نعطيك نوع نتاع حشيشة مطلوبة في العالم الكل للصيدليات للمستحضرات الصيدلية وفيها أنواع متاع الكول وفيها كبيرة اسمها موندراغور، هذه موجودة في الشمال من زغوان وانتي ترجع حتى لعين درام، ولكن ما تصورش الخطورة متاعها. هي تعمل كيما طماطم وتبدا برتقاليه وورقتها حرشه شويه تشبه الحاجه زادة استهلاكيه معناها نبته بريه كوميستيبل، فهمني؟ مخطره برشا العروق نتاعها مخطره، ولكن 1000% طبيه. معناها كي تقول موندراغور حتى في الفرما معناها الشركات الادويه في تونس اصلا يفكشوا عليها لان فيها نوع من البنج نخرجوا منها البنج وتقريب اكثر من 90 نوع من الكول.
1: داكور.
0: هما توا للاسف اللي هما مضرين بنسبه كبيره كبيره كبيره برشا في العاده هما يا اما من مكونات المستحضرات الطبيه والا هما بيدهم مباشره اعشاب طفيليه معناها بليتو طبيه، وما نستعملوهم زاد بدوزاج معين وما نستهلكوهم الا ما تغلي في الماء والا بطريقه اخرى ولا تتحرق. اما باش تستهلها باش تستهلكها نيه اكيد اكيد باش تحصل المضره ولا تطفى لنا الكل
1: ان شاء الله ربي يحمينا. وانت هكا معناها باش جوني باش نسال سؤال اخر في طريقه اليوم النبته هذيا السموم نتاعها يعني كانت عندها درجه خطوره في الطهي، فما دونك حاجات اخرى اللي حتى مع الطهي تقعد سامه وتقعد ضاره هكا ولا ايه؟
0: ما تقولك عاد بالنسبه للطهي فما اللي تقف في اقل من 100 درجه وفما اللي يلزمها توصل معناها بدرجات كبيره برشا لين تتحول اصلا ما عادش تكون ما عادش فك معناها الهيئه الفيزيائيه نتاعها تتبدل نوع اخر غادي وين تولي ما عادش تفقد السميه نتاعها. وهما تعطينا نحكيو نحن على السموم المكونه للواحد اساسا فما الكالويد اللي هو من اخطر يمس ديريكت الجهاز العصبي المركزي، فما الليكتين وفما فما عائله اسمها جواتريجين اساسا فما هذا لاسيد اوكساليك. لاسيد اوكساليك هو يشبه الاسم لحاجه معروفه عند الناس الكل هي القريصه. القريصه يقول لك شنو اللي فيها وكنا ناكلوها فما البنات يعملوا بها كما الحرقوس وكذا، ولكن بنسبه ضعيفه فيها هالاسيد اوكساليك هذا وفيها في, في, في, في نباتات اخرى اكثر واكثر خطر بالطبيعه. هذوما اهم وموجودين حتى في البطاطا. علاش قلت لك البطاطا فيها هذيك ولكن نحن نطيبوها معناها لحسن الحظ ان نطيبوها ما نجموش نستهلكوها هنايا. لو كان نستهلكوها هنايا باش تعمل اثار ومخالفات بطبيعه بطبيعه.
1: دونك النصائح اليوم فما ناس ولات ياسر مغروم على مواقع التواصل الاجتماعي، هاو النبته الفلانيه، هاو هذه الضعف، واسماء غريبه ودخيله علينا. دونك اليوم يردوا بالهم كما قلت سيادتك، يقرا ويتحرى ويفهموا، لانه كما قلنا على مواقع التواصل الاجتماعي ولات المعلومه اللي تم تناقلها كيكا معناها بدون معرفه ولات هي اللي تلقى رواج، والمعلومه اللي لازمك تعرفها واللي لازمك تدقق فيها نمر عليها مرور الكرام كما اليوم اللي صار. دونك هذاك علاش ماذا بينا هالقوس هذايا نفتحوه ونبهوا الناس كوسوسوا في الدار زاد في الدار زاد يردوا بالهم، واشرت انت قبيله قلت فما حاجات زاد في الدار ردوا بالنا منهم، وكيف كيف زاد لصغيراتنا والكبار نتاعنا. ان شاء الله ربي يحمي الجميع. نخلي لك كلمه الخدام سي منير برهمي خبير في البستنه وزراعه البيولوجيه، شنو توجه رساله اليوم للمستمعين نتاعنا لقيت دينا البشر يسمع فينا في الكهرباء، تحيه لهم سبيسيال. دونك شنو النصائح اللي تقدمها سي منير؟
0: بما انها ولات صيحه فزعه انا باش نعمل بلان ديرجونس ايميديا، معناها توا اللي باش يبحث على معلومه على الانترنت يلزم يشوف برشا مراجع، مش اول وحده يدخل لها ويقارن اللي متفقين فيه حتى في تعريف الفيش تكنيك ولا فيش بلان تسميها تعريفها واستعمالاتها، هذه قبل كل شيء. ثاني حاجه كان تحب فما مراجع تلقاها بيبل دي بلانت سبونتاني كوميستيبل، تلقى ابي سي دي بلانت سبونتاني كوميستيبل، تلقى كيف كيف ابي سي، هذوما حاجات مبسطه حتى صغير من عمر 9 سنوات ينجم ياخذ المعلومه ويوصلها حتى لعائلته. حاجه اخرى على الوسائط هذه المتعدده والاجتماعيه، راهو عندنا برشا مجموعات وتنجموا تستفسروا وتنجموا تسالوا وتنجموا تحطوا انشغالاتكم، ويكفي انك تصور التصويره وتحطها وتلقى برشا اجابات وانت غرب معناها اللي اقرب. حاجه اخرى فما زيدا تقنيات وبرمجيات تنجم كما كان اذا كنت تحب ما هيش ربحيه، اللي كنت تحب نحط الاسم نجم نحط اسمه بلانت نت. بلانت نت حتى باش تعرف نبته نتاع زينه شريتها وما سالتش البيبينيير تصورها وخاصه تبدا فما الاوراق والنواره وتحط على الواحده هذيك، يعطيك الاحتمالات اللي تلقاها اكثر من 50% راي اقرب للنبته نتاعك، خاطر يعطيك اكثر من احتمال هو. معناها عنا وزاد كيف كيف لازمنا نشجعوا المهندسين في لحين المتخرجين جدد، لان افكار جديده. انا مثلا عطيت برامج تخرج توا الناس مازالت في اوروب مثلا اللي يتبعوا فينا من فرنسا ومن المانيا ومن 67 دوله فرحانين بهم، انك تحكي مثلا على الذكاء النباتي الانتيليجونس ديجيتال بقى موضوع الساعه توا وتطرح في تونس الباهي، علاش ما نعملوش زاد كيف كيف الموسوعات نتاعنا الخاصه بشمال افريقيا ولا حتى حول البحر المتوسط لأنها نفس النباتات جنوب شمال، نعمل موسوعتنا الخاصة بينا كما نقولوا نحن ميزاجور توا محط فما بعض النباتات محلت، ولكن فما ظواهر جديدة أنك أنت تجيب في الأسم ده من بلايص أخرين راهو السماد تهز وراهو فيه زراعة زادة كيف كيف التراب اللي تنقلوا من جنينة أخرى راهو فيه نباتات جديدة. مثلا قريب للمكناسي فما اليزول، لازول هذاك اللي يعملوا به معناه يطيبوا به في الشتاء، راهو فما زاد نبته مقتره تشبه له.
1: داكو، وانت هاو انا باش نختم معاك سي منير، لو فما رقم قديش ابوبري عندنا من نبته سامه في تونس، لو فما ارقام وين الاماكن اللي تتمركز فيها يمكن النباتات السامه هذيا باعداد كبيره باش هكاكا ننبهوا الاهالي ويكونوا على دراي.
0: كان عندك انا ما غير مبالغه اكثر من 40,000 نوع.
1: 40,000 نوع.
0: 40,000 غير مبالغة بكل تواضع، معناها بكل تواضع وبكل احتراز أكثر من 40,000 نوع، وتقريبا يمكن 65% بهم معناها ملح زام جاي من سوسة حتى للشمال الغربي، لأنه فيها برشا معناها نسبة الأمطار أكثر من 400 ملم، دونك محفز باش يجيب. وتوا بالمتغيرات المناخية دخلت شيرة حتى توصل معناها من شيرة الغرب توصل حتى للوردانين، توصل حتى من الوردانين موجوده معناها ولات عاودت ظهرتك الزريعه، لانه فما انواع نتاع زريعه تبقى في الطبقات الاولى اللوطنيه نتاع الارض محفوظه كيما الباتريموان، وانت تقلب الارض وتجيب مواتيه كيما عام السنه مطار تعاود تحيا وتعاود ترجع.
1: دونك يعطيك الصحة. 40,000 نوع متاع نبتة سيمر
0: أكثر ربي. أكثر أنا بكل تواضع 40,000 بكل تواضع واحتراز أكثر من 40,000 لأن عنا المناطق الغربية عنا المناطق الجبلية عنا السهول عنا ليفالي عنا الوادي اللي يخرج بعد السدود يمشي على الوادي كلها كل واحدة عندها معناها المجموعة متاعها وكل واحدة عندها المجموعة متاعها راو منحنا فراق كبير سواء في الاستهلاكي سواء في البري للخاص للاستهلاك ولا ولا ولا كوميستيبل سواء للسامة راي مش بالضرورة السامة معناها راني قلت لك أنا سبقت لك المعلومة راي زادة كيف كيف طبية ولا شبه طبية راو زادة مهمة في وجودها
1: من مهامة طريقة الاستعمال هي اللي تفرق
0: بالضبط بالضبط لأن هي حتى ولو نبتة هكاكة راو عندها منفعة مثلا تول النبتة اللي صار فيها المشكلة فيها جرعة متاع أزوت اللي هو واحد من المسببات متاع المضاعفات
1: يستعملوه طبيعياً النبتة دي يستعملوها طبيعياً
0: هي يستعملوها طبيا ولكن حتى هي تستعملوها انسكتيسيد معناها مضاد لك الحشرات للنباتات هي ومثري ومثري للتربة اللي أنا فيها الأزوت كيفها كيف الفول وكيف البقوليات الكل
1: ايميدياتمون معناها تقتل
0: اي في اقرب وقت علاش مست السيستم سنترال نيرفو من بعد بشويه باش تولي اضطرابات في الكاردياك معناها باش تمس نبضات القلب تعمل فيها اضطراب وباش تمس السيستم ريسبيراتوار معناها الجهاز التنفسي ومعناها بالتواتر معناها ك في الاخر الجهاز الهضمي معناها تشل اخطر الدوخه والتقيؤ اللي معناها لك الحاجات هذوكم معناها بطبيعتهم تسمى حاجه خفيفه مقارنه بالمضاعفات اللي باش تمس السيستم نيرفور او تشوف معناها باش تمس جهاز التحكم الرئيسي معناها الباقي الكل ان شاء الله ربي يجيرنا وان شاء الله نفيقوا على رواحنا ونتكافلوا لان موجوده العزيمه راه مش انا في الميدان ونتواصل مع عباد وخلقت من الهوايه باز دو كونيسونس قاعد ننفع بها بالعباد ونمد يدي لعباد اخرين وباش على خاطر في اطار مجموعه ديما ترافاي اون ايكيب ولا اون جروب راهو يصنع المعجزات بقينا يلزمها تاثير وهكا الزبده نتاع المعلومات تتحط كلك بار للي موجودين توا وللاجيال اللي بتجي بعدنا
1: صحيح صحيح وهذا هو المهم يعطيك الصحه سي منير ابراهيمي خبير في البستنه وزراعه البيولوجيه على مدنا بكلها التفاصيل والرقم يعني الخطير دونك اكثر من 40,000 نبته حتى توزعهم وين وتمركزهم وين ان شاء الله ربي يحمي الجميع المهم انه ناخذوا ديما حذرنا نقراوا اليوم ما شاء الله مع سمارت فون هاو لي زابليكاسيون هاو قال لي دونك السيت لو كان معايا سي منير اللي نجموا نشوفوا به دونك بلانت بوينت بلانت كيكا
0: بلانت نت بلانت نت بلانت بلانت بانجلي معناها ما فماش او في الاخر بعد التي نت لصق بها لصق بعدها وتمشي اون ليني ما غير ما تنصطليها وما ترزن الواحد نتاعك التليفون نتاعك ولا الاورديناتور تمشي اون لاين تمشي اون لاين تحط تصويرتك تيليشارجيها يعطيك الاحتمالات ديما اللي فوق ال 50% هي الاقرب للنبته نتاعك اللي تبحث عليها حتى نتاع الزينه اي نوع نتاع نبته
1: تري بيان يعطيك الصحة سي منير شكرا لك على مدنا بكلها تفاصيل والتحيينات معك نصر لنص نهار و 48 دقيقة فوز صغيرة مع الموسيقى ونكملوا بقية ريتم كابوتشينو بنات اسمح حياتي

0: نهار 53 دقيقة على موجاتنا هكا بدينا نوصل معاكم رويدا رويدا لاخر رونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنات الصبحية الأربعاء 3 جوان 2026 موافق ل 17 ذو الحجة 1447 هجري وأكيد الختام يكون مع فقرة أصل وفصل اللي أمن هنا الدكتور رياض مرابط. أما خلينا قبل ما نختموا مع الدكتور نسلموا على ليكيب الكل جي هنا رحومة المبتسمة الجميلة قولوا لها شكرا ليك على الموجات الإيجابية تحياتنا زادة نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام وكانت معكم هبه لوسيف مقدم ميكرو دنيا وما فيها في الاعداد والتقديم احنا ان شاء الله الرونديفو يجمعنا بكم غدوه بقدره ربي ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ديما بالخير على بلادنا العزيزه الغاليه ردوا بالكم على رواحكم تشا تشا باي باي
1: أو في جغرافين في كل مكان مرحبا بكم في أصل وفصل اليوم باش نحكيوا على لقب الحناشي وعلى قبيلة الحنانشة بطبيعة الحال الحناشي نسبة إلى قبيلة الحنانشة اليوم الحناشي اللقب هذا موجود في معظم مناطق الجمهورية واسع الانتشار ولكن في حقيقة الأمر الحنانشة هذوما مجموعة قبلية القسم الكبير منها موجود في الجزائر أو هاجرت إلى الجزائر مجموعة الحنانشة هي مجموعة قبلية ساندت في القرن السادس عشر خاصة الحركة الشابية وواجهت إذن الحضور العثماني والإسباني في نفس الوقت أقسام كبيرة منها إذن في الشمال الشرقي لمجق الجزائر كما كان يتسمى في هاك الوقت هذاك وأجزاء منها في البلاد التونسية ما عرفت به هذه القبيلة وبعض القبائل الأخرى ولكن خاصة قبيلة الحنانشة هو حرصها على الاستقلالية على السلطة التركية اللي هي كانت ما تحباش بطبيعتها أنا كما قلت لك تصدت الوجود العثماني وكانوا خاصة في وقت المطالبة بالضرائب كيف يجي الجيش أو عسكر الجزائر كما كان يتسمى يدخلوا للتراب التونسي ويقولوا لا احنا راهو نتبعوا لتونس وكيف يجي وقت المحلة متاع تونس محلة الصيف اللي تمشي للشمال الشرقي يدخلوا للتراب الجزيري ويقولوا لا احنا نتبعوا وجق الجزائر ووقعت اتفاقيات ما بين أتراك تونس وأتراك الجزائر لفض هالمشاكل هذه في وقت ما قالوا طيب يا سيدي وين موجود القبيلة المجال اللي هي موجودة فيه تدفع فيه ضرائب وبيقصرف نظرة على أصلها أمنين وذاك اللي يخلك الحنانشة يجيهم عسكر تونس يمشيوا للجزائر والعكس بالعكس وكانوا الحنانشة دوما سبب أولا من ناحية في مشاحنات ما بين عسكرية جدية وحدودية ما بين عسكر ترك في الجزائر وسلطة البيليك في تونس وكان وراء الاتفاقيات العديدة لضبط الحدود بين الإيالتين كما كان يتسموا وخاصة العام الشهير بعام السطارة اللي تعمل في 1628 وتحطت فيه الحدود بين الإيالتين بما يشبه مش قد الحدود الحالية بين تونس والجزائر هذم الحنانشة وهذه حكايته إلى اللقاء
2: أصل وفصل مع دكتور يامن رابط

0: سيتي.
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900 لأكثر معلومات.
0: جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. يشاز بداية اليوم أكثر من 8000 مترشح للدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بصفاقس واحد، وأكثر من 5000 مترشح بصفاقس اثنين، وفق ما أكده في تصريح لمراسلة جوهر أف أم ولصفاقس محمد الحجري.
4: اليوم هو يوم استثنائي بالنسبة للعائلة التونسية، فرحة تلميذ وفرحة العائلة، تتويج لمسار تلمذي من السنة الأولى إلى البكالوريا، دونك موعد مهم للتلميذ وموعد مهم لنا أحنا الناس الكل. لذلك علاش كانت فما استعدادات كبيرة قبل هذا اليوم للتحضير الجيد باش إنه إن شاء الله تتعدى الأمور في أحسن ما يرام. كانت عديد جلسات على مستوى الولاية، جلسات تحضيرية لوجستيا وأمنيا في هذا الإطار باش تكون عملية الامتحان تكون جيدة وتكون معنا كما نتمناه الناس الكل وكما تعودنا بها في صفاقس، ومش غريب علينا احنا صفاقس كما نعرف الناس الكل معنا تتميز على مستوى النتائج، والنتائج هذه ما تنجم تكون جيدة إلا أنه فما تحضير يسبقها قبل على مستوى البيداغوجي والعلمي، ولكن أيضا زاد على مستوى اللوجستي وعلى مستوى التحضير العام.
3: عضو لجنة التشريع العام النائب حاتم اللباوي في تصريح لمفدى الجوهرة فهم الصغير إنه تقدم بمقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، نظرا للفراغ التشريعي في كل ما يتعلق بعملية الغش في المناظرات والامتحانات الوطنية، حيث يوجد أمر عادي يعود لسنة 1941 ينص على عقوبة سجنية بثلاث سنوات وعقوبة مالية من 100 فرنك إلى 10,000 فرنك لمرتكب الغش في الامتحانات.
5: مقترح القانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. لاحظنا مع تباعد الدراسة والتعمق والاتصال بالسيد القضاة اللي هو المعني بالأمر أنه يوجد فراغ تشريعي في كل ما هو غش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، بل بالعكس يوجد نص وحيد يرجع سنة 1941 وهو أمر عالي في عقوبة سجنية بثلاث سنوات وفي عقوبة مالية بين 100 فرنك بما أنها وقتها العملة هي الفرنك وإلى حدود 10,000 فرنك. الغش تطور وأصبح غش إلكتروني، أصبحت عصابات، أصبحت شبكات، أصبح معناتها سوق الغش ومعدات الغش وخدمات الغش، ومن هنا جاءت الفكرة أنه نخرج من الأمر العالي هذاك إلى مقترح قانوني يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. حافظنا على سلامة بين ظفرين المترشح، خليناه دائما يأخذ العقوبة التأديبية فقط كما توا عنا بكالوريا، يبقى يأخذ العقوبة التأديبية اللي تصلتها وزارة التربية، وتوجهنا بعقوبات سجنية وعقوبات مالية لشكون توصل خمس سنوات، توصل خطية مالية من 20,000 دينار ل 100,000 دينار كل ما نظم أو هيئة أو مولى عملية ترمي لارتكاب الغش، كذلك كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة، كيف كل من صنع أو اقتنى أو عرض أو باع أو وزع وسائل معدة يعني للغش وهو يعلم أنها معدة للغش. كذلك عن الفصل قبل الأخير وهو مركزنا فيه على الموظف العمومي اللي بش يستغل سيفته لارتكاب الغش أو لتسهيل أو تسريب امتحان، كيف طرحنا عقوبة سجنية بين عامين إلى خمسة أعوام وخطية مالية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار.
3: في أخبارنا العالمية، أعلن الجيش اللبناني عن إصابة ضابط وجندي باستهداف مسيرة تابعة للاحتلال آلية للجيش على طريق دير الزهراني جنوبي لبنان، وقال إن العمليات العدائية الهادفة إلى تهجير السكان تظهر الأهداف الحقيقية لتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية. أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالجنون المطبق خلال اتصال هاتفي بينهما، مشددا على متانة التنسيق بينهما في ظل ظروف الحرب. وقال ترامب في مقابلة إنه أبدى استياءه من إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب مع لبنان، مضيفا أنه دعاه إلى وقف إطلاق النار. المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار
6: www.jawharafm.net

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين ليحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة اف ام، موعد المحقق بلوس، الموعد اليومي من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. كما تعودتوا توا زوز قصص نهزكم لتفاصيلهم، زوز قضايا، زوز تحقيقات نرجع عليهم بالتفصيل في كل حلقة من حلقات المحقق بلوس. واليوم بعد لحظات باش نمشي ونسمعوا اللي صار في حديقة متاع بحر، في جنينة البحر، أسرار جنينة البحر في الشقيقة الجزائر. تشوفوا كيفاش أحيانا في مجموعة من القضايا لسوء الحظ الإنسان يتحول الوحش بسبب مشكلة ما تستحقش حتى نبزة ولا عركة، يحول مشكلة عابرة لجريمة بشعة. هذا اللي باش يصير بالضبط، اكتشفوا أسرار جنينة البحر في الجزء الأول من حلقتنا لليوم. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا للجزائر، تحديداً مدينة العوانة التابعة لولاية جيجل، إن شاء الله راني صحيح في النطق، وترجع بينا لنهار 18 نوفمبر 2018. طقس مزيان، واحد من متساكني المدينة يهز الكلاب متاعه الزوز باش يعمل بيهم دورة في منطقة غابية قريبة من المدينة، وهو في الثنية يتمشى، وفجأة الكلاب بداوا ينبحوا ومشاوا يجريوا الحفرة، وعبارة على فوسي صغير على الطريق، على طريق سريع. وقفوا على حافة الحفرة وما بطلوش من بيح. الراجل قدم شي يشوف شني فما في الحفرة، وإذا بيه يلقى روحه قدام جثة، جثة لشاب كلها دم، ملامحه مش واضحة برشا. بالوقت اتصل بالشرطة وبلغهم باللي شافه. من خلال المعاينات الأولية المحققين لاحظوا أنه كانت على جسم الضحية بخلاف آثار متاع ضرب، آثار متاع عجالي. على ما يبدو الشاب كان ضحية حادث دهس بالسيارة، الأغلب اللي ضربوه بالكهرباء رميوها في الحفرة هذه وهربوا. طمطم شيت المكان ولقاو المحققين بونتا متاع سيجار قريبة من الجثة، تبعثت للتحليل وتبعثت الجثة طبعا للطب الشرعي. رجعوا المحققين لبلاغات الاختفاء، فمش ما يلقاو السيد هذا بلغين على اختفاء، وفعلا توصلوا لبلاغ مقدمته سيدة تحكي على اختفاء ولدها ما روحش. تم استدعائها للتعرف على الجثة. حسب البلاغ الجثة اللي لقاوها تقرب لهذا الشاب، والسيدة أول ما شافت الجثة انهارت تماما، وأكدت فعلا للمحققين أنه هذا ولدها أو هذه جثة ولدها. الجثة ترجع إذن العصام، شاب في بداية الثلاثينات من عمره، من سكان مدينة العوانة، يسكن مع أم وبوه وأخته. تقي الطب الشرعي باش يأكد أنه عصام متعرض لعديد الطعنات في جنبه، في قلبه، في صدره، وغيرها من الأماكن. لكن سبب الوفاة كان نزيف حاد جراء جرح قطعي في الرقبة، يعني عصام تقريبا مذبوح. هنا بالنسبة للمحققين الموضوع أصبح معقد أكثر وأخطر. مانيش نحكيه على حادث مرور ودهس بالسيارة، لا، نحكيه على جريمة قتل. لكن المشكل في شح المعلومات حول القضية والبلاصة اللي تلقات فيها الجثة، في كياس مسيبة، لا فيه كاميراوات، لا فما شهود عيان. أم عصام من بعد دفن ولدها بقى قلبها محروق عليه. مسكينة كانت كل يوم تمشي للبلاصة اللي تلقات فيها جثته، وتقعد غادي بالسوايع تبكي وتدعي له. حتى جاء النهار اللي مشيت فيه كيما كل يوم للحفرة، وهي قاعدة ودموعها على خدها، وإذا بصوت يحكي معاها. تلفتت مفجوعة تلقى صاحب ولدها، زكريا، هذايا زكريا شهرة زكي، صاحب عصام الروح بالروح، أولاد حومة واحدة ديما مع بعضهم ما يتفرقوش. زكي أول ما شاف أم عصام معنقها وبدأ يواسي فيها، كان يحكي ويبكي بكل تأثر، وقال لها اللي هو زاد توحش صاحبه برشا، وتقريبا ما يتعديش نهار إلا ما يمشي لجي لهالبلاصة اللي تغدر فيها صاحبه، ويقعد بالسوية يحكي معاه. أم عصام استغربت شوية، خاطر هي كل يوم تجي للحفرة ما شفتوش. أنت وقتش تجي يا زكي؟ ما ريتكش. وهو من غير ما يشعر قالها أنا ماني نمشي للجنينة مقابل البحر وين تقتل عصام. وفجأة وكأنه حس بروح وغلط في الكلام، سكت وبدأ يحاول يبدل الموضوع. جنينة قبل البحر، وهنا أم عصام فهمت لي زكي يعرف مسرح الجريمة الحقيقي، بل مش بعيد يكون عنده يد في مقتل ولدها. من حين تتوجه المركز الشرطة وتعلمهم اللي صاحب ولدها مخبي حاجة،
قلت لهم اللي زلت اللسان اللي عملها على مسرح الجريمة توري اللي هو يعرف معطيات أكثر من اللي قالها. بعد شهادة أم عصام المحقين أخيراً لقوا خيط يتبعوه. قبل حتى ما يتم استدعاء الزكي للتحقيق معاه، توجهت فرقة من الدرك الجزائري والشرطة الفنية للبحث في الجنينة اللي مقابلة البحر اللي يحكي عليها زكي. وبالاستعانة بالكلاب البوليسية تم التأكد فعلاً من أن الجنينة هذه هي مسرح الجريمة. القاو بقايا دم كبيرة. بخلاف الدم، الكلاب البوليسية اكتشفت على يبدو أنه سلاح الجريمة. زوز سكاكن كانوا مدفونين تحت شجرة في الجنينة، وسكاكن ما زالت عليهم بقايا دم. تلقات زادة الفيستا اللي اتضح أنها ترجع العصام. بعد تأكد المحقين إذن من مسرح الجريمة، جاء الوقت لاستدعاء زكي اللي أصبح المشتبه فيه الأول في هذه الجريمة. استدعوها باش يعرفوا منه ساعة كيفاش عرف مسرح الجريمة. خلال استجواب ودون مقدمات، المحقين سألوه كيفاش عرفت المكان اللي ارتكبت فيه الجريمة. زكي في الأول أنكر تماماً أنه قال لي هو يعرف مسرح الجريمة، وبطريقة ما حاول يكذب أم صاحبه. ما أكيد المرأة كبيرة وداخلة بعضها، فما سوء تفاهم. سيد المحقق هي ما فهمتنيش. باهي، هل قابلت أو تواصلت مع عصام ليلة الجريمة؟ لا سيد المحقق، ليلتها بالذات لا قابلته لا حكيت معاها بالتليفون. محقين كانوا الحقيقة قبل هذا الاستجواب طلبوا سجلات مكالمات عصام، ولقاوا بالعكس أنه آخر نومرو تواصل معاه هو نومرو زكي. بعد مواجهته بسجلات المكالمات، زكي وجههم شال وين وجال وين، دخل بعضه ومن الضغط عليه ما لقى حتى حل إلا أنه يحكي لي صار. زكي باش يأكد في أقواله ساعة أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة. صحيح هو كان شاهد، صحيح شاف بعينيه اللي صار العصام الكل، لكن هو ما عنده حتى دخل. خاف من العار اللي باش يجيه بعد اللي صار، على خاطره خلى صاحبه يتقتل قدام عينيه وهرب. زكي قال نهار الجريمة كلمني عصام وقال لي الحال ويكاند والخدمة كازة، هايش قولك نمشي ونعملوا قعدتنا كالعادة. وزكي وافق، والمفاهمة كانت أنهم يعملوا هالقعدة في الجنينة اللي مقابلة البحر. زكي قال لي سيد لي مسنسين ياخذوا من عنده الشرب، عامل كما الخيمة هنا يباع الخمر خلسة، عرفتها، وإلا كشك صغيرون هكا قريب من الجنينة. والحقيقة سيد المحقق عصام ما يتفهمش جملة هو وبياع الشراب هذا. كل ويكاند لازم يتلاكش وتصير بيناتهم مشكلة، حتى أنه السيد قال في آخر مرة لعصام، قال له تعرفش كيفاش أنت ما عادش نبيع لك، بل أكثر من هكا. قال تحلف فيه وحلف في مين، وقال له كان ما زلت نشوفك هنا أنا قاتلك. بما أنه زكي عارف المشكلة اللي بين عصام وبين السيد، أول ما وصلوا البلاصة القاعدة قال عصام استعرفش كيفية تمشي نشري أنا وانت استناني لهنا، ما تظهرش، اقعد تحت سور الجنينة، هنا مقابلين البحر من غير ما يشوفك سيوخينا، فك علينا من المشاكل. وكان ذلك كذلك، قال مشيت قضيت ورجعت قعدنا مع بعضنا. زكي قال لعصام من هارتها كان متقلق وعلى غير العادة كان يخمم وسارح. سألته قلت له شنو اللي شاغلك يا أخي شبيك؟ قال ما حبش يحكي لي التفاصيل، ما قال لي عنده شوية مشاكل عائلية. وهو يحكي وعلى تلفتتنا شفنا كرهبة قربت من جنينة وقفت تقريبا بجنبنا. عصام وجهه حمار من الغش وبدأ يسيح، هاي بلقيس أختي، اش تعمل في الكرهبة وشكون اللي معاها؟
ومن غير تفكير تنطر يجري للكهرباء حل باب الشوفار وبدا يتعارك هو وياه وبيجبد فيه. زكي قال سيد المحقق أنا ما زلت قاعد في بلاصتي مش فاهم اللي صار، وفجأة شوف في بلقيس أخت عصام هبطت من الكهرباء وهربت تجري، وفي نفس الوقت نشوف في بياع الشراب جاء هو زادة ودخل في العركة بين عصام والوليد الآخر وبداوا الزوز ركحوا فيه بالضرب. أنا وقتها شفت اللي صار والدنيا دخلت بعضها وانا بالشرب معناها ما كنتش نجم نعمل حتى شيء سيد المحقق، وزيد خفت وليت هزيت روحي وهربت. بعد اقوال زكي تم القاء القبض على بياع الشراب اللي طلع اسمه فارس. فارس بعد مواجهته بكلام زكي انكر تماما الروايه المذكوره واصر على انه سي زكي هذا يتبلع ليه، لكن المحقين لحظة إلقاء القبض عليه ركزوا مع تفصيل مهم. فارس كانت عنده كرهبة، بفحصهم لعجالي الكرهبة لقوها تقريبا متطابقة أو مشابهة لأثار العجالي اللي تلقات على جثة عصام. هذيك علاش أرسلت السيارة للشرطة الفنية وين لقاوا فيها بقايع دم في المال في صندوق السيارة، الدم اللي سيتضح بالفحص أنه دم عصام. بعد مواجهته بهذا الدليل القاطع اللي ضده انهار فارس واعترف انه فعلا شارك في الجريمة، اما شارك فقط، اصيل سيد المحقق اصيل هو المجرم. شكون اصيل هذي؟ اصيل صاحب بلقيس اخت عصام. قبل القاء القبض على اصيل تم استدعاء بلقيس للتحقيق معاها والتأكد من كلام زكي وفارس. فعلا بلقيس أكدت نفس الكلام وقالت للمحقين اللي صاحبها ولا حبيبها هو اللي قتل خوها. بلقيس قالت اللي هي كانت خايفة لتقول الحقيقة، خفت من الفضيحة، خفت من عائلتها، كان يعرفوا أنه هي السبب في مقتل خوها مشيت. انطلقت عمليات البحث على أصيل اللي تبين أنه اختفى طبعاً من نهار الجريمة، لكن تم سريعاً تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه. خذوا له بصماته اللي تطابقت مع البصمات اللي تلقات على سلاح الجريمة سكاكن اللي قلت لك تلقاه مدفونين في جنينة. بعد مواجهته بالأدلة اللي ضده ما بقال سي أصيل حتى حل إلا أنه يحكي لنا تفاصيل اللي صار. أصيل أكد للمحقين أنه عنده مدة على علاقة بلقيس. في الأول قال كان كل شيء ماشي على ما يرام، لكن شوية شوية بلقيس ولات عاملت له ضغط وركبت له ستريس. علاش؟ بسبب خوها. كان خرجنا تقول لي خويا ما يلزموش يشوفنا، كان حكينا في التليفون تقول لي خويا ما يلزموش يشوف مساجاتنا ويشوفني نكلم فيه. حسب كلام أصيل بلقيس كانت مرعوبة من خوها اللي هددها أنه لو كان يشوفها مع واحد هكا ولا هكا يعمل فيها. أصيل قال أنا حبيت بلقيس لكن الوضع أصبح لا يطاق من كثرة خوفها من عصام هذا. حتى كي نقعدوا في بلاصة نبدأ متخبي، كل واحد ساعات نقعدوا في جهة تقول شالينا عاملين عاملة، كل خرجة لازمها تفسد بعد ما هي تولي تدخل بعضها لأخوها يشلق بها كي خرجت ولا يسأل عليها. هنا سيد المحقق ما عادش النجم نصبر، وقلت السيد هذايا يا أخي بش يوقف لي حياتي برشا، المرة الجاية بش نخليه يشوفني مع أخته. أصيل كان في علمه بالمشكلة اللي صارت بين عصام وفارس بياع الشراب، هذيك علاش قرر يستغل الفرصة ويضرب عصفورين بحجرة وتفاهم مع فارس مش عصام هذا يلزم يعطيه درس. وكان ذلك كذلك، تفاهموا أنه أول ما يوصل عصام للجنينة فارس يعلم أصيل. أصيل وقتها مع بلقيس وهي كالعادة خايفة ومرعوبة، حتى يجي اتصال من فارس يقول له اسمع راهو عصام جاي للجنينة. من غير تفكير أصيل يخدمك الكهرباء يتحرك
ويجي بالضبط بعد عصام اللي أول ما شافه كما قلنا بدأت العركة بيناتهم. اتدخل فارس مش مش يحز بالطبيعة، كتف عصام بيدي شد له يديه ورا ظهره وخلى أصيل يضربه، ومن بعد سي أصيل اللي باش يخرج السكينة ولزوز ويوجه جملة من الطعنات للضحية في كرشه في جنبه في صدره، ومازال أول ما طاح عصام في القاعة كمل عليه بالسكينة في رقبته من الوريد إلى الوريد. على شنو؟ على شنو؟ فارس كان يتفرج في أصيل وخايف. أصيل تخمر قال وهو يضرب في عصام، حتى المفاهمة بيناتنا قال عمرها ما كانت هكا، باش نعطيوه درس مش باش نقتلوه، أما توا وحل ويزمو يتصرف. فارس جاب الكرهبة باش ينجموا ينقلوا الجثة من البلاصة هذيك. وقتها بالخوف والتوتر وهو راجع مارشارير بالكرهبة يعفس على جثة عصام، يمشي عليها ويجي قال مش بالعاني ما قصدتش. من بعد حطوا الجثة في الكرهبة وخرجوا بيه من المدينة ورماوه في حفرة على الطريق السريع. في أكتوبر 2019 تم الحكم على أصيل بالسجن لمدة 20 سنة، أما فارس فحكم عليه بالسجن 15 سنة. أحكام فاجأتني شوية الحقيقة، جي من القضاء الجزائري اللي عادة متعودين في مثل هذا النوع من القضايا تكون العقوبات أشد شوية. التفاصيل علاش وقفنا في العشرين سنة والخمستاشر سنة ما نعرفش، ولكن هذه كانت الأحكام. المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. القصة اللي كنتوا تسمعوا فيها منذ لحظات كالعادة دائما وأبدا نجموا تتفرجوا فيها وفي غيرها من القضايا والتحقيقات والقصص على قناتي على اليوتيوب. أما توا باش نهزكم للماضي، وقت اللي يرجع باش ينتقم. أي واحد يرتكب جريمة يعيش بعدها في خوف، في توتر، في تأنيب ضمير. لكن فما نوع من الناس كيف يكتشف أنه منع، أنه كذب والناس صدقوه، أنه القانون ما اتطبقش عليه، وقتها الجريمة بالنسبة ليه ما عادش خط أحمر، بل تولي حل ممكن لأي مشكلة تعرضه، كما بش يصير بالضبط في القصة اللي نقترح عليكم تسمعوها حالا على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. باتريك عاد الماضي لينتقم. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: قضيتنا لليوم باش تهزنا إذن لفرنسا، وتحديدا مدينة سيت، مدينة تقع في الجنوب الفرنسي وتطل على البحر الأبيض المتوسط. تعتبر من أهم موانئ الصيد ومشهورة خاصة بالسردينة والفرويد مان، معروفة زادة بقواربها وأحيائها اللي تعطيها طابع يشبه شوية البندقية في إيطاليا. مدينة هادئة جدا، نسبة الجريمة فيها تكاد تكون منعدمة. لكن اللي بش يصير نهار 24 جوان 2014 بش يقلب موازين هذا الهدوء. ماركي زوار بدا نهارو كما كل يوم، فاق الصباح في المزرعة متاعو، غاطس يسقي، وإذا بتليفونه ينقص أمه على التليفون، هز عليها وإذا بيه يتفاجأ بصوتها مربوط، كانت تسأل فيه على أخوه باتريك. عايش ولدي ما شفتش أخوك وين؟ ما تعرفش وين مشى؟ مارك باش يقولها أنه ما شافوش، ما قابلوش من البارح الصباح. يا اخي يامي باتريك ما روحش للدار في الليل، وهي باش تاكد له انه ما روحش، فرشه كيما هو، تليفونه مسكر، كرهبته ماهيش قدام الدار، موتوره كيف كيف. بل باتريك كان واعد بنته الصغيره انه باش يحضر الحفله اللي عملتها الكونسيرفاتوار اللي تقرا فيها واللي من المفروض كانت البارح العشيه، لكنه ما جاش. مارك ده ساعة يحاول يهدي أمه، قالها بالك شي صار شوية بحذا واحد من الأولاد أصحابه، تليفون وراه طاح شارج، حسيله إن شاء الله ما فما كان الخير. علق معاها وسريعا اتصل بأصحاب خوه المقربين واللي في نفس الوقت يخدموا معاه.

ياخذوا معاه في السبيطار لأنه هو يخدم في أحد إطارات المستشفى. هنا مش يزيد يتفاجأ أكثر أول ما يعرف أنه باتريك أصلاً ما مشاش للسبيطار نهارتها، واللي أصحابه بيدهم يكلموا فيه على تليفونه والتليفون مسكر، وإذا بمارك يبدأ يتفجع. باتريك ساعة عمره ما يعطي كلمة لبنته ما يمشي لهاش، هذه مستحيل. اللي قاعد يصير بالتالي هو مريب، وهو مازال مش مستوعبك الموضوع ويخمم وين ينجم يكون مشاخوه، تليفونه عاود نقص. ما اتصل مرة هذه واحد من زملائه، السيد قال لمارك انهم لقاو سكوتر متاع باتريك ماشي بعيدة على السبيطار، حكاية 100 متر، واقفة بحذا جبانة عندهم غادي في المنطقة. سريعا مارك لبس حوايجه ومشى للبلاصة اللي قالوا عليها صاحب خوه، وغادي يلقى فعلا سكوتر واقفة قرب منها، هز الكرسي وقف مارك بيت في الكوفر هذاك اللي تحت الكرسي تاع السكوتر، باش يلقى ساعة جاكيت خوه، لقى مفتاح الموتور، لقى تليفونه لقاه مسكر، نزل على البوتون تحل التليفون، يعني فيه شارج ما كانش طايح شارج. بالنسبة لمارك أكيد باتريك صارت له حاجة، مستحيل يخلي السكوتر متاعه في وسط هالتليفون ودنيته الكل وكيكا ويمشي، أكيد فما إنا في الموضوع. مش نجم يفهم الموضوع، هزك التليفون حلو ما نقلنا، وبدأ يشوف في آخر اتصال عمله أخوه وقتاش ومع شكون، ومن خلال البحث فهم مارك أن أخوه كان على موعد في البلاصة هذه مع سيدة اسمها أودري لوفي. السيدة هذه اسمها مألوف بالنسبة لمارك، هذه ليكس متاع خوه، البنية اللي كان يحبها وحب يعرس بها بعد ما طلق من مرته الأولى، لكنها وقتها قررت دايور بين ليلة وضحاها تقصها معاه، ما قتلوش حتى الأسباب اللي بسببها أخذتها القرار. حسيلو الغريب في الموضوع أنه باتريك ما زال كيف حكاه مع خوه، حكاهولو هو الموضوع وقالوا راي أودري رجعت تحكي معاه، توا عندها قرابة جمعتين، وتوا باتريك جاء باش يقابلها لكنه اختفى وحد ما يعرف عليه وين. مارك كانت عنده ثقة كبيرة أنه أودري تعرف بلاصة خوه وين، نمروها كلمها، أول ما هزت عليه عرفها بروحه واسألها على باتريك، قالها لي هو يعرف أنهم تقابلوا البارح، أما قالها من وقتها باتريك مختفي وحد ما يعرف عليه شيء، وسألها إذا كانت تعرف بلاصته. أودري باش تأكد المارك أنها صحيح قابلت باتريك البارح بلا مارة، قابلته قدام الجبانة اللي بحث السبيطار يخدم فيه، لكن قتلوا حكينا شوية وتفارقنا وكل واحد مشي على روحه. كانت تحكي معها الحقيقة بنوع من البرود وإجابات مقتضبة، وبعد علقت سريعا التليفون، عاود كلمها من جديد باش يزيد يستفسر أكثر، لكنها ما عادش هزت عليه التليفون وبعد سكرته نهائيا. الشيء اللي خلى مارك يشك أنها تعرف حاجات أكثر ما اللي قاعدة تقول فيهم. سريعا هز كرهبته وتوجه لأقرب مركز أمن، وغادي قدم إشعار في اختفاء خوه باش يحكي للأمنيين على التفاصيل الكل، قال لهم كيف أخوه مختفي وحد ما يعرف عليه شيء، أكد لهم اللي هذايا مش من عوايد وعمره ما يخرج ولا يبات البرة، حكى لهم على السكوتر اللي لقاه بحث الجبانة، كيفاش فيه المفتاح التليفون، وحكى لهم بالأخص على الموعد الأخير اللي مشى على خاطره قدام هالجبانة وعلى السيدة اللي قبلها قبل ما يختفي. عوين الأمن بمجرد تلقيهم هالبلاغ وبالمعطيات والتفاصيل اللي حكاهم مارك، الحقيقة فهموا شكوا أنه فما خطورة في الموضوع وانطلقت الأبحاث. وطبعاً أول خطوة في التحقيق هو سماع آخر شخص شاف باتريك، وهي طبعاً أودري. تم تحديد عنوانها، وسريعاً فريق من الأمن توجه للمنزل وتم اقتيادها للتحقيق. في غرفة التحقيق كانت أودري تتصرف بطريقة مريبة شوية، هاي قامت هاي قعدت، هاي مشيت يمين هاي مشيت يسار، ها كي الزربوط تحكي وحدها تضحك، تصرفات كانت غير مفهومة بالنسبة للأمنيين اللي كانوا يراقبوا فيها
بكل جدية بالكاميرا من برا ويشوفوا فيها قبل ما يدخلوا يسمعوها. به ساعات في التحقيق هذا يسميوها تطيب المشتبه فيه، خليه يطيب سلة سلة، ما تقوله حتى شيء، خليه يبدأ يخمم وحده شنوش فما كذا، يطيب سلة سلة دقائق. واحد من المحققين دخل القاع، أشار بيدو باش تتفضل السيدة وتقعد، وقعد هو مقابلها. مدام أدري، أنت آخر شخص كان مع باتريك قبل ما يختفي، خوه يقول أنك ربما تعرف هو وين، نجمش تقول لنا يفضلك بالضبط شنو اللي صار أمس وقت اللي قابلته؟ بكل ثبات باش تجاوب أدري على سؤال المحقق، تقول له صحيح سيد المحقق، أنا وباتريك تقابلنا أمس بحذا المقبرة كما قلت لخوه، عملنا دورة صغيرة، حكينا شوية على المشاكل متاعنا، على كيفاش كنا قبل مع بعضنا، كي قاسينا كذا، حكيت له على الإشكاليات اللي أنا متعرضت لهم توا عندي مدة بعد ما انفصلت عليه، قلت له لي أنا وليت أم عندي زوز صغار، قلت له لي أنا عندي مشكلة ما عنديش مصدر رزق، وطلبت منه الحقيقة أنه يعاوني باش النجم نصرف على الصغار حتى لين نلقى خدمة، وهو وعدني اللي باش يعاوني. مشينا شوية ومن بعد وصلنا بالأمارة بحذا السكوتور متاعو وروحت على روحي. أي به أنتي كان معلوماتي مش غالطة، ما عندكش وسيلة نقل، كيفاش روحت وقبل ما تروح كيفاش وصلت أنتي لبلاصة الرانديفو سيدتي الكريمة؟ صديق نعرفه سيد المحقق هو اللي وصلني الغادي. وشكون الصديق هذا؟ ريمي شان. وفي لحظة علامات البهتة ارتسمت في وجه المحقق. ريمي شان، يعرفوا مليح الاسم هذا، في اسم موجود بين الدوسيات اللي فوق بيروه عام 2009، أصلا توا بدا يربط في الخيوط. باتريك، هي تفكروا بالبي، باتريك هذا كان شاهد أساسي عام 2009، بالنجم نقولوا أنه كان شخصية محورية في القضية اللي صارت في هاك العام. أنا هي قضية ولا شنو قاعدين نحكيه؟ هيا ركز معايا شوي. 2009، 5 جويلية 2009، اتصال يوصل لشرطة المدينة، المتصل كان يبكي وهو في حالة من الانهيار، كان يطلب في النجدة ويقول لي مرته نديج لقاها منتحرة شانقة روحها في جراج الدار. المتصل هو ريمي. وقتها الأمن باش يتوجهوا سريعا لدار سي ريمي، وخلطت عليهم سيارة إسعاف اللي للأسف ما يبش تخلط كان على جثة المرحوم. المحققين لقاو كرسي طايح، كرسي اللي أكيد طلعت فوق الضحية باش تشنق روحها. على الطاولة اللي بجنبها لقاو رسالة اعتراف، رسالة كانت كتبتها نديش، تحكي فيها على رغبتها أنها تضع حد لحياتها بعد ما عملت عملة خايبة ياسر في حق روحها أولا، وفي حق بنتها ثانيا، ورجلها ثالثا. حكيت في الرسالة أنها خانت رجلها ريمي ومشيت وراء نزواتها، وعاشت علاقة غرامية مع زميل لها في السبيطار اللي كانت تخدم فيه، ما هي زادة تخدم في السبيطار منظفة. نديش باش تذكر حتى اسم السيد اللي عاشت معاه هذه المغامرة، باتريك إيزوار. باتريك عرفتو؟ باتريك اللي اختفيت هو في ظروف غامضة. رغم الرسالة اللي لقاوها المحققين ورغم أنه ما كان فما شيء يدعو للريبة، اللي عائلة نديج وزملائها في الخدمة وخاصة عشيقها باتريك كانوا يشوفوا في الأمور من زاوية أخرى، كانوا يأكدوا أنه اللي صار جريمة، نديج مستحيل تقتل روحها، نديج تحب الحياة وتحب الدنيا وتحب خاصة بنتها. تي مازالوا نهارين على عيد ميلاد بنتها على 12، كيفاش امراه بعقلها تحب بنتها تهديها هالهدية هذه في عيد ميلادها تنتحر قبل عيد ميلادها بنهارين؟ مستحيل. العائلة والأصحاب أكدوا أنهم يشكوا أنه نديج تقتلت،
وأنه تعمل سيناريو الانتحار للتغطية على الجريمة. في الوقت ذاك تم سماع باتريك اللي أكد أنه هو ونديج كانوا فعلا في علاقة غرامية وعلاقة حب، هي تحبه وهو يحبها، بل أنها كانت ناوية تنفصل على رجلها وقتله اللي هي صارحة ريمي بعلاقتها، وطلبت منه الانفصال نهارين قبل ما تتلقى مشنوقة. يا لطيف، باتريك قال أنه سبب خيانة نديج رجلها هو العنف والإهانات اللي كانت تتعرض لهم منه بشكل يومي، بخلاف أنه كان يسيء معاملتها بل ومعاملة بنته زادة، وكان حارمهم من أبسط حاجياتهم. تم أخذ جميع المعطيات بعين الاعتبار وفتح تحقيق في القضية، لكن ما وصلش لنتيجة كبيرة الحقيقة. مثلا لما حالة لم يتم إحالة الجثة على التشريح، اكتفى البحث والمحققين في الموضوع بسماع ريمي وبنته اللي باش يأكدوا وباش تأكد البنية أنها ما سمعتش أي خلافات بين بوها وامها في نهار الحادثة، وأكدت أن بوها مستحيل يوصل يقتل أمها، وانفات قطعيا الكلام اللي قاله باتريك على أسلوب معاملة ريمي لها والوالدتها، قالت لا يضربني لا يسيء معاملتي لا أنا لا أمي. استندوا وقتها المحقين زادة على رسالة الاعتراف بعثوها لخبراء الخط اللي أكدوا لهم بعد مقارنة الخط مع خط نديش أنه هذا فعلا خطها، وبالتالي هي كتبت الرسالة. بالتالي وقتها أغلق الملف على أساس أنه الضحية شعرت بتأنيب الضمير من اللي عملته، والنتيجة أنها انتحرت. أما توا الأمور تبدلت، عندها عشيق سابق مختفي وزوج مغدور، بالزهر كان متواجد في آخر مكان تشف فيها العشيق ما الأزهر، وهذا يخلي أصابع الاتهام الكل تتوجه الريمي. زعما ينجم يكون قرر ينتقم لكبريائه كرجل تعرض لخيانة. هل يا ترى كانت صحيحة تكهنات العائلة والأصحاب 5 سنين التالي اللي أكدوا أنه مستحيل نديش تكون انتحرت، أم هذا الكل كان مجرد صدفة ومش أي صدفة؟ طبعا كان لازمهم يجيبوا ريمي ويسمعوا. تم استدعائه للتحقيق. ريمي كان متعاون جدا، كان يحكي بكل ثقة في النفس، قال أنه فعلا يعرف باتريك. كيفاش ما يعرفوش هو الراجل اللي خرب له داره وحرمه من مرته وخلى بنته يتيمة؟ قال انه سمع اللي هو مختفي لكنه ما عنده حتى علاقة باللي صار له لا من قريب ولا من بعيد. قال هو يعرف أدري زادة من فترة طويلة، هم أصحاب هو إياها، وصحيح وصلها بحث جبانة قال عندها رونديفو، أما قال ما كنتش نعرف اللي شكون مش تقابل، ما سلتهاش أنا شكون مش تقابل. عموماً كلام ريمي أثناء التحقيق يظهر أنه منطقي لوجيك، ما يظهرش عليه اليوم خبي حاجة ولا خايف من حاجة، وبما أنه المحقين ما عندهم عليه حتى دليل لا هو لا أدري، تم إطلاق سراحهم الاثنين وبدأ البحث على ثنية أخرى. لكن ساعات بسيطة بعد إطلاق سراحهم شخص يتقدم لمركز الأمن ويطلب يقابل المحقق المكلف بقضية باتريك. عرف بروحه، قال أنه اسمه يوان وهو صديق مقرب من ريمي. يوان مش يقول أنه عنده معلومات مهمة، ما نعرفش إذا كانت تفيدكم ولا لا سيد المحقق، لكن أنا نحب نقولهم لكم وانتم دليلكم أملك. اتفضل سي يوان، أشنو المعلومات اللي عندك؟ ما ومن فترة سيد المحقق ريمي يحكي لي على بلاصة موجودة في الجبل، تحديدا في منطقة اسمها الماسيف دو لا غارديول، ادخل انت مغارة موجودة في قلب الجبل وديرة بها غابة كثيفة، يحكي لي عليها ديما ديما ديما، حتى انه طلب مني في فترة الاخرى باش نمشي معاه للمغارة، قال اسمع وكنجي وكذا ونحب نعمل فيها حفرة، المغارة عندي فكرة نحب نعملها فيها. لكني وقتها حسيت اللي فهم حاجة غريبة وقلت له ما نجمش، شنو هزني مغارة في قلب الغابة باش يعمل حفرة، بل أنه النهارين ذوما قال لي باش يمشي زادة للمغارة، الشيء اللي خلاني نشك ربما يكون فما إنا في الموضوع. سريعا بعد هالمعلومات
فريق من الأمن توجه للمنطقة اللي دلهم عليها يوان وخذوا معهم كلاب بوليسية وبدأوا يفركسوا معي. مش سهل توصل تلقاها المغارة، وين هالمغارة اللي نحكيوا عليها واللي قال عليها يوان وكل كلاب البوليسية الدور وكذا، حتى وصلوا للمكان المذكور. والكلاب بدأوا يمشوا وتلموا على بلاصة في وسط المغارة. فورا تم استدعاء فريق مختص وبدأت عمليات الحفر. في بضعة دقائق بدأ المشهد يظهر قدام المحققين جثة آدمية، الراجل فم قماش داير على عينيه على يديه وعلى ساقيه المربوطين، لبس مريول أبيض أو كان أبيض وشورت جين. نقلت الجثة على جناح السرعة لقسم الطب الشرعي اللي سيثبت في تقريره بداية أن الجثة ترجع لباتريك إزوار، وأنه تقتل من حوالي نهارين من خلال زوز طلقات نارية من بندقية صيد، واحدة كانت في ركبته والثانية في صدره. تقرير الطب الشرعي مش يعطي تفاصيل أخرى في علاقة بالرصاصات اللي تعرض لهم باتريك، مش يقول أنه باتريك تعرض للتعذيب قبل ما يتقتل. كيفاش عرفوا؟ ما هو الرصاصة الأولى اللي توجهت له كانت في الركبة، والضربة هذه معروفة في عالم الإجرام، ضربة العرقلة بين ظفرين. الضربة هذه تستهدف الأوتار ولا المفاصل في الرجلين، باش تطيح اللي تضرب ويعيش آلام فظيعة. بالتالي كان تحب تنتقم ولا تحب تاخو منه معلومات ولا كذا، أب سيء. الضربة الثانية هي اللي كانت قاتلة وكانت في الصدر وفي ومن مسافة قريبة جدا. هذا يعطي ذن للمحققين لمحة أنه القاتل كان يحب يستمتع وهو يشوف في باتريك يتعذب قدامه. شكون زعمة اللي نجم يكون حاقد لهالدرجة على باتريك؟ طبعا فماش غيره، ريمي، ومع شهادة صديقه كثرة الشبهات حوله. فريق أمني باش يتوجه لداره مرة أخرى، المرة هذه مع إذن بتفتيشها، وغادي باش يلقاو بندقية صيد، نفس البندقية اللي حدد عيارها الطب الشرعي أنه تم إطلاق النار منها على باتريك. كان مخبيها ريمي بكل إحكام وراء الفريجيدير. وقع ألقاء القبض على ريمي، لكن للمرة الثانية بشنكر، قال أنا ما عملت شيء وما عندي حتى دخل، وكانكم على البندقية اللي لقيتوها هذيك مسروقة من 3 أيام، ويظهر أنه السارق بعد ما سرقها رجعها وخبيها وراء الفريجيدير باش يركب لي التهم. ريمي أصر على الإنكار وشد صحيح في كلامه. التحقيق معاه ما هوش باش يجيب إذن حتى نتيجة، هذاك علاش انتقلوا المحققين لمرحلة استجواب أدري من جديد، ربما ينجموا يوصلوا معها هي لأي اعترافات. عاودوا جابوها من أول وجديد، حطوها في غرفة التحقيق، والمرة هذه بكل حزم وقسوة باش يتوجهلها المحقق بالسؤال، قولنا بالضبط شنو اللي صار يا أدري، احكي لنا الحقيقة وعاوننا باش النجم نعاونوك. ما كانش إذا ماكش باش تعترف فإنك ستعتبر شريكة كاملة الشراكة في هذه الجريمة وتاخذ مؤبد. أدري أول ما سمعت مؤبد انهارت. سيد المحقق أنا باش نحكي لك اللي نعرفه، أنا والله خاطيني ما عملت شيء. باهي يحكي يحكي. توا من 3 جمعات جاني ريمي لداري قال لي باش نعرض عليك الموضوع. قال لها تنجم تعتبره خدمة وفرصة مقابل فلوس 2000 أورو، وأنا سيد المحقق مستحق الفلوس برشا، ما عنديش باش نصرف على صغاري. وقلت له باهي، فشنو نجم نعاونك؟ حكى لي على علاقة مرته باتريك، وقال لي اللي هو تحرى بالباهي على حياته وعرف أنه كان كنت أنا وياه حبيبات. قال لي نحبك ترجع معاه وتستدرجوا لأي بلاصة خالية وأنا نكمل باقيش عليك فيا، أنت مهمتك تقف في استدراجه. وأنا فعلا ذاك اللي عملت سيد المحقق، كلمت باتريك وتفهمنا اللي احنا باش نتقابل بحث الجبانة بما أنها أكثر بلاصة بعيدة على العينين. ريمي كان في الدورة وقتها يستنى فينا في كرهبة أخرى،
كرا بكريها بالذم. أول ما وصلنا دور تريمي جاء من ورا باتريك وضربوا على راسه بعصا لنفقد الوعي وطلعوا في الكهرباء وهزوا. ومن بعد ما نعرفش صدقني سيد المحقق شنو اللي صار. طبعا تمت مواجهة ريمي باعترافات أودري لكنه كان ثابت على كلامه. ريمي امتنع عن الجواب وكان يتمتع بشخصية سيكوباتية يقولولها حسب ما حكيوا عليها المحققين والمختصين وتحديدا المحقق اللي كلف بملف القضية. قال أنه إنسان بسيكوبات بارد عاطفيا بشكل مبالغ فيه، قادر على الكذب بطريقة تخليك تصدقه، تصدق الكلام اللي هو يحكي فيه وما تنجمش تشك فيه ولو لثواني أنه ممكن يكون يكذب. عموما رغم أنه أنكر التهمة المتوجهت له كل الأدلة كانت تشير أنه هو القاتل. قضية باتريك خلت المحقق يحل من أول وجديد ملف وفاة نداج، والمرة هذه كان متأكد أنه ريمي قتلها. اطلب أنه يتم استخراج جثتها وإرسالها للطب الشرعي على أمل يلقوا أي دليل ينجم يربط ريمي بجريمة قتل مرته. لكن تفاجئوا أنه جثة نداج اتحارقت بعد وفاتها. يا لطيف، هي ما ريمي قال أنه وصيت المرحومة أنه جثتها تتحرق وتتحول إلى رماد. عائلتها أكدوا لنداج عمرها ما قالت هالكلام، بل ديما كانت توصي أنها تحب تدفن في جبانة على العائلة. أما الشيء بما أنه هو رجلها قرر يحرقها. المحقق كان متأكد أن ريمي حرق الجثة فقط باش يغطي على جريمته. حاجة الوحيدة اللي نجم المحققين يتأكدوا منها هي بالعودة للرسالة اللي تم إرسالها مرة أخرى للفحص. ذكرتها رسالة الخبراء، خبراء الغلبة والهانة ورقود الجبانة، عرفتهم اللي ديما نقولك عليهم تاع خبراء الخط. قد ما تبعث لهم اختبار قد ما يبدلوا رايهم. أكدوا أنه فعلا الرسالة كذبتها نداج، أي لكن قالك يظهر أنه الخط يرعش توا لقاوه، حروف كانت مش مستوية برشا. بون، لكن يبقى هذا دليل غير كافي على أنه نداج كتبت الرسالة وهي تحت التهديد أو ملزمة. ما نجموش المحققين يثبتوا تورط ريمي في جريمة مقتل زوجته، لكن سيتم الحكم عليه بـ30 سنة سجن، وهو ما يعادل الحكم المؤبد في القانون الفرنسي بتهمة قتل باتريك اللي ثبتت عليه. كما تم الحكم على أودري بـ8 سنوات سجن بتهمة المساعدة والتستر على جريمة. المحقق بلس مع حمزة البلومي. المحقق بلس بالنسبة لليوم أوفى. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة FM من ماضي ساعة لماضي ساعتين، ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان. المحقق بلس. محقق بلس.

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originales. Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس
2: إذا أحلى بونوس أريدوا 100% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريدوا طور عالمك جوهر سبور
3: ماضي ساعتين ودقيقتين مرحبا بكم في جوهرة سبور أخبار المنتخب التونسي من المنتظر وصول بعثة المنتخب إلى مطار بروسيل ببلجيكا قادمة من مطار فيين بالنمسا من أجل المباراة الودية الثانية أمام المنتخب البلجيكي نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين وسط مباراة باش تكون تحت شبابيك مغلق حضور الجماهير البلجيكية في المقابلة الودية الثانية للمنتخب تونسي بعد الهزيمة في المقابلة الودية الأولى أمام منتخب النمسا هدف لصفر. مباشرة بعد المباراة الودية أمام بلجيكا تغادر بعثة المنتخب الوطني بروكسيل صباح يوم الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط الفرنسية وتضم البعثة نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين والمسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. وتنطلق رحلة المنتخب التونسي في كأس العالم باش تكون يوم 15 جوان ضد المنتخب السويدي في المجموعة السادسة مقابلة باش تلعب ماضي 3 انت حسبها. أعلن مستقبل المرسى عن تعاقد مع حارس المرمى محمد أمين بن بريك بعقد يمتد لموسمين قادما من جندوبة الرياضية. بعد خروجه من الترجي الرياضي التونسي المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري اتفق رسميا مع فريق شبيبة القبيل الجزائري لتولي مهمة مدير الفني والرياضي للفريق. توج البطل الأولمبي للتايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة أفضل لاعب عربي ضمن جوائز الأفضل سنة 2025-2026 التي يمنحها موقع تتويج نيوز الرياضي. كشفت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء بأن ريال مدريد بصدد إنهاء إجراءات التعاقد مع الهولندي دينس دومفريس مدافع إنتر ميلانو الإيطالي وسيفعل ريال مدريد بند الشرط الجزائري البالغ 20 مليون يورو في عقد دومفريس اللاعب الهولندي. وننتظروا انتخابات ريال مدريد الرئاسي اللي باش تكون يوم الأحد المقبل 7 جوان بين فلورنتينو بيريز وريكيل أو ريكيلمي ريكي باش نعرفوا شكون باش يكون مدرب اما خوزي مورينيو مع فلورنتينو بيريز او في انتظار الاعلان من الرئيس اللي قدم ترشحه الثاني اللي هو ريكيلمي ريكي. كما قلت مش بصير حتى تعاقد لحد هذه اللحظه الا بعد يوم الاحد 7 جوان باش نعرفوا شكون باش يكون رئيس لنادي ريال مدريد. في المقابلات الودية 7 تاع العشية الكونغو يواجه الدنمارك 8 غرباع هولندا اللي موجود معنا في المجموعة السادسة باش يواجه المنتخب الجزائري وفي نفس التوقيت بولندا يواجه نيجيريا. في نشراتنا الرياضية أكثر تفاصيل تلقاوها على ستنتانا جوهرة فام بونيت وموعدنا الرياضي القادم الأربعاء في بلانت سبور مع جمال وكامل الإيكيب.
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام.
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
4: الموراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سادتي سادتي مرحبا بكم في تونيسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على دمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 2:09 بالضبط. يبدأ الرونديفو توا، يتواصل معكم إن شاء الله حتى للأربعة نتاع العشية. أخبار، متابعات، نحكي وبرشة تكنولوجيا، نحكي وبرشة امتحانات وطنية في تونس. وتعرفوا أنتم السبب الرئيسي هو انطلاق الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، وما شاء الله تصاور عبيت لغيزو سوسيو صباح اليوم، أكثر متابعات، أكثر تحيينات، أكثر أخبار رسمية بيان سور ما تقراوها كان من موقعنا www.jawharafm.net، وإلا من صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، تحية توصلكم من عند ليكيب. اليوم يرافقنا جمال بوقديدة في التنسيق العام، أهلا وسهلا. نرجس قليلة في الديجيتال، مرحبا. جيهان الرحومة في الإخراج التقني، مرحبا زيدا جيهان. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم.

25 دقيقة في اللابو 2.0 كالعادة نستفحوا الرونديفو بأخبارنا اللي هي في علاقة مباشرة بأخبار الديجيتال والتكنولوجيا. واليوم باش نحكيو حديث حقيقة مطول في أكثر من مناسبة في اللابو 2.0 على الموضوع هذايا في علاقة بالتمييز الرقمي. شنو هو التمييز الرقمي وشنو تعرفوا عليه مستمعينا؟ أكيد احنا بكلنا قاعدين نستعملوا في التكنولوجيا وقاعدين نستعملوا في الانترنت وفما حاجات نكتسبوها ممكن بالتجربة ونوليو نميزوا أي بين هذا وهذا ولا نفهموا في حويجات هكايا، أما فما حاجات راهي تغيب علينا ويلزمنا بالحق عنا معرفة وعنا دراية بها. اليوم حبيت نحكي لكم في أخبار الـ 24 ساعة اللي تعديت وين شركة أوبن إي آي قدمت أداة جديدة اسمها التمييز الرقمي ديجيتال ديسكريمنت. الديجيتال هذية ولا الأداة هذية مجانية، دورها أنها تحلل الفيديوهات وتحلل التصاور وإلا النصوص وتقول لك شنية نسبة الاحتمال أنه يكون مولد بالذكاء الاصطناعي. ونعرف برشا ناس يلوجوا على خدمات من النوع هذية باش يثبتوا من المعطيات اللي قدامهم هل ترى هي معطيات حقيقية وإلا مولدة بالذكاء الاصطناعي. الباهي في الديجيتال ديسكريمنت اللي هي تدعم اللغة العربية جزئيا إلى حد الآن مش بنسبة 100% وبش يتم دعمها كليا خلال شهرين فقط يعني من هنا حتى الأوت بحول الله، وتنجموا تجربوها بيانسيوغ على الموقع متاع شركة Open AI. الأخبار الثانية هو تقرير صادر عن اليونسكو يقول اللي 65% من الشباب العربي ما يعرفوش يميزوا بين خبر حقيقي وخبر مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي. هذاك علاش النسبة طالعة عنا برشا في اللي غيزو سوسيو متاعنا احنا يعني ككوميونوتي كشباب والكل 80%، دونك توصل 80% وقت اللي يكون الخبر مدعوم بصورة او فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي. والدراسة هذية شملت 10 دول عربية بما فيها تونس. الخبر الثالث في علاقة بالتيك توك اللي اعلنت عن شراكة مع 12 مؤسسة اخبارية عربية من بينها قنوات معروفة جدا كما الجزيرة سكاي نيوز عربية والعربية لوسم الأخبار الحقيقية بشارة الموثوق. وبالطريقة هذه الأخبار اللي تم توليدها بالذكاء الاصطناعي باش تولي عندها شارة سبيسيال والأخبار الموثوق منها من مصادر رسمية من قنوات إخبارية عربية معترف بها باش يكون عندها زادة الشارة الخاصة بها. السيرفيس هذه باش يبدأ مبدئيا في مصر والسعودية وتدريجيا في باقي الدول. الأخبار الرابع والأخير اللي نختم به موجز أخبارنا للديجيتال اليوم وين هيئة الاتصالات السعودية أصدرت غرامة قدرها 2 مليون ريال على حساب مشهور في تويتر انشر خبر كاذب على ارتفاع أسعار البنزين في السعودية. معناه طاحوا بواحد باركة انشر هما مش حاجتهم بالواحد هذيك بالذات، هما حاجتهم باش يسلطوا العقوبة باش الناس تعرف روحها على شنو قادمة. دونك هو تو سامبلومون هبط خبر كاذب على ارتفاع أسعار البنزين في السعودية واستخدم تصويرة مولدة بالذكاء الاصطناعي اللي هي تعتبر سابقة قانونية في السعودية تحديدا، وين هيئة الاتصالات قالت يلزمنا نتوبوه من المرة الأولى وما نخليوش الأخبار هذية تتكرر في السعودية، خصوصا كتبت حاجة في علاقة بالمعيشة بالتضخم بالمواد الاستهلاكية. دونك الاغطية كانت 2 مليون ريال على خبر وحيد تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي وعمل الحقيقة البوز وفي الأخر اطلع أنتوكس. أكثر أخبار باش تلقاوها معنا بعد شوية في اللابو 2.0 باش نقدمو لكم مشروم ليزابليكاسيون والأدوات الرقمية اللي تعاونك أنك تميز بين خبر وآخر وتعرف أنه هذا حقيقة وإلا كذب.

كم في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله تكونوا متونسين معنا مع مختلف أخبارنا بالنسبة لعشوية اليوم اللي فيها متابعة كما أشرت من البارح للامتحانات الوطنية في تونس، وحكينا برشا على انطلاقة البكالوريا اليوم. كنتوا تبعتوا مختلف الروبورتاجات التصاور اللي تلقاوهم على جوهرة فام، سواء في المواعيد الإخبارية أو في المساحات التنشيطية، كلهم موجودين موثقين على موقعنا www.johrafam.net وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. إلى حد الآن لحقيقة حتى التفاعل اللي قاعد يصير في مواقع التواصل الاجتماعي أريحية كبيرة جدا، أجواء طيبة، فما ناس استقبلت المترشحين البكالوريا بالورد، فما ناس استقبلتهم بالحلوى والماء، فما ناس استقبلتهم بالتشجيع. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله للجميع. فقط في إشارة صغيرة، لأحنا حكينا التوقيت هذايا على البكالوريا فقط على خاطر تجاوزنا الوقت القانوني اللي هو في علاقة بمواد اليوم. دونك كما تعرفوا 8 متاع الصباح بدأت الناس الكل مع الفلسفة، ومن ماضي ساعة حتى للساعتين ونص كانوا على موعد المترشحين البكالوريا مع اللغة الأجنبية الثالثة، كل واحد والاختيار متاعه. سيبون ساعتين ونص كاملوا، إن شاء الله يكونوا فرحانين زادة بالليزوبسيون متاعهم، إن شاء الله يكون كل شيء في المتناول، ما فماش مفاجآت. حبيت نحكي لكم شوية على بعض الأخبار اللي تدعي وتقول أنه فما تسريب وما تسريب وغيره، هو فقط ليس بتسريب. انتهى وقت الامتحان فكانت الأوراق متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي كيما كل عام، وهذه ليس بغريب. دونك اختبار الفلسفة بالنسبة للشعب متاع الاقتصاد وتصرف، الرياضيات، العلوم التجريبية، العلوم التقنية وعلوم الإعلامية. فقط خليني نصلحك بتيت خلال الناس اللي عندها بارشة من اللي عديت الباك، راهو بالنسبة للشعب هذوما ما عادش كيما زاد شعبة الأداب اللي هما عندهم زوز مواضيع ونص، لا ولا عندهم أسئلة والأسئلة فيهم نقاط كيما تشوفوا باكزومبل معنا. دونك التمرين الأول فيه زوز نقاط، التمرين الثاني زاد زوز نقاط، التمرين الثالث اللي هو النص 6 نقاط، هذوما وجوبا يلزم يخدمهم المترشح للبكالوريا. والقسم الثاني اللي 10 اللي على 10 نقاط، وقتها يختار المترشح واحد من الأسئلة هذوما زوز. أو حتى اختبار الفلسفة تبدل ما عادش كيما قبل في البكالوريا. وبالنسبة لشعبة الآداب بيان سور هذوكما عندهم السيناريو الكلاسيكي أو التصميم الكلاسيكي لاختبار الفلسفة، إنه المترشح يختار واحد من المواضيع الثلاثة، دونك الموضوع الأول، الموضوع الثاني، والموضوع الثالث يكون على شاكلة النص. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله يا ربي التلامذة الكل يكونوا فرحانين. نتصور مش كيما البارح كيما اليوم الإحساس، فما نوع من الأريحية تكون عند الأولياء وتكون عند زادة المترشحين، إنه سيبون قاعدين نعيشوا على وقع بكالوريا 2026. شدوا الهمة وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. إحنا مشوارنا مازال متواصل في لابو 2.0. بعد شوية نحكي أجواء الديجيتال، باش نحكي على الأبليكيشن اللي عاونونا على التمييز بين الانفو والانتوكس، والابليكاسيون هذوما فيهم المجاني وفيهم اللي بالفلوس بطبيعة، لكن كمان يعملوا خطوة القدام للتمييز الرقمي في الأخبار الرائجة أو الأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتفاصيل بعد شوية.

رجعنا لكم في اللابو نوردو، وصلنا لساعتين واربعة وخمسين دقيقة على موجتنا لحظات، وتلتحق بنا بسمة سعيدية في تقديم موجز لآخر الأخبار. ونرجو لكم كالعادة في ساعتنا الثانية اللي تستنوا فيها تجربة جديدة وفريدة جدا، جينا من العالم العربي قصة كريم باش تسمعوها بأكثر تفاصيل بعد شوية في الفينومين 2.0، كيفاش من الأزمة خلق مورد رزق، ومورد الرزق هذيك كبر وكبر برشا ولا يخدم في مئات الأشخاص، وأكثر تفاصيل بعد شوية.

0: Where the dog was on the sneaker show. مع نيكو جوهرة فتفتت وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. عقدت منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم بمقرها لقاء وطنيا متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ

0: الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ لسنة 2026 الموافق ليوم 31 مايو من كل سنة. وفي تصريح لمفادة الجارة فام نسرين علوشة، أكد رئيس وحدة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والمشرف على البرامج الوطنية لمكافحة التدخين فيصل إسماعيلي ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين حتى يواكب ظهور المنتجات الجديدة التي لم تعد مشمولة بالقوانين الحالية.
1: تقريبا في حدود 10-11 سنة أول سيجارة، من الأرقام توا تقول أنه بالنسبة لتولي برودوي لي برودوي كل معناها طبق كلاسيك معناها دخان معناها كلاسيك معروف، المنتجات الجديدة هذه الكل تقريبا في حدود 20% معناها بالنسبة لذوما اللي سنهم بين 13-15 سنة، وبالنسبة لأكثر من 15 سنة تقريبا معناها عنا بالنسبة للذكور في حدود 48%، بالنسبة للإناث في حدود 2.6%. وقلنا لي الرقم ذا ما يترجم مش بالحق معناها الظاهرة هذه عند الإناث، مي إن شاء الله بينتو إن شاء الله عنا عملية مسح جديدة معناها في إطار مكافحة الأمراض غير السارية باش يكون إن شاء الله عنا أرقام جديدة.
0: ينظم فرع القصري لمدينة العلوم يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار الشمس ومصدر الحياة والطاقة يوم الأحد 21 جوان الحالي. ويندرج تنظيم هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي للشمس وتزامنا مع الانقلاب الصيفي الذي يوافق أطول نهار في السنة. ويهدف هذا اللقاء العلمي لتبسيط العلوم وتقريبها من مختلف الفئات العمرية من خلال تقديم محتوى علمي تفاعلي يجمع بين المعرفة والمتعة والاكتشاف. في أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف عربة لوجستية تابعة للاحتلال بمسيرة انقضاضية في محيط بلدة أحمر الشقيف جنوب لبنان. وختاما، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الاعتداءات الإيرانية على الكويت، مشيرا إلى طلب مغادرة 2 من أعضاء البعثة الإيرانية أراضي الكويت وذلك خلال مدة أقصاها 24 ساعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net www.jawharafm.net www.jawharafm.net

0: قصص المشوقة جدا وكل التفاصيل تلقاوها معنا توت سويت في الفينومين.
1: فينومين 2.0
2: فينومين 2.
0: باش نحكي لكم على ليث الصميدي، ماهوش اسم تونسي، هو شاب من الأردن عمره 25 سنة، كان يقرأ في كلية تكنولوجيا المعلومات كيف وكيف الأولاد الكل. في وقت من الأوقات عدى الباك وتحصل على الاختصاص اللي يحبوه هو، ودخل يقرأ في الجامعة عام 2023. معناها باش نحكي لكم على قصة بدات وتبلورت التفاصيل متاعها في ظرف تقريبا عامين ونص. تعرض في وقت من الأوقات إلى خبر مزيف على الفيسبوك يقول اللي هو في قضية احتيال. الخبر الحقيقة ما دامش برشا على خاطره كان مدعوم بتصويره، لكنه كان هو ضحية من ضحايا الخبر لانتوكس هذية، وقال في نفسه الحقيقة في عوض أن يكون ضحية، وهو قام بالإجراءات القانونية المتاحة في الفترة هذيك ولا في البلاد هذيك، ونذكر إحنا نحكيه على الأردن، أنه عين محامي وعين خبير وقام بالمعاينات اللازمة وأثبت أنه الخبر هذيك هو أنتوكس، وأنه ما عنده حتى علاقة بشبكة التحيل هذيك، كل هذيك المجرى القانوني، وإلا خلينا نقول الملف القانوني يمشي على روحه. لكن هو قال علاش نخلي روحي ضحية وغيري ينجم يكون زاد ضحية في وقت من الأوقات، علاش ما نكونش صياد للأخبار المزيفة اللي موجودة على الانترنت. بدأ وقتها يعمل في أبليكاسيون عملها بسيطة جدا كما نقولوا احنا بدائية، الأبليكاسيون هذية باستخدام بايثون تحلل الحسابات اللي تنشر أخبار مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصل بعد عملية البحث هذية وبعد التيست كما نقولوا متاع الأبليكاسيون متاعو، انه عمر الحساب وعدد المتابعين متاعو وجهاز الكمبيوتر اللي منه قاعدة تنشر الأخبار هذية، دخلهم الثلاثة عوامل هذوما في الكريتير كما نقولوا متاع التثبت من صحة الخبر، وقال لك هل معقول انه حساب غير مشبوهة، هل معقول انه حساب غير مشبوه او حساب مشبوه ينجم يهبط 100 تويت في ساعة مثال؟ هذايا غير بشري اكيد، هذايا شيء مبرمج. دونك هذيك علاش قال نشرت النتائج متاع التحليل متاعي في 10 حسابات كبيرة جدا تنشر اخبار مزيفة في الاردن، وخذا اسامي بعض الباجات اللي هي باجات مشبوهة كما نقولوا في الاردن، وعمل عليهم دراسة ميدانية، والدراسة هذه هي اللي خليته يتوصل للنتائج اللي باش نحكي لكم عليها بعد شوية. دونك يبدأ الخبر من الباج فيسبوك ينتشر، وواحدة من القنوات التلفزيونية وصلت وقتها تواصلت معاه وقالت له إجا نعمل معاك انترفيو نحكيه على الأخبار المزيفة وانتشار الإشاعة كما نقوله في الأردن. ديما باش نذكركم اللي احنا محليش نحكيه على تونس راه نحكيه على الأردن. وعرضت عليه وقتها بحكم اللي عنده أبليكاسيون بدائية أو بسيطة إنه الأبليكاسيون تشريها من عنده، هذه قناة تلفزيونية عربية، ومن بعديك اتصلت به شركة أمن سيبراني كبيرة برشا، وعرضت عليه أنه يخدم معها كمحلل أخبار رقمية بشهرية 3500 دولار، يعني تقريبا أضعاف الشهرية متاع أي مهندس مبتدئ في الأردن. اليوم الشركة متاعه اسمها صياد بالضبط، وتتكتب SAYAD، وتقدم الخدمة السيرفيس متاعه شنوه؟ أنها تفحص الأخبار متاع الشركات والمؤسسات الإعلامية، عنده 5 موظفين، عنده أكثر من 30 شركة يتعامل معها في الأردن والإمارات والسعودية، وأغلبها شركات ومؤسسات إعلامية معروفة جدا. هو يقول المشكلة مش في الفرصة، كل خبر مزيف هو دليل على وجود حاجة للمكافحة متاعه. السوق العربي مليان بالأخبار المزيفة، وسوق هذية متعطش برشا للخدمات هذية. دونك هذيك علاش يقول أنا ما نستناش أنه تتغير الأمور بدين غيري، دونك أني بدي نصنع التغيير. هذه قصة بسيطة جدا من تحليل البيانات، من مكافحة الأخبار المزيفة اللي تنجم تدور على باج فيسبوك، وقرروا اللي يعرفوا يكتبوا لي كود أكيد ينجموا بأدوات الذكاء الاصطناعي ينجموا يطوروا في برشا خدمات وفي برشا تطبيقات تكون موجودة على جوجل بلاي ولا على أبل ستور على ذمة الناس الكل، وبوركوا با تتباع بالفلوس للشركات اللي تحب تقدم كان أخبار موثوقة وتثبت حتى من قاعدة البيانات اللي تستعملها في خدمتها. ساعات فما شركات راهي تنجم تكون ما عندهاش علاقة بالنشاط الإعلامي، لكن مستحقة إنها كما نقولوا تستورد تامبورتي، تستورد وتجيب قاعدة بيانات ولا تجيب معطيات اللي هي باش تكون نقطة البداية في خدمتها ولا في التحاليل متاعها ولا في الخدمات اللي تنجم تقدمها. دونك الشركات هذه الكل مستعدة اليوم تستورد تدفع الفلوس باش تشري باز دو دوني صحيحه وباش تشري معطيات صحيحه. هذه فكره بسيطه لشاب كان ضحيه خبر مزيف منه هو صنع كابيتال وصنع شركه تبيع في الخدمات نتاعها بمئات الدولارات شهريا لبرشا شركات اكبر منها. ينجم يكون القصه نتاع الشاب هذيا من الاردن بسيطه جدا لكن تنجم تكون ملهمه لبرشا شباب يسمعوا فيها لقايه هذيا، خصوصا اذا كانت عندهم معرفه كبيره برشا بالانترنت، بلغه البرمجيات، ببايثون، بقاعده البيانات، وبطبيعه بادوات الذكاء الاصطناعي، وان شاء الله بالتوفيق.

0: رامي عايش وصلنا لما 23 دقيقة في اللابو 2.0 قايت باش نحكي لكم على شنو جديد من فرص الشغل والمناظرات الخارجية في تونس للانتدابات والتفاصيل في الانفو براتيك.
1: انفو براتيك
0: البلاغ يجينا من عند وزارة الداخلية اللي أعلنت مؤخرا عن فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور. والحقيقة من توبة نقول لكم راهو الخبر هذايا أو الكونكور هذايا يهم كان الأولاد بركة بسلك الحرس الوطني بعنوان 2026. ملفات الترشح تودع وجوبا بمراكز الحرس والأمن الوطني مرجع نظر السكنة للمترشح بداية من 4 جوان 2026 يعني انطلاقا من غدوة. دونك اللي يعرف روحه وتتوفر فيه الشروط ويعرف روحه يحب يلتحق بسلك الحرس الوطني ويكون بطبيعة من جنس الذكور ينجم يحضر الدوسيه متاعه ويقدمه مباشرة في مركز الحرس أو الأمن الوطني اللي يتبع له حسب العنوان اللي موجود في بطاقة التعريف الوطنية. دونك وزارة الداخلية تقول إنه الاختصار

SMS على الرقم الشخصي اللي بتحطه أنت في الملف متاعك. وبطبيعة ينجموا يستخرجوا الاستدعاءات من موقع الويب الخاص بالانتدابات بوزارة الداخلية اللي فيه كل التفاصيل على تاريخ ومكان إجراء الانتخابات. أكثر تفاصيل تنجموا تقرأوها على موقع وزارة الداخلية مباشرة سينوها وقدم لكم التفاصيل. غدوة يفتح باب الترشحات، تنجموا تحضروا الدوسية متاعكم بناء على الجداول اللي موجودة، وما تفوتوش أجل بطبيعة 15 جوان، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. Yeah.

45 دقيقة في لابو 2.0 مازلنا معكم حتى للأربعة متاع العشية. نرجعوا هكا مرة نحكيوا شوية تكنولوجيا وذكاء اصطناعي ومرة نلصقوا التكنولوجيا وذكاء الاصطناعي مع أجواء الامتحانات الوطنية في تونس. وباش نحكي لكم في آخر المداخلة هذية على أبليكاسيون مزيانة مجانية في الخدمات يعني البسيطة نتاعها وتنجموا تيليشارجيوها، ولو أنه ديما نقول مش لازم التليفون نحكي عليه المعنيين بامتحان البكالوريا، اللي الأبليكاسيون هذه باش تحلل لك النوم نتاعك واللالارم فيها باش ينقز وقت اللي انت نومك في اخف مرحله من مراحله، معناها وقت اللي يلزمك تقوم تحديدا. دونك خليني نحكي على بعض ادوات الذكاء الاصطناعي اللي تحكي اليوم، خصوصا وقت اللي تعدينا وتخطينا فترات المراجعه اللي فيها تركيز كبير وكبير برشا. يقولوا فترات المراجعه اللي فيها تركيز على المحتوى نتاع البرامج، على الدروس، على خدمه السيريات، على التمارين وغيره. وتعرفوا انه لي زيكسبير اللي يفهموا اكثر مني اكيد يقولوا انه ما فماش مراجعه كبيره برشا تصير ليله الامتحان، يعني هي تكون مراجعه فقط تحفيزيه تذكر بها ولا تنشط بها الذاكره نتاعك لبعض القواعد، لبعض الطرق والاساليب في الاجابات العلميه، خصوصا انه غدوه باغ اكزومبل كل شعبه باش تعدي الماده الرئيسيه نتاعها. هذيك علاش فما دي زابليكاسيون اليوم حتى ليله الامتحان للناس اللي مستنسه تخدم بلي زابليكاسيون اللي فيهم الذكاء الاصطناعي نحكيها. راهو ليله الامتحان لن تتفاعل معك كثيرا الابليكاسيون هذيا، بمعنى اللي هي تعرفك اللي انت باش تعدي الامتحان خاطر فما معطيات شخصيه انت صبيتها في وقت من الاوقات، اذا ما صبيتهاش اكيد ماهيش باش تتفاعل معك وماهيش باش تقدم لك الخدمه هذيا، باش تقول لك ستوب يزي من الخدمه اكل الخدمه العميقه كيما نقولوا، وباش تخرج لك كل الفيشات اللازمين في اللازمين وتقول لك اكتفي بقرايه هذوما. وفي الاخر راهو العقل البشري هو اللي يسير في الامور وانت حر كيفاش باش تستغل الوقت نتاعك والا ليله الامتحان نتاعك كيفاش تعديها. لكن فما بعض النصائح اللي تبقى مشتركه وتبقى قاعده ذهبيه بما فيها فما واحده من القواعد اللي قريتها في اكثر من ابلكيشن شخصيا، على خاطر لي زابليكاسيون اللي حكيت عليهم الكل في لابو 2.0 كونوا متاكدين مستمعينا اللي يعني جربتهم، إذا مش مرة راهو اثنين راهو ثلاثة راهو عشرة. دونك لي زابليكاسيون اللي حكينا عليهم الكل في المراجعات، فما دي زابليكاسيون يحكيوا عليه خطة الهجوم في قاعة الامتحان. والجملة هذه حاولت أني نتوسع فيها شوية ونفهم ش معناها خطة الهجوم في قاعة الامتحان. ما تخافوش راهو الهجوم مش بالمعنى اللي ماشي في بالكم. الهجوم هو أنك تاخذ ورقة الامتحان تتنفس نفس عميق أول حاجة، ثاني حاجة تطلع على كل المواضيع والتمارين وإلا يعني تقرأ السند اللي موجود في ورقة الامتحان الكل، مش تبدأ بالترتيب كما نقوله، تختار المواضيع ولا تختار التمارين اللي تفهمهم أكثر وأنت متمكن منهم أكثر، ومش التمرين اللي تعتقد أنك كيف تجاوب عليه اللي بشي صحح لك ورقتك يقول تيان والله يعطي صحة جاوب عليه التمرين هذية. لا، ردوا بيلكم تخموا بطريقة هذية، امشيوا للتمرين اللي تعرف روحك أنت متمكن منه أكثر، وما تمشي زادة للتمرين اللي البغيمة متاعه أعلى تقول خلي نضمد على النقاط هذوما. لا، أنت دجا كي باش تقرأ مواضيع التمارين تعرف روحك التمرين هذية على أنا موديول يحكي وتمرين هذية على أنا موديول يحكي. الموديول اللي أنت فهمه بالكدا وخدمه بالكدا ابدأ به وتوكل على ربي. تخصص ديما ما بين 3 و 6 دقائق للتخطيط، بيان سور ما نعرفش أنت ونوعية المادة أنت وسيستم الخدمة، فما بعض التمارين يلزمهم شوية أناليست أو باغ إكزومبل في الإيكونومي والجيستيون راهو مش كل شيء دي فورمول وكل شيء دي ستاتيستيك وحسابات، راهو فما ريداكسيون فما انتربريتاسيون يعني تعليل يلزمها تصير. دونك ماذا بيكم تعملوا أكل ما بين 3 و 6 دقائق استعمال للبريون قبل ما تبدأوا تخدموا على ورقتكم انتوما. ديما تحاولوا انكم إذا عندكم ما يدعم الإجابات متاعكم ديما تستشهدوا بالحكايات هذية، ردوا بالكم تلصقوا أقوال وإلا ما نعرش يعني أرقام وإلا تدعيوا أنه فما أرقام عالمية تحكي على كل مؤشر هذيك ولا تحكي على الحكاية هذيك وهو مش موجود منها أصلا، راهو المعطيات الغلطة تنقص في جودة الإجابات متاعك. بعد الامتحان وأهم حاجة ما تقارنوش رواحكم بغيركم، على خاطر ساعة ما زلنا في قاعة الامتحان سمحوني ما تقارنوش رواحكم بغيركم. تعرفوا انتوما انه أكثر زوز أسئلة يتعاودوا ولا أكثر زوز طلبات يتعاودوا وقت الامتحان هو مسيو سامحني قداش مازال وقت، هذيك نسمعوها برشا، والطلب الثاني نسمعوه سويت
سويت. خل نفسر لكم حاجه، فما مؤسسات تربويه سنة بما فيها معهد ثانوي في صفاقس باش ينقص ماك التشويش نتاع مشيو قداش مازال وقت، والا تعمل اشاره للمراقب قداش مازال عندنا وقت. راهو علقوا ناقل حائطي في كل اختبار، في كل قاعه اختبار كتابي، ونتصور هذه زاد طريقه مزيانه. وقالوا لهم ملي دخلوا القاعه قالوا لهم راهي القاعه مجهزه بمونجيلا دقيقه، اللي حاجته بالوقت يغزر للمونجيلا، ولا اللي ما عندوش مونجيلا وما جابش مونجيلته. وبالنسبه لطلب السويت يعني الملحق اللي باش تكمل فيه الاجابات نتاعكم، بربي ما تركزوش معاهم، على خاطر اذا زميلك اللي وراك ولا اللي قدامك طلب مارتين سويت وانت استعملت ورقه بركه، لا يعني بالضروره اللي هو متقدم عليك جدا وانت خايب، ولا انت في موضع حرج. دونك سدوا وضنيكم على اي حاجه تنجموا تسمعوها في وقت الامتحان. نجيو توا بعد الامتحان ما تناقشوش الاجابات، هذه قاعده تعرفوها وسمعتوها اكيد من عند اساتذتكم، من عند اوليائكم، من عند صحابكم بتدخل يعاشوا قبلكم التجربه. ما تناقشوش الاجابات وما تشوفوش قداش لقيت في الفورمول الفلانيه وقداش لقيت في الاكزرسيس الفلاني. دونك كي خرجتوا من القاعه تخرجوا وتنسوا الامتحان، ماذا بيكم تشربوا الماء، تاكلوا حاجه، ترتاحوا في دياركم بعد ما توصلوا سلامات، وتتعدوا بعد الراحه ديريكتومون للماده اللي من بعد. الابليكاسيون اللي تحسب لك جوده النوم نتاعك ليله الامتحان اسمها سليب سايكل. سليب سايكل هي غراتويت، موجوده على ابل ستور وجوجل بلاي، تحلل لك النوم نتاعك دوبا ما انت ترقد، هي تدخل في مرحله التحليل. ووقت اللي تعدي ساعات من النوم، تعرفوا أن النوم يتحلل تحليل علمي، راه فما النوم العميق وفما النوم الخفيف. وقت اللي تعدي ساعات معقولة من النوم وانت في فترة امتحان ودخلت إلى مرحلة النوم الخفيف، وقتها الألارم نتاعك باش ينقص، وبطريقة هذية الألارم يولي كومبيني مع الابليكاسيون اللي هي اسمها سليب سايكل. هذه آخر المعطيات اللي عندنا اليوم في اللابو 2.0.

صحة للناس اللي عندها فرصة باش تمشي تعمل تبحيرة على شلاه، خصوصا انه الطقس سخون الحقيقة والاجواء الصيفية، ولو انه هاكا نحسوا فما بعض الغيوم في بعض الاوقات ونقولوا تقريبا ربي يرحمنا ان شاء الله يا ربي فما مطرة. ان توكا كل الاخبار لاكتواليتي الكل تقراوها على موقعنا www.jawherafm.net. ما 3:56 دقيقة وصلنا لختام الموعد اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم اللي تبعتونا ثلاث ساعتين من زمان، ان شاء الله يا ربي المتعة والافادة يكونوا حاصلين عند مستمعينا الكل ومتابعينا الكل من الاثنين حتى للخميس. التحية توصلكم عند حسام الجيد في الديجيتال، سامي الظهري في الإخراج التقني، شكرا ليك، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. متابعة طيبة الباقي برامجنا، باي باي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر
1: اف ام بوبليسيتي. انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
0: جوهر اف ام بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح زوار الشروع في جويلية القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرنقية، وتحديدا المساكن الفردية وعددها 617 مسكن لمستحقها. وأوضح الزواري لدى إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع الكراء المملك بالمرنقية أنه في إطار العمل على تسريع إنجاز المشروع المنضوي ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تم تجاوز أغلب الصعوبات المسجلة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة أساساً بوضعية إحدى شركات المقاولات بالمشروع التي استطاعت حل صعوباتها الداخلية ووعدت بتسليم الجزء الأول من المساكن ضمن القسط المخصص لها، على أن يتم إنهاء بقية الأجزاء في الفترة القادمة وتسليم الأقساط تباعاً حسب الجاهزية. وصلت اليوم أشغال جلسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للنظر في مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات وحماية المعطيات الشخصية وتنقيح وإتمام بعض أحكام المجالات الجنسية، إلى جانب ضبط برنامج اللجنة وعملها للفترة القادمة. وفي تصريح موفد الجورة فامر صغير، تحدث النائب صابر المصمودي عن مقترح قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
4: ما عنده أقل من سنتين، موضوع ذي جد مهم. تعرف معناتها احنا اليوم القانون السيري بالعمل اللي هو قانون سنة 2004، واللي ثم الحقيقة إجماع، حتى كان عندنا مراسة الرئيس الحكومة ثم إجماع أنه يلزم تحيين القانون هذي، ماهوش بالهين. هو بخلاف القانون زاد كيف راه معناتها الدولة قامت بإصدار بعض المناشير في علاقة بحماية المعطيات الشخصية. كانت لنا بعض الاستماعات، معناتها استمعت لنا اللجنة كجهة مبادرة، كانت عندنا جلسة مع ممثل وزارة الصحة وممثلين من رئيس الحكومة اللي قدموا بعض المقترحات وبعض التعديلات، لكن للأسف معناتها توقفت الاستماعات في الحد هذايا. المشكلة وهذايا معناتها مشكلة الأساسي إنه اليوم الحقيقة معناتها مجلس الهيئة غائب، وهذا يطرح إشكال كبير، خاطر تعرف حتى قانون سنة 2004 ثم العديد من الأنشطة اللي تتطلب تراخيص، مثلا في تحويل معطيات للخارج، في عديد من المجالات، حتى مثلا كاميرات المراقبة تتطلب تراخيص. واليوم الإشكال موجود أنه ما ثماش مجلس هيئة بالإسناد التراخيص الضرورية، فما إمكانية إيداع تصاريح في رئاسة الحكومة، لكن بالنسبة للتراخيص فما إشكال.
3: في أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن قصف تجمع لجنود الاحتلال بالصواريخ، وذلك قرب منطقة بركة المرج في شمال فلسطين المحتلة. ختاما، عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن رفضها بشكل قاطع استخدام الأراضي أو الأجواء الكويتية في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مضيفة أن الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وذلك بعد مقتل شخص وإصابة 63 آخرين في هجوم إيراني استهدف اليوم مطار الكويت الدولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
5: www.jawharafm.net.

0: Planète Sport.
1: الأربعة وستة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبورت. تحية لكل السادة المستمعين داخل وخارج حدود الوطن. سويعة كاملة مع أبرز وأهم الأحداث الرياضية في تونس. توفيق زبوب، مساء الخير،
2: أهلا وسهلا، أهلا
1: وسهلا بك.
2: مساء الخير، مساء الخير كل الحضور في سوسة.
1: سخون
2: بيان سور، طقس سخون
1: 100%. دونك نتاع
2: تبحيرة اليوم الحرارة زادت، ارتفعت بارابور على البارح، يردوا بال من الناس الكل.
1: نعمل برنامج احنا استفيق قبل اي حصه، نعمل الغطسه نتاعنا ونجيو.
2: لا لا هكا مش تحصرني يعني نجم نعوم قبل وبعد الحصه، يعني ما تقص علي العومه. بربي نحب تحيه لوليداتنا اللي عدوا في الباك اليوم، بداوا ان شاء الله ربي نجحهم وربي يوفقهم في الامتحانات نتاعهم. تحيه زاد لرجال التعليم الكل اللي ساهرين على الرقابه و الأمن وكل ما عنده شأن فيما يخص البكالوريا، تحية كبيرة لهم وربي نجح وليداتنا وإن شاء الله بالتوفيق لهم في الامتحانات متاعهم متاع البكالوريا.
1: هذا ما نتمناه لجميع أولادنا وبناتنا في أقوى امتحان في الحياة هو امتحان البكالوريا. باهي، خلينا نمشي إلى بلجيكيا بروكسل، وين المنتخب الوطني التونسي حتى الرحال تقريبا عنده ساعة مع مبعوثنا موجود على عين المكان ناجح المجدوب اللي كيف العادة بالعدسة متاعه وبالميكرو متاعه موجود على عين المكان. ناجح، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير جمال، تحياتي ليك وكل ضيوف كل بلاتو ولكل مستمعي جوهرة فهم.
1: إذن المنتخب حتى الرحال، وانت كنت في استقبال المنتخب منذ وصوله إلى قاعة الاستقبال خروجا إلى الحافلة، وهو نتابعه مع بعضنا كل الصور والفيديوهات اللي أمتها لنا انت، أحكينا الأجواء.
3: بالضبط جمال، هي الرحلة كانت بالمفروض تصير أمس نفس الرحلة هذه، لكن فما استرابات في الطيران، أنا مشاكل شوية في بلجيكيا ولو غيرها في نفس الرحلة. كان الوصول اليوم على الساعة ماضي ساعتين وخمس دقائق. وصلت اللاعبين الكل، كانت زاد البعثة الدبلوماسية صارتنا كانت موجودة على رأسها ساعة السفير الصحبي خلف الله استقبال المنتخب، وقاموا يعني بكل
1: الإجراءات والتسهيلات،
3: الإجراءات التسهيلات خصوصا التسهيلات، خاطر المطار بصراحة كان معبي برشا على الاستقبال اللي صارت البارح، كانت برشا زحمة وبرشا كل شيء، لكن السفارة متاعنا بالحق مشكورة دخلت وكان الخروج بطريقة سلسة وبطريقة محترفة، وشدنا زاد الجمهور، برشا جمهور موجود في تقبيل المنتخب رغم استرابات رحلات الطيران، الجمهور كان موجود في الموعد. فهمت، واللاعبين الكل معنا في ساحة جيدة، حتى تكلمت مع سي فيصل سألته سافا فماشي سبات فماشي حاجات، الناس كلها بس على الجو العام باهي نتاع المنتخب. حتى الجمهورات مورالة من فوق رغم الهزيمة اللي عملناها مع النمسا، الجمهورات فرحانة وشوفتهم مركزين على ماتش بلجيكي هذايا. يعني حتى خليل شمام كان في استقبالهم غادي، خاطر خليل سبق قبل
1: سبق باش يحضر لهم الامور هاي اللوجستيه،
3: يعطيك الساعه الامور اللوجستيه حضرها معنا، كان في تحضيرها خليل شمام كان هو في استقبال الوفد الكلي كاي، ومشاو سكنوا مش بعيد على المطار، زاد بعيد وحكيت 4 كيلومتر في المنطقه اللي مش كون فيه التربص هذايا، واليوم في الليل عندهم حصه تدريبيه وغدوه كيف كيف، وفي انتظار ان شاء الله الماتش ماضي ساعتين بعد الظهر يوم السبت يوم 6 جوان ان شاء الله.
1: احنا قاعدين نشاهدوا في الفيديوهات والصور حصريه خاصه بجوهره مباشره من ماتش قلت ماتش من مطار بروكسل، ونحضر وصل للمنتخب الوطني التونسي. شوفوا في اللاعبين قاعدين يصحوا ويعملوا في صور مع الجماهير التونسيه اللي كانت حاضره في بهو المطار، دونك اجواء كبيره الحقيقه. الجمهور التونسي هذا هو جمهور المنتخب يا ناجح اللي موجود في كل مكان في استقبال المنتخب.
3: وعلى فكره جمال، فما جمهور جاء في نفس الفول هذيك مع المنتخب، يعني الجماهير قاعده تنزل توا في مطار بروكسل من كل اوروبا، يعني من السويد، شفنا من الدنمارك،
1: جايين للماتش، جايين للماتش تتفرج على الماتش،
3: جايين للماتش والله بصراحه حاجه تفرح، يعني التوانسه الكل فرحانه بالماتش هذايا بالحق. وفما توانسه سبحان الله، فما توانسه ما نجموش يروحوا في العيد. قالوا اليوم العيد نتاعنا كيف اللمه التونسيه هذه، الناس فرحانه، يعني تحس الجمهور التونسي اللي موجود في اوروبا بصفه عامه جو عائلي عندهم. كل الناس تحب الحق المنتخب، اللي لاحظته قداش من مره الجمهور اللي موجود خارج حدود الوطن يحب برشا المنتخب التونسي ويهز مع المنتخب التونسي بالكدا. تصور انت تو ما عادش فما حتى تذكره جمال، يعني تذاكر ساي وفاو استاد كومبلي معبي،
1: يعني استاد معبي. طبعا الجماهير البلجيكيه باش تكون بعدد كبيره، واحنا زاده باش تكونوا بارقام محترمه، هذا هو
3: صحيح صحيح باش تكون الجماهير التونسيه موجوده برشا ومشي عملوا جو كبير زاده جو كبير ياسر سورتو جاليتنا اللي في بلجيكا زاده انا جاليه كبيره لهنا بلجيكا فما حتى مغاربه جايين معنا زاده يعني تلمت الناس كل تلمت
1: الناس كلها تلمت الناس كل تلمت من اجل المنتخب الوطني التونسي. الطقس شنو الطقس في في في بلجيكا تبع قبل نهاري
3: تقريبا متقلب الطقس كان البارح ديجا مطر حتى أنا جيت البارح من فيينا الطقس كان مطر صوب بالكذا لكن مستحب درجة الحرارة مش باردة سبعة مرة تسخن أما المشكل المطر طول الوقت الحاضر راني بحث الفندق نتاع المنتخب فما مطر تنكد بشوية أما الطقس سبعة ما هوش بارد ولا سخون برشا سبعة
1: باهي مالا خليوك تحضر راه خاطر عندك حصة تدريبية لعشية هكا ولا ناجح
3: بطبيعة الحال اليوم في الليل إن شاء الله نكونوا موجودين في ملعب
1: روابط. استفقت تحب تقول حاجه ناجح ولا
2: لا؟ نقول يعطيك الصحه على التغطيه نتاع مباراه النمسا. شفنا
1: الشامبيونز ليغ نهائي الشامبيونز ليغ
2: هذاك عاد لا شيخنا عاد الشامبيونز ليغ وشفنا مباراه حلوه بون بين باريس سان جيرمان وارسنال وزاد متعنا اكثر مباراه النمسا شفنا كواليس شفنا داخل الملعب خارج الملعب فريمون متعنا وهكا ناجح ديما كيك ديما لي توجور بريزون يعطي الصحه وجوهرة ديما موجودة به هو فإن شاء الله زاد مباراة بلجيكا يكون يعطينا الكواليس ويعطينا آخر استعدادات المنتخب واللاعبين وكان ينجم يعمل لنا بعض الحوارات علاش لا مش نعرفوا مش فما الداخل
1: ولو أنه خلينا نختموا معك ناجح الملاعبين ما حبوش يتكلموا هكا ولا فما توصيل
3: عندهم تعليمات ما حبوش بكل رياضية قالوا لي راهو سمعنا ما عندنا تعليمات ما نتكلموش
1: واضح
3: احترمنا الإجراءات هذيك
1: نحترمه
2: عندهم الحق
1: شكرا شكرا لك يا ناجح إن شاء الله مربوحة تبعنا ونتقابلوا معك
3: في مجلس إن شاء الله
1: كل الصور كل الصور والفيديوهات القوام على الموقع نتاعنا على الباج نتاعنا بعد شويه نحكي كرة قدم لكن نحكي مع وليدات صغار باش نحكيوا على هلال مساكن في سن في الاداني الاداني تحصلوا على كاس تونس او بطوله تونس اللي كنتوا ناخذوا عندهم التفاصيل بعد قليل

0: الأربعة و18 دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على سنف الشبان ونحكيه بالتحديد على أداني بها في هلال مساكن, فريق هلال مساكن, فريق هلال مساكن اللي طبعا تعرفوه معروف بالتكوين وفريق يعني عنده تقاليد في الشبان. دونك هذا تأكيد على أنه النجاح كان يعني في التكوين واضح من خلال حصول الفريق على بطولة تونس للأداني بها. سعادة برشا باش يكونوا بحضنا الوليدات هذوما والمدرب نتاعهم, تكتشفوهم طبعا مباشرة على الصورة. الوليدات هذوما طبعا اللي حرزوا على بطولة تونس كما قلت في الأداني بها, وطبعا جابوا الكوب بحضنا وجابوا حضنا المدرب والوخيان الكل. هاو نبدأ بالمدرب اللي هو حاضر بحضنا في يوسفي, بلال اليوسفي هو مدرب الفريق. بلال أهلا وسهلا بك. بلال
1: مرحبا بك سي جمال
0: عايش. بلال طبعا هذه حطنا في الإطار, أنت حطنا في الإطار شنو التيتر هذا وشنو البطولة وكيفاش كان التسابق وخاصة الفوز باللقب.
1: سي جمال نحب الساعة نشكر السادة المستمعين الكل. هذه بطولة تونس الصنف أداني باء. الخدمة كانت مع الفريق ما بداتش من سنة, بدات من عام ناول وكانت فما بوادر طيبة والحمد لله. كنا عام ناول كانت فما نتائج طيبة وفما بروغريسيون ما شاء الله مع الوليدات, بشوية بشوية كانوا قاعدين يتحسنوا. عام ناول تكلاسينا الرابعين في الشامبيونا وسنة الحمد لله كللت بالنجاح وما شاء الله وهزينا بطولة تونس لصنف أداني.
0: سميهم لنا الولاد البحذيك خلي ما نشوفوا فين في الصورة, سميهم لنا
1: باهي. أحمد لك حل ظهير أيسر, يحيى تليلي وسط ميدان, أحمد يوسف الذوادي وسط ميدان, ريان محمد ريان هلال مهاجم, عزيز محمد عزيز إبراهيم مدافع قلب دفاع, وإياد نجاحي قلب دفاع.
0: دونك تعتبروا أنتم النجاح خاصة أنه البطولة على مستوى تونس؟
1: بالطبيعة مستوى وطني ما هوش جهوي, معناها ما شاء الله الوليدات خدموا على رواحهم, خدمنا على رواحنا كإطار فني كامل ومرافقين والوليدات, والحمد لله ربي وفقنا وتواجنا بالبطولة.
0: يقرب وليد من الوليد يقرب حدا ميكرو التوفيق. هيا شكون يحب يتكلم؟ اقرب هاي تفضل يجاوب حدين اقرب هاي. شنو اسمك انت؟
2: اسمي احمد لكحل, ملعب ظاهر ايسر, مالي رياضة بساكر.
0: هاي شنو رايك في التتويج؟
2: والله هذا كل جاي بعد خدمة طويلة بالطبيعة وبعد جهد مدرب المسؤولين والأولياء الحقيقة عنونا برشا وكو.
0: شكون تهديه انت الانتصار؟
2: هدي الانتصار لاصحابي وعائلتي والانترنور.
0: خلي تعدى اللي وراك اقعد على ميسالش احنا في المباشر ميسالش خلي يراه الاجواء ميسالش. لا انت شنو اسمك؟ ميسالش حسام.
3: اسمي يحيى تليلي, نلعب وسط ميدان.
0: اقرب شوي الميكرو عشوية عشولتي.
3: والله الحقيقة التتويج هذا هو ثمرة بعد خدمة وتعب كبير مع سي بلال ومع باقي الإطار الفني. الحقيقة معناها احنا تعبنا بالجبنة البطولة هذه ونستحقوها بكل جدارة. نشكر الحقيقة سي بلال, عائلتي, أمي وبابا والأولياء اللي الحقيقة عاملونا برشا, تعدينا بظروف صعيبة باش وصلنا للمرحلة هذه, ونشكركم برشا على الاستضافة معكم.
0: يعطيك الصحة, هاي تبارك الله مستوى عالي. هاي تفضل قدم روحك. انت
4: عسلامة. اسمي أحمد يوسف ذوادي, نلعب وسط ميدان هجومي. الحمد لله بعد تعب طويل وبرشا خدمة وبعد بعد برشا عمل وصلنا هزينا الشامبيونا واللي احنا كنا عارفين رواحنا نجمو نعملو حاجة باهية في البطولة هذه. ونشكر سي بلال وكامل الإطار الفني وعائلتي وصحابي الكل اللي ما قصر نجم.
0: انت مهاجمة؟
4: لا وسط ميدان.
0: وسط ميدان ماركيت ولا لا؟
4: ماركيت.
0: هاي برافو باهي. هاي اللي بعد وين؟ هاي تفضل يا رجال.
5: السلام عليكم.
0: السلام مرحبا.
5: هاي نلعب فريق نادي الرياضي بمساكن. ونحب نشكر المدرب سي بلال والمسؤولين سي نادر وسي معز وسي سفيان. والحمد لله.
0: شو البوست نتاعك انت؟
5: نلعب مهاجم.
0: ماركيت ملا برشا مدويت
5: ماركيت الحمد
0: لله. هاي باهي.
5: الحمد لله اللي نحن هزينا البطولة
0: وما كان... إن شاء الله في ما أهم. تحب تلعب في السينيور أكيد
5: إن شاء الله.
0: هذا مستقبل الجمعية اللي بعده الأولاد اللي بعد هذا ظاهر مدافع هذا كان من شغالته يقرب شوية يقرب قدم زيد قدم شوية تبارك الله. مرحبا
6: محمد عزيز إبراهيم أنا مدافع والله
0: تلعب في الأكسة ظاهر تبارك الله.
6: كما تعرف معنا أي كيب لازم باش توصل الفينال وتهز الكوب لازمها تخدم والكل هيك احنا شعملنا مع مسيو بلال ومع الإطار الفني ونشكر عائلتي وسي بلال وناس الكل.
0: خذتش بطاقة حمراء ولا لا؟ هاي بيه برافو مركز زادة كان مدافع هاي مش مشكل المهم متعدى حد بيه هاي اللي بعده آخر ذولي آخر لعب ذولي مش تقعدوا في الدفاع.
7: السلام عليكم هي نجاح قلب دفاع عيسر الحمد لله قبل كل شيء على التتويج وكانت هذه ثمرة جهد معناتها موسم كامل نخدمه ونحضره وإن شاء الله تكون بداية هذه التتويجات
0: إن شاء الله. باهي خلينا ناخذ كلمة من عند المرافقة يا أخوي المرافق بحذاك عادين عادلوا الميكرو
8: نادر السلام نادر لكحل مرافق الفريق شكرا على الاستضافة والهجة وجيست حبيت نأكد على الميريت تاع البطولة هذه للفرق اللي لعبنا معهم لعبنا مع فرق من الرابطة الأولى كيما باجا لمن الباجي مستقبل مرسى لعبنا مع شبيبة العمران شكون أخذ ما بين عروس ريانا حمام لف مدارس معناها في كرة القدم خاصة في الصغيرات وقارعناهم وفكينا البطولة متاعنا فهمتني الحمد لله لكم
0: الحمد لله
8: للولاد هذوما انهم في العمر هذا يبداوا ابطال معناها حاجه باهيه هذا يتبشر حاجه تبشر بخير
0: باش بكل خير. خلينا ناخذ كلمه عن سي توفيق يشجع الوليدات هذوما من بعد نحب منكم تحيه قويه
8: تحيه كبيره سي توفيق
0: يعني نحبوا برشا توفيق وقت نقول لكم واحد اثنين ثلاثه نحب تحيه نتاع ابطال باهيه حضر روحكم سي توفيق شنو رايك؟
9: لا برافو شوف كل عمل وبعد في النهايه
0: اقربوا شويه عاد المدرب تاعك
9: يولي
0: قربوا شويه لا بيسالش حتى الدور هكا شويه بحذا بحذا فوالا حدكم غادي سي بون تفضل استفيق
9: قلت لك كل عمل وقت اللي يوفى في النهايه بالتتويج كيما هذا اكيد معناها فما عمل نتاع مدرب واداره واللاعبين اللي ضحى ويقراوا ما تنساش ويتدربوا في ظروف صعبه هذا اكيد ومن ما غير ما نعرف الوضع ونعرف شنو اللي صاير فاعتقد يعطيهم الصحه راني يعني نقول لهم اللي واصلوا ولكن اهم شيء تتويج ما لها لا مرحله ولكن اهم شيء هو تحسن من مستواكم وانا الفني البدني تسمعوا كلام والديكم تسمعوا كلام مدربكم الاداري نتاعكم تكونوا انتم زاد قدوه للملاعبيه اللي وراكم الصغيرات زاد كيجيو يتفرجوا عليكم وانتم مش تفرجوا على ملاعبيه اخرين في السنيور والكبار وتحطوا هدف قدامكم ما تقولوش والله كاو فينا وصلنا لهنا لاك او لا كل واحد فيكم يحط هدف يقول لازمني نوصل بالعمل والمثابره وسمعان الكلام وتنظم قرايتك ما تنساوش قرايتكم وحياتكم وأكيد إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله نشوفوكم على الأقل نهار نسمعوا بيكم توا سجلوها الحصة هذه سجلوها عمال إن شاء الله نشوفوكم نهار في السنيور تلعبوا وعلى جلاف المنتخب هذا هو دائما نحط هدف
0: كلمة
9: إن شاء الله ربي
0: كلمة خيرة بلال خليها لك أنت خاطر من بعدش ناخذوا احنا مع معنا المسؤولين بخدمة كلمة خيرة بلال
1: الحمد لله البطولة هذه توفيق من عند ربي قبل كل شيء نحب نشكر أي واحد تعب معنا وقف والحمد لله صغيرات ما شاء الله عليهم كانوا قدها وخدموا على رواحهم والحمد لله ربي وفقنا
0: هاي سينادر كلمة خيرة بسرعة
8: جميل تحية الهيئة المديرة متاعنا بتاع هلال الراضي بمساكن بجميع أطرافها وتحية كبيرة برشا الأولية راهم كانوا دعم كبير للوليدات هذوما وبارك الله فيكم مرة أخرى وشكرا
0: هاي هاي شنو نقولوا انتم كابتا شنو غنايتكم عندكم ها نعطيكم ها واحد اثنين ثلاثة شنو شي حشمانين هذوما
8: لا نعيش على الأقل
0: ها تعيش كنا تعيش كنا تعيش شعار النادي
8: ساكن ساكن
0: فوالا صحيت يعطيكم الصحة بعد الموسيقى ما زلنا مواصلين في بلانيت سبور

0: 24 دقيقة إذن عودة في بلانيت سبور. مازلنا نحكيو على هلال مساكن. طبعا كانوا بحضانا الوليدات الصغار اللي عامل 66 كيف. خلنا نحكيو شوية مع المسؤولين على الموسم اللي تعدى. نبدأو بالشبان خاصة. وسعيد برشا باش يكون بحضانا نائب الرئيس سي محمد السوسي. مرحبا بك سي محمد. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي جمال. مرحبا بمستمعي جوهر اف ام ومستمعي ومشاهدي جوهر اف ام. ومرحبا سي توفيق.
0: شكرا. خلنا نبدأ معك أنت في انتظارنا وبعد شوية باش نحيلو الكلمة. زاد حاضر بحذاك زاد رئيس الفرع سي سفيان القصر. القصير
2: قصير
0: من غير ال غير ال باه طبعا جيوك سي سفيان. خلينا نبداو بسي محمد السوسي. لان هذا تتويج به للوليدات هذا. وهنا خلينا نسر على ربما فرع الشبان في الهلال او فرع
1: الشبان. سي جمال من نجم نكون كان فرحان برشا بالوليدات نتاعنا بالرغم برشا نقايص كما تعرفوا في الجمعيات الكل. الحقيقه على قبل تحسننا برشا ولا عن صندوق الفورماسيون نجمو نقراو به للقدام. الحقيقه باش نقول لك راهو مش كان هما راني عندي 5 ناتيف مشاو للسوبر بلاي اوف.
0: ايه برافو.
1: عملوا الكات هزينا بطوله كاس رابطه. عملوا السنه هزينا بطوله الرابطه المحترفه ثانيه مع هذوما الولدات هذوما. هو عندي عملوا الاربعه ترشحوا للبلاي اوف. السنه فما خاطر طويله البطوله السنه فما مرحله اولى ومن بعد بلاي اوف وبعد سوبر بلاي اوف. الحقيقه شيء يفرح شيء يشرف المدينه مساكن وان شاء الله من حسن لاحسن.
0: وطبعا راضين انتم كهيئه مديره على العمل

0: يستقل عندهم لاعبيته وتنقصهم من الانتدابات. هذا هو الهدف،
1: هذا هو الهدف. معلش كل عام الجمعيه تتكبد برشا خسائر ماديه باش تجيبوا جوارات من خارج مساكن. وتعرف انت جوار قاش يتكلف، ما بين ماكله، ريستوران، تنقل، مكيرا، منزل، برشا حوايج يتكلف الجوار على الجمعيه. ولذا احنا نستثمروا في صغارنا باش يوصلوا ونوليو نلعبوا بولاد مساكن ان شاء الله.
0: وهو بحذاك سي سفيان قصير اللي هو قصير القصير باهي اخويا نطق خليه لي هو. تفضل، مرحبا بك سي سفيان.
2: مرحبا بك سي جمال.
0: انت رئيس فرع الشبان؟
2: رئيس فرع الشبان.
0: اي دونك احكي لنا شويه على السياسه المتبعه في فروع الشبان في وانت مسؤول عليها.
2: والله تو احنا في بوندون المونداتا سي نور الدين عندنا تو 3 سنين نخدم في الشبان. كنت من الاول انا ومحمد من الاول، وبعد محمد تجاك السنيور قعد ثاني واحد. ما نخبيش عليك احنا مساكن ما عندناش تقاليد في الشبان قبل. مده الاخرى حاولت ماكسيموم باش نقرب اكثر للشبان ونخدموا على القاعده باش نوجدوا ماسيما نوجدوا قاعده جاهزه باش تخلط باكثر ما يمكن منها عناصر السنيور. وهذا المعهود به في اكثر الجمعيات اللي تحب تعمل صعود وتمشي تمشي بعيد لبولدها. تو حتى الجمعيات اللي طلعت ساقط الدير ولا حمسوسه ولا حملنف
0: بولدها صحيح. يعني الباز هي ولادها.
2: صحيح. اون بارونتيز مثلا في ساقط الدير وفي حملنف عندنا ولادنا فيهم ولا طلعوا معهم. انت علاش لا ما نقولوش ولادنا عن احنا ونطلعوا بهم
0: وتستفيدوا منهم؟
2: بالطبع نطلعوا بهم. انا نطلعوا بهم في ساقط الدير ولا في حملنا فعنا واحد منا. يعني هذا الاوبجيكتيف نتاعنا ونجحنا نسبي. انا كنت نتصور النجاح هو صحيح خير من قبل، النجاح نسبي اللي كنا نتصوره خير من كيكه برشا نمشيو لبعيد. ورغم عنا كما قال محمد على عنا 9 كاتيجوري من بنجامان حتى سينيور بي، من 9 كاتيجوري عن الصف الريجيونال كلهم طلعوا دومي فينال، وصلوا للمرحله الفينال
0: جماعه
2: مقدمه. لكن جينا مع فرق تفوتنا برشا الاطوال وفرق تفوتنا برشا في الامكانيات خسرنا.
0: لكن
2: في
0: المنافسه
2: المنافسه مع لو كانوا تقريبا معناتها مش
0: احتكاك ومنافسه
2: في المحترفين في المرحله المحترفه الثانيه اللي هو المينيمات كادي حتى سينيور بي على 6 كاتيجوري وصلنا منهم 5 سوبر بلاي اوف.
0: برافو
2: برافو. وعلى جزئيات بسيطه برشا كنا نهزوا اكثر من بطوله. فان عندنا الصنف 2012 اللي هز البطوله في على صيد الوطني نونتو بارونتيز بربي جميل. راهي البطوله هذه احنا في المحترفه الاثنين فما 28 فريق، يعني هذا البطل على 28 مع 8 فرق من رابطه المحترفه الاولى.
0: دونك
2: 8 محترف يعني تقريبا على
0: استحقاق كبير
2: 36 فريق والبطل.
0: استحقاق كبير
2: والبطل. ولا 2012 اول عام يلعبوا فوتبول اونس يعني كان يلعبوا ريجيونال فوتبول نوف، يعني استحقاق للاعبين وللاطار الفني. نفس الشيء في 2011 هذا جزئيات بسيطه باش نمشيو لبعيد. 2009 دومي فينال جونيور خسروا فينال بلنتيات. يعني بصراحه انجازات مشكوره. لكن ما يزمش تكون الشجره اللي تغيب الشمس. فما نقايص، احنا نلعبوا مع جمعيات عندها باع وذراع في التقاليد.
0: تقاليد
2: جيسكا حملم فالابسط شيء هذا ذوما حتى ما برشا جمعيات الرالوي برشا جمعيات نلعبوا معها عندها تقاليد كبيره برشا في التكوين. احنا بالامكانيات اللي عندنا رغم ما بين قوسين عندنا انفراستركتور ممتاز يحزدون عليه. عندنا انفراستركتور في مساكن يحزن عليها ومشكوره البلدي، لكن يلزمها نستثمروا في الشباب. بصراحه انا مع سي نور الدين ومع محمد نقول لهم ندز وديما نعيط ديما نشكي ديما مناقش
0: طالب
2: ديما نطالب خاطر الاستثمار في الشباب هكا هو اللي باش بعد سنوات قصيره راهو نجم عندنا جونيور وسط فينال. يعني كان والله نخدموا 3 سنين اقصى تقدير نجموا عندنا 4-5 يكونوا جاهزين في
0: السنة. برافو لا والله برافو.
2: اما مش سهل الخدمه بالخدمه لازم تكون متواصله. جيتنا تو مرحله تصيف احنا باش نجحنا السنين خاطر عم ناول في الصيف ما حبسناش دي كاتيجوري كل قاعد ناشطه وتخت كله
0: صوت باش نعملوا كيكه زاده
2: احد الان هذا نبرمج يعني تو ميساج من الراديو تاعكم باش نحاول نواصلوا نفس الشيء.
0: كلمه استفيق تفضل كلمه انت قبل ما نمشي خذ خذ خذ الميكرو.
3: لا شوف يا جمال يعطيهم الصحه على العمل نتاعهم راهو مش مسهل تو مش تلقى مسؤولين اللي مضحيين بوقتهم مش يرعاوش. ما انا اشوف قداش من
0: كاتيجوري
3: كاتيجوري

0: شوف قداش فيهم معناها من لاعب والاولياء نتاعهم و سي با فاسيل دونك ان غرون برافو لهم هما ساعه على الوقوف. ثاني شيء مساكن راهي ما عادش كيما مساكن قبل. مساكن كبرت
1: صحيح
0: والليسيات واللي زيكول كثروا والكوليج كثروا فالقاعده موجوده والاستقطاب تاع الملاعبيه هذوما النتائج طيب ما شاء الله.
1: ولكن يهمني يعني
0: اللي يهمني هو كيفاش النوعيه تاع الملاعبيه لانه مساكن خرجت برشا ملاعبيه كبار خرجت ملاعبيه كبار اللي لعبوا في الناسيونال وشرفوا وفي المنتخب دونك المطلوب انه توا الواحد يفكر في النوعيه الكاليتي تاع الملاعبيه اللي وثاني شيء هل هما قادرين مش يحافظوا على اولادهم بالامكانيات الماديه وقت اللي يكون ثلاثة شهور معناها في الصيف يخدموا برافو اما يلزمني نشد المدربين نتاعي ونحفزهم مش نخليهم يخدموا
1: خاطر انت اعطيتني كره باش نمشي سي محمد ديريكت ونسال خاصه اني نعرف اللي الهيئه المديره قياده السيد نور الدين بونجيح على ابواب نهايه العهده هكا ولا
2: صحيح
1: شنو جديد في الجانب هذا
2: صحيح على ابواب نهايه العهده ما نجموش نخليو جميع بحول الله يعني قعدت سي نور الدين وحكينا في الموضوع نتاع لي جون بحول الله نهايرين ثلاثه نعلنوا على الهيئه اللي باش تكون لها بشبان الى حد نهايه
1: من توا قبل الانتخابات
2: من قبل الانتخابات باش علاش باش ما نخليوش فراغ في الجمعيه باش الوليدات مستوى الاجتماعي ونحكيو عن مستوى الرياضي مستوى الاجتماعي خاطر الوليدات جاي صيف وتعرف انت شوارع تونس كيفاش ولات وتعرف كل شيء لازم الاحاطه الكامله وليداتنا وان شاء الله في الايامات هذه باش نعلنوا ان شاء الله على هيئه معناها تسير الفرع شبان بحول الله.
1: وانتم قاعدين ولا سي نور الدين قاعد ولا لا شنو تعطيونا الصيحه
2: توفيق يا رب
1: شنو شي
2: حاجه خاطر
1: لا خذ اسمه من عندك انت
2: مازال فما سي نور الدين مازال يخمم خاطر فما حاجه اخرى في الافق ما نعرفش يخمم ممكن ايه ممكن لا ما نعرفش صعيب صعيب
1: صعيب شيخ
2: الحقيقه صعيب وان شاء الله احنا 30 جوان توفى العهده نتاعنا مش نعلنوا الجلسة العامة الانتخابية ولا يرى في روحه باش يكون يمثل كفة يكون مثل موضة جديدة للمساكن الحقيقة هلا غالبك هو
1: برشا ظروف
2: برشا ظروف صعيبة ان شاء الله ان شاء الله اللي مشي جديد يعاونوه بالله نداء للجماهير الرياضية نتاع مساكن راهو الناس اللي تخدم راهي مضحية من وقتها مفلوسها من عائلاتها ومشاكل الكل ربي يعلم بها باش تجي تخدم الجمعية نحاولوا ندزوا الماكسيموم على مع الهيئة اللي مشي جديدة خاطر كان فما صعوبة في العامين هذوما خاصة
1: لا ولا خسارة هكا
0: ترى تقول لي الفلوس ما فماش مساكن انا وين فما الفلوس
1: لا هو لا هو
0: موجودة يلزمها يلزم تطلع لا ويلزم الهلال يعاونوا شنو
1: لا هو على الجانب المادي راه الجانب المادي سي محمد اعتقد انه الهلال مساكن افضل بكثير من الفرق باش نكونوا واضحين
2: قداش
1: من شخص برك دونك هو يحكي يلزم الناس كل تتضاف مش شخص برك في رئيس النادي يصرف وحده
2: وميساج حتى اللي مشي يجي يقدم روحه ان شاء الله مش يكون رئيس النادي الحالي باش يكون يعاون ان شاء الله
1: يعني تو انت جيتنا اليوم باش تعلن يعني
2: ما نجمش نلزم خاطر ينجم يكون اخر وقت ينجم تكون تدخلات من طرف معينه ولا رجال اعمال مساكن تكون فما اتفاق معين مع الرئيس ان شاء الله ما نجموش نعلنوا تو خاطر
1: اما على الاقل الاتجاه تحكي على الاتجاه انه ما فماش رغبه في انه يعني الاتجاه يقول انه 30 جوان انتهت عودتي
2: رسميا انتهت وان شاء الله فما جديد ان شاء الله يظهر بعد 30 جوان
1: ورغم ذلك انكم باش تحافظوا على استمراريه النادي باش تعلنوا على فريق الشبان او فريق اللي باش يشرف على
2: الشبان ان شاء الله
1: ما نعرفش خلي
2: وديما الكلمه الاخرى ترجع لرئيس النادي هو ينجم معناها الجزم ولا ولا لا معناها مش يكمل ومش باش يكمل يكون لرئيس النادي نجم نعطيك معلومه جازمه خاطر هو المعني بالامر
1: باه وبالارقام انتم كهيئه مديره على الفريق ككل راضين اثناء تقييمكم
2: ايجابي راضين بنسبه 70% على الخدمه اللي خدمناها فما خاطر في صعوبات في الكره التونسيه راهي صعوبات كبيره راي برشا فوق ما تصور معناها ما تنجمش توا نحكيو مش الفلوس هكا ولازم من بون جيستيون يلزم الناس فما عزوف تام على المسؤوليه مسؤولين ما فماش ما عادش حاب حتى هذه شفتك المسؤوليه راه ما كان با لو شوا ما عندناش برشا شوا كان الله غالب ان شاء الله نقدموا القدام وتكون الهلال الرياضي بمساك من حسن اللي احسن وكو كما قلت لك اللي راه في روحه الكفء باش يشد جمعيه الهلال الرياضي بمساكن يتفضل ومرحبا به وان شاء الله الجمعيه من حسن لاحسن.
0: شفت جمال معناها وقت الواحد عمل استراتيجيه العمل اني نتذكر وقت اللي جاء سي نور الدين والمجموعه ككل وجاب نوفل شبيلك ولا معاه
1: اي ما كملوا هالموندا تاع
0: الكوبيور هذه ماش به
1: لا هي الموندا وفيت
0: ساعه اي معناها ضروري معناها
1: انت تقول انت المفروض انه تتعاود
0: ثلاث سنوات
1: انتخابات اخرى وتتعاود
0: ثلاث سنوات اربع سنوات مش تعطي ثمره يا ودي مش في عام نجيب الملاعبين نقدسهم نربح من الاول عمل دو تروا ماتش نخسر ساي نطير ضد المدرب الناس كل تهرب وانتهى الموضوع فضروري انه الناس معناها في مساكن راهو مغرومين بالكوره ويحبوا فريقهم ومتعادين متعطشين يحبوا يشوفوا مساكن في نقول لك علاش ليه ما نقصهم شيء نقصهم بركة إلا يصبروا شوية على الفريق لأنه جات فترة اللي الناس كلها هربت وكلامه صحيح اللي فهمه برشا المسؤولين المفروض يرجعوا يعاونوا ويساندوا
1: كلمة خيرة حسب
0: خويا نور الدين
1: حسب فهمت أنه سي نور الدين يعني ما
0: كان قال مساندة
1: ما بقاش المساندة
0: كان قال مساندة
1: ولا المساندة ما كانتش بالكامل بالشكل اللي
0: حبها مادين
2: سي جمال نجم نجاوبك كي تلقى رجال البلاد ورجال العمل البلاد مساندتك وفي ظهرك وفي حمايتك ما تخافش تقدم القدام وتزيد مونتا اخرى واكثر وخاصه لحباه ولحباه عندهم دور كبير في الجمعيه ان شاء الله ان شاء الله نجموا نلقاو صيغه تفاهم ان شاء الله علاش لا سي نور الدين من خير يعني خدمت مع الرؤساء الكل في مساكن من سي سلاح لسي الحبيب نوخينيني سي منظر العدالي سي العربي رويس خدمت معهم كل من سي نور الدين من احسن الرؤساء اللي تعدت في تاريخي للرياضي في مساكن خلى عنده بصمته الحقيقه ان شاء الله ان شاء الله يخمم ونكمل احنا ماذا بينا نكمل في جمعيه الليل رياضي مساكن وتو نشوفوا من هنا
1: من هنا الوقت هذاك به شكرا لك سي محمد كان عندك كلمه انت زاد رئيس الفرع نختم
3: به جست حاجه واحده بس في مخصص الليجان راهو الرئيس والهيئه تواصل ما تواصلش هذه مش مشمولات لكن اللي هو لازم يصير الاستمراريه
1: ها وحكاو عليها
3: صحيح
1: حكاو عليها الاستمراريه
3: لكن حكى توفيق راهو في اللي صحيح في استراتيجيه نتاع السينيور اوكي لكن في الليجان لازم استمراريه
1: طبعا
3: خاصه فما سونتر دو فورماسيون فما اكاديمي
1: اي هاو قال سي محمد انهم يعني حتى
3: لازم
1: باش يعمل باش يعلنوا على
3: في السينيور كان يقعدوا ثلاثة شهور في بطاله
1: انت كل شيء
3: الخدمه نتاع ثلاث سنين طاحت في الماء والماس تكنيك يعني الماده الخام اللي لميناها تو ثلاث سنين
1: تمشي على روح
3: تمشي الناس تمشي البحر الناس احنا عندنا جوارات راهو تقريبا مش كان المساك برك راهو عندنا جوارات حتى من تونس وجاي من البعيد الناس تمشي تعدي صيفها تقعد ثلاث شهور
1: انت
3: البحر وبعد يجيك في اوت يقول لك ترجع كاو تمشي كاو الناس ثلاث شهور تخدم ما تلقى شيء
1: على كل احنا نتمناو
3: مساج بربي باش في اقرب وقت كما قال محمد تو يخموا باش يعملوا نعملوا نعملوا يعني خاطر ذم يعملوا هيئه تشرف على الشبان بغض الطرف فما انتخابات وصارت استمراريه وما صارتش باش تواصل
1: واضح.
3: حتى لو كان جيت هيئه جديده اخرى تلقى حاجه حاضره
1: واضح
3: تلقى
1: واضح.
3: حاجه
1: واضح شكرا لك سي محمد السوسي شكرا لك سي سفيان كثير على الـ على الـ على الحضور تحياتي وتحيه كذلك كبيره للسيد نور الدين بونجاح رئيس الفريق وان شاء الله نسمع ديما اخبار يعني نتاع اخبار باهيه على هلال مساكن كلمه اخيره بسرعه سي محمد شان
2: بارك الله فيك سي جمال سي توفيق الحقيقه ان شاء الله خدمنا خدمه باهيه وان شاء الله ان شاء الله ما تمشيش في الفارغ وان شاء الله سي نور الدين يكمل الحقيقه يعني مش على حاجه الحقيقه الراجل تو في الوقت هذا ما منكش مش تلقى كيفه وان شاء الله ان شاء الله يكملوا كاو
1: هذه كره عند جماهير الهلال المساكن وعند رجالات الهلال المساكن شكرا لك يعطيك الصحه نواصلوا بعد قليل

0: الله 44 دقيقة إذا نعود في بلانت سبور نحكيه على النجم الرياضي الساحلي استوفيق لي برشا حديث في الساعات الأخيرة. ما زلت الحقيقة مش حاجة واضحة، برشا أسامي على اليمين وعلى اليسار، برشا أسامي وقع تداولها شارع الرياضي، ولكن إلى حد الآن ما فماش رؤية وما فماش خلينا نقوله فماش يعني صورة واضحة للخروج
1: من الأزمة،
0: للخروج من الأزمة، وخاصة يعني فماش اسم لأسامي بتاع مسؤولين واضحين اللي يعني مش ياخذوا المشعل ولا غيره. نذكروا للنجم الذي سهل عين تاريخ جديد للجلسة العامة انتخابية، وينتظر طبعا في تقديم الترشحات، وإلى حد الآن كما قلت كواليس ولكن ما فماش حتى شيء رسمي في الجانب هذا. سمعنا برشا اسامي بما فيها محمد علي جدي مثلا
1: صحيح.
0: محمد علي جدي بكير كان عملت مع كان معايا في التليفون، هو صديق راه باش يبدا في بالك، ولد حومتي، وفي نفس الوقت لعبنا مع بعضنا، وخوه طارق زاد صديق يعني الدراسة وغيرها، حكينا معاه يعني بكل وضوح حول الموضوع هذا. طبعا ترى كان واضح الحقيقة محمد علي جدي قال راه ما فماش حتى اتصال، ما فما حتى اتفاق، ما قعدت مع حتى حد، ويعني حتى ترشيح اسمي هكا بالشكل هذا ما عنديش حتى شيء، معناتها لا فما يعني جلسة صارت ولا فما اتفاق صار. يقول أنا موجود داخل النجم الرياضي الساحلي مش اليوم، من البارح ومن أمس برشا يعني مبادرات كان أشرف عليها ومازال حد الآن مع فريق يعني من الغيورين على النجم الرياضي الساحلي يخدموا في الخفاء، فكل المشاريع اللي ظهرت مؤخرا من أجل يعني إدخال أو تأمين بعض المداخيل القارة والمستقبلية للفريق، يعني هو ولد النجم الرياضي الساحلي ولد يعني وسط الأزمة هذه موجود موجود موجود موجود موجود موجود مع الناس الغيورة على النجم الرياضي الساحلي، ولكن أنه يعني اليوم هكا قعد مع ناس معينة ولا اتفقوا فما اتفاق أنه هو هذا مش موجود. الحقيقة استوفيق أنا ماك تعرفني، ما أنت مشيت معه حتى قدام شوية، هي قلت له تو أنت هذا نعرفه شخصيا، نعرفه اللي أنت ناشط جدا مع يعني كفاءات أخرى في الخفاء وتخدموا مهمكمش في الظهور الإعلامي وغيره، لكن إذا كان فكر فما تفكير ولا اقترحوا عليك الإجابة نتاعو إذا كانت الحقيقة ممتازة جدا. قال النجم الرياضي الساحلي أكبر من كل الأسماء، والنجم الساحلي في حاجة إلى رئيس ما عنده فلوس، راه نعاود في كلامه، النجم الساحلي في حاجة اللي عنده بارشة فلوس باش يخرج الفريق من الأزمة هذه. النجم الرياضي الساحلي كذلك في حاجة، قال الناس عنده أفكار اللي تنجم زاد كان فماش الفلوس فما أفكار متاع حوكمة، ماذا بيه تكون فما ناس خير منه هو، يعني هو في الأخر محب غير على فريقه، يعني إذا كان قعد هذه اللي عجبتني، إذا كان قعد فما فراغ وإذا كان ما فما حتى حد وحتى واحد مش يتحرك، حسب ما فهمت ورسالة واضحة أنه محمد علي والفريق اللي معاه موجودين كلهم مع بعضهم يلزم يلقاو حل للنجم الساحلي، هذا اللي فهمته. يعني فماش شخص هو اللي اما قال لك اخويا ان وقت كان ما تقدم حد فما فراغ، اخويا احنا مانيش باش نخليو جمعيتنا، لازم الناس كلنا تلموا المتعاركين واللي مش متفاهمين ولازم تلموا الكل ونقضوا النادي. هذا اللي الكلام اللي سمعته من عند
1: ولا في شكل مجلس اداره، هذا ايش تقصده؟
0: ولا في شكل انه راهو الموضوع مش متعلق بشخص برك، لازم الناس كل الناس كل في اليد ونحلوا المشكله، يعني ماهيش المشكله ماهيش شكون باش يترأس، المشكله هي اخويا الناس كل الناس كل مع بعض هي. هذا اللي قاله طارق.
1: شوف يا جمال تشخيص مش يعني تو مش نعاود نشخص الوضعيه نتاع النجم الرئيسي،
0: لا شو كلامك فيه شو كلامك في كلام محمد علي،
1: انا جاي كلام محمد علي خاطر في بعض من الاسابيع الاخيره فما تحرك كان كبير، وهو من الناس اللي زاد كيف معناها تحرك، و أنا ما حبش أن النجم الساحلي يوصل الوضع اللي يوصل لها تو في سبات عميق، والناس قلت تسائل إلى أين، الناس قلت تسائل ما قد تقدم حد، علاش شو علاش ما تقدم حد، الناس تقول والله العجز كبير، والناس تقول اللي ما فماش شكون يدعم، أنا فما برشا إشكاليات في من الناحية هذه، ولكن وقت اللي رأى ناس بدأت تتحرك وناس بدأت تعمل في مبادرات بالعكس شيء يفرح. وأنا فما الناس اللي مازالت حتى في الكواليس قاعدين يلقاو في آليات متاع كيفاش يجمعوا سواء اللاعبين قدامه سواء مدرب، نسكل
0: حتى لما تعاركين
1: يا ولدي اللي متعاركين اللي متخالفين اللي ما عندهمش نفس وجهة النظر اللي صارت بيناتهم أي شيء، رأي مصلحة النجم الساحلي توا تقتضي أنه الناس كل تقرب، الناس كل تعطي رأي، الناس الكل ما فماش توا لا رئيس ولا مرؤوس، الناس الكل مع الناس كل توج على رئيس. دونك اعتقد ان النجم الرياضي الساحلي في الظرف هذا بالذات، بالعكس وقت اللي الناس مولي سي محمد علي جدي واللي بوتيتر فما برشا الناس اللي يجهلوه وما يعرفوش، مش من سوسة اللي من حب النجم الرياضي الساحلي سواء بخارج ارض الوطن او اللي في كامل انحاء الجمهوريه، معناها من الناس اللي عمل ايجابي
0: جبار جبار
1: إيه ما يعرفوش، ما يعني قلت لك
0: ما لوش لا لا عليهم ولا حتى شيء طارق اخو محمد
1: فما
0: ما قلت
1: فما يعني. اشياء اللي ما تقالش في الراديو ولا في التلفزة، ولكن كان عنده يد كبيرة في خلاص برشا ديون للنجم الرياضي الساحلي بعلاقاته وزاد بالحكمة في التسيير نتاعو في المواقف الصعبة. المطلوب كيما قال هو، اذا كان ما تحرك حد شنو الحل؟ ما يلزم على الأقل المجموعة اللي هو توا قاعد مترأسها ولا فما مجموعة اللي قاعدين يجلسوا مع بعضهم يقدموا المبادرة متاعهم وخلي الناس تعرفهم وخلي الناس الكل تقدم يد المساعدة ليهم وتو نقفوا معاهم والناس الكل نشجعهم.
0: يعني أنت تقول محمد علي جيب أصحابك وانده
1: يا ولدي تو ما فما حد لا تقول لي اسمع هذه المشاندة مناجدة والرؤساء القدامى وجماعة اللي كانوا قبل الكل هذاك صفحة وطويه تو عطينا تو جديد جديد فما استراتيجية عمل جديدة، فما بزنس بلان طريقة كيفاش الاعتماد على معناها
0: راه بدات تظهر البوادر، راه كي تشوف توا بعض المشاريع اللي عملها محمد علي والفريق اللي معاه راه بدات تظهر راه
1: وين
0: اي اي مستقبلية
1: مستقبلية
0: اي اي اي مهم جدا
1: جدا وقت اللي انت تحضر العمل نتاعك مش من اليوم، هذوما يحضروا فيه عندهم سنوات ولكن ما خلاهمش يخدموا معاهم، فما الناس ما خلتهمش تخدم معاه خلاهم يحبوا يخدموا بطريقة
0: هذيك المشكلة
1: دونك بعدهم خلاهم يخدموا على روحهم
0: وتوا وقتها
1: توا سيدي وقت اللي الفراغ اش نعملوا نسلموا فيها
0: لا ما يسلموش
1: دونك لازم الناس كل تقرب والناس كل تحط يدها واللي ولا للابتعاد معناها اي
0: لا انسان لا لا لا لا فقط صديق المد بيتفاعل معنا يقول النجم الساحلي كل نهار بحسابه فما يقول فما ديبار نتاع ملاعبيه فما تحذيرات فما ملاعبيه اذا ما ترجع او تتعاود لي كونترا نتاعها ولا غيرها، يقول الجمعيات الاخرين ديجا كملوا واختاروا المدرب وغيرها، يقول في
1: يحكي رياضيين هو
0: يحكي رياضيين ويلوم النجم الرياضي الساحلي، يقول الجمهور النجم في بعض جماهير النجم وبعض الصفحات ضيعت الفريق، هذا شي يقول واضح. شكرا لك هاي مش وقت
1: مش وقت توا تعطينا
0: اللمو. شكرا لك استوفيق زعبوب، شكرا لكامل الفريق، نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت، الى اللقاء.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: سيتي.
1: صيف السنة كالعادة رجعت لكم جوميكود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان. تلقاونا في جوميكود سهل وتسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات.
0: جوهرة
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم. قالت نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية الكاف ريم المعشاوي إن سفير الصين في تونس أدى أمس زيارة إلى الجهة مرفوقا بوفد ممثل عن شركة صينية مختصة في صناعة كوابل السيارات ترغب في إحداث وحدة صناعية تابعة لها في الكاف. وأضافت في تصريح لمراسل الجغرافان بالجهة أن الزيارة جاءت للاطلاع على مقومات الولاية والبنية التحتية والامتيازات الجبائية للاستثمار في المناطق الداخلية.
4: أثر زيارة سفير جمهورية الصين الشعبية يوم أمس بولاية الكاف جاء مرفوقا بمؤسسة هي شركة صينية في صناعة الكوابل ومكونات السيارات. كان له زيارة ميدانية لمناطقنا الصناعية اللي موجودة في ولاية الكاف، كما تم التعرف على مقومات الولاية والبنية الأساسية للولاية وكل الامتيازات الجبائية والمالية للاستثمار في المناطق الداخلية كما ولاية الكاف. المستثمر جدي في الانتصاب في ولاية الكاف، هذه هي الشركة منتصبة في العديد من الدول في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية، في اليابان، في ألمانيا، وأخيرا في تونس بولاية بن عروس. هنالك توجه ونية للاستثمار والانتصاب في ولاية الكاف، وكانت زيارة موظفين هذه الشركة أمس الولاية كزيارة أولى استكشافية لمقومات الجهة وللبنية الأساسية للجهة. سيكون زيارة للمالك الأصلي الصيني الأسبوع المقبل لولاية الكاف بعد القيام بالدراسة اللي بتكون دراسة كاملة وشاملة، دراسة فنية ودراسة مالية تعنى بالانتصاب في هذه الجهة.
3: جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأوائل للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. وتمسك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتح النوري بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى المتوسطة ودعم الجهود الهادفة إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. وأكدوا انخراطهم في التوجهات التي تم إقرارها خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ البنك المركزي يوم 6 ماي الماضي والهادفة إلى جعل القطاع البنكي فاعلا وأكثر التزاما في تمويل النمو الاقتصادي والاجتماعي لتونس. ختاما، تستضيف العاصمة الليبية طرابلس في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر القادم فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية بمشاركة واسعة من الخبراء وصانعي القرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكل هذا المؤتمر منصة مهنية إقليمية ودولية تنظم كل عام في عاصمة عربية مختلفة، حيث يستهدف الحدث فتح نقاشات موسعة وتبادل البيانات والخبرات حول آليات تعزيز الثقافة والتعليم الماليين ودفع جهود الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية، إضافة إلى دعم الادخار الأسري كركيزة أساسية لتحقيق المرونة والاستقرار الاقتصادي للأسر العربية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: Business News.
5: جوهرة اف ام. Tendance.
6: برعاية
7: أحلى بونس لأحلى ناس.
8: مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
9: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا عبر راديو جوهرة اف ام. هذه هي فقرة توندونس. اليوم نحكيو على موجة الذكاء الاصطناعي واللي بدأت في إعادة تشكيل سوق التليفونات الذكية عالميا. لكن التأثير المرة هذه ماهوش باش يتعلق بالمزايا الجديدة ولا لابليكاسيون الذكية، لكن بارتفاع تكلفة المكونات الأساسية في وسط التليفون، وبالطبيعة القوانتات دو ليست الذاكرة وإلا الميموار ولا الرام، شيء اللي أدي إلى تراجع حاد في التليفونات منخفضة السعر واللي كانت تمثل بوابة ملايين المستخدمين للإنترنت. تقول تقديرات مؤسسة الإيديسي لكونه شحنات التليفونات الذكية عالميا تنخفض بنسبة 13% خلال سنة 2026 في أكبر تراجع سنوي يشهد القطاع، وتتجاوز نسبة الانخفاض 20% في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط. نحكي على التليفونات الذكية اللي نلقاوها تعتمد على شرائح الدارة عامة، وهي من أكثر المكونات تعقيدا في التصنيع، ونلقاو ثلاثة شركات فقط تسيطر على أكثر من 90% من السوق العالمية، اللي هي سامسونج، اسكا هاينكس ومايكرون. وبين الربع الأولاني من 25 والربع الأولاني من 2026 ترتفع أسعار ذاكرة ال بي دي دي ار 4 بنسبة 250%، الدي دي ار 5 نلقاها ترتفع بنسبة 220%، وهكا تولي تكلفة الذاكرة في وسط بعض التليفونات الأندرويد الاقتصادية توصل للنص تكلفة تصنيع لاباري تقريبا. شيء هذا يؤدي لضغوط قوية على الشركات اللي تعتمد على التليفونات منخفضة التكلفة، كما مثلا أوبو، فيفو ولا كسياومي، واللي تتراجع الشحنات متاعهم والأرباح بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. هذا شو اللي عنا اليوم، غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.

خمسة للسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جبل اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جولة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك.
1: شرط تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جولة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع وتمتع.
0: يلا هذا موعد اليوم معكم الخمسة ودرجين. هذه حلقة جديدة، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. يرجعنا سليم بوسفارة، مرحبا سليم.
2: مرحبا سيمي، مرحبا سلسن، والله توحشتكم برشا.
0: مرحبا بك
2: الاربعة مخر ياسر، الاربعة فات الجمعة
3: والله سي ريسيبروك.
0: مرحبا سلسن معالج، مرحبا بك.
3: يعيشك سيمي، مرحبا بيك ومرحبا بسليم. ما سمعت، ما تقوليش ما سمعتناش البارحة، ما لي ديديكاس
2: في جوني ضربوا التليفونات
0: بالحق. اي ها سيبيا، والله سيبيا،
3: خاطر استضافنا ضيوف من المهدية.
0: من المهدية فكرنا فيك تو
3: يا سليم. اخي سيمي قال لي شتعرف كي نقول اجل المهدية، شتعرفوا في المهدية؟ قلت نعرف سليم بوسفارة.
2: نبدا نعم في الرحلات الماديه، نستغل الفرصه نعمل باتين دو.
3: وخي عندكم عندكم علاش تتشرطوا؟ مدينه جميله وعندها
0: طبعاً
3: برشا بوتنسيال.
0: اكيد
3: وسلموا عليهم الكل.
0: او توكا يعني المدينه الجميله، يعني نقرا قبيله في ستاتيو صديقنا منذر بالحاج كتب قال والله ماذا بنا اللي اصحابنا اللي عندهم ديار في المهديه والعشبي قلقه في الهواريه هذول نبداو نكلموهم نتلاهوا بهم كوكوانا. لازم يستدعاهم.
2: يلزم شي عمليه تليفون.
3: خويا منذر دربوا سفاره سيرة ورزرفي، يعطينا العربون وسي بون.
2: ما تكلمنيش كيما عملوا لو تعملوا.
0: يلا كالعاده نبداو بك واد نف.
1: واد نف
0: تفضل سليم.
2: لافيشاج اوربان بدينا نشوفه توا في كياسات في لي بوب و لي كومباني بروموسيونيل نتاع لي زونيفرسيتي بريفي لي زيكول بريفي، وبدينا نشوفو الباب
0: لي
2: زانسكريبسيون والتوجيه الجامعي ان شاء الله قريب وكل.
0: دونك ولكن
2: ولكن ولكن يا خويا كلي تيتر وكل علامات الدول وكل اغراءات نتاع شهاده معترف بها في واكريتيتاسيون ما نعرفش وين وكل. يا خويا ما تلعبوش على مشاعر الاولياء برشا. راهو
0: شو لازم يحطوا
2: معناتها كونوا واضحين. راهو برشا عباد تحايلوا عليهم وبرشا عباد تضروا من لي زانسكريبسيون في دي زونيفرسيتي اللي يعملوا في دي بو ماهمش صحاح. دونك يفو فير اتونسيون. فما لي
0: طبعا
3: امورهم قانونيه والهومولوجاسيون عندهم ولا
2: فوالا. مي كي نشوفوا احنا فما شكون يرجع لك بعد 3 ولا 4 سنين يقول لك راني قريت في البلاصه هذيك وطلعت الحكايه الكل غالطه ونخلص في 10 ملايين ولا نخلص في 12 مليون زاد حرام. دونك يفو فير اتونسيون. اسالوا شوفوا راهو التصويره هذيك ما تخليوهاش تغريكم. راهو
0: شكون تسال؟ شكون تسال؟ تو انت ولي عندك طفل باش ياخذ الباك ولا طفله باش تاخذ الباك باهي تحب تقيد في يونيفرسيتي اكس في اي دومين اكس، نسال شكون؟
2: اقل حاجه هي وزاره التعليم العالي يظهر لي.
0: نمشي لوزاره التعليم العالي نقول لها هل اليونيفرسيتي هذه معترف بها ولا لا؟ يجاوبوك.
3: هو يعطيك الصحه سليم على الموضوع اللي جبدته اللي هو تري امبورتون، على خاطر انا مثلا عم ناول نتفكروا فما ايكول بريمير حلت على اساس معناتها تعليم فرنسي، معناها كي نقولوا تعليم فرنسي ولا كندي ولا اللي هو
0: البرنامج الفرنسي
3: معناتها راهو عندك معناتها عندك اومولوجاسيون، معناها عندك ما يثبت انك
0: طلع لاب
3: سكرت في شطار العام السلام ذا يلقاو رواحها من برا. معناها لا خساره الفلوس وخساره العام والوقت.
0: ولكن باش نختصر واحنا اللي نقولوه صحيح اللي قلته انت انه يقع التثبت، ولكن زاد الوزاره ماذا بها؟ ما نعرفش انا تسهل الامور عند الناس في وقت لي زانسكريبسيون والناس مهتمه باش انها ترقى تشوف مصير اولادها شنو وين تقيدوا واسكو
3: قريهم وين لازمها تعمل
0: تعطيهم ان نيميرو فير ولا
3: حاجه. شنو اللي قاعد يصير توا؟ اللي قاعد يصير انهم تحل وتحل معناتها باسم جامعه معروفه
0: اجنبيه
3: اجنبيه معروفه وتقول لك هانا قاعدين نحضروا معناتها في الشراكه ولا قاعدين يشوفوا على خاطر هما هذوما هل لي زيكول لي غراند زيكول ولا الاجانب ماهمش مش هكاكا يجي ويشوفوا البروغرام ويشوفوا كيفاش صاير العمل ويشوفوا معناتها فما دي نورم اللي هما معناتها لازمك تكون مطابقه للنورم نتاعهم للنورم الاوروبيه ولا الامريكيه.
0: انا كولي ما نحب ناخذ معلومه
3: يحل هو ويقول للاولياء هانا قاعدين اون نيغوسياسيون
0: كولي
3: يخلص هو الولي
0: هو.
3: العام
0: لا.
3: فهمت؟ بعد 3 شهور 4 شهور
0: تذكر لكم. لا انا نحب كولي ضمانه لحق الولي كيفاش نعمل؟ الوزاره تعمل معناها قسم خاص ولا نومرو خاص ولا حاجه؟
3: يلزم الوزاره تحمي الولي التونسي من هذوما من المشاكل هذوما، ويلزم الولي زاد
0: اكس راهو اومولوجي،
3: والولي زاد قبل ما يحط ولده ما يخلص فلوسه يلزم يشوف ما يثبت يعطيه ما يثبت
0: اللي كل هذيك اللي
3: لا برا شوف كل اخرى ما تاخذ الريسك
0: امشي. هو ما اغزل اي مؤسسه تربويه كانت ابتدائيه او ثانويه او تعليم عالي راهو ترجع لوزاره ما بالنظر، اما وزاره التربيه ولا وزاره التعليم العالي ولا غيره.
3: التربيه بيان
0: سور. اي التعليم العالي بالنسبه للمؤسسه الجامعيه. تمشي تسال في الوزاره ذيك يا اخي او اي مؤسسه تابعه لوزاره التعليم العالي تقول لها انا نحب نقيد ولدي في المدرسه الفلانيه ولا الجامعه الفلانيه، هل هي معترف بها؟ هل شهادتها معترف بها؟ قديش من سنه؟ انتم مستعرفين بها كوزاره؟ سهله الاجابه معناها مش محتاجه.
2: هي وسامي حتى الاختصاصات اللي قاعده تتحط باش يغريو بهم
0: اختصاصات جديده
2: خمس سنين التالي،
0: اختصاصات جديده
2: ماركتينغ ديجيتال
0: تواليه
2: تواليه زيد. معناتها سامحني
0: ما نغرموش سليم الجامعات اللي هي بالحق عندها الهومولوجاسيون ذي وهي تخدم وعندها مستعرف بها وكل يعني
2: ليه ما اللي يخدم في خدمه صحيحه من ما
0: ولكن ما كي حاجه انت كولي عندك شك فيها ولا ما تعرفهاش تسال اولي الامر.
3: ميرسي
0: بوكو على الموضوع،
3: يعطيك الصحة يا سليم. انا من عالم التعليم والدراسة والحياة الجامعية باش نمشي في بكم العالم الأدب. والبارح الحقيقة استمعت اللقاء مزيان برشا برشا، حاجة ممتعة جدا، لقاء الدكتور مختار الخلفاوي مع شاكر بسباس على راديو الشقيقة راديو موزايك اف ام بمناسبة صدور كتابه الأخراني.
0: تحية ليه شاكر.
3: تحية ليه طبعا ولكل الأصدقاء والزملاء في الإذاعات الكل. صدور مختار الخلفاوي صدور يصدر كتابه الأخير التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس. وأنا سي المختار من
0: الناس اللي هو
3: اختص في هذا على خاطر يلزمنا شكون يلزمنا شكون يلمنا في الموضوع هذا معناها. وسي المختار بخلاف كونه قامة أدبية وقامة فكرية عنده السلاسة في العربية أنه يفسر أنه يقرب المعلومة، وهذا اللي يخلي الحديث ولا الاستماع للانترفيو بتاع سي المختار حاجة ممتعة برشا وحاجة في نفس الوقت أكسيسيبل للناس الكل. دونك كان حوار مزيان برشا وتنجموا تسمعوه على صفحة راديو موزايك فام. وطبعا يحكي على التاريخ كيف هو في طريقته كيفاش يبسط وكيفاش يحكي. نحب نطلب من الزملاء في الحافلة نسمعوا شوية ونرجعوا نحكيه تو تفهموا وين المتعة بالضبط.
4: لو الفكرة تلاحظ أنت فكرة التعاود والعودة والإعادة، التاريخ لا يعيد نفسه بالطريقة اللي يحكيه عليها، لكن يمكن أن التاريخ يرجع يعاود نفسه إذا لم نعي الدرس منه. هذاك علاش؟ لأنه الفكرة اللي قاعدة شايعة وأنا حبيت الحقيقة نتناولها بالنقد، وهو أنه نتعامل مع التاريخ على أساس أنه ماضي منقضي من شيرة، ومن شيرة ثانية أنه حاجة للحفظ. حتى أنه كيكون تلامذة يقول لك اسمعني في البكالوري كما تو ان شاء الله ينجحوا وليداتنا وبناتنا في البكالوريا يقولوا يا اخي التاريخ حفظته ولا مازلت؟ يقولوا لا مازلت، ماده الحفظ نخلوها في الاخر. التاريخ ليس للحفظ، التاريخ للاعتبار.
3: قول الدكتور مختار الخلفاوي يعني التاريخ ليس للحفظ، التاريخ للاعتبار.
0: للاعتبار
3: للبحث والتمحيص.
0: كتاب اخر قيم وفي مستوى ربما الناس شنو تستنى، خاطر التاريخ نعرفوا انه الحاجات اللي احنا عشناها ما حتى التاريخ البعيد الناس تحب ترجع لهذا وتحب تسترجع هذا، وهو عنده طريقه معنى خاصة وقريبة وبسيطة ولكنها كذلك فيها برشا عمق في اللي يقدم فيه مختار الخلفاوي. تحية لي طبعا.
2: عنده الفقرة هو متاعه في يوتيوب تتعدى المختار من تاريخ تونس. ياسر ممتاز على حاجتين فيسع فيسع، عنده يعطيك المراجع ياسر بهين. وعندك حاجة ثانية مختار خلفاوي عمره ما يعطي رأيه في التاريخ، ديما يخلي سيت ديستانس اللي هي حاجة ممتازة ما تلقاهاش.
0: صحيح.
2: ما يدخل حتى ايديولوجيا في
0: وهذا مهم. يلا فاصل احنا وبعد نسمع الفا بالرمضان تغني من الحان مروان خوري اصحاب، نرجع بعد شوية في انتيبيوتيك.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك
5: رب
1: العيش
5: خمس
1: بلغيكم المتاج مع ميكرو جوهرة فتفتك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهر على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
5: نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
6: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج جوهرة
1: شوف اسمع واتمتع.

سلسلة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في أوتوماتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. يلا كالعادة نبدأ مع سليم وساوسن. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول يقول: قرار حكومي غريب عجيب أيام عيد الأضحى في بنغلاديش، زعما شنو القرار هذايا؟
2: قرار في بنغلاديش
0: كأنه برشا ناس قراوا هذا وشافوا التصاور هذو. أنت سليم متأكد من هذا؟
3: لا والله شفتها
0: بالحق.
3: والله لا خلطت لي المعلومات
2: بالحق. نتاعي ما يهزوش،
3: ما يوصلوش لبنغلاديش،
2: ما يوصلوش لبنغلاديش.
0: هي واقعة طريفة أثارت اهتمام عالمي مع الحكاية هذي، ولا تراند راهو
2: نتاع هذوك لي فور اللي يرميو فيهم المشوي نتاعها.
0: لا
2: في عمان هذيك.
0: لا لا في بنغلاديش هذي.
3: جلود.
0: لا
3: حاجة.
2: لا قرار حكومي.
0: اي ولكن فما حاجة صارت.
2: منعوا تشوشية الريوس.
0: منعوا ذبح حاجة. ذبح عاصي.
3: اي منع ذبح عاصي.
0: اي نجي العاصي هذايا من الذبح، وهو معناها من نوع نادر يعيش في بنغلاديش. لقب بدونالد ترامب.
3: تصوير تاي تصويرته العجلي.
0: كنت متاكد لي ريت.
3: شفتها عاملين له هكا قصه هكا على جنب. بالحق قول ترامب
0: كان باش يضحيوا بيه ويذبحوه في ايام عيد الاضحى. الانقاذ هذا جاء في اللحظه الاخرى بفضل تدخل حكومي مفاجئ وغير مالوف، بعد ما اكتسب الهوى العاصي هذا شهره واسعه على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب خصله شعره الشقرة اللي تشبه تسريحة الرئيس الأمريكي. اكتشف الحيوان أو اكتسب شهرة واسعة بسبب لونه الأبيض النادر، واللي يختلف على لون معظم الماشية اللي موجودة في بنغلاديش اللي هي أكثرها ماشية تلقاها مارون ولا كحلة، إلى جانب خصلة شعره الأشقر المميزة
2: بلوند
0: إلى شبهوها بتسريحة ترامب. ومع انتشار الصور ومقاطع الفيديو لتظهر أشخاص يمشطوا خصلة شعره تحول إلى ظاهرة
2: على الأقل سيل الدم وزيل الهم على الأقل خصنا من المشاكل في العالم.
0: برشا زوار جاو للمزرعة، جاو للمزرعة حبوا يتصوروا معاه وجست يراوه وياخذوا تصاور معاه، والمزرعة وليت وجهة سياحية غير متوقعة. وقت لقرب عيد الأضحى نهار الاثنين اللي فات تم بيع العاصي ذي لمشتري كان ينوي أنه يذبحه، لكن وقت يرى شو صار عليه تراجع السيد ذي على ذبيحته، وأصدر وزير الداخلية قرار بوقف عملية الذبح في اللحظات الأخيرة وإعادة الأموال للمشتري، وتم نقل الحيوان إلى حديقة الحيوانات الوطنية في دكة بعد تصاعد الاهتمام الشعبي بالقصة وتحول إلى قضية رأي عام تستدعي اهتمام رسمي. المسؤول في الوزارة علق أن القرار هذا جاء بسبب المخاوف الأمنية، مضيفا أنه في اللحظة الأخرى تم اتخاذ قرار بإعفاء العاصي هذا من الذبح بسبب المخاوف الأمنية، لأنه فما اهتمام شعبي غير عادي.
2: أنا بمناسبة العيد شفت فيديو في من عمان، هي وهي عادة في الأحياء العمانية. الحقيقة ما كنتش نعرف
0: عمان البلاد ولا عمان عاصمة الأردن.
2: عمان
0: السلطنة.
2: عمان السلطنة. أو فات عندهم هم يسميه التنور، معناها كما نقولوا نحن الطابونة. أو فات ياخذوا يجيبوا اللحم نتاعهم، كل واحد يجيب اللحم نتاعه يلفوه في الورق نتاع النخل. ولا البامبو ولا أي حاجة كي ريزيست للنار، وحاجة كبيرة في وسط في الحومة معناها كيف ما نقولوا نحن، ويلفوا ويقمروا، كل واحد يقمر الحام نتاعو، يجيب كتف يجيب فخذ، كل واحد يقمر بحاجة، فما اللي يحط فيه لعبة، فما اللي يحط فيه حاجة، كل واحد يحط فيه بشي يقمروا
3: يعمل قمارة
2: ويطيشوه ويرميوه هكايا وبالغناء والكل، ويرميوه في وسط التنور ويرجعوا له 24 ساعة يجبدوهم معناتها كيما ما يخرجوه مصري معناها. ما قالك هي العاده كانت في عمان، معناتها كانت في حي واحد هي
0: ولات
2: عاده في البلاد كلها، على خاطر اوفات تتلم الناس الكل معناها في العيد. الحومه كلها تتلم، المدينه كلها تتلم في نفس التنور،
0: ويعملوا حاجه صغيره تولي
2: يعملوا المشوي نتاعهم مع بعضهم.
3: هذه تعملها في تونس، يجي يرمي حجره يروح بلحمه بعد.
2: لا يجيب لك جوانح، يجيب من غدوه يقول لك عرفت كتف فين، انا عطيت كتف
3: ولا يجيب جوانح يرجع بكتب.
0: ذكرتني قبيلة نشوف في فيديو لواحد مصري يظهر لي من عش هو صانع محتوى ولا عمل فيديو.

0: هذاك الكشك ساعة مش يقعد ليلة واحدة لأنه مش
1: يتفرك
0: ويتباع في سوق الجمعة.
2: أبسوليمون. وإذا نتكلم عن فروماج توا جايين لا سيزون تاع البيتزا كات فروماج عرفتها تشوفها في البحر بالطويبة على الطويبة على التريونجل.
0: أنا عمري ما ريت بيتزا بربي يسي أنت. شنو ريت بيتزا كات فروماج بالطويبة على الجبن؟
1: ولا ريت
0: والله ما ريت.
2: تينا شفت سوشي بالمقرونة في تقول لي أنت.
0: لا يسليم والله مين ترى فيهم هذوما في ولاية كانساس
1: سامحهم يا رب
2: ربي سامحهم وربي سامحني انا موجود غالي
1: سامحهم ما يعرفوش يا رب
0: ولاية كانساس الأمريكية اضطرت وكالة سيارات لتأجيل تسليم شاحنة من نوع فورد F250 لأشهر بعد ما كان جاء الوقت انه تعطيها المولاها زعما شنو سبب
1: فما ديفو دو فابريكاسيون
0: لا بيئي سبب بيئي قوانين حماية الحياة البرية في الولايات المتحدة لا تسمح بذي شنو صار فيها الشحنة
1: الامبرانت كربون بتاعها عالية
2: لا فما حكاية اونليا مع قانون
0: حيوانات لا يمكن
1: ما عندكش الحق تهز فيها الحيوانات
0: لا هي الكاميونة حاضرة في الباركينج ولكن كي جاء مولاها بشي هزها ما نجمش على خطر فما حيوان معين
2: فما حيوان مسكر الكياس
0: فما حيوان عمل عش
1: عصفورة
0: قوانين في حماية الحياة البرية
2: سبيس بروتيجي ما يزمش عندوش الحق
0: لا تتراجع قدام حتى شيء القوانين هذه لا يمكن إزالة العش بتاع الطيور هذه طال أنه مازال موجود غادي وقاعد يوكل في أولاده وقاعد عنده معناها في فترة حضانة هذه العش وذيك الكاميونة ريت قاعدوا بيانسيور على جارة تيفي
1: تشوف العجلة
0: ما نجموش يتحرك العجلة دونك
2: هما ما يفاد الكوش كي تبدا زون بروتيجي ولا اسبيس بروتيجي ما عندكش الحق معناتها تعمل حتى حاجه والخطايا الخطايا كبار ياسر طب ساعات تلقى في بحورات لي زون معناتها كيفاش عاملين لي ليميت جوست تفحش غادي ولا معناتها الخطيه كبيره
0: هذه قوانين طبعا
1: لا وسورتو اللي سكي ايموفون بالنسبه لنا نحن تطبيق القانون قديش يحترموا القانون وقديش القانون تتطبق بطريقه
0: هنا يغزر القوانين مع الحياه البريه معنا.
1: مع الحياه البريه
2: والله احنا عندنا راهو دي زون وين فما كيما فما دي زيل وين بالحق فما بروتيكسيون تاع دي سبيس ونتاع طيور والحرس والبوليسيه يعرفوا راهو معناتها واعيين بال معناتها يعرفوا الانواع اللي ابروتيجي ويشوفوا
0: بعض الناس واعيه بهذا
2: لا المشكله مش في
0: فما
2: موضوع اخر المشكله الكبيره مشكله كبيره في البوليسيون اكثر منها في البروتيكسيون تاع الحيوانات معناتها هوني
0: صحيح يلا بدين فما الصيف يجي دونك الماكله تتغير معناها مش برشا سوب ومش برشا حاجات
2: سلطه خضراء
0: فوالا توب 10 سلايد في العالم اعطيوني من لي كونيسونس نتاعكم انتم المحبين اللي كنت به سيزار موجوده سلطه سيزار موجوده في المرتبه التاسعه
2: فما سلطه مشويه تونسيه موجوده من الاولين
0: الاولى
2: فما السلاد جريك
0: سلاد جريك وي موجوده زيت
1: النيسواز
0: الجريك مش موجوده في التوب 10 مش موجوده في التوب 10
2: النيسواز يدور لي موجوده
0: حتى النيسواز مش موجوده في التوب 10 فما الكابريزي الايطاليه واللي هي بازيليك الحبق معناها والموتزاريلا والطماطم وبيان سور تشبه برشا العلم ايطاليا واكثرهم احنا طماط موتزاريلا يعني.
2: واكثرهم في الميديتيراني اللي شفتهم هنا معناتها اكثر لي سلاد اللي
0: والله يعني معناها نتفاجئ برؤيه سلايت معناها كما السلطه اليابانيه سونو اومونو مثلا شو تعرفوا اخر سلايت نجم يكون موجود في
1: طماط موزاريلا قلتها
0: خاطر طبعا حاجه
1: بازيك في
0: بازيك على الاخ وعندها شهره كبيره لا اي
1: صالحه سونو زمان ومكان
0: مونو تعرفوها هذه سونو مونو
1: ما نعرفهاش
2: هذه عمري ما ريت سلاطه في جابون
0: بالحق
2: ما نعرفش لي سلاد في جابون
0: السونو مونو هي سلاطه تتعمل معناها شويه معناها سكري شويه فيها الخيار الكونكومبر وفيها الديزالج وفيها الجلجلين الكحل هو الجرين دو سيزام الكحل اللي يعملوا بهم لي بلا ليجيرمون سكري فيها شويه فينيغر هذه واحده من السلايت الهيلثي معناها اليابانيه يعني.
2: وعندنا في تونس برشا سلايت معناتها
1: الفاريتي نتاع سلايت سلاطه تونسيه فما نسميها سلاطه
0: نيه عبقريه سلاطه تونسيه
2: على الاخر

0: بصل وفقوش هذيك وطاوي كي تزيدها التفاح.
1: زيدها التفاح هاي.
0: التفاح سبيبه. هذاك الصغير
2: حتى كما قلت السبيبه
1: كاين فيه شويه اسيديتي
0: هذاك
1: يعطي ان
0: غو شويه اسيديتي. وعلاش سبيبه؟ خاطر ماهوش فارينو التفاح.
1: وصدقني من ابن التفاح تاكلوا في بلايص الكل تفاح سبيبه هذاك ساعات ماشي ساعات المنظر يبدا ما يكونش مزيان ياسر تبدا مضروبه ياسر الكعبه
2: الكل.
1: اما راهي فيه بنه مش عادية
2: هذيك البيئة اللي مضروبة معناها ما مشالهاش البيستيسيد. فما زيد سلطة التايلاندية نحب الآسيوي سوم تام مذايا
0: بيش
2: سوم تام هي سلطة معمولة ببرشة خضرة فيها يعني يحطوا فيها فلفل طماطم سفنيريا يحطوا فيها شو اسمه الشو الكرومب وبيان سور بالفينيغريت الاسيويه معناها شويه سوجا وفما في الترتيب فما برشا سلايد اخرين كيما الكولي سلو هذه الامريكيه مثلا
0: كولي سلو مغرومين بها جينزي
2: فوالا كولي سلو
0: يعطيوها فما ماركه نتاع فاست فود ما نحبوش نقولوا عليه وما نحبوش صغارنا ياكلوا من عنده يعطيوها كم يعطيوها معناتها مع لي بلا معلم
2: مش مكونة كولسلو شو
0: كولسلو كركم
2: شو
0: كرومب هو كرومب
2: مايونيز و جبن
0: سي اون صوص هي باز دو مايونيز
2: و فرماج و سيبولات و بي و بيان سور فما حتى المانيا عندها سلاطة هنا
1: الالمان عندهم ماكلة
2: كارتوفيل سلات اسمها ماش كان تقد صحيح هذول بطاطا ذي تنثبتوا بأهم تاكل سلايت ولا
0: بطاطا
2: انا ناكل انت وهيز
0: لا ناكل سلايت انا نحب السيزار نحب النيسواز نحب بيان سور المشويه والتونسيه نتاعنا هذو
2: المانيه طلعت بالبطاطا كارتو سلايت
0: اما لي نتاع البطاطا انا نحس
2: حتى انا مش برشا
0: انا البطاطا والسردينة وذكم كل نحسه متعقى بشهر ما نحبهم
2: لا ولا سردينة بوم منيش من هويتها أنا ما فيها برشا منافس
0: وفما الماكرو معنى تأخير كان مش توصل لك السردينة تنك الماكرو
1: لا لا لا السردينة بن من الماكرو
0: منين بربي
2: بالنسبة ليك
1: والله سردينة
2: منيش من هويتهم
0: كلها شوك وشوكها كانوا شو شعر
1: تحكي سردينة من الحكة ولا سردينة مازلت خرجت من البحر
0: لا سردينة
2: حتى هذه الحكة
1: شو سردينة مازلت كي خرجت من بحرها ما فماش ما أبن منها سردينة عملت أكثر من 24 ساعة سيا عينيها حمار تقول عليه بيتها تسهر هذيك ما عادش تاكلها
2: نصائح نصائح المهدية ذي
1: يبدأ يعيط سردينة فريشكة وهي عينيها هكا ضربها لحول
0: أنا ذولي اللي تعديه تقشر فيها سرد نحي في الشوك السردينة أكثر من
1: تلقى أو فات ما تنحيوش الشوك ما يتنحاش ساعات تعرف تنمو تبدأ فريشكة من الأول فما شكون ياكلها بشوكها سردينة راهي
2: فاصل نرجعوا لكم في بيوتيك
1: عندك
3: جوهرة FM
4: الدنيا
3: جوهرة FM

0: خمسة للسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في أوتوماتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. يلا سليم وسوسن والمستمعين واللي الناس يشوفوا فينا في التلي باش الناس يبعثوا لنا ميساجات وانتوكا نحييوهم. الناس يقول لك نتفرج فيك في التلفزة في جوهرة. هاي مرحبا دونك برشا فرحة نرافقوكم
1: في
0: القوي لذو متاع الصيف. باهي نسمعكم المقاطع وتقولوا لي شنو العمل، مسرح، سينما ولا تلفزيون. هذا المقطع الأول.
2: قلت لها توا نهار كيف نطلع لك مش انا اش تعمل؟ قالت لي اللي يعمل بيدو ربي يزيدو. حلوه والمراه تغلط لي فيه تسخيلو حمادي انا مش هو. هنا حمادي هو بتاعك. تي هو حمادي انا وشوف وشوف. مش على خاطر هو عمل روحه حمادي باش يولي اللي بالمجد حمادي مش حمادي. ما فهمتش انا توا. يا حمادي حلوه ويطلع السقيفه طويله كيفي. عنده دخلني الشك في حماديتي. من وراني راهو هو زاد يقول بينو بين روحه اذا كان هذاك حمادي ما لنا اش نكون حق وعيط.
0: يا الله توفيق ما هيش كلام اللي نص وتصور. توفيق جبالي تمثيل. توفيق جبالي رؤوف بن عمر محمد محمود الارناوت
1: قبل هذا كلام
0: قبل الليل. كلام الليل هذه مسرحيه
1: استنى
0: 1900
1: حاضر بالنيابة.
0: حاضر بالنيابة 1989 تحية المسرحي توفيق جبالي. يلا المقطع الثاني تفضل.
3: شو يعني شو هيك
4: خرج علي خرج مع عمي جاي لعبوا بينا يحكيوا علينا في الجلس.
3: مش فاهم مش بالقبل بس
5: شو قلبي يوجع
6: صوت راه وسكيت ولا تحبوا تقتلوني
7: بنتك فاكلها ولدها راه
8: مشي وخليك بصغيرك في كرشك. تعرف اللي ولدك لا عنده لا اسم لا ابو لا ميراث بلا حقوق.
9: هذيك حبلة كيفك.
0: اها تفضلوا. وين شو العمل هذا؟
1: استنى
0: فاطمة بن سعيدين
1: فيلم
0: اي
10: تمام. مصطفى العدواني كان من شغال.
0: لا
10: مش
1: السبعينات.
0: لا لا
1: الثمانينات.
0: لا بعد نعمان حمدة فاطمة بن سعيدين عفاف بن محمود سندس بالحسن نور الهاجري اخراج نوري بوزيد.
10: مش صمت
1: عرايس منتين.
0: لا عرايس منتين 2002.
1: لا عرايس منتين ما فيش. عرايس الخوف.
0: وي عرايس الخوف 2019 2013 ترجع زينة برفقة جول تونس من جبهة سورية وين تم اختطافهم واغتصابهم. صاحبهم نادية المحامية في رحلتها الطويلة للتعافي وتطلب من الشاب إدريس أنه يساعد زينة على أمل أنه يصفر القاء بالبوح باللي صار. وبطبيعة الحال هذا وفيلم يعني ممكن آخر فيلم للي بوزيد 2019 هذا آخر حاجة. يلا هذا الاكستري الثالث.
11: في الطقس كان سخون بوغ 11 نوفمبر. يوسف حب يقعد في الفيراندا. مازلت كيف حطيته والتليفون ضرب. وخميس يصيح حتى قال لي اتوقاضه وقال لي سيف الورديه وقال لي على اسم الاستاذه اللي ترشقت روحها وقتها. قلت الحمد لله مش بنتي. الحمد لله مش بنتي. الحمد لله مش بنتي. الحمد لله مش بنتي. الحمد لله مش بنتي. هذا الكل من شرم.
0: تفضلوا.
1: الكبيرة جليلة بكار.
0: جليلة بكار
1: والمسرحية العظيمة خمسون.
0: وي خمسون. خمسون نص جليلة بكار إخراج فاضل جعايبي تمثيل جليلة بكار فاطمة بن سعيدين جمال مداني معز مرابط بسمة العشي لبنى مليكة وفاة أبوبي رياض حمدي انتظار ماجري خالد بوزيد حسني عكريمي ومحمد علي القلعي 2007 2006 حاجة هكا.
10: ما اسم فاطمة بن سعيدين فريمون معناتها شنو الحاجات اللي عملتهم وشاك فوا معناتها لو باساج وين معناتها تبارك الله وكذا.
0: بيان سور
10: ان شاء الله تجي بحدينا مرة. ليش لا؟
0: هي جات
1: بحدينا.
0: انت ما جيتش وقت.
10: بالمرة
1: الجاية
10: المرة الجاية قولوا لي. المرة الجاية استدعوني.
0: علام الدول
1: بال ولا استدعانا احنا وياها في دار الشط في المهدية.
0: ان شاء الله مرحبا بك.
10: وين نستدعوا؟
1: نقولوا صديقنا منذر بالحاجة
10: فاطمة سعيدين كانت قبل جارتنا. كانت جارتنا والحاجة اللي معروفة في دار فاطمة سعيدين اللي الحومة الكل تحكي به اللي الدار الوحيده اللي ما فيهاش تلفزه.
1: اه وي ما فيهاش، ما عندهاش تلفزه.
10: وكيف تشوف لا بيبليوتيك من برا نتاعها اللي عندها حاجه امبرسيونونت. اي
0: جيماجين
10: دونك
1: اي كان الاتفاق هي وجلها الله يرحمه ينعمه ما عندهاش تلفزه عمرها عندنا جامي دو تيلي. فاطمه بن سعيدين في دارها
0: ما خسرتش حاجه كبيره.
1: هي ديجا كي تمشي لها الدار تقول لك ما احنا جاي باش نحكي وما جايبش تلفزه معناها.
0: وي يلا وساعات فما ساعات الضيف يجيوك يقعدوا يحلوا التلفزه وليس تفرجوا فهمتش عليه يعني
10: ليه فما
0: عندنا
10: فما ديار تلفزه تقول مونبر من العائله لازم يتكلم معك
0: لازم يتكلم
1: فما يقول لي فما عباد يحطوها على الناس
10: اي ولا يحطوها على الناس
1: على الناس هيك تبدا تحكي وحدها
0: فوش وزير شنو باهي يلا اعلام الدول باللون الاحمر والابيض
10: بولونيا اندونيسيا فما تونس بيان سور فما
0: احمر وابيض بولونيا
1: كهول احمر وابيض الوان اخرى
10: فما جورجيا
1: سويسرا
10: فما الدنمارك فما
0: 20 دوله اللي عندي
1: تحسوا سكندينافي جبدوا العرق السكندينافي نتاع
10: فما ايرلندا الشماليه ولا فما واحده من الايرلنديات فيها الاحمر والابيض لا
0: فما تونس دنمارك سويسرا بولونيا كندا اندونيسيا تركيا
10: تركيا اي
0: النمسا
10: اليابان
0: البيرو البحرين سنغافورة موناكو جورجيا مالطا انجلترا هونغ كونغ شمال قبرص شبه دولة يعني انا شكون تفضل سي سليم
10: راجل
0: نعم
1: فنان
0: نعم
10: حي
0: لا
1: مطرب
0: لا
10: ممثل
0: نعم
1: عربي
0: لا
10: فرنسي
0: لا
1: أمريكي حي
0: لا
10: اللي قلناها مش حي من جينيراسيون التسعينات
0: مش معناها
10: فترة التسعينات معناتها الأوج متاعه متاع خدمة
0: لا
1: أوج
10: الأوج الأوج
1: دونك مش تسعينات ثمانينات سبعينات
10: خذي أوسكار
0: وي
10: مثل لك الفيلم اللي فيه ترواز إبيزود معروفين
0: أنا هو
10: جود فادر
0: لا
10: أبغالي
0: درس الهندسة المعمارية بمساعدة المهندس المعماري الشرهين فرانك رويد رايت وعمل معاه الفترة قبل ما يبدل للتمثيل وين كانت بدايته على المسرح من خلال اشتراكه في عديد عروض مسرحية قبل ما يقوم بأداء دور صغير في فيلم كوميدي لمثل انطلاقته في عالم السينما. المحطة الأساسية في حياته كانت وقت قام بمشاركة النجم
1: النجم
10: دينيرو
0: مارلون براندو
1: آه.
0: لا
10: انا قبيله قلت مارلون براندو على الجودفادر انا مخي مشى مارلون براندو
1: اي مخي مشى مش مارلون براندو
10: شارك مارلون
1: هو
10: براندو
1: هو شارك مارلون براندو وخذ الاوسكار على الفيلم اللي خدم فيه مع مارلون براندو
0: وي مارتين
1: مارتين مش غول برينسيبال غول سيكوندير
0: أفضل ممثل مساعد
1: أنتوني كوين
0: وي أنتوني كوين المحطة الأساسية كما قلت مع مارلون براندو فيفا زاباتا عام 1952 من أبرز أعماله لاست فور لايف عام 56 واللي يحكي قصة الرسام الهولندي فان جوك وقام كوين في أداء شخصية الرسام الفرنسي غوغان شريط زوربا الإغريقي 64 وكانت آخر أفلامه سنة 2002 شارك في فيلم الرسالة وفيلم أسد الصحراء عمر المختار وفيلم أنا شخصيا اكتشفته إلى صغير في عمر المختار
1: حتى كلنا اكتشفناه في عمر المختار
0: لورانس العرب زادة جائزة أوسكار لأفضل فيلم لأفضل ممثل مساعد مارتين 52 عن دوره في فيلم فيفا زاباتا و 56 عن دوره في فيلم لاست فور لايف تزوج 3 مرات الأولى كانت من الممثلة الأمريكية كاترين ديملي استمرت 3 سنوات الثانية من مصممة الأزياء بولندا أودولوريس تاستين وثالثة كانت من سكرتيرته الخاصة كاتي 97 واللي ظلت معاه حتى وفاته سنة 2001.
1: ايش بك ضحكت عليه؟
0: لا على خاطر بوهم سيها كلاسيك شوية. سيها
1: كلاسيك قصص الحب.
10: السكرتير وعرفت لازم عندك وين تهرب منهم.
1: سورتو السكرتير.
10: دو مزوز لازمي.
0: اي مو تو كان مش كل واحد عنده سكرتيرة لو يعيش معاه في قصة حب راهو.
1: اي مي بون سي كلاسيك كوم كعرف فهمت هو خاطر بون مع احترامنا بالطبيعه للسكرتير
0: طبعا
10: هي ديجات محات خدمه السكرتير
1: هو وليت اسيستون دو ديريكسيون
10: وليت
0: اسيستون هو انا ساعات يبهتني شويه هي خدمه الاسيستون طبعا خدمه محترمه وفيها اون كونيسونس اكيد لكن ساعات في عالم الماركتينج خاصه الشركات اللي مش مستانسه تعمل بيب وماركتينج كي تمشي ساعات تناقش في حاجه ف ما يقدمولكش السيد ولا السيد المسؤول على الماركتينج يجيبولك الاسيستانت بتاع المدير على اساس انه المدير ياسر يثق في ذوقها تلقاها تلبس بالقديه مثلا ومدخمه
1: البريزونت بيان
0: فوالا اما هي مش مهمتها الماركتينج قام تفهم شيء مسكين
1: هي هو مبدئيا
0: في دعازه
1: هو مبدئيا الريكروتمون يصير على البريزونت بيان معناها لازم يكون فيها كاين فما التواصل
0: خلي هذاك باهي
1: الماجم نتاعو في الماجم نتاعها اما اللي يصير غالبا هو اللي يصير معناها وعلاش سي تان كلاسيك معناتها العلاقه ما بين العرف ولا الاسيستون دو ديريكسيون ولا القبل السكرتير اللي ما فماش ليميت ما بين المهني والشخصي معناها رونديفواتو باش يشري حاجه تعرف نمرو صباتو
0: ولا الكلاسيك يتعشى مع كليونات من الخارج
1: تعرف شنو يخدم شنو يحب شنو سي بريفيرونس عنده دي زاليرجي دونك فما ديما
10: سي لا بوات نوار تاع سوسيتي هي اللي عندها اكسي
1: للتحول العلاقه
10: معناتها انت سي الانفورماسيون الكل تجي عندها معناتها معروفه العباره تقول مارادونا في
1: سي لا بوات نوار ابسوليومون
0: مشيت مره مع مدير شركه فهي بحذاه ظاهره هي ما تفهمش في طرق التسويق ولا السبوت وغيره فما سيد له بالماركتينغ ما يتكلمش والسيده هي اللي قدام قال يقول انت بربي
1: مش قلت
0: اي قولك هذا يصير فون احمر عشان هي تعطي رايها يعني بكل اريحيه
1: اي قصدك يصير تداخل في في في في, في اوقات معينه
0: تداخل يعمل مشاكل
1: في حالات يصير تداخل ما بين الشخصي وما بين المهني وقتها تصير
10: سيرتو كي تبقى عندك ربع ليزينغ
1: يبدا هو ماهوش بعرس وهي ماهيش بعرسه ما فما حتى مشكله يا سعد من كيفاش يقولوها وفق راسين في الحليل ربي يهنيهم
0: يلا هذا بوب مارلي
1: في حالات اخرى تولي مشكله
0: بوب مارلي اند ذا ويلرز يغنيو كود يو بي لافد نرجعوا بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تعلوش

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من غادي الساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
5: برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونص. تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليون.
6: اريد طور عالمك.
0: جوهر سبورت
7: السيدة، مرحبا بكم في جوهرة سبور.

0: تونسي اللي وصل لمطار بروكسل وكان في استقبال الوفد سفير تونس في بلجيكا الصحبي خلف الله. ذكروا أن المنتخب التونسي باش يلعب لقاء ودي نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين أمام منتخب بلجيكا بعد الهزيمة في اللقاء الودي الأول اللي كان أمام منتخب النمسا. مباشرة بعد المباراة الودية أمام بلجيكا تغادر بعثة المنتخب الوطني بروكسل صباح يوم الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمن الخطوط الفرنسية، وتضم بعثة المنتخب نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. وباش تنطلق رحلة المنتخب التونسي في كأس العالم يوم 15 جوان أمام السويد ماضي 3 انت عصبها. أعلن الاتحاد المونستيري اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية عن موعد فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. الموعد باش يكون غدوة الخميس 4 جوان ويتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 24 جوان على الساعة 5 مساء. بعد خروجه من الترجي الرياضي التونسي، المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصور يتفق رسميا مع فريق شبيبة القبيل الجزائري لتولي مهمة المدير الفني والرياضي للفريق. توج البطل الأولمبي للتايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة أفضل لاعب عربي ضمن جوائز الأفضل 2025-2026 التي يمنحها موقع التتويج نيوز الرياضية. كشفت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء بأن ريال مدريد بصدد إنهاء إجراء التعاقد مع الهولندي ديمفريس مدافع إنتر ميلانو، وسيفعل ريال مدريد بند شراء الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو في عقد ديمفريس. منتظر أن ريال مدريد يعلن غدا عن صفقة الهولندي ومدافع إنتر ميلانو. المقابلات الودية لليوم 7 تعليل الكونغو يواجه الدنمارك، 8 غربع هولندا المنتخب الجزائري، وفي نفس التوقيت بولندا يواجه نيجيريا. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاها على استنتاجنا جورافي.net.
1: كل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف اسمع وتمتع.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في أنتي بيوتيك، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية مشاهدينا جوهرة تي في، شكرا لاختياركم جوهرة فام. زاد الناس اسمعوا فينا، فكرة هبكم وين ما كنتوا. هذيك العادة نهار من نهارات مع سليم بوصفارة.
1: في نهار من نهارات أنا باش نرجع العشر سنين التالي.
0: مش برشا،
1: مش برشا. 2016 تتصور انت 2016 10 سنين التالي؟
0: 10 سنين ذكرنيش
1: تو 2016 معنا.
2: شكرا على التذكير سليم، ما قصرتش.
1: وتو باش نقارو احنا في 2036 زاد.
0: جست اونتر بارونتيس قبل ما تبدا، فما حاجه انا ياسر مزيان هذول اليوم شي تعدى في فرانس 3 مع التسعة ودرجين، هما عملوا 1998 جو بونس سيت اني جي 18 ans. مولودين 98 عمرهم 18 ans، دونك باش يرجعوا للاحداث نتاع 98.
2: مولودين 98 عمرهم 18
0: ans. 18 ans؟
1: اي نعم، اي نعم.
0: تفضل.
1: باش نرجع شويه احداث.
0: لا سامحني، 26 ans.
2: 26
0: ans. 26 ans.
2: قال بنتي عمرها 18
0: ans.
2: 26
1: ans. مولودة 2007. باش نرجع شويه احداث صارت في 2016. اولهم الحدث، معناتها باش نبدا شويه الاحداث السياسيه. أبداها بال قال لآخر المثل، جاء كان رايض جاء تمز عينه هكا، قال
2: كان قاعد قام بس الحيط.
1: فوالا قام بس الحيط، هذه هي وقتها نحكي على البريكسيت.
2: بريكسيت
1: البريكسيت الاستفتاء اللي عملوه وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كيفاش هذاك الاستفتاء اللي عملوه؟ 52% من البريطانيين قالوا نخرجوا من الاتحاد الأوروبي، اللي هي توا بعد 10 سنين من أفشل معناتها ليزيكسبيريونس اللي صارت، وما ربحوا منها حتى شيء، لا أوروبا ولا بريطانيا. الحدث الثاني
0: من ناحية صباح
1: اقتصاديا تسكرت معناتها اقتصاديا، حتى هو لو سوجي اللي كان مقلقهم اللي هو الهجرة زادة ما عملوا فيه حتى شيء. معناتها كي يرجعوا لريزولتا بعد 10 سنين فشل ذريع. ولتوا معناتها لي نيغوسياسيون فما دي بوان مازالوا ما لقاولهمش معناتها حلول. الخبر الثاني اللي هو خبر سعيد برشا، 2016 جاء دونالد ترامب
0: المرة الأولى
1: وكيفاش ربح الانتخابات ضد مع هيلاري كلينتون. وقتها شكون قال باش يجي دونالد ترامب باش يعمل موندا وبعد يخرج وبعد يعاود يرجع مرة أخرى يعمل موندا هذاك. زادة في تونس عمتها صارت ماركت بن قردان، الملحمة ذيك ملحمة 7 مارس اللي هي إن شاء الله يجي نهار إن شاء الله يجي نهار ويعملوا عليها فيلم مزيان.
0: بالي فما مسلسل،
2: بالي فما مسلسل على ملحمة بن قردان جوستومون. والمرة هذه معناتها الأمور متاخذة بجدية، معناها بإشراف القوات الحاملة للسلاح وفما معناتها سيتان بروجي اللي إن شاء الله يشوف النور قريبا، وإن شاء الله يكون معناتها في حجم الحدث التاريخي. وتحية لأهالي بن قردان،
1: تحية لأهالي بن قردان،
0: تحية لأرواح الشهداء زيد اللي عطاوا دمهم وحياتهم من أجل ديما تونس ومن أجل البلاد هذي. تحية يعني كبيرة للجيش الوطني ولقوات الأمن اللي استشهد منهم العديد.
1: ليه باش ما ننساوش زيد الفترة هذيك كانت صعيبة من ناحية وقتها،
0: صحيح
1: معناتها داعش والمناسبة هذيك مع الحدود وكل ما احنا فيسع ننساو.
0: ربي يحمينا،
1: ربي يحمينا.
0: وي
1: رياضيا كنت تفكروا زيد الكوب دوروب 2016 كيفاش البرتغال ربحت فرنسا في فرنسا، الالعاب الاولمبيه في ريو تتفكروهم لي تروا ميداي التوانسه اللي جاي وقتها.
0: واحد منهم صديقي انا في التايكواندو،
1: اسامه وسليتي،
0: مروه العمري. تحيه لي اسامه، عايش في قطر تو.
2: مروه العمري
1: وهي نسبه بكري زاده لي تروا، جابوا تروا ميداي دو برونز.
0: مروه العمري المصارعه،
1: وهي نسبه بكري
2: مبارزه.
0: شوف لي ديسيبلين هذوما شنو نجموا يعملوا.
1: ليو دي ديسيبلين حتى كي ترجع زاد الرياضيين هذوما كان نسالوا وينهم، خاطر
0: مروه العمري نعرف انه هي مسؤوله عن جوبونس واحد من المنتخبات في جامعه المصارعه.
1: إنس بوبكر يظهر لي في قطر، يظهر لي تريني في بالي. بعد فما زاد عامتها كنت فكروا الركور عند مايكل فيلبس، 6 ميداليات منهم 5 ذهب.
0: مايكل فيلبس أصله تولد في الماء، هو
1: أي الركور تاع أكثر الميداليات مايكل فيلبس،
0: حاجة رهيبة تبارك الله. يعني
1: شكون غادرنا في، تتفكروا شكون غادرنا في 2016 في
0: ممثلين
1: في تونس؟ فما شاعر كبير ياسر غادرنا 2016،
0: مش ولاد أحمد،
1: صغير ولاد أحمد غادرنا. وفاة الله يرحمه فيديل كاسترو،
0: فما
1: ويتني هوستون،
0: ويتني هوستون 2016،
1: فما دافيد بوي، وفما محمد علي كلاي وما أدراك ما.
0: علاش أنا سألتك قبيلة قلت له سليم شنو علاقة 2016 بالتصوير بتاع محمد علي كلاي و...
2: أنا بدي ما فهمتش كلاي خاطر كلاي
0: بشير منوبي خاطر بشير منوبي توفي في 2006 شبانس
1: أي قبل بشير منوبي أما التصوير هذيك ياسر حلوه معناتها
0: زينة
1: بشير منوبي ذاك عليه بي في التتويجات تفكروا شكون الاوسكار شكون خذا اوسكار احسن ممثل داير اول الاوسكار اللي قاعدوا يستناو فيه برشا معناتها مثل ياسر باش وصل خذا سون
2: بروميير اوسكار
1: 2016
0: مش ديكابريو
1: ديكابريو بي والكره الذهبيه عند شكون
0: 2016
1: هو سهل ياسر وخمم اللي عندك الكوب دوروب وعندك تشامبيونز ليج تتلقى
0: كريستيانو رونالدو
1: كريستيانو رونالدو البرتغال ربحت الكوب دوروب به اكثر غنيه تم الاستماع لها وقتها وصلوا 1 مليار نتاع الستريمينغ نتاع الغنيه
2: اوبا غانغنام ستايل
0: لا
1: 2016 دريك وان دانس
0: دريك
1: وان دانس فما زاد ما دمنا في الموسيقى فما مهرجان قرطاج تتفكروش مهرجان هذيك والله وقتها البروغرام صار فيه اسامي معناتها من مستوى قوي
0: صار ما تقول لناش
1: اي كانت
0: اسامي معروفه برشا باهي نقول لك اسامي تقول لنا صحيح ولا لا
1: اي
0: 2016 اصاله
1: لا
0: لا
2: سميرة
0: سعيد
1: سميرة سعيد سميرة
2: سعيد
0: هذول مشيت انا سميرة سعيد شكون
1: اللبناني اللي توفى
0: ملحم بركات
1: ملحم بركات
0: اي
1: المغربي اللي دخل الحبس
0: مجرد شاب خالد
1: شاب خالد شاب خالد كاظم الساهر نجوى كرم صابر باعي متر جيمز كانت بروغراماسيون متر جيمز هذا جاء وقتها بروغراماسيون مزيانه ياسر
2: متر جيمز
0: لوليدي وقت
2: مازالوا
0: يكتشفوا في الموسيقى
1: اي بيان متر جيمز تعرف من 2016 لتوا راهو معناتها لا نوتوريتي اللي عملها حاجه كبيره ياسر معناتها في فرنسا وقت في الوقت هذاك كانوا يضحكوا عليه متر جيمز وقتها سابيكم جامي وبيلا الوقت هذاك باهي اخر حاجه في التكنولوجيا ما فماش معناتها اختراعات كبيره ياسر ما نحكي وقتها على الديموكراتيزاسيون تاع لا رياليتي اوغمونتي كنت تفكروا خرجت بوكيمون جو
0: اي
1: تفكروا بوكيمون جو وقت العباد الكل في الشارع وقتها سيتي اول اكسبيريونس نتاع
0: مش بعيد هذايا
1: هو كي تشوف لي زيفينمون اللي صاروا تقول معناتها هذا البارح ما
2: معناتها خاطر المقارنه سي غولاتيف خاطر نسبيا بالنسبه لاعمارنا تظهر مش بعيد
1: دونك هذوما هما
2: بالنسبه لعمر سليم بوصفاره
1: لا والله سليم بوصفاره ما قالوش برشا على 40 دونك سايك يفو بروندغ لي شوز او سيريو كهو سايك هو
0: ميرسي سليم هذه الرحله مشات بينا العام 1900 و
1: 2016
0: كبر والله
2: كبر لا يجازي خير
0: يلا ميرسي كانت هذه النهار من النهارات بعد شويه الانترفيو مع ضيفنا الفنان وليد الصالحي بعد شوية نرجع في أنتيبيوتيك
3: في نهار من نهارات
4: جوهرة FM
3: الدنيا
4: جوهرة FM

0: تسكر ولا تنقص. عندك ميكرو جوهرة، وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مي لافيخ وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج جوهرة
0: بوبليسيتي. تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي في. شوف اسمع واتمتع. لانترفيو

0: مرحبا بك وليد. ان توكا نسمعوا في هكا الاغنيات هذوما يذكروك بشنو وليد صالح؟ الاغنيات هذوما
1: باركور كامل نسلم عليك الساعه ونسلم على مرحبا بك الحضور اللي معاك ونسلم على الساده المستمعين اللي تبعوا فينا من كامل تراب الجمهوريه ونقول لك كل عام انت حي بخير
0: ويعيشك
1: كل عام وما حي بخير. شي فكرني باركور
0: باركور كبير
1: محطات مهمة في الحياة
0: ان توكا. احنا كي نقولوا وليد صالحي ديما يجي في بالي انه الفنان مثابر اللي هي واحدة من مقومات النجاح المثابرة.
1: ان شاء الله نكون مثابر ان شاء الله.
0: علاش ما تعتبرش روحك مثابر؟
1: انا ما نعتبرش روحي كان انسان محاول في الحياه.
0: اي تحاول من يعني مثابرتك من خدمتك يعني.
1: ما نجمش نقول على روحي مثابر، انا نحاول اني نكون موجود، نحاول اني نعمل الصح، نحاول اني خطواتي تكون بثبات، نحاول اني نخلي اثر طيب، كلها محاولات. واللي نوت هذوما نخليهم للناس الاخرى هي اللي تقول راه مثابر ولا لا ولا نجح ولا لا.
0: وشنو قاعده تعطي هالمحاولات هذيا عند الناس؟ اكيد يعطيك الوقع، معناها خدمتك تعطي وقع عند الناس، عند الانطباعات نتاعهم رايهم.
1: بيان سور نتصور ماشيين دون لو بون شومان وماشيين في الثنيه الباهيه و مرضي الحمد لله، معناتها بليز او موان مرضي. ماكش ترضي الناس الكل بيان سور،
0: خاطر
1: المرء غايه لا تدرك. تبقينا وين اصلا مانيش تخلقت باش نرضي الناس الكل، لكن ديما ثم لي مينيموم دي شوز محافظين عليهم، انه البشر ما يتيحش في الابتذال، ما يقولش كلام ماهوش في بلاصتو، استحفظ على الكلمه التونسيه او احلى ما ما ما ما, ما, ما تنجم تقول الكلمه التونسيه بتنويحها واختلافها، على خاطر المصطلحات التونسيه عندنا ثراء كبير
0: ياسر.
1: نحاولوا في كل حاجه، في كل موضوع، في كل بلاصه تخرج الشباب فيها، فهمتني؟
0: باهي. انت كي كنا نسمع في الميدلي صغير هذايا، يعني ستار مش بالعاني، كانه احنا نقولوها واحد رساله العابد مثلا.
1: بيان سور هي كلها رسالات مضمونة الوصول متمبره زاد.
0: لشكون الرساله؟
1: للي يجي قدو. كل واحد يفصل اللي
0: رسالة لأهل الفن، رسالة
1: لأي إنسان، لأي إنسان. هي تعرف هي كي تخلقت هذه و... أي هي توصل لي الشخصية العامة بصفة عامة. خلينا نحكي على روحي أنا شوية. الشخصية العامة ما هوش مانع من التفسير،
0: اكيد
1: ما هوش مانع من سوء الفهم. اكثر تركيز مسلط عليه الضوء، التركيز عليه اكثر. نلقى روحي في برشا، انا عندي برشا وسعبال وبرشا سكات، ونحاول اني نزابي برشا حاجات نجم تضيع لي وقت.
0: اي هو ساعات خاطر تضيع وقت.
1: اي ما ثماش علاش، معناها مهمه حتى حتى حتى العرك نتاعي كي نعمل عرك نعمله في بلاصتو عنده فيه افاده، فيه ريزولتا، فيه حاجه. الانرجي
0: هذيك ماذا بك تحطها في بلاصه؟
1: عندي ما فوالا ما عنديش ما عندي حتى مكسب من العركه، ما ندخلش فيها وما نضيعش وقتي. نلقى روحي ماخذه الخاطر تهز فيه انا نحكي على موضوع هو يتقرب الغلط. وانا ما كمل الحشمه وكالمحبه نتاع العباد وشيختي مع ناسي وصحابي، وانت قاني واقف نفسر. قعدت نفسر برشا وقت ضايع، واللي نفسر له معناتها
0: مش مهتم ولا
1: هكاك ماخذت خاطر ويقول لي سي بون فهمتك، هو في مخه ما
0: مش مقتنع.
1: يا اخي نلقى روحي نضيع في وقت،
0: قلت خل نضيع في حاجه اخرى خير.
1: لا خل نعمل غنيه انا، علاش نفسر؟ انا ما عادش نفسر، انا راني نتكلم على حسن نيتي. انت ريت روحك في المعاني هذوكم
0: دونك موجهه ليك.
1: صحة فرحة.
0: باهي الأغنية الريتم جديد، تبعد نسمعوها احنا الأغنية ان توكا. ستار الساكس، فما معناها البيركو اللي هي يعني اللي هما حاجات أصيلة في الفن اللي أنت تقدمه. التغييرات هذيك كيفاش خرجت ليديسيون هذه معناها؟
1: باهي خلينا خلينا نشاركوا الناس معانا. أيه. في راهو ساعات الفكره قد ما تبسطها قد ما
0: حباهي
1: قد ما تبدا واضحه للناس. شوف احنا نعملوا اكزامبل صغير. تو البدن نتاع البشر قاعد كيما هو. بعينيه، بخشمه، بكتافه، بيديه، كيما هو بدن البشر. شنو اللي يتبدل؟ هي اللبسه.
0: صحيح.
1: واللبسه هي اللي تبدل لك السنه في العام الجاي، في العام اللي بعده، هي اللي تعطيك الميزاجور وتعطيك تكون
0: في التوندونس،
1: تكون في التوندونس ولا في وقتك. ان صح التعبير. الغناء نتاعنا مثلا التونسي اللي نخدم فيه هنا مبني على اسس، البنيه هي بيدها الكلمه تونسيه، الريتم سوقه تونسي، البنادر نتاعنا والدربك نتاعنا، وآلة المزود التي تم استعمالها موظفة في جملة موسيقية معينة. ومن بعد شنو اللي تبدل؟ تبدل التوزيع.
0: اي الارانجمون هو اللي فيه
1: هو اللي يهزك
0: رؤية اخرى،
1: هو اللي يهزك انت وين تحب تهزها،
2: هو اللي تبدل بالوقت هي لي توندونس يتبدل،
1: هي الكسوة انت وين تحب تعيش.
0: وانت انت اخترت انك
1: اي عملنا سكون ابيل او وقت اللي معناتها هكا بحثنا في الخانات ولا الجمل اللي استعملناهم في الغناء، هزونا للبلوز الجاز الشارليستون الغادي السوينغ غا الحومه هذيك فهمتني، مشينا الفكره كل مشيت غادي. عملنا بحث على ايامات شارلو ولي زاني 40 والموسيقى كيفاش تقالت وتخدمت وتوزعت
0: فوالا. وحتى في التصوير
1: هي مشينا للتصوير
0: فوالا. التصوير شنو اللي انت اخترت انك تجسد؟ فما شارلي شابلان في التصوير،
1: شارلي شابلان والليكيب اللي معاه براتيكمون في المسلسلات اللي يمثلوا ادوار
0: ذكيه. الفكره هذه هو اخراج حسام ساحلي
1: للفيديو كليب. اخراج حسام.
0: انت اخترت حسام كمخرج يعني
1: مرافق العمر هذاك.
0: وانت اخترت التيم ولا هو اقترح؟
1: والله الفكره هي فكرتي. فكرتي كما قلت لك ما هيش ما استحقتش مني برشا ذكاء باش لا ادعي البطولات الزائفه.
0: صورتوه في القاعه فن الرابع.
1: هي انسبيراسيون جات من الغنايه وحدها الغنايه قالت لي تيان
0: جابت لك
1: في زاني 40 مشينا غادي تفرجت
0: في الليزيما. تلوش بعيد.
1: لا معناتها يمكن فتنه ما اكثر منها ذكاء يمكن
2: توفيق
1: من عند ربي. انسبيراسيون ما غادي. اما مشيت ديريكت لليماج ديريكت حليت لي سيكونس شفت شارلو شفت شفت الحركة كالرابيد وبما يحمله شارلي شابلن من رسائل.
0: تحبه أنت شارلي شابلن؟
1: مجتمع واحد ما يحبوش في العالم. المفيد بما يحمله شارلي شابلن من رمزية في الرسائل
0: المباطنة
1: أكيد.
0: أكيد.
1: مشينا غاديكا والغنية كلها رسائل والكلها كلها ما حبش كلمة كلاش أما كلها كلها مضامين ما بين الأسطر
2: سوزون تندو
1: فوالا فوالا. والفكرة جديدة حبيت أني على مستوى الصورة التجديد أني نجسد شارلو كما لم يجسده أحد في كارير شارلي شابلن. جامي كريتو يغني شاد ميكرو يغني حطيتو يغني وانا باش نتسال السؤال هذايا في شكون تقصد انت يا وليد حطيت روحي في الكليب انا المتهم يغني عليا شارلو باش كي يسالوني
0: نقول لك نحكي على روحي أنا.
1: وبعد انتوما اذا كان ثم واحد يشوفها قياس الاغنيه ان شاء الله
0: انت علاش تختار علاش تختار الطريقه هذيا؟ علاش تختار الطريقه رمزيه معناها باش انه انا نجاوب عبد ولا انا نجاوب انسان ولا نجاوب حد عمل لي حاجه ديبلاسي ولا ماشي بلاصتها؟
1: احتراما مني في الناس، احتراما مني اني انسان اجتماعي ما نجمش نعيش
0: تعمل واحد. ستوري ولا باش تعمل حاجه ماهوش جوك
1: ما يعيش وحده كان البوم ولا اللي فعلهم شو ما انا نعيش مع الناس ونعيش مع الخلق ربي وما ثماش ما نجمش ما نجاوبش وما نجمش ما نتعاملش مع الناس لكن هذوما اساليب وماتريال باش نقدر نجاوب فوالا.
0: انت اليوم وليد صالحي طبعا نجاحك من خلال العديد الاغاني اللي تعمل فيهم والخط اللي انت اخترته فما ممكن دي بروبوزيسيون تاع ديويت تاع مشاركه فنانين اخرين في اغاني يجيوك حاجتك؟
1: ثم لكن اوفيسيالمون ما ثماش
0: الفن انا هو نوعيه الفن او الفنانين اللي هما ترى روحك معاهم في جيويت مثلا
1: ما عنديش
0: اللي يقترحوا عليك ولا تقترح عليهم شكون هم ديجا
1: براتيكمون في الالوان الكل موجود في الراب موجود في الغربي عندنا ما عندناش برشا نحن في الاوكسيدونتال في تونس لكن عندنا منهم زوز بروبوزيو عليا عمل ما ثماش عمل انا مانيش رافض الفكره فهمت يمكن نرفض عمل لا يليق ولا مش
0: شكون في الغربي مثلا
1: من غير ما نسميه وطنك
0: قلت لي عندنا زوز
1: عندنا زوز اللي نعرفهم انا
0: تعرفهم
1: ما عندناش برشا عندنا زوز اللي متسمين في البلاد

0: اذا كان باش تعمل وحدك اي تراند ما تدخل تدخلها فلوس
1: ما عندكش مانجر ولا شركه راعيه انترناسيونال البرا
0: نتاع ديستريبيسيون مش نتاع مش نتاع برودكت
2: مش نتاع
0: انتاج وحدي
2: هو الانتاج هو
0: بيان سور بيان سور انا ديما ندد وديما نقول معناتها ان شاء الله بلادنا في يوم من الايام يجي مشروع وطني في الاستثمار الثقافي وان شاء الله معناتها خاطر راهو جنبه يتهرى
1: الارتيست وحده ما
2: يخرجش
0: سيرتو انك تحب تمشي ليفل معين وتحب تخدم ولا تحب انا كان ندخلوا في لي ديتاي ونحكيوا على لي كو نتاع سبونسورينغ خارج حدود الوطن تتكلف باش تجيب 100,000 من المغرب يتبعوك يحب لك على الاقل 30,000 يورو انت باش تصرفهم باش تجيب 100,000 يتفرجوا فيكم المغرب
3: إما وليد تونسي من أكثر الفنانين اللي يظهر معناتها سورتو على تيك توك سامحني وليد صالحي وليد صالحي من أكثر الفنانين اللي ظاهرين على تيك توك معناتها القاعدة الجماهيرية اللي عنده معناتها حاجة
2: وعند فئات معناها تبع
3: معناتها سورتو في الحفلات الخاصة والكل تشوف معناتها لي رياكسيون وتشوف شنو لي كومنتير بوزيتيف على وليد حاجة ما قليل باش تلقاها
1: دونك حبوها
3: اي دونك فما شعبية اون بلوس نشوفوا في حتى اهتمام من الجزائر من المغرب وكل
0: اي
3: معناتها هذا ما نجمتش تبني عليه شوية سيت بوبولاريتي في لي ريزو سوسيو
0: شوف
1: انا يحبوك برشا في الجزائر وفي المغرب بوك على الاخر
0: نعرف
1: ما فماش ما جاتكش دي بروبوزيسيون تاع ديريكت برك على عندهم معناها
0: موجود لي بروبوزيسيون شنو احنا تا نحكيو نيفو ديجيتال شوف اخزر يمكن الخطوات الثابته نعملوا فيهم في الديجيتال غراسا انا متصالح مع مخي نمن بالبارتاج ونمن بالاختصاص ما نجمش نخدم وحدي يلزم نكون عندي كيبا نتاع ديجيتال ويكون عندي مانجر ديجيتال
2: الى حاجه باهيه طبعا
0: بيانسور. اما احنا حكينا توا ديفيكولتينا تتكلف وجنب على جنب واحد راهي معناتها
2: صعيب
0: انا كيف تحب انت تعمل كومباريزون صحيحه انا اوكي ناجح في التيك توك وماشي معناها في ثنيه باهيه وكذا لكن لا يفي بالغرض كي تعمل كومباريزون بين وليد صالحي 150 غنايه 50 كليب ناجح وتشوف مثلا الباج تيك توك فيها 130,000 لا فنان اخر في دوله اخرى في بلاستي انا عندي 100 مليون هذا شنو نتكلم
2: وعلاش
0: خاطر ما احنا ماهناش مصنعين خاطر احنا تونس ماهيش مصنعه وكان تعمل استثمار ثقافي في البلاد تولي ثم صناعه نتاع فن وفنانين تو الدنيا الكل حتى في التمثيل
1: كل شيء بالابل الكل
0: خي مسلسل ولا فيلم تعملوه يلزموا بالموزيكا واحنا يلزموا بالتمثيل هكاك معناها احنا زوز فرد مسرح
1: نخدموا
0: فرد مسرح
2: ممكن من الحاجات اللي صارت ما هو قانون الفنان قانون الفنان اللي برشا فنانين معه وبرشا ضد طبعا أكيد أنه نقابة الفنانين فرحانة بهذا وتحب تعمل حفل يعني احتفاء بالقانون هذا أنت تجب تكون في الحفل هذا
0: ما نجمش نكون في الحفلة خاطر نختم
2: ما تعرفش وقتها عاد أنت
0: هي ما نجمش نكون في الصيف باش يكون
2: مش بشرطه
0: اي وقتها في الشتاء
2: موافق على المبدا
0: ما عنديش مشكله حفله شنو باش نعملوا بها احتفالا بالقانون اي عادش بيه نحتفلوا كل حاجه باهي في البلاد نحتفلوا بها شوف
2: ما اقنعتنيش برشا اجابتك
0: لا مش هكاك باش نقول لك باهي كي تبدا في مخك مع متصالح وفارزها الامور اذا باش نقسموا دو بارتي البارتي الاولى اسكو تفرح بالقانون ولا ما تفرحش بيان سور نفرح علاش نفرح لي سبب بسيط لاني انا في ايماني بالاشياء نعرف انه الانسان في حد ذاته ما ينجم يعيش وما ينجم يتنظم في حياته ولا بالقانون من الازل معناها من تخلق عنده قانون يمشي به باش مشات الانسانيه ومشات الحياه هكا معناتها مريقله وبالنسبه لقطاعنا نحن الفني القانون هو دستور هو حاجه تنظم ما تنجم تكون كان تفرح بها ما تنجم تكون البارتي الثانيه هو من بعد نستناوه يا هل ترى يشبه الواقع المرير نتاعنا الثقافي ولا ما يشبهش يا لندرا من بعد هذا مش
2: حل مشاكل
0: ولا مش توا نقف ولا
1: اسكو الارض الواقع
0: اسكو باش يتنفذ في ارض الواقع ولا اسكو يشبه لينا ما توانسه يشبه لنا ما يشبهناش
2: انت طلعت على القانون هذا
0: قريته باش تلقاه لي جير من فوق لفوق مازالوا ما فصلوهش وما هبطوش الواحد لكن انا شنعمل انا ما نجيش نقص سيد السارق بل ما يسرق
2: قول ما
0: انا نفرح طونكو انا كيما قلت لك في حاجه اسمها قانون تنجم تكون كانت فرح من بعد فمي انا ما مش بالدقيق نتكلم انا نحط صبعي على الدا ويعرفوني الكل انا لا اخشى لو ما تلائم نتكلم قول غادي راهو علة ما تشبهنيش.

0: به قريبا اي نعرف حتى اوناتوندو تعطي فرصه موسم المهرجانات يبدا قريب ان شاء الله. شو هو جديدك في المهرجانات؟ نعرف انه عندك مواعيد بنزرت مثلا.
1: والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندنا دوره حلوه ان شاء الله السنه باش تكون متعبه شويه لكن دوره جميله.
0: شنو هو الملامح نتاعها الدوره؟ عندك بنزرت؟ عندك سبيقس انت اصيل سبيقس؟
1: لا مازال ما ثم حد شيء نورمالمون بنزرت اوفيسيال نورمالمون
0: ان شاء الله. شنو اخر؟
1: نورمالمون نابل نورمالمون مستير نورمالمون حبش نصرح طونك مازال
0: الاوفيسيال هما ذوما
1: نورمالمون اي
0: ان شاء الله.
2: جوان احنا تو مازلنا نورمالمون
1: مازلت تكمل جوان الكل ساعه وبعد نجوي
2: وانت في النورمالمون
1: وتنجم من بعد عملوا قبل بنهار نحوني من مهرجانات
0: مهرجان كارتاج
1: نستناو
0: عطيت كونديداتور وانا خديت عطيت ملف
1: بيان سور بيان سور قدمنا كيما الناس الكل ونستناو.
0: بون كيما الناس الكل فما ناس ما يقدموش
1: كيما الناس اللي قدمت كيما الناس اللي قدمت
0: فما ناس ما يحبوش يقدموا يقول لك انا اسمي فلان ما نجمش نقدم معناها دوسيي كيما العبد
1: حر
0: حر
1: حر.
2: سامحني سؤال انا خاطر وليد ما نعرفوش في الدنيا نعرفو الفنان نعرف الموسيقى نتاعو والموسيقى نتاعو من اللي بدا ومن اللي طلع ومن اللي سي بوزيسيوني عنده لون خاص يشبه له اللي هو
0: هذا ما يعطي الفرق.
2: وتوا كي حكيت معاك ونسمع فيك تحكي نعرف اللي هذاك فهمت ولا حسيت اللي هذاك عنده ضريبه وانت تحكي على الكلاش وتحكي على رسائل المبطنه وتحكي تحاربت برشا حاربوك نتصور في طلوعك معناتها في
0: طلوعك ولا بعد
2: لا ان شاء الله ديما طالعه
0: لا يعني بعد فتره
2: بيان سور في طلوعك في نجاحاته في خاطر تو تو ديمارك خذيت ثنيه ما تشبه الحد واللي شد ثنيه وحده في تونس وحتى كان خارج تونس زيدا
0: اسمع ستار كلها
1: يحاربوك دون كيل سونس يحاربوك
0: فنيا مش حروب بالفرود
2: لا مانيش نقول لك سمي لي عباد ولا حاجه مي ادميتون احنا تو فما دي جونز ارتيست يسمعوا فيك يحبوا يتعلموا من التجربه نتاعك انت اللي هي تجربه اكسبسيونيل في السين تونيزيان
1: يحاربوك ما فيهاش كلام يحاربوك دونك
0: حتى ما عملت لهم شيء يحاربوك
1: يحاربوك هي تبدا مش في الدومين
2: هي تعرف تنجح باش تتحارب
1: جدي يرحمه نعم وراجل كبير الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: جدي قال لي ثم هنشير نتاع لوز
0: اي
1: وانت اشتهيت كعبلوز
0: اي
1: وفي ديك لقه حي عصا ودخلت تلقى شطر الهنشير مثمر فيه اللوز وشطر الاخر ضاربو سوس ما فيهش انت شنو تضرب باش
0: اللي فيه اللوز
1: قلت له اللي فيه اللوز طبعا. نضرب اللي فيه اللوز قال لي مالا كل مثمر ياكل ضرب العصا المثل هذايا مثل مهم كل واحد ناجح
2: لا تضربوا بالحجارة إلا أشجار المثمرة
1: ما فيهاش يلزموا يتضرب ما فيهوش كلام معناها أنا تو شنو اللي مش قاعد يتضرب ما هوش ناجح واللي ما عندوش أعداء دون لو بون سونس
0: يعني.
1: ما هوش ناجح مش ماشي في الثنية الباهية أنا شو نقول أنا نقول نقول أعدائي ما نحاربهمش نحاربهم بالعمل نحاربهم بسكيت خاطر بالنسبة لي في تصوري السكيت هو
0: أحسن إجابة
1: السكيت هو أصعب حاجة تنجم تمارسها السكيت وقت اللي عندك القدرة أنك تجاوب
0: صح
1: وعندك القدرة أنك تضرب تكسر الخلايق
0: ولكنك أنت تتحدى نفسك وتقول لا
1: مانيش غادي أنا تحس روحك ردك أقوى من الموضوع هذا
0: به يعني في المهرجانات الكبرى مثلا في كارتاج ترضى أنك تكون موجود مع فنان آخر مثلا أجنبي ولا من
1: في كارتاج
0: هاي مثلا
1: لا في كارتاج لا
0: ما تتقسمش حفلة مع حد
1: لا في كارتاج لا كان كنت صغير ممكن فرصة أما توا لا توا ما ثمش علاش عندي 150 غناية فيهم 50 كليب ما ثمش علاش نقسم ساعتين مع أي فنان كي يكون جورج وسوف بيدو مع احترامي للفنانين والقامات الكل راه يعني أنا ماني خير من حد ألور ما خير مني حتى حد باش ياخذ ساعتين ناخذ ساعتين نتاعي.
2: صوتك وفما عباد معناها مع فنانين ما عندهمش ريبرتوار بالكل وخذيه بكارتاج.
1: نخدم من حاجته اذا كان باش يكتب كارتاج نخدمه وحدي ما شافونيش ما نخدموهش.
0: ما عندكش اجابه حتى ممكن مبدئيه على
1: فما حد شيء لا فما حد شيء تو مازلنا في الفاك ان شاء الله ربي يحن القلوب.
0: وان توكا هذا ما تمناوه. وان توكا وليد صالحي يعني نحييك على الخدمه نتاعك. طبعا انا بديت الانترفيو هذايا معناها بالبيرسيفيرونس والخدمه نتاعك والمثابره لان المثابره راي معناها حاجه عندها تكاليف وعندها ثمن لانه الناس اللي تقدم تقول ننتج حاجه مشيت بالكدا اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، فما حاجه تمشي اقل فما حاجه تمشي اكثر، وهذيك المثابره. انك انت اليوم تحكي على العدد الذي نتاع الاغاني والعدد نتاع الكليبات، بنجم كان نحييك ونحيي خدمتك طبعا، والجمهور يعرف هذا، وكما قال سليم ولا سوسن دونك نشوفوا حتى حاجات انت في لي بوبليكاسيون في الاغاني في التعليقات، علاقتك بالجمهور طيبة وممتازة. نتمنى لك كل النجاح إن شاء الله في الحفلات القادمة. قل لي كلمة الختام إذا كنت تحب تقولي حاجة.
1: شو نقول لك؟ نقول لك إن شاء الله تونس بخير، إن شاء الله إن شاء الله نكمل على المنوال هذا نتاع العمل، إن شاء الله ربي يحرس بلادنا، إن شاء الله ربي يحرسنا ويطيح بينا اللي خاف ربي. وكاو عندي ما نقول لك حتى شيء، ان شاء الله ديما نشوفك في الخير، نشوفك ناجح
0: ان شاء الله. وليد صالحي
3: ان شاء الله نشوفك في كارتاج،
2: واحنا ان شاء الله نشوفك في كارتاج
1: وحاضرين
0: ان شاء الله. ان شاء الله عندك حاجه جديده
1: بيان سور ان شاء الله 20 يوم اخرين رجعنا في الانتاج، كل 25 يوم
0: اغنيه
1: اغنيه ما نقولكش عليها.
0: يلا نحييك برشا ياسر، مختلف وليد، وذا يصنع الاضافه عندك في البيرسوناج نتاعك ارتستيك هذايا.
1: الاختلاف مش خايب،
0: لا الاختلاف حاجه باهيه، الاختلاف انك تشبهش الاخرين
1: بيان سور،
2: اذا حاب تدخل التميز
0: التميز بصفه التميز. يلا هذه ستار وليد الصالحي، وبعد شوي نرجعوا لكم في انتيبيوتيك.

0: احمي كان جات فيه
1: وفات الغناية.
2: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا هذه هي بينا نلعب مع الاسئله اللي ما زالوا. السؤال يقول: شكون الدول الاكثر امتلاكا للمناطق الزمنيه حول العالم؟
1: الولايات المتحدة.
2: مناطق الزمنية الولايات
0: اللي في سوغير. الولايات المتحدة هي الثانية.
1: روسيا
0: ثالثة.
2: روسيا. كندا
0: الخامسة. السادسة كندا. أستراليا الخامسة.
2: أستراليا.
0: بريطانيا الرابعة.
1: فما لابارتي نور، فما الجرونلاند،
2: فما فما شيلي تويلا ياسر،
0: فما الدنمارك وفما الشيلي.
1: دنمارك فولا دنمارك.
0: شيلي ثلاثة مناطق والدنمارك خمسة مناطق.
1: خمسة مناطق
0: ما بيناتهم نيوزيلندا والبرازيل والمكسيك واندونيسيا. والأولى هي
2: الأولى هي استنيني
0: فيها راو شوية تخديم مخ هذا، خاطر الدولة مانيش نحكيو كان على الدولة، الدولة بحدودها العادية.
2: عندها مستعمرات إذا فرنسا.
1: لا أي فرنسا فوالا فرنسا
0: لي زوتر مير معناها فرنسا. دونك الأقاليم المنتشرة في مختلف المحيطات عفوا حول العالم بسبب المساحة هذه، مش مساحتها في أوروبا كهو 13 منطقة زمنية. رجل أمريكي اسمه ديفيد بارتن حس برشا تجاهل وقل التقدير من المحيط العائلي متاعه. في مش عمل فكرة مهبولة شوي.
1: قطعهم.
0: شو معنى قطعهم؟
1: قطعهم ماشي يحكي معهم.
0: قطعهم.
1: قطعهم.
0: لا
2: طلع فوق السطح وهدد بشار ميرو.
3: كسر لهم كرابهم بالحجر.
0: قريب.
2: قريب.
0: قام.
1: عمل عملة معناتها.
0: اي. اي.
2: عمل محاولة انتحار.
0: قام بتزييف خبر وفاته. قرر يفاجئ الجميع بالظهور في الجنازة متاعه بهليكوبتر هبطت أمام عائلته وأصدقائه. المشهد بدأ كأنه فيلم، فهبط الرجل حيا وسط ذهول وبكاء الحاضرين اللي ما استوعبوش اللي صار. قال لهم راه مات وهبط لهم بهليكوبتر. ديفيد قال أنه سبب قيامه يعود لشعوره بالتجاهل وقلة التقدير من المحيط العائلي، وحب يتوجه برسالة بالاهتمام بالأشخاص هذوما، يقول لهم راني موجود وراني تهتموا بي قبل فوات الأوان.
1: إن شاء الله الأمور تصلحت وكا هو.
0: هذا الهدف.
2: هو والله انا سمعتوش جون ديستوار على خاطر ورجعتني للحديث اللي تحدثناه مع
0: صار هذا
2: مع الرائعه دليله مفتاحي البارح على الانتحار، على خاطر فما دي سيني افون كورور والاكثريه تلقى معناتها سي دي سيني دالارم نقولوا نحن، معناتها تلقاها فما التير لا سونيت دالارم
1: دي بونسي سويسيدير معناتها.
2: اي على خاطر لي بونسي سويسيدير والديبريم والكل من قل باش تداوى بالحب بالاهتمام. هذاك اللي تلقاهم جينيرالمون الانسان اللي يوصل الغاديكا سيكو تعدى مشي في ثنيه كولوار ظلام وحده ما حسش روحه، ما فماش ناس تحبه، ما فماش ناس تخاف عليه،
1: ابوندوني وفما ما تراكاش سوسيال معناتها هو.
2: دونك فوالا
0: السيد هذا ديفيد افراد عائلته ولاو يتواصلوا معاه اكثر.
2: الحمد لله ما عملهاش بالحق.
0: فوالا الانتقادات كانت حاضره بقوه، خاصه بعد بين انه ابنائه عاشوا حاله حزن حقيقيه معتقدين انه ولدهم مات. وبعد رجع اعترف ديفيد بأنه ندم شوي على الأذى النفسي اللي سبب فيه، ولكن قال إن شاء الله الدرس وقع استيعاب.
1: هي ما كيما قالت سوسن في مجتمعنا ما فماش اللي تهز روحك وتمشي وتخرج من عائلتك وتديتاش كومبليتمون، معناتها احنا كل ليان ذيك مع العائله والا
0: توا فما اكثر شوي
1: يقعد
2: ولا فما
1: معناتها صعيب معناتها.
2: هو تنجم تكون راي عنا احنا موجوده ما فما فما من
0: فما، ولكن
2: فما جانب نتاع اهتمام نتاع حب نتاع محبه نتاع معزه نتاع عبد يفقدك يتوحش كيسهل عليك، اما احنا عندنا زاد جانب كبير نتاع تنسنيس وين نمشي واش بيه ما طلبش واش بيه.
0: يلا اول خطوط جويه في الدول العربيه، شكون هي اول دوله عربيه عملت خطوط جويه؟
2: مصر
0: 1932. بعدها
1: تونس؟
0: لا
2: العراق
0: 1945.
1: سوريا
0: السعودية 45. سوريا 46. ولبنان 45. الجزائر 47. وتونس 48. تونسير عمرها اليوم بريسك 80 سنة
2: الغزالة
0: هكا.
2: إن شاء الله يشدنا في صحتها
0: إن شاء الله يا ربي. وبعدهم البحرين 1950، وآخر ما نعمل خطوط جوية
1: قطر ولا الإمارات
0: واللي هما من أحسن الخطوط
1: في العالم
2: أشب أوتيسات في العالم.
0: أشب أوتيسات
2: والله أشب شوف لي بيبا الإماراتية
1: تقول أنت تتمنى الرحلة تزيد تطويل.
2: ليه سي بون تبطل من الفواياج تقعد غادي تقعد معهم في الطيارة سي بون
1: إن شاء الله يصير تأخير
2: أقعد حوسوا بيا معاكم بطلت منه الفواياج.
0: قست طولك قداش؟
1: متر 89.
2: علاش للمحرجه؟ ابو تو نجم نقول
0: اطول مني انت.
1: انا متر 89 و89 كيلو.
2: انا في بالك كي بديت نخدم
1: مولود عام 89.
2: دونك سي تون شيفر فيتيش.
0: كل شيء مطلع فيه.
2: انا كي بديت نخدم بديت نكذب على طولي على خاطر انت عاد كنت مانكان وتعرف في المانكينه وفي الواحد.
0: انت كنت حاب تعمل مانكينه
2: وش عملت شويه انا اي هكا نزلق زلقه. انا جينيرالمون يعطيوني روبه العروسه على خاطر نلبس تالون وروبه العروسه بتمشي بالعرض مش مستحقه برشا طول. دونك غاديكا كنت نكذب الحقيقه نقول انا طولي متر 62 على خاطر فما ديمونسوراسيون معناها تقبل حتى في الافلام ولا باش يعرفوا.
0: طيب انت عقل شويه.
2: ما عنديش متر 60
1: متر شويه بركه.
2: انا طولي في طول ديمي مور.
0: سامتي تي ديتا.
2: فوالا متر 58.
0: باهي شكون هم الاقصر الشعوب؟
2: اليابان
1: امريكا لاتين.
0: اقصر شعب في الرجال والنساء هما تقريبا يمشيوا مع بعضهم راهو.
1: بوليفيا بيرو.
2: بوليفيا.
0: لا.
1: بوليفيا
0: بوليفيا المرتبة العاشرة يتسميو طويل شوية معدل طول الرجال 165
1: مونغولي
0: معدل طول النساء 151
2: لي مونغول نو توي
0: خو لا لا لا
1: لي مونغ توي
0: باه المرتبة الثالثة بدل بدل بلد افريقي مدغشقر 165 للرجال 153 طول النساء بسبب الازمات الاقتصاديه والمناخيه المتكرره.
2: ادريانا 42
0: المؤثر.
1: قالوا ادريانا 42.
0: لاوس كيف كيف 162 تقريبا عوامل جينيه. تيمور الشرقيه هي اقصر ناس 159.8 للرجال و 149.6 للنساء.
2: لا نولي باسكيتوز.
0: معدلات سوء التغذية مرتفعة تأثر على النمو الإجمالي. شكرا لكم. ميرسي سليم. ميرسي سوسن. شكرا معسفر الإخراج رامي في الإعداد. من كلمات مأمون الشناوي الحان محمد عبد الوهاب 1970 قالت أم كلثوم الأغنية ذي ودارت الأيام. نرجع غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية لتلاميذ البكالوريا. حزب الله يعلن عن سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال بجنوب لبنان. واستدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت بعد هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. في تفاصيل أخبارنا، شدد وزير التربية نور الدين النوري خلال متابعته صباح اليوم لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. الوزير تحول إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد جبل الجلود بتونس واحد، حيث اطلع على الظروف العامة لسير الامتحانات وعاين حضور مختلف الأطراف المتدخلة من إطار تربوي وإداري وأعوان تربية ومثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية التي تضافرت جهودها لتوفير أفضل الظروف وحسن استقبال التلاميذ المترشحين. الوزير توجه أيضا إلى مركز الاختبارات الكتابية المفتوح بمعهد السجوم الزهورة، واطلع على الظروف العامة بمركز امتحان البكالوريا، وعاين حضور بكل الأطراف المتدخلة من أعوان تربية وإطار طبي وشبه طبي وممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية. تولت صباح اليوم المديرة العامة لشؤون المدعين بالنيابة بالهيئة العامة للسجون والإصلاح هند التستوري متابعة ظروف انطلاق سير اختبارات امتحان البكالوريا في يومه الأول بالسجن المدني ببلي، أين يجتاز مودع ومودع امتحان البكالوريا شعبة العلوم الإعلامية، وذلك من جملة 31 مترشحا يجتازون الامتحان في عديد من الوحدات السجنية بكل من المرناقية وبلي ومرناق وبرج الرومي وجندوبة ومنسبة السير والمهدية وصفاقس وجابس وقفصة في اختصاصات مختلفة. هذا وتم توفير كافة الإمكانيات لتأمين حسن سير إجراء الاختبارات الكتابية وتوفير الإحاطة النفسية والمعنوية اللازمة لكافة المترشحين لضمان الظروف الملائمة والعادية لاجتياز الامتحان. الهيئة والعمل السجون والإصلاح أكدت أيضا توفير كافة المراجع والكتب والمستلزمات الضرورية التي يحتاجها المترشحون بالتنسيق مع عائلاتهم، إضافة إلى تمكين كافة المترشحين من حصص للمراجعة داخل فضاءات مخصصة للغرض، إضافة إلى تشجيعهم وتحفيزهم على التفوق والتميز لتحقيق النجاح الدراسي بما ييسر إعادة إدماجهم. مثلت متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلية المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف. أبرز محاور اجتماع نظم اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج بتونس العاصمة. هذا وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة الرفع من درجات اليقظة وتعزيز الجاهزية العملياتية بمختلف الوحدات مع مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي بما يضمن سرعة التدخل ونجاعة الاستجابة لمختلف الحوادث والطوارئ المحتملة. كأبرز أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف عربة لوجستية تابعة للاحتلال ودبابة بمسيرة انقضاضية في محيط بلدة أحمر الشقيف جنوبي لبنان. وأعلن الحزب عن قصف تجمع لجنود الاحتلال بالصواريخ، وذلك قرب منطقة بركة المرج شمالي فلسطين المحتلة. أفادت تقارير إخبارية عبرية بأن نتنياهو يجري اليوم مشاورات أمنية خاصة بشأن الوضع في لبنان. قال رئيس أركان جيش الاحتلال إن السلاح البحري سيؤدي دورا حاسما في أي مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، والقوات البحرية تنشط في ساحات قريبة وبعيدة وتشرف على عمليات لن يتم الكشف عنها حاليا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن القوات الإيرانية تشن ضربات دفاعية على مواقع يسمح للولايات المتحدة باستخدامها لمهاجمة سفن مدنية وانتهاك وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن طهران سترد على أي عمل عدائي ضدها فورا وبشكل حاسم. ختاما، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الاعتداءات الإيرانية، مشيرا إلى طلب مغادرة 2 من أعضاء البعثة الإيرانية أراضي الكويت خلال 24 ساعة، وذلك بعد مقتل شخص وإصابة 63 آخرين في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: ومتمتع 8:03 دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوض الصحيح، موعدكم مع المسائل القانونيه، مع القضايا، مع الاستشارات. تسمعونا وتتابعونا على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، على جوهر اف ام تي في. موعد متجدد مع الفقرات المتنوعه اللي نختاروها لكم، اكيد مواضيع حاب محاورها لكل موضوع. اليوم باش نحكيو على الرشد الجزائي والرشد المدني تحت المجهر. اليوم باش ناخذوا بعض الامثله من قرارات الحكم بقيه العمر. فما شكون يقول مدى الحياه، الحكم زاد بالاعدام، الاشغال الشاقه، قانوني ولا غير قانوني. هكا خمسه اسئله والاجابه تكون مع المختص رقم واحد الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، استاذ جامعي محامي لدى التعقيب، مكون لاطارات واعوان في القطاعين العام والخاص، مؤسس الاكاديميه القانونيه. اهلا وسهلا استاذ، مرحبا.
1: اهلا بك سي غازي، ومرحبا بالساده المستمعين، كل مستمعين وكل مشاهدي قناه جوهره واذاعه جوهره اف ام تي في بطبيعه الحال.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. فريق كامل يرحب بكم، غازي خليل في التقديم، الأستاذة إيناس حداد تحية لها زادة في عدد الحصة، وخاصة فقرة قانوني ولا غير قانوني، وبعض زادة الأمثلة اللي ناخذوها في الموضوع ولا حتى في تحت المجهر، منير إسماعيل ومعز خياطي في الإخراج، وحسام القايد في الديجيتال. باش نبداو مع أغنية حلوة توا تراند أستاذ، أغنية شيرين وحماقي بحرية، ومن بعد نرجعوا لكم.

0: اليوم. نرجع من جديد في خوض الصحيح. موضوع اليوم موضوع مهم زاد, موضوع اللي في برشا نقاش نحكيه على الرشد الجزائي والرشد المدني. نعطي الكلمة الأستاذ عبد المنعم عبود ساخن, نعرفه بالمصطلح هذا. تفضل أستاذ.
1: أول حاجة نهنيك على الاختيار الأغنية, لأن أغنية تراند وأغنية ممتازة, اللحن كله إبداع والأداء رائع, ومنعش حتى البعض ينتقدوا, ما فهمتش علاش ينتقدوا أغنية اللي هي في الحقيقة ناجحة على جميع الأصعدة. على كل حال أنا بالنسبة لي الأغنية تروق لي إلى أبعد الحدود, ونشكرك على الاختيار.
0: يعيشك, شكرا لك.
1: نرجع للمسائل القانونية.
0: فما رشد في اختيار الموضوع؟
1: رشد غادي من الرشد, الرشد العميق. باهي, أول حاجة الرشد المدني, نحكي شوية على الرشد المدني. وقتاش الإنسان يبلغ سن الرشد المدني, يعني يصبح متمتع بأهلية كاملة لإبرام العقود وتحمل الالتزامات وممارسة تلك الالتزامات ومباشرة تلك الحقوق بنفسه دون وساطة أحد. هذا إيش معناها الرشد بصفة عامة؟ يبلغ عمر يولي هو قادر على أنه يقوم بالأعمال القانونية بصفة عامة بنفسه, ويكون مؤهل لذلك وقادر على ممارسة تلك الأعمال بنفسه بدون وساطة, لا مقدم ولا نيابة عليه على مستوى التعاقد, يباشر العقود أيا كانت درجة خطورتها. العمر هذا هو 20, مش 20, كانت قبل 20 سنة وأصبحت الآن 18 سنة. كانت وقتاش كانت 20؟ كانت إلى حدود تاريخ معين اللي هو 26 جويلية 2010. القانون هذاك هو اللي خفض من سن الرشد المدني من 20 إلى 18. وبالتالي ولا الرشد المدني والرشد الجزائي والرشد الانتخابي الثلاثة كانوا في فترة من الفترات مختلفين, وأصبحوا في منذ 26 جويلية 2010 كلهم محددين بنفس السن وهي 18 سنة كاملة. دونك احنا تو بالنسبة لماجورتي سيفيل بالنسبة لنا احنا هي ابارتير دو 18 ريفوليو كاملة. قبل كانت 20, لأننا راه ديما نحكيو على منطوق الفصل 7 من مجلة الالتزامات والعقود اللي يحدد سن الرشد. يقول رأي معناها توا 18 سنة, وقبل كان يقول 20 سنة. من 1956 حتى 2010, وهنا نعمل شوية من ريتروسبكتيف, يعني كانت السن 20 سنة. لكن قبل 1956 كان فما تفرقة ما بين الذكور والإناث.
0: هذولي كانت أكثر معناها كانت
1: لا كانت 20 سنة بالنسبة للذكور, وبالنسبة للإناث
0: قديش؟
1: أقل ولا أكثر؟ أعطي أنت سن مثلا.
0: أقل
1: هي في الحقيقة ما تتقدرش بأقل ولا أكثر, ولكن كان انطلاقا من تاريخ زواجها يحتسب سنتين وتصبح هي راشدة المرأة انطلاقا من سنتين بعد تاريخ إبرام عقد زواجها.
0: بعد عامين ملي تكتب الصداق
1: 50 سنة مشيت عرست, لازم تستنى 52 باش تولي راشدة. معناها فضري أتوندر ساعة الزواج, وبعد الزواج عندك عامين.
0: ممكن استناو صغير ولا حاجة من بعد.
1: عرسة تكتشفت برشا حاجات, تجارب متاع الدنيا, من بعد عامين يقال لك المشرع, من بعد وقتها وليت راشدة. شوية عمي
0: مني رسايب في الأمور دي
1: ساسام ولازم تصاب متخير
0: مني الخليك في السيشان يعني جاي تونس
1: لا هو في النيجر
0: في النيجر
1: فك الدار متاع النيجر اللي قلت عليك البرك عندك حاجة الرجل مدى الحياة. دونك احنا شنو عندك راهو فما في بعض البلدان الاخرى, لان نحكي حتى شويه ثقافه عامه به من ناحيه القانون المدني, ترى في بعض البلدان راهو الرشد مثلا 26 سنه
0: حتى التو, يعني حتى
1: اي 26 سنه. رومانيا رومانيا 26 سنه ركور يوصل 26 لليوم. عندك مصر مثلا 21 سنه.
0: رومانيا تمشيش تزيد عام جاي واللي هو 27 في 2027
1: يردوا 55 هذا ايش شباب وامبلومون واحد. دونك عندك ال 21 مصر, عندك في بعض البلدان كيما فرنسا 18 سنة كيما في تونس. مش راو ديما 18 سنة هي معناها منطلق للرشد المدني في تونس. نجم تكون 17 وتنجم تكون في حالة رشد مدني. أنا هي الحالة حالة الزواج. كي تتزوج وعمرك 17 سنة مع زواج يساوي رشد مدني، ترشيد مدني بالقانون.
0: العامين بتاع قبل طول تتزوج؟
1: لا لا، ذاك بتاع قبل 56 مشيت هذيك. تو ولينا نحكيو على مسائل تاريخية، تو نحكيو على مسألة حاليا. إذا كان واحد 17 سنة رخص له في الزواج وأصبح متزوجا، فإنه يصبح راشدا على المستوى المدني ويتمتع بكل معناها بإمكانية وبأهلية مباشرة جميع الأعمال المدنية والتجارية،
0: ومسؤولا زاد راشدا ومسؤولا.
1: أي مسؤول، مسؤول بيوصل
0: عنده.
1: هو حتى صغير، هو حتى الصغير راهو ينجم يتحمل مسؤولية تقصيرية في حالات إذا كان له مال. لا ضمان على الصغير غير المميز، وكذلك المجنون حال جنونه. هذا المصل المبدا انهم ما همش يتمتعوش الاهليه، مش حتى الاهليه ما عندهمش مسؤوليه. لكن احيانا اذا كان يكون فما مبلغ معنا عنده ثروه وكذا والنجم نقوموا عليه المطالبه بالتعويض، هذا نتاو نحكيو في ميدان نتاع مسؤوليه تقصيريه، ماهوش هذا محور اهتمامنا في الحصه هذه. اللي يهمنا هو الرشد. وفما حالات ينجم يتم ترشيد فيها شخص مدنيا بموجب حكم قضائي. اذا كان عنده 15 سنه وراء فيه القاضي أهلية وإمكانية مباشرة الأعمال المدنية والتجارية، ونجم يرشدوا مدنيين. الرشد المدني هذه الترشيد المدني هذه ليمونسيباسيون سيفيل أبارتير دو 15 عام. يطلبها الشخص لأنه مثلا رشد في بعض الحالات ربما للضرورة تتعطى، يتعطى الترشيد. كي يبدأ واحد مثلا ورث على أبوه تجارة وهو صغير ومستأنس مع أبوه ديما يمارس في التجارة، توفي هذا الأب وفما إمكانية متاع أنه الابن يخلف والده فيما يخص ممارسة هذه الأعمال، فإنه الأمر موكول إلى السلطة التقديرية للقضاء للحكم بالترشيد المدني بشرط أنه هذا الصغير يبلغ عمر 15 سنة، فيكون مرشدا منذ 15 سنة.
0: هاي.
1: دونك تشوف الترشيد 18 سنة، لكن ينجم يكون 17، واستثنائيا جدا قد يكون 15 سنة. واضح؟
0: واضح.
1: يتقول لي لويش هذا الكل؟ هذا الكل خاطر فما نظام قانوني بتاع تصرفات قانونية لابد من احترامه. أقل من 13 الشخص يعتبر صغير غير مميز.
0: هاي.
1: وتكون تصرف لا تصير معناها قدرة التمييز وملكة التمييز بين الخير والشر ومعرفة عواقب الأعمال اللي بيش يبرمها تقريبا شبه منعدمة. أقل من 13 سنة تنشوفوا حتى التمييز هذا موجود في القانون الجزائي، خلينا نحكيه على الرشد الجزائي. أقل من 13 سنة ما عندوش يعني إمكانية القيام بالأعمال بدون الولي والولي وفهم حاجات أخرى. يعني لهنا كل الأعمال تكون باطلة عدا قبول الهبات والتبرعات.
0: قبول
1: الهبات والتبرعات لفائدته. واضح؟ هذا إذا كان يبدأ صغير واحد يهب له هبة، هو بطبيعته كي يقبلها تتحول تنتقل للملك حتى ولو أنه صغيرة. خاطر صالحه مش بشي ضر. دونك العبرة هي مش بالصغر السن، ولكن فما المصلحة، مصلحة هذا الطفل الذي ستقدم على كل الاعتبارات الأخرى. ما بين 13 و 18 يقول لك كل العقود اللي يبرمها الصغير إما أن تكون نافعة نفعا محض فتكون صحيحة ولو بدون إجازة الولي. هذا واحد جاي أعطاه تبرع عمل له عقد هيبة فإنه يصح، وتكون باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت من قبيل الضرر المحض، أي من قبيل عقود الإفقار. لزاك دا بوفريسمون. يجي هذا واحد عمره 14-15 سنة يمشي يبرم كونترات يقول أنا نحب نوهب كذا ولا نعمل تنازل مجاني الفايد فلاني، هذا الكل لا يمضي، ما عنده حتى قيمة قانونية.
0: وعند عقود الرهنيه، عقود القروض،
1: لا هذه سون دي اي، هو سيتا كونترا، هو تيتر غراتوي هو بالنسبه للرهن. ماهوش عقد بمقابل، راه عقد الرهن. عقد الرهن يمنحه شخص ضمانا لقرض، والقرض ماهوش معناه هو مرتبطين ببعضهم، لكن ما فماش سي باز كونترا تيتر اونيرو، راه ماهوش عقد تبادلي. عقد القرض شيء وعقد الرهن شيء. عقد الرهن في حد ذاته هو عقد تبرعي.
0: بالضبط.
1: لا يجوز للصغير ما بين 13 و 18 سنة أنه يبرمو بدون إجازة الولي، وما تتمنحش فيه حتى رخصة خاصة حتى ولو بإجازة الولي ما تتعطاش فيه رخصة من طرف الحاكم. أما إذا كان العمل ما بين دائرا ما بين النفع والضرر كيما البيوعات والمقاسمات والمساهمة بعقار في رأس مال شركة أو غير ذلك من الأعمال اللي فيها ربما نفع احتمالات النفع والضرر متساوية، فيحتاج فيها أولا إلى إجازة الولي، الولي يلزم يتدخل ويبرم هو الكونترات في حق الصغير، ويلزم زادة كيف كيف إجازة القاضي. القاضي يلزم يتدخل ولا يعطى الإذن لإنجاز ذلك العمل إلا للضرورة والمصلحة الواضحة. يعني ساعة القاضي يمشي يعين حتى خبير باش يشوف يا هل ترى الدار هذه مقابل الثمن اللي باش يتشرى به الدار هذه مقابل لقيمة العقار في حد ذاته، وما يعطيش الإجازة إلا ما يكون مثبت أنه العملية باش مضرة بالنسبة لهذا الصغير لعمره من بين 13 و18. فوق 18 سنة ينجم يبرم ما شاء من العقود إلا إذا طرأ على أهليته عارض من العوارض كيما الجنون كيما السفاح كيما ضعف العقل. مع العلم أنه كبر السن راه ما يفقدش الشخص إذا كان ما عندوش مرض نفسي أو مرض عقلي ما يفقدوش أهلية التعاقد. يعني راجل عمره 90 سنة ياخذ طفلة عمرها 20 ولا 30 سنة وفي النهاية يقوم بتحويل ملكية تلك الأملاك إلى تلك المرأة، هو حر في ملكه إذا كان ما عندوش معناها عيب أو خلل على مستوى آلة التفكير، يعني ما عندوش التفكير مضطرب، ما مثلا ما عندوش ما فقدش قدرة التمييز نتيجة التقدم في العمر. هذاك مبدئيا الأهلية مفترضة في كل إنسان بلغ سن الرشد، أهلية الأداء وأهلية الوجوب.
0: شكون يحدد الخلل هذا أستاذ؟
1: بيان سور أهل الخبرة.
0: أهل الخبرة هو طبيب متعاقد مع مش متعاقد ممكن واحنا على الأقل مرخص له من
1: هي باش يكون طبيب مختص، طبيب مختص ولا طبيب عام، طبيب عام طبيب عام ولا طبيب مختص
0: مكلف من المحكمة.
1: يزم يكون الدوسيه ميديكال نتاعو يقول اللي شخص هذايا مثلا راه عنده ضعف له مثلا المؤهلات العقليه نتاعو راهي ضعفت.
0: اي طبيب واصبح في المحكمه معناها باش يكون طبيب محايد.
1: اذا كان فما شكون باش يطعن في العقد هذاك مثلا هيبه الفايد زوجته فما الابناء نتاعو جاوا طعنوا فك العقد هذاك في قائمه حياته ينجموا يطعنوا من اجل منعش، يعني ينجموا يقول لك من اجل عارض من عوارض العقليه، يعني ربما ضعف العقل لأنه مثلا تعرض إلى ما يسمى بالخرف الشيخوخي اللي البعض يسميه سيونتيفيك مول الزايمر
0: مثلا.
1: هي يقول لك نجم السيد هذا استغلته هي ولعبت بيه كما تحب، لكن هو في حد ذاته ما دام ما تمش إثبات هالخلل هذايا هو في النهاية يعتبر راشدا متمتعا بكامل ملكاته ومداركه العقلية، ويمكنه إتمام وإبرام ما طاب وما شاء له من العقود والتصرفات القانونية.
0: واضح هذا موضوع اليوم، هذا الرشد الجزائي والرشد
1: المدني. هذا الرشد المدني، أما الرشد الجزائي حاجة أخرى.
0: أي ما لازمنا نعرجوا عليه توا خاطر
1: الرشد الجزائي، الرشد الجزائي زاد 18 سنة
0: باهي
1: كيما الرشد المدني، معناه ما يختلفوش من ناحية العمر. الرشد الجزائي الإنسان يولي ماجوري فاكسيني، يحاسب محاسبة الرشداء.
0: تطبق يعني أحكام البالغين
1: المجلة الجزائي.
0: فوالا
1: برافو
0: الجزائي فوالا،
1: يعني هذاك ما الفصل 1 حتى 319 من المجلة الجزائية كل يطبقوا عليه والقوانين الخاصة الجزائية. فوالا ثم يعني مرحلة هذه 18 يوم كاملين.
0: اي فوالا
1: معناها 17 و365 يوم
0: بالضبط
1: كاملين.
0: فوالا
1: فما مشكل ساعه يقول لك ما عندوش السيد هذا مضمون ولاده وما نعرفوش قداش عمره وقت اقتراف الجريمه. لانه وقتاش نقدروا العمر؟ وقت اقتراف الجريمه مش وقت المحاكمه. لو مش وقت احاله النيابه العموميه على المحاكمه وقتاش هذا كيفاش يحدوا له السن نتاعو؟ عن طريق اهل الخبره وتبعا لما يحظى به القاضي من سلطة تقديرية عاملا بصريح الفصل 46 من المجلة الجزائية. يجي عينه طبيب يقول لك هذايا راه عمره ماجور عمره اكثر سوالي هو 18 سنة، عندهم الكريتير نتاعهم، عندهم معاييرهم، عندهم اساليبهم تقنياتهم الاطبية، ينجم يعرف لك الشخص تقريبا في حدود معناها هامش بسيط من الخطأ، ينجم يعرف العمر نتاع الشخص. لكن الهامش البسيط هذايا برشا يتسائل ويقول لك ينجم يطيح العبد في 17 واخر ايام 17 سنة كيما في بداية فترة 18 سنة. ما ينجمش يحدد لك بالضبط هو بالنهار
0: عن طريق بعض التحاليل
1: يعني. ما ينجمش يحددها بالنهار ما ينجمش. احنا عندنا ديكلونشور، احنا عندنا ديكلونشور 18 ans طول تتعدى تولي ماجور. هو باش نعطيك حاجه بربي باش تفهمها بالضبط. ريت انت مثلا في الاتصال الجنسي بقصر برضاه، كي يبدا الولد عمره 17 سنه ويتم موقعته برضاه يعتبر في حكم الضحي. 18 سنه يعتبر في حكم اللواط، من اللي يكون ضحي واللي جاني وشريك سلبي شريك في العمليه، مش شريك هو فاعل اصلي في العمليه.
0: دونك 18
1: فوق 18
0: تحت 18 ضحي،
1: تحت 18 يعتبر ضحيه. راهو بنهار راهي معناها اقترفت الفعله مثلا 17 سنه و364 و11 ساعه يعتبر ضحي. تمشي تتعدى نص الليل اللي من بعد قداش تولي؟ تولي جاني وتعاقب بعقوبة الفصل 230 اللي هي 3 سنوات سجن.
0: هذا مثال
1: هذا دونك باش نعطيك شوية الريجيم في صح فيه ومضات الريجيم تاع الأشخاص اللي شريحة أعمارهم تتراوح من بين 13 و18 سنة. أولا إذا كان العقوبة للجريمة اللي ارتكبها هذا الشاب هذا القاصر في الحقيقة هي عقوبة تستوجب السجن بقية العمر أو الإعدام، فإنه لا يحكم بأكثر من 10 سنوات.
0: ولا
1: وإذا كان الأمر يتعلق بجناية يتم تجنيحها،
0: تهبط للجنحة،
1: تهبط للنصف، تهبط مبدئيا في النصف، وفي كل الحالات لا يمكن أن تتعدى 5 سنوات، يعني في كل الحالات يتم تجنيحها.
0: ولا
1: من اللي تكون جناية يتم تجنيح. نعطيك مثلا مثال بسيط، هذا قاصر عمره تقريبا مثلا 16 سنة يقوم باحتجاج شخص في منزل بدون وجه قانوني، قداش عقوبتها الاحتجاج شخص بدون وجه قانوني؟ 20 سنة حبس حسب الفصل 250 من المجلة الجزائية. إذا تبقى الفصل 43 هذا اللي يحدد النظام القانوني بتاع تطبيق العقوبات، يقول لك يتم التخفيض في العقوبة هذه مش إلى النصف باش ياخذ 10 سنين، لكن ياخذ ديما عقوبة ما أكثرش من 5 سنوات. إذا في كل الحالات يتم تجنيح الفعلة،
0: يعني من 20 سنة يقبل 5 سنوات.
1: ما هو يقول لك نصف نصف العقوبة، نصف العقوبة ذاك بالنسبة للجناح. يرتكب جريمة معينة تتحسب نص، هذا فيما يخص القصرة. وبالنسبة نقول كلمة بسيطة، راو القصر مش معناها مفروض أنه أقل من 13 سنة ما يتعاقبش. 13 سنة هو طفل، هو قاصر، وبالتالي يحظى بقارينة عدم الخضوع، قارينة قانونية قاطعة على عدم الخضوع إلى تطبيق أحكام القانون الجزائي.
0: إصلاحية آخر سؤال،
1: يمشي إلى مراكز إصلاح الأطفال الجانحين اللي موجودة في بعض المناطق، واللي هي تتبع رأي الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
0: هذا هو،
1: كما مثلا المركز نتاع المروج، ولا المركز نتاع مجاز الباب، ولا المركز نتاع المغيرة، برشا مراكز فهمت نتاع هو في الحقيقة للأطفال الجانحين يتم رعايتهم ومحاولة تهذيب سلوكهم وتأطيرهم، وحتى في بعض الأحيان يعني المؤسسة تكون عندها حتى بعد تكويني وتربوي فهمت،
0: بعد تحسين إدماجهم في المجتمع مرة
1: لغاية إعادة تأهيلهم لإدماجهم مجددا في الحظيرة الاجتماعية.
0: واضح، مشكور برشا أستاذ، يعطيك الصحة على المعلومات القيمة الكل. خليك معنا، نمشيو شوية أخرى، الموضوع معناه مهم زادا في تحت المجهر.

0: تحت المجهر.
1: رجعنا معكم من جديد في خوض الصحيح. سمعنا قبلها نجوى كرم شمس الأغنية العربية في زين الزين. نجد لكم تحياتنا الناس الكل في تحت المجهر. اليوم عنا بعض الأمثلة هكا نسلطوا الضوء على قرارات الحكم بقية العمر. فما شكون يقول الحكم هذا الحياة؟ نشوفوا النقطة هذية. الحكم بالإعدام، الأشغال الشاقة، وبعض الأحكام الأخرى زادة تنشوفوها تباعا، كما قال شيرين زاد في غناية جديدة زاد ومزيانة برش. على كل أستاذ نرجع معك من جديد، نبدأ الساعة بالحكم بقية العمر.
2: هو الحكم بقية العمر معناه يسميوه لا كونداناسيون ا بيربيتويتي. ساعة قولكم يقولوش طولتون راه برشا تلقى يقولك هاو حكم عليه طولتون. ما فهمتش منين جات الكلمة طولتون هذه. ما هي راه حتى يقولوه دي جوريست، حتى تلقاهم ابناء الكليات كي تبدا تحكي معايا يقول لك طولتون يا ودي طولتون ايش هذيك؟ راه يقولوا كونداناسيون ا بيربيتويتي. ساعة في فرنسا قبل كانت فما حاجه اسمها يسميوها ليكلوجيون كريمينال ا بيربيتويتي، تنحات ليكلوجيون كريمينال.
1: في العاميه مستعمله
2: اكثر، هي ما كانتش موجوده حتى في ليزاني 90، راه حتى في العاميه ما كانتش موجوده، ما كنتش تسمح المصطلح هذا، لكن يمكن ربما بعد واقعه شهيره لا داعي في ذكر تفاصيلها، ولا الناس يستعملوا في كلمه طولتون لانه متهمه من المتهمات، متهمه اللي قالت انا اعطيني طولتون خل روح على روحي. فمن وقتها ربما تكررت الكلمة هذه وداولوها حتى في الأوساط القضائية، وهي كلمة سهلة في الاستعمال إذا لقات رواج معناها في مختلف الأوساط. على كل حال هو استعمال خاطئ، ما هوش استعمال قانوني، ويقولوا كونداناسيون ا بيربيتويتي هو السجن المؤبد أو سجن بقية العمر أو سجن مدى الحياة، الكلها تعني نفس الشيء. صحيح اللي تلقاه يعاقب بسجن بقية العمر، هذا يتلقاه في النصوص والفصول.
1: أي.
2: والحكم زادة كيف الأحكام تقريبا تحكم بسجن بقية العمر، ولا تحكم زادة كيف بسجن مدى الحياة، أما مكثرها يقولوا بقية العمر. في بعض الحالات فما أحكام اللي هي تصدر من هذا القبيل. تحب نعطيك بعض الأمثلة؟
1: أي.
2: مثلاً أعطيك بعض الأمثلة، مثلاً فيما يخص قضايا التآمر على أمن الدولة الداخلي، وحتى في بعض قضايا التآمر على الدولة الأمن الدولة الخارجي. ولهنا نلقاه حتى فاصل 72 من المجلة الجزائية اللي يتحدث على القيام بأفعال من شأنها تغيير هيئة الدولة وغير ذلك، معناها فما حتى وحتى بعض الافعال الاخرى اللي هي تعتبر من قبيل الجرائم التي يحكم فيها بسجن بقيه العمر. عندك زاد قضايا القتل مع

0: ما هيش حاجه تعملت اشو تعملت افروا هاو شو معناها معناها فما بريميديتاسيون الاضمار شنو بالفرنساوي يقولك بريميديتاسيون فما حتى شويه نوع من الميديتاسيون عرفت فهمت كان واحد خذا فتره معينه للتفكير والتامل والتخطيط
1: خدمه عليها فما التركيز عليها
0: يعني مشى جاب مسحه واستنى الشخص حتى اللي يتعدى من الدوره هذيك وقعد يغزر له هو جاي ثم في فتره من الفترات خذا القرار باش يجهز على الضحيه وقتها نسميوها وقتها اوميسيد فولونتير وكذا كان افيك بريميديتاسيون يولي كوندناسيون امور يولي معناها الحكم بالاعدام في صوره القتل مع سابقيه الاضمار اما القتل العمد في حد ذاته راهو يقتضي ويستوجب تطبيق عقوبه بالسجن بقيه العمر حتى السند القانوني مختلف القتل العمد الفصل 205 من المجلة الجزائية وبالنسبة للقتل مع سابقية الأضمار عندك الفصل 201
1: باي
0: وما هوش الحالة الوحيدة اللي يحكم فيها بالإعدام فما حتى حالات أخرى يحكم فيها بالإعدام كما مثلا إذا كان ارتكب القتل مقترنا مع جريمة أخرى مثلا قتل مع السرقة جاي يسرق فيه يتحرك قتله في حالة مثلاً عرشنا
1: اغتصاب
0: براكاج ولا اللي هو معناها وقت العملية القتل مقترن بجريمة أخرى أو القتل لغاية السرقة وقتها مباشرة يحكم بالإعدام مع العلم بربي نحب نوضح فكرة فما ثلاثة مفاهيم ديما يغلطوا فيها الناس وإحنا السادة المشاهدين والمستمعين هي فما الحكم بالسجن بقية العمر وفما الحكم بالإعدام وفما الأشغال الشاقة اللي ألغيت منذ سنة 1989
1: ولا
0: لي ترافو فورسي هما اللي قبل كانت حتى في بعض جرائم المخدرات يحكموا بالترافو فورسي
1: أنا تو ما عادش عندنا أشغال شاقة
0: لا لا من 1989 ألغيت وذاك علاش برشا يلكونفوند لي ترافو فورسي والكونداناسيون امور برشا وقتها خاصه في التسعينات يقول لك لا الغاو الاعدام الغاو الاعدام لا لا الغاو الاعدام الى حد الساعه يحكم به صحيح انه لا ينفذ في اغلب الاحيان وحاليا متوقف عمليه التنفيذ لكن اذا كانت وفرت الاراده في الرجوع الى التنفيذ ما حد شيء من ناحيه النصوص انه ما يمنع تنفيذ حكم الاعدام حد شيء هي خيار وبرشا بلدان حتى بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن تطبق عقوبة الإعدام
1: واضح
0: بالتيار الكهربائي بالتسميم
1: رمي بالرصاص
0: هذاك بالنسبة للعسكري هي العقوبة التقليدية لأنه ربما الشنق في إهانة للعسكري بينما القتل برمي بالرصاص فيها على الأقل احترام لحرمة الزي العسكري اللي يتقمصه شخص في فترة من الفترات عقوبة الإعدام
1: الخيانة نتصور الخيانة العظمى هكا للدولة ولا حاجة
0: لا القضايا يعني عندها سبقة عسكرية
1: أي فلا
0: أما قضايا الحق العام كلها تتنفذ
1: جهات أجنبية ولا
0: حوي بتتر لكن في كل الحالات إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة بالإعدام في القانون التونسي فأنا تنفذ شنقا
1: واضح
0: ومنذ قضية الدبرجي سفاح نابل في بداية التسعينات ما تمش تنفيذ حكم بالإعدام ومعلومة ما يعرفوهاش برشا عباد عمره ما تنفذ حكم إعدام في تونس على امرأة منذ صدور المجلة الجزائية 1913 جامي لو كان تنفذ حكم إعدام على امرأة حتى ولو ثبت في حقها القتل أما تنفذ على الكثيرين مما اقترفوا جرائم خاصة بعد 85 جرائم الاغتصاب ديما حكم بالإعدام خاطر جريمة الاغتصاب منذ 7 مارس 1985 كان يقضى فيها بعشرين سنة سجن ثم فجأة وبقرار سياسي تم تقديم مشروع قانون وتم الترفيع في العقوبة إلى في بعض الظروف كما مثلا الاغتصاب مع استعمال التهديد أو استعمال السلاح فانه يرفع مباشره الى الاعدام شنقا هذا منذ قانون 7 مارس 1985 كوريوزمون من بعد سنوات وسنوات عشرات السنوات في قانون مكافحه العنف ضد المراه او في قضايا الاغتصاب تم الغاء عقوبه الاعدام اللي كانت مقرره بقانون 1985 وتم تكريس عقوبه السجن بقيه العمر في نفس الحالات اللي كان القانون القديم يكرس فيها عقوبة الإعدام

0: استاذ احنا نسمع في بعض القضايا يقول لك
1: الاشغال الشاقة حق ما ذكرتهاش سمح لي كان قطعتك. فاش كانت تتمثل
0: فاش
1: شنو هي الاشغال الشاقة؟ يكسروا الحجر
0: اها
1: يبعثوه مكة في شيرة الهوير بغاديك يكسروا الحجر في الجبل
0: مقطع بتاع حجر يمشي يكسر الحجر
1: بارا كسر يعطيه ساعة ساعة عش كذا يمشي يكسر غاديك خاصة في الجرائم اللي هي مخلة بالشرف وبعض الجرائم المخدرات يبعثوه غاديك مروجي المخدرات يبعثوهم يكسروا الحجر معلما انه عقوبة الاعدام في تونس راهو تتم قلتها قبيليك بالتنفيذ بموجب الشنق
0: اي
1: ولكن هذا منذ بداية تطبيق المجلة الجزائية دوبوي 1903 لأنه قبل كان تطبق بموجب المسقلة عرفتك الآلة الحديدية هذيك اللي تهبط تقطع الرأس هذيك طبقوها في تونس خاصة أنه دستور عهد الأمان سنة 1861 في الفصل 122 كان ينص حرفيا على أنه المحكوم عليه بالإعدام تقطع رأسه بآلة حادة لا تعذيب فيها ويطاف به في الأصفاد في عهد الصادق بي هذه في عهد الصادق بي تحكم وتقطع رأسه ويطاف به في الأسواق وتسلم جثته هذه وقتها فما فلسفة أخرى وتسلم جثته إلى أهله إن طلبوا بها كانت الأسواق العربية تعرف وين كانت تنصب في باب بحر في تونس في البلاصة هذيك يعني يعني في مخرج الأسواق في تونس كانت تنصب لتنفيذ عقوبة الإعدام مع العلم بأنه في فرنسا طبقت العقوبة باستعمال لجيوتين منذ سنة 1700 على ما أظن 79 إلى حدود شد عندك 1977 قاعدوا يطبقوا بالتنفيذ ولا رمي بالرصاص ولا بالشنق راهو يطبقوها بالجيوتين حتى 1977
0: واضح
1: وألغيت عقوبة الإعدام تماما في فرنسا منذ قانون ولهنا جاء به ميتيران الرئيس الفرنسي السابق وهو كان أحد الوعود الانتخابية للرئيس أنه باش يلغي عقوبة الإعدام وفعلا وفى بما وعد به في الحقيقة بإلغاء هذه العقوبة في 9 أكتوبر 1981
0: واضح به الأستاذ حبيت نسألك على نقطة أخرى اللي هي احنا نسمع يعني الحكم بالسجن بقية العمر لكن تلقى فما زاد سنوات أخرى معناه بخلاف الحكم بالسجن بقية العمر يعني تسمع أرقام أخرى يعني وقديش من عام سجن أخرين يعني هذا في نفس القضية فما قضايا أخرى وإذا فما قضايا أخرى فما ضم في القضايا هذه ما يتمش الضم شنية المسألة هذه
1: هي في قضايا إذا كنت تلقى حكم بالسجن بقية العمر ومن أجل جريمة تقتضي وتستوجب تطبيق عقوبة السجن بقية العمر
0: هاي
1: ولكن من بعد
0: هاي
1: من بعد يعني عندك إذا كان ما فماش معناها هذيك جريمة واحدة وإذا كان فما قضية أخرى فيها عقوبة أخرى فإنه يحكم فيها استقلالا عن القضية الموازية تلقى 3-4 قضايا تهم تقريبا نفس الموضوع لكن تتضمن جرائم مختلفة فيحكم في واحدة منها بكذا والأخرى بكذا استقلالا ولهنا ما ننظروش راو إلى أنه راو معناها إذا كان هو حكمنا في واحدة بالسجن بقية العمر لبقية الكل لا يتيح ولا بيتيحوش على خاطر إذا كان فما مجموعة من الأفعال وكل فعلة تستوجب عقابا بالسجن مدة معينة فأنه يحكم بها إذا لم يوجد معناها موجب وداعي لضم القضايا إلى بعضها البعض إذا كان فماش وحدة عضوية في الموضوع وما فماش تلاحم في الأفعال المادية للجريمة مع جريمة أخرى فأنه يحكم في كل جريمة استقلالا عن الأخرى
0: واضح
1: إذا كان فماش إمكانية تطبيق قاعدة توارد الجرائم 54 و55 من المجلة الجزائية وإذا كان الجرائم ولو أنه في الحقيقة فما رابط موحد بينها لكن هي في الحقيقة ماهيش متواردة فهنا سيحكم تبقى لأحكام المجلة الجزائية في كل قضية منفصلة عن القضية الأخرى
0: أي وقتاش نحكيو على التوارد نحكيو على التوارد مثلا
1: لا إذا كان تكون من الفعل الواحد عدد جرائم
0: على طبيعة الجرائم
1: هي إذا كان تكون من الفعل الواحد عدة جرائم
0: أي فوالا
1: أو أنه عدة جرائم ارتكبت لغاية واحدة واحد يتصور دار ويهبط ويخلع باب ويعمل معناها اعتداء بالعنف ويسرق حاجة هذه الكل باش نشوفوا اكبر الجريمه اللي استوجب العقوبه الاشد باش نطبقوها. شخص يرتكب مثلا علاقه جنسيه فتتكون من فعله هذيك عده جرائم بما فيها مثلا من عشان ارتكاب جريمه المشاركه في البغاء السري وجريمه الاتصال الجنسي بقاصر، ومثلا اذا كانت تكون يعني اذا كانت تكونت مجموعه من الجرائم بفعل واحد فانا ناخذ اكبر فعل، الفعل يستوجب الجريمه الاشد ونطبقوا الجريمه الاشد والبقيه الكل ما ننظر لهمش. هذاك اش معناه التوارد. اما في قضايا اخرى، في قضايا اخرى تلقى القضيه مستقله يحكم فيها بحكم، وهناك قضيه ولو انه فما مجموعه من الافعال ارتكبها لكن هي الافعال هذه لا هي تؤدي الى نفس النتيجه، ولا الافعال هذه في الحقيقه ماهاش ظاهريا فما ارتباط لكن هي لا يمكن ضمها الى بعضها.
0: اي لكن كي يكون فما في القضايا الاخرى متضرره، يعني هنا كيفاش انت باش تحاسبوا ولا باش تعاقبوا على القضيه اللي تستوجب اشد عقوبه
1: لا هذاك التوارد. اذا كان خرجنا من التوارد وفما قضايا منفصله فانه سيحكم بسجن بقيه العمر في قضيه وبعدد معين من السنوات في قضيه اخرى.
0: واضح. فما مصطلح واحنا نحضروا في الحصه حبيت نسال عليه استاذ، اللي هو الحكم بالموت المدني.
1: لا كونداناسيون لا مور سيفيل، هذه في الحقيقة كانت مربوطة في فرنسا قبل وقت اللي صدر كود نابوليون 1810، خاطر فما الكود سيفيل نابوليون الأولاني اللي هو نتاع 1804، فما الكود بينال 1810 ألغي بتعويض الكود هذايا المجلة القديمة مجلة نابوليون بمجلة جديدة سنة 1992. هذاك علاش ديما نحكيو حتى كيف الكتابات الفقهية تلقى لو نوفو كود بينال يحكيوا على الكود نتاع 1992 ولو انه توا بالنسبه لنا ليه مده من اللي تم اصداره. على كل حال العقوبه هذه طبقت في فرنسا في ربما في تقريبا على مدى زمني يبلغ 50 سنه من 1810 اقل شويه يمكن 36 سنه الى حدود سنه 1046 سنه الى حدود سنه 1856. وقتها تم الغاء عقوبه الموت المدني. هذه كانت عقوبه تكميلية ترتبط بعقوبة أخرى اللي هي الأركليجيون كريمينال أبربيتويتي كيما السجن المؤبد في قضايا اللي وكي يدخل الإنسان ما عادش باش يخرج مرة أخرى إلى الحظيرة الاجتماعية إلى المجتمع يحكم عليه بالموت المدني، يعني يرثوه عينه حية. يبدأ هو حي ماديا فهمتني ولا ولكن قانونيا هو في عداد الأموات
0: عبارة عن يتم سلب من كل الحقوق من كل
1: لا لا لا ما عاش عنده لا إمكانية إبرام عقود لا هو في حالة موت موت مدني حتى الوراثة تتم افتتاح التركة متاعه ويتم وراثته من طرفي يعني أخلافه وورثته ويقتسمون تبقى للقواعد المنصوص عليها بالقانون الفرنسي كل المنقولات والعقارات الراجعة له بالملكية.
0: واضح يعني على الوثائق يعتبر ميت على
1: لكن هذا يختلف الموت المدني يرى التمويت القضائي. التمويت القضائي في تونس موجود حكم التمويت القضائي هذا وقت الإنسان يبدأ مفقود ويغيب فترة كبيرة على أهله ويعتقد بأنه قد توفي لكن ما فماش جثة وما فماش انتراس متاع الشخص هذاك ما فماش أثر مادي للشخص هذاك خرج ربما حتى حرق ولا منعش ليه مدة كبيرة وما انقطعت أخباره لا يتصل بهم لا يعرفوا هو حي ولا ميت ينجموا يتحصلوا على حكم بالتمويت القضائي هو حكم بالفقدان.
0: واضح أستاذ احنا كنا زاد حتى حكينا عليه قبل ونرجعوا له زاد في حصص قادمه. نوال الزغبي بعد ما سمعنا شيرين وبعد ما سمعنا نجوى كرم اجيب الدلال خذ الصحيح ونرجع لكم بعد شويه في قانوني ولا غير قانوني.

0: صباح من جديد في خوض الصحيح. نجدد لكم التحية الناس الكل، قانوني ولا غير قانوني، الأسئلة اللي حضرناها والإجابة مع دكتور عبد المنعم عبود. نبدأ بالسؤال الأول. تونسية انتدبت للعمل بالخارج كنادلة في مطعم، وعن تحولها اكتشفت أنه الأمر مغاير تماما للمتفق عليه. رجعت لتونس وصادف أنها قابلت مدير المطعم اللي كان يلزمها بالقيام بأعمال مشبوهة. قررت باش تشكي وقالوا لها يمكن أن يقع تتبعك إذا تشكي من أجل ممارسة جريمة البغاء. موقفها قانوني ولا غير قانوني؟
1: حاليا في الوقت الراهن موقفها ينجم، مش ينجم، هو موقفها قانوني، لأنه ما عدناش في ظل فترة ما قبل قانون 3 أوت 2016 هذايا للمستمعين والمشاهدين. القانون هذايا 3 أوت 2016 في الواقع قانون يتعلق بالمنع ومكافحة الاتجار بالبشر. دونك هي تعتبر في مقام الضحية، يمكنها التشكي ويمكن تتبع ذلك الشخص باعتبار ارتكب جريمة استغلال جنسي للمرأة، واللي تنجم توصل العقوبة حتى 13 سنة حبس.
0: باهي، نمشي للسؤال الثاني. راجل كلمك هاتفيا، يعني طلبك في التليفون، يقوم بتسجيل المحادثة بعد استدراجك للإقرار بأمر معين ويهدك باللجوء للقضاء وتقديم المحادثة المسجلة كمؤيد، قانوني ولا غير قانوني هذا؟
1: حسب النصوص وحسب الفصل 85 من مجلة الاتصالات، مش مجلة الالتزامات، مجلة الاتصالات 85، يعتبر جريمة تستوجب عقوبة سالب الحرية، هي عقوبة بالسجن لمدة 3 أشهر. إذا كانت تجي تسجل محادثة هاتفية، يعني محادثة أو حتى إرسالية، إرسالية عبر شبكات الاتصال العمومي، يعني تبعت له إرسالية ويجي هو يستظهر بها ويفشي ذلك مضمون ذلك تلك المحادثة، فإنه هذا ينظر بإفشاء مضمون المكاتب أو التلغرافات على معنى الفصل 253 من المجلة الجزائية، فصل 85 اللي هو بدوره يحيل إلى الفصل 253 من المجلة الجزائية، وبالتالي باش نلقاوه إحنا في إطار إمكانية تطبيق عقوبة جزائية ب3 أشهر سجن، مع العلم بأنه بعض المحاكم لا تأخذ بهذا الفصل وتعتبر بأنه إذا كان الأمر يتعلق بجريمة وتمت المحادثة وفيها إثبات لجريمة معينة فيمكن المعاينة على شاشة ذلك الهاتف، مش على استوانة راه، ومش على قرص مغناطيسي أو على يعني سيبور بابي، يعني أثر أي قرص مضغوط أي أو قارغ، معناها ربما مكتوب، يعني أداة مكتوبة ولا يكون أداة ورقية. المفيد أنه يكون معاينة تم على شاشة الحاسوب أو شاشة الهاتف الجوال، وتقبل به بعض المحاكم وتعتبر بأنه جريمة موجودة وحتى يمكن أنها تقضي بالإدانة على أساس هذه المحادثات. إذن الأصل أنها جريمة، لكن جريان العمل في بعض الأحيان لا يأخذ بذلك.
0: واضح. نمشي للسؤال الموالي. راجل متزوج ومرأة عزباي يقوموا بإجراء محادثات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتكون عندها صبغة حميمية، تقرر الزوجة المتضررة تشكي بالزوج للنيابة العمومية وتتبعه مع الامرأة من أجل لفت النظر إلى وجود فرصة لارتكاب فجور. تتبع هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: التتبع هذا في الحقيقة غير قانوني، لأنه ما يمكنش تتبع الأشخاص المعنيين هذوما من أجل ارتكاب جريمة الفصل 226 المكرر. سيجي بيان كومبري الأمر يتعلق بلفت النظر إلى وجود فرصة لارتكاب فجور، صحيح ربما حتى إذا كانت تكون هناك دعوات لارتكاب فجور، فإنه الفصل ينص على وجوب أن يكون لفت النظر علانياً، والأمر يتعلق بمحادثة بينية، إذن ركن العلنية مفقود. وفي كل الحالات الفصل 226 هذا ما يتبقش في هذه الحالة، ولقد سبق للمحكمة الابتدائية بالكاف في فترة غير بعيدة أنقضت يعني في غضون هذه السنة بعدم سماع دواء ابتدائي في مثل هذه النوعية من القضايا.
0: واضح. نمشي للسؤال الرابع. واحد يحفر في داره كاف ويحط التراب بتاع أرضه الخصبة هذه على الكيس على
1: دار منير
0: هذه الطريق، هاي دار منير في النيجر بالضبط،
1: هذه خرج في الرمل مش في التراب وقت حتى تراب راه يمكن نقول لكم باش شنو نظام وي
0: وهنا بالطبيعة ما فماش كتيرات بك التربة هذيك اللي لواحة، يجي شخص آخر بكاميونة يهز الأتربة ويستعملها تخصيب حديقة منزله، يستعملها في الجردة بتاعه، موقف هذا قانوني ولا غير
1: كان التراب ولا الرمل نتاع منير نجم ناكد لك الوضعيه قانونيه وحتى كان ماهيش نتاعو قانونيه بالنسبه للشخص اللي جاب كاميونه
0: قانونيه بعد ما تجيش تقول التراب هذا بتاع منير
1: علاش لانه حسب الفصل 22 و23 من مجله الحقوق العاديه الامر يتعلق بواقع قانونيه تؤدي الى نقل الملكيه هي واقعه الاستيلاء بوضع اليد الأمر يتعلق بمنقول استولى عليه الشخص بنية تملكه يعني يعتبره هذا إذا كان تخلى المالك شو معناه تخلى عن ملكيته بقصد التنازل عن ذلك وتخلى وقال لك عدم الاكتراث ولوح تراب ولا ينجم حتى يلوح جهاز تلفزة قديم ولا بنك وإلا حاجة هو متخلي يحطها قدام الدار وما عادش مهتم به يجي شخص آخر يهزها ما ينجمش هو يقول لك من بعد رجع لي متاعي
0: جيش تقوله بتاعي بالضبط
1: هكا وخاصة التراب اللي قلت لك عليهم تاع منيرة
0: منير لي وليك ربي يلا خمس سؤال إنسان عنده علاقة عدائية مع جاره يشري سجاره ويراقب تحركات جاره استعدادا للإجهاز عليه يا لطيف خرج من باب الدار وفي يده ساطور في آخر لحظة تراجع على موقفه وتخلى الدار الجار مشى لمركز الشرطة وسجل الواقعة وطلب التتبع من أجل محاولة القتل التصرف هذا قانوني ولا غير قانوني
1: نظن اللي جار هذا مختل من ناحية مدركه العقلية ومضطربة ليه ليميت مهبول شنو خرج شاف ساتور وهي ساتور شنو هذاك وكان نعرفش ان يقص في يكسر في الحمام نتاع العلوش العيد يا لور ولا باش يقتله هو بالساتور وحتى ولو كانت في نيه الجار انه عنده ساتور وباش يقتله وتراجع فان العدول الاختياري يمنع تطبيق العقوبه على محاوله ارتكاب الجريمه
0: فوالا
1: لانه اذا كان فما شروع في جريمه وفما عدول اختياري القانون يقول لك لهنا راهي العقوبه غير موجبه لا لا لا محاوله غير موجبه للعقاب
0: بالضبط
1: ما لا اذا كان يخرج هو في توبان ولا في شورت يقول لك هاو باش يغتصبني ما تجيش معناها حتى لوجيكمون هذا سي كلكان كي فابول مش كي فابول كي ايماجين دي شوز كي نو اوكان ليا افيك لا رياليتي دونك بطبيعته هو انسان هذا خيلو خصب بك
0: هذا وقتها كيما في الخطاب على الباب معناها عبد الستار لازم لما نشكي بيك هو ما فما شيء هو ما يقول له لما نشكي
1: ديما يشكي ديما تعب الناس كل بشكايات وفددنا تروش
0: نحب نشكرك برشا يعطيك الصحة دكتور عبد المنعم
1: بروفيرب دي جور نسيناه ولا شنو؟
0: لو بروفيرب دي جور
1: لو بروفيرب دي جور
0: نشكرك على قانوني وغير قانوني ومن بعد نقول لك لو بروفيرب بالطبيعة ما نسيناش
1: فما هو ترو بروفيرب انا عجبوني المره اللي فاتت نتصفح شويه في الديكسيونير هكا وكذا في العروس وفما غيره اللي هما سون دي سيتاسيون فما سيتاسيون الاولانيه تقول لك لا غرونوي كي في دون لي ماريكاج نا با لو دروا دو سو كومباري ان بيغارك كي في او سومي دي مونتاني هذه حاجه وحاجه اخرى يقول لك انو ما فيرتي اون فو دو
0: هذه به يعني
1: وثالث مثل بالنسبه اللي يشاهدوا فينا واللي يسمعوا فينا يقول لك لا بريمير اي تون ايرور لا سكوند اي تان شوا المره الاولى نعديها لك المره الثانيه ما نعديهاش راه
0: هذا صحيح وهذا خذ
1: اوكي ويقول لك لا فونجونس اي تان بلوا اي تان بلا كي سو مونج فروا
0: صحيح
1: كي سو تعرف هذه كلمه
0: سو بريبار زاد كي سو بريبار اشو فرواد او كي سو مونج فروا زاد
1: هذا سي تان بروفيرب انديان
0: اي بي واللي قبل
1: واضح اللي قبله هذاك بروفيرب تونيزيان
0: الحمد لله
1: سايليان
0: سافا اي بيان ان شاء الله بالطبيعه نتلاقاو الجمعه الجاي الاربعاء الجاي كالعاده موعدكم من 8 ل 9 في خوض صحيح مع دكتور عبد المنعم عبود دكتور في القانون استاذ جامعي محامي لدى التعقيب مؤسس الاكاديميه القانونيه ومكون لاداره واعوان في القطاعين العام والخاص تحيه كبيره ليك وهكا نكملوا موعدنا لليوم فريق كامل يسلم عليكم غازي خليل في التقديم تحيه كما قلنا الاستاذه ايناس حداد في الاعداد منير اسماعيل ومعاذ خياطي في الاخراج وحسام اللاقيد في الديجيتال والاخراج الرقمي بعد شويه خواطر مع زهير الجيس وبعدها بلونوي مع امين الميلادي قبلها توت سويتش خليكم مع موجز اخبار التسعه بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا على خير ناس كله في الامان باي باي
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة محمد محامي خالد الكريشي، وجاء القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تجاوزات في ملف اتفاق صلح كانت قد أبرمته الهيئة في وقت سابق مع أحد رجال الأعمال المستفيدين من آلية العدالة الانتقالية. وقد تم إيداع الكريشي السجن مباشرة في انتظار استكمال الأبحاث القضائية الجارية وملفات المحاسبة المتعلقة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يتمكنون اليوم من حجز 18900 بيضة لدى تاجر بيض بالجملة بجديدة، بعد أن تبين أنه يوظف هامش ربح قدره 80 مليم للبيضة الواحدة عوضا عن الهامش القانوني المحدد ب 15 مليما. وتندرج هذه العملية الرقابية في إطار التصدي للممارسات المخلة بنزاهة وشفافية المعاملات التجارية. نفذ عمال المناولة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بمنوبة اليوم وقفة احتجاجية أمام به المستشفى المطالبة بمراجعة القرار الرسمي القاضي بإنهاء خدماتهم يوم 18 من جوان الجاري بعد فترة عمل تفوق السنة ونصف، وفق تصريح صفا الفرشيشي ممثلة عن العمل لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وطالب عمال النظافة والحراسة المحتجون بإيقاف العمل بالشروط الإقصائية في المناظرة الأخيرة التي تعذر على عدد منهم الترشح لها بعد أن تجاوزوا السنة القانونية للانتداب، وبإدماجهم في المستشفى وتفعيل قرار الترسيم الصادر في الرائد الرسمي. دوليا الآن، وزير الخارجية الأمريكي يقول أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محورا رئيسيا في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكدا أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشدد على ضرورة استمرار وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مقترحا نشر قوة تتراوح بين 2,000 و5,500 عنصر لدعم وقف إطلاق النار ومساندة الجيش اللبناني. في ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالوسط مصحوبة ببعض الأمطار وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فمتموج ببقية السواحل. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 25 و30 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 26 ميمي ميكرو جوهرة ما تخليش في قلبك.
1: بلاي فما أسرة نواب قروا عم نول في ليزات متاع الجمهورية كاملة إلى حد الآن مخصوص في أجر عم نول، وإحنا سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رامي شازلكم مخصوص من عم نول مخصوص لوت عم نول عم كامل مخصوصها رامي يخلصوا فيهم في 200 دينار في الشهر. أسرة متعقلين قروا في ليزات
2: كي تلقى حاجة مرفقة وباهية هي تاخذ في 2.5 كيلو 3 كيلو كل كيلو تاخذ 2.5 كيلو جيبوا تفاح مرفق وباهية واحد ياخذ بطريقة راهو كي نقول مرفق معناتها 6000 7000 مش بالفين وبالثلاثة فين 2.5 كيلو قالك لا عندك حق كم في 1.8 كيلو برا ربي يسترنا في البلاد وربي يقدر الخير برا
3: ربي. يعني مواطن تكلم مش مرة مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة مش عشر الواحد فد أنا مواطن من القروان معتمد يتحفظ تابع عين البيت رانا عطاش رانا عطاش رانا الناس الواحد عطشان تعرف الواحد عطشان رام سايبين علينا واحد فندي مواطن يقول لك هاني جايب مقاول وما نعرفش يركب السونات راه جماعة منطقة كبيرة أعطيني ما الجمعية وحاسبني وركب السونات ويجي تفضل أخوي حاسبني يخوض نتاعك راه ما فماش حتى مسوق راهي كلها شاد البروات ولا ما فماش رانا عطاش لندرا احنا تابعين تونس ولا فندي عشان أنا دولة تابعين
4: شهر كامل قبل العيد ولقى الشارع ترتع في سوم العلوش وتشري وتبيع وحدها بالسوم اللي تحب عليه هي والسوم اللي هو ما ساعدش انت المواطن اللي عجز باش يشري علوش خاطر ما تجيش نورمال لازم الوقفه الاول وقت يبداو كما كاك لقى الشارع وبريس لقى الشارع علاش موجود اصحاب عائلات يخدم على واحد وراس حتى فيهم البطاله وتجي فرصه باش يخدم على روحه لان فهمت ما فماش انتدابات ما فماش حتى شيء مسكره هذاك الناس كل تعمل اللي تحب.
5: بربي الحادث اللي صار إجرامي هذا في القنطاوي حبيت نعطي رأي فيه راه مبرد على الأم ميركح البلاد اللي القوانين الردعية شنو هي أداء فما شكون يقول لك الولاد هذا راهو موش في حالة وعي وموش في كذا هو راهو الإنسان قبل ما يعمل حاجة فكر فيها هو ساعات واحد تلقاه في حالة سكر وتسدو دورية تلقاه شرب وما عملهم كل وطايح وكل يبدأ يكبس روحه لأنه عارف روحه قدام بوليسي ويخاف يعني لا يحبسه يوم تيبس روحه يعني الإنسان الردع مهم يعني أنت تجي شامي في اللي بيعه ونشدوا اللي بيعوا انسان قبل ما يكونسومي يقول لك لا وخير من كونسوميشن يدي نقتل واحد نمشي نتعدى انا جمع جيت يادمونيا مهم ياسر الاعدام رغم الولد غلط طلقت اللي وده وعملت كلام وكل كده لكن عمل تخلص ايش لوم تبرد القصاص والبرد حتى نفسانيا راوب الله يبعد عليكم
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 جوهرة ما تخليش في قلبك.
6: تسمع خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان رحلة في عمق الفنان.
7: ثمانية دقائق بعد 9 تاع الليل اهلا وسهلا مرحبا اليوم الاربعاء 3 جوان 2026 خاطرة جديدة نبداوها على وقع اول ايام تلامذة البكالوريا يعديو الباك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالنجاح. نعرف اللي بارشا من تلامذة البكالوريا اهم ريفيزيون عندهم وقت اللي يحطوا ايكوتور والا يحطوا الاذاعه ويسمعوا الاذاعه. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ما تهجوش ما تخافوش ما هو كان امتحان كما بقيت الامتحانات وتو يقعد حديث كما قعد عند بارشا من اللي اجتازوا الامتحان. ان شاء الله يا ربي ينجحكم ويعطيكم القوه والصبر خاصه مع ارتفاع درجات الحراره في الايام هذه. دونك نعرف اللي اليوم بدا النهار الاولاني إيش مازال تو يتعديو وإن شاء الله الأيامات وإن شاء الله تكونوا من الموافقين والناجحين وإن شاء الله في آخر جوان وقت اللي يتم الإعلان عن النتائج نسمع صغاريد في كل دار ربي يفرح الأولياء والتلامذة والعائلات وخاصة أيضا الإطار التربوي اللي بارشا من الأساتذة حسبوك التلامذات هذوك كما أولادهم كما صغيراتهم وقديش يفرحوا كي يلقاو عدد كبير من تلامذتهم اللي قراوهم واللي اجتهدوا معاهم عام كامل من الناجحين والمفوقين وخاصة تكونوا من أصحاب المعدلات العليا باش تنجموا تختاروا خاصة الجامعة اللي تحبوا عليها والتوجه اللي تحبوا عليه بالتوفيق والنجاح. خاطرة جديدة كما قلت وضيف جديد فنان يجينا من قصر هلال نتعرفوا عليه بعد ما نبدأ حلقة اليوم بغنية مروان الخوري ممكن خاطرة اليوم من إخراج منير إسماعيل إعداد وتقديم زهير الجيس. بقوا معنا للعشرة متاع الليل على جوهر FM.

0: مرحبا بالجميع. خاطرة جديدة كما قلت خاطرة اليوم الأربعاء 3 جوان 2026، فنان يجينا من قصر هلال نحكيه معاه على تجربته الفنية، ولكن نحكيه معاه أيضا من عمق الإنساني الشاب سفيان. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك زهير، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي جوهرة فهم.
0: شكرا على تلبية الدعوة.
1: فرحان برشا برشا برشا بالحق أني لهنا موجود معك أنت، خاصة إعلامي قدير ياسر ونحبك
0: ربي محترمك. بارك لك عزيزي،
1: وفرحان برشا أني موجود، وهذه جوهرة فهم داري مع دارنا.
0: مرحبا بك، هذه دار الجميع وهذه دارك أكيد، وإن شاء الله نعملوا حوار مش كالعادة، نخرجوا برشا معطيات جديدة اليوم مع الشاب. ساعة علاش الشاب سفيان؟
1: الشاب سفيان كما قلوا اسم فني،
0: علاش هذا الاختيار؟ كما الشاب خالد والشاب نامي وكذا، هذين نعرفوهم اسامي في الجزائر. انت اخترت نفس الاسم على اساس نفس ستيل والا؟
1: بالضبط بالضبط نفس ستيل، خاطر نخدم مع نغني راي، حبيت نكون متميز شويه في الاسم، شو نسمي، قلت يلزمني الشاب سفيان في ستيل نغني فيه.
0: هيا الشاب سفيان، قبل ما نبداو اسمع الجنجل هذي، خطر عنوان الكرسي في الفقرة هذي بشي يولي هكا، اسمع معي.
2: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة،
0: سمعتش قال في حضرة الصراحة ولا شيء غير الصراحة، وما نسمعش الصراحة وتمشي للدبلوماسية راني نكبش غادي نقعد. هاي سي سفيان، شكون سفيان بعيدا على الميكروفون والأضواء، شنو النجم نعرفو عليك حياتك؟
1: حياتي سفيان،
0: مخلف سفيان من قصر هلال، شنو نجم نعرف؟
1: والله شو قلت سفيان عبد كما
0: قلت، عطيني اللقب بالحقيقي. تراه
1: سفيان جلاسي،
0: سفيان جلاسي،
1: مدينة قصر هلال، نخدم موظف عندي 200 تاعي نخدم.
0: شنو قريت؟
1: قريت حتى الباك.
0: حتى الباك، باك شنو؟
1: باك لتر.
0: باك لتر، وعليش قصيت؟
1: ما مشاتش الامور، عملت كنترول تحت كنترول ما عاودش.
0: هي من الناس كل تعاود، هي توا ايامات اليوم اللي بداوا جماعه البكالوريا عديوا.
1: شوف احنا
0: ندمت ولا ما ندمتش اللي ما عاودش؟
1: والله يا اخوي زهير في الكونديسيون انا توا نقول لك ما ندمتش.
0: ما ندمتش
1: الحمد لله، معناها ما حياتي عرفت كيفاش نستغلها، حتى كي ما كملتش قرايتي عرفت كيفاش نستغل معنا وقتي
0: ثقافتك حياتك
1: ثقافتي ونغمست برشا في الفن، وعطيت الوقت لكل الفن، خاطرني معنا بديت في الفن معنا مراحل عملتهم في حياتي، معنا بديت
0: وقتش بدي الغرام.
1: الغرام أنا بديت في الفن معنا في المجمل،
0: بديت تظن وحدك هكا، نعرفك الحكاية تشد بروس هكا في بيت البانو فما يكو
1: وي هكا الحمام كيف بالحق معنا في معجد. لكن أنا بدايتي في الفن كانت لي في الرقص الفني، كنت نعمل رقص، كنت حتى في سهب الخوجة وكنا في أمبيونس معناها في البطولات شاركت وكل شيء ماني صغير معناها كانت تعطيني برشا الاحساس السنساسيون تاع الدانس، كانت لي وكانت تجارب باهيه برشا معناها حتى تعلمت منهم برشا حاجات في والفن، قعد لي معناها بشويه بشويه تسمع موسيقى وتعمل دانس قعد لك الفن كاين بصراحه. معناها
0: شكون اول واحد امن بصوتك قال لك فازي سفيان راهو صوتك فيه يعطي فما نغمه صحيحه؟
1: يعني من عائلة فنية الصعبة، عندي عمي كان يغني في قصر هلال من أول فرق في البلاد، وعندي بابا كان مسرحي زادة
0: من عائلة فنية.
1: من عائلة فنية معناتها تلقى روحك وحدك في
0: دونك ما كانش فما اعتراض في العائلة
1: بداية الفنية،
0: لأنه عادة ديما فمك الإشكال نتاع كمل قرايتك ومن بعد نحكيه في المواضيع الأخرى.
1: أنا عائلي في العائلة ما كنتش
0: متفاهمين
1: معنا إلا باش تعملوا في حياتك خذ خطوة متاعك ما أعرفش متعملوا كو
0: المهم تحمل مسؤوليتك.
1: الفن والواحد ما كانتش خيار معنا بالنسبة لهم، هما خيار خاطئ ولا حاجة، قعدوا يتبعوا فيها وشجعوني، فأنت مشيت حتى سوبر ستار في لبنان، شاركت في ستار أكاديمي. ما التجارب ما كانتش طويلة في
0: كانت، ولكن في مرحلة معينة جربت حظك
1: بعد وليت اخترت أني باش نولي ندخل في عالم وحدي، ما باش نخدم موزيكتي وحدي وندخل في
0: الانتاج ولا مازال؟ اتو نرجع بعد شويه للانتاج، ما خليني باقي نحكي مع سفيان الصغير. سفيان كانت طفولتك فيها صراع، سعيده، حزينه، مخلطه، كيفاش كانت نوعيه الطفوله؟
1: طفولة قلت لك طفولة كانت باهية، كانت برشة تحديات في طفولتي. إني دخلت من أني صغير في تحديات، معناها دخلت حتى في قلت لك
0: تحديات مع المجتمع، مع العائلة،
1: مع نفسي،
0: مع نفسك،
1: مع نفسي، مع نفسي. أني ديما
0: مع صغرك مع شنو
1: تحدى نفسي ياسر.
0: كي نحب
1: نتفرج على حاجة، طب أنا نتفرج على أي حاجة تمسني، معناها أني علاش ما نكونش أني في كيما هيك ونحطك التحدي هيك ونمشي له كيك سوا، معناها حتى في الرقص بل كنا مغرمين ياسر بمايكل جاكسون، نتفرجوا على كل في الليبوك نتاع نحنا معناها مايكل.
0: اما في الليبوك هذيك الرقص مازال
1: الراب وقت مازال كيبدا الراب،
0: الراب والرقص كانوا كيما الحاجه اللي مش محترمه برشا،
1: صحيح
0: معناها ما يشجعوش عليها،
1: حتى كي نحجم حجامه كنا نطلعوا عليها الكلاط في الشارع.
0: أي.
1: فهمت هذاك تحدي احنا تحديناه معناها بالحق، معناها وكلينا فيه كما نقولوا المشاكل والعراك واحد، اما ما سلمتش معناها قعدت نخدم ونتبع فيه لين خليت
0: لانك امنت بغرامك. دونك انت الفن اختيار ماهوش قدر،
1: اختيار انا اخترت
0: مش صدفه، انت قلت راني ما نجم نكون كان فنان،
1: نجم نكون كان ارتست.
0: وجات رفض ولا سخريه في البدايه؟ فما شكون تحك عليك؟ فما شكون قال قاعد يعمل؟
1: بالطبيعه في كل الحاجات، فهمت، في كل دومين حبيت ان ندخل له لازم تلقى شكون يعرق لك وشكون باش فهمت.
0: من باب الحسد ولا من باب ناس هكاك معناتها دي زوند نيجاتيف؟
1: شوف كي تبدا تتخمم تقول حسد ايه يحسدوك، هو ما ينجمش يعمل الحاجه هذيك. ما ينجمش يوصل باش يعملها ولا باش يخمم باش يعملها.
0: دونك علاش سفيان ينجم يعملها خليني نحطمه
1: وكذا، وعلاش يعمل هيك يولي يجي باش يتمنك عليك بطريقه انت تغزر له ولا تسمع حديث وتقول هذا بين معناها يحسدك، يحسدوك هذيك الحاجه الخايبه في مجتمعنا، يحسدك ما يفرحلكش حتى.
0: كيفاش نقلت من الدونس للموسيقى للغناء؟
1: غريبه صارت لي غريبه غريبه في كيفاش تنقلت من الدونس. كنا عاملين كلوب نتاع دانس في الشبيبه المدرسيه كما تعرفش قبل،
0: ايه طبعا
1: المعاهد،
0: ايه
1: نعملوا في كل المسابقات نتاع بين المعاهد، المسابقات في دار الثقافه نعملوا بين معهد بالليسيات وقتها، فهمت، نختاروا معناها كما تعرف شكون باش يصور بالباهي، شكون عندنا كلوب دي دانس وعندنا كلوب دي شون،
0: شكون في العلوم شكون في كذا،
1: في كومبيتيسيون تبع
0: الدانس
1: تبع كما نقولوا بين المعاهد يعملوا طاول نتاع الليسيات، الليسي عنده معنا شكون باش يقدم حاجه ياخذوا بوانات اكثر بهم دي بونيس.
0: بالضبط دي بونيس.
1: هيك احنا وقتها نعمل في الدانس، نعمل في الدانس مع الجروب نتاعنا. يا سيدي الله يكرمك بالله، طلعنا باش ندانسينا وعدينا لي زونشالمون نتاعنا وكذا وخذنا وكذا، المغني نتاع الجروب نتاعنا نتاع الواحد ما جاش. يا رسول الله قالوا طب شنو باش نعملوا كذا، وين هيك عندي كزنه شويه، مشيت قلت له اسمع انا باش نطلع نغني
0: وحدك،
1: مشيت لهم وحدي
0: ما تجرأت في العمر هذاك وقلت لهم هي ما يسالش النجم نطلع انا نغني لا بروفا لا معناتها هو سيد اللي نورمال مو باش يجي، شوف قداش برفوا معاه من مره وعام كامل هما يحضروا فيه كيما انت حضرت على الدونس الكوريغرافي اللي عملتها
1: كيما حضرنا وكيما هو حضر كيما كذا، جيت في وقت الوعد ما جاش، مشيت للجروب نتاع اللي غنيوا قلت لهم ما تحب نطلع نغني يعني، يودي قالوا لي ديك ربي واش تعمل سفيان شنو تطلع، يودي قلت لهم شنو بعثوني ميكرو شنو كبير هات انا نغني
0: جربوا
1: وكاو خذيت لك الميكرو اني بديت نغني وما يتبعوا فيا.
0: تذكرش شنو غنيت وقتها اول غنيه غنيتها؟
1: غنيت اول غنيه من عيون السود.
0: ام العيون السود
1: غنيتها، بدي نتبع ونغني يا سيدي وكل الفرقة تبعوني بشوية بشوية وتمشي الأمور هكا تمشي والبيبليك صدقني
0: مش محضرين حتى شيء لا بروفا لا سبحان الله
1: بشوية هيك
0: شيئة الأقدار
1: تشوف أنت شنية معناك
0: ردة فعل الجمهور،
1: جمهور قعد متفاجئ جدا جدا معناها بداوا يعيطوا
0: من غادي انت
1: ملي كنت نعمل في الروبو الكتريك ودانس واحد وكذا طلعت صفيان شد ميكرو وطلع يغني يودي بوبليك بتشوفوا واش فيه واصوات غريبه تسمع فيها وبتخلي تغني تشد قدي مش قويه قلبي سبحان الله وقتها شنو هي الشجاعه اللي جات وشنو
0: في عمرك بهذيك سيبا وسي فاسيل
1: بالحق مهاجره وبصراحه من وقتها كانت لي الانطلاقه حتى كي روحت من الدار الاولاد نتاع الفرقه الجروب معناها اتصلوا بيا ديريكت قالوا لي انت عندك فيك حاجه نجم تولي راك فنان كانت تحب بيش بحذانه وكذا، وبدأت بشوي بشوي نمشي ونتبع في بين المواهب ونمشي لل.
0: وخليت الدانس ولا عملتهم باراليل؟
1: عملت شوية منها كملت وبعدت لي صيبه
0: خليت الدانس وتغرمت بالغناء، لقيت صوتك يتجاوب مع الجمهور.
1: يتجاوب بديك بشوي بشوي هذا ديما نحكي وراه فيا.
0: أنت تحب صوتك ولا سفيان؟ صوتك أنت كي تغني تسمعوا ما تتحبوا من نوع اللي كان تلقاه يتعدى في راديو تخليه ولا تزاب يتعدي المحطة؟
1: الله يشوف.
0: أعطيني الصحيح الرسمي. نعرفوا سؤال الصعيد. ما تخممش فيه برشا، قول لي تحب
1: يعني
0: صوتك
1: يعني مزيكتي كي نسجل في الاستوديو تاعي ونحضر خدمتي حتى كي نسمع عني الخدمة تاع الفيني تاع ميكساج واحد نحاول نسمع اللي فوت، اما لي سونساسيون والاحساس نتاع صوتي ما نجمتش نسمعه.
0: عليه
1: ما ما ما ما فهمتش، ما عرفتش علاش. نولي صحابي اللي يخدموا معايا هما خلوهم يركزوا على صوتي شنو اللي عملته في الاحساس، شنو اللي الخانات، شنو العرب، شنو اللي عملته، فهمت؟ انا كي نسمع نشد كان في لوسكولات دي فوا نتاعي، ما نقول اش كان يطب.
0: احنا هو باش نعملوا دو زونا، ما قلت لنا اول مره كي طلعت صدفه والسيد غاب ولا حضرت ولا بروفا، حتى اليوم من غير لبروفة لحد شيء هات نسمعه. احنا احنا تنعطي كراين اخويا صوتك كيف سيكون. ها يا سيدي هاي لبروفة لحد شيء، احنا عنا راه اغنيات حاضرين غادي نجموا نعديوهم مسجلين مريقلين وتوتون ودنيا. ليه ليه نحبوا اللايف خويا، اعطينا خلنا نسمعه. تراه اختار لنا اي حويجة هكا، تراه اشرب شريبة ماء خويا في عقلك وسمعنا يجي على بالك.
1: شو غني لك على الصوت بتتر
0: هات نرجع للسنوات التالي.
1: يمي العيون السود خليتي ناري شعيلة، حرمت عني النوم والله ما بدي حيلة. يمي العيون السود خليتي ناري شعيلة، حرمت عني النوم والله ما بدي حيلة. يمي العيون السود، يمي العيون السود، يمي العيون السود، يمي العيون السود.
0: أوكي كل شيء في اللايف خويا على عينيكم، وانتم احكموا بعض الكومنتريت. هنزيدوا نسمعوكم شكونوا الشاب سفيان. اعطيني اكستريم الاغنية الاولى هاتي.

0: اختار لي واحدة منهم مش نكملوا بها، واحدة من ثلاثة هذو ما يمهن نكملوا بها الحلقة.
1: شوفوا الأمور
0: هكا هو، سمعتوا مريقلة هكا سيد المخرج إن شاء الله يكمل بها الأغنية بإذن الله. شو ستيل الموسيقى اللي تغنيها؟ نوعية الموسيقى اللي اخترتها وإلا تغني الأنواع الكل؟ بون أنا اللي سمعته توا بريسك ماشي في الراي، أما متخصص في الراي وإلا خطر يم العيون السود؟ بون بعيدة كمان،
1: بعيدة شوية الراي.
0: مع تأخذيت هذا التوجه سي بون وإلا ما زلت تبحث عن التوجه؟
1: سؤال ديما أحب نسأله حتى للروحي والله. صدقني ساعات ونخدم نخدم نخدم نقول زعما يتوقع نمشي في ثنية صحيحة ولا نسأل فيه السؤال هذا، خطر
0: سؤال مهم
1: مهم على الأخر، مقلقني متعبني شوية في الإشواء بتاع حياتي معنا في الموسيقى. أنا نخدم وقاعد طوى بالحق معنا، حطيت انفستيت في كل شيء، أني عملت استوديو خاص لي يعني وحدي في الدار، وليت نخدم وحدي باش بأكثر شواء بأكثر اختيارات حب نزيد نشوف روحي معنا. فهمت أسكم معنا اللي نعمل فيه طوى باش يتعدل البيبليك شي يمشي، هو بصراحة قاعد يمشي، أما ناقص شوية كود بوس بصراحة معنا. شو باش نقول لك؟
0: كود بوس متاع
1: تا برشا حاجات، تا يلزم الناس تأمن بيك ويلزم الناس تدز معاك،
0: متاع إنتاج متاع فلوس متاع ماكينة متاع سبونسور متاع إعلام متاع هذو الكل،
1: خاصة إعلام. أنا قلت لك انفستيت وحدي في فلوسي وشريت ماتريال وعملت استوديو دونجستريمون وزاد بربي زاد لازم،
0: ولكن إنتاجك الخاص وي ما هو مهم.
1: إنتاجي الخاص الستيل اللي نحب نغنيه ولا اني لي سونساسيون احساسي اللي حبي غنيه مزيت ما لقيتوش. شكون بشي
0: ما لقيتش الكلمه ولا ما لقيتش اللحن ولا
1: وقفت ما لقيتش. صدقني صدقني نحكي معك، مسهل الخدمه نتاع الجزيريه معناتها. شفت الغنايه بجيتار تعمل غنايه تدوخك تشيخك تغنيها وتحسها، ما زلت من الاول شكون ينجم باش يعطيني كلمات باش يعطيني لحن اللي نجم نغنيه؟ ما ضبيا اللوج على انتاج وحدي،
0: ولكن مازال ما لقيتش الغناية اللي تستحق تنجم تحط عليها الباك وتصرف عليها وتحسها.
1: ما لقيتش، نستنى في فرصة نحب نخدم.
0: فما برشا شباب قاعد يكتب في كلمات جميلة برشا اليوم، واللحن أيضا، فما برشا ملحنين قاعدين خرجوا في دي شادفر معناتها. بالكش أنت ما لوش، بالكش أنت ما سعيتش، بالكش أنت استسهلت أنك تعاود لي ريبريز تعمل لي كوفر، قلت مدام هاو موجود نخدم هكا وكا هاو.
1: لازمني نخدم، وش نقول لك؟
0: لازمك تحل باب الاحتراف.
1: بيان سور
0: باب الاحتراف ما يتحل الا بانتاجك الخاص.
1: طيب شوف انت تنجم تتبع حتى شويه ليزارتيست لو هنا في تونس، راهو عندنا برشا بداو باللي كوفر.
0: لا مانيش ضد.
1: ايه ضرب التلفون
0: طبعا.
1: تشوف طبعا انت تعمل دي كوفر ويضربوا لي كوفر، يضربوا لك ويعطيوك فيوز برشا وتشوفك العباد، وقتها يوليو هما يأمنوا
0: إيه بصوتك. انت معاه غدوة مثلا تعمل سهرية في مهرجان باللي كوفر؟
1: لا،
0: على الأقل عندك إنتاجك 4 5 6 10 أغنيات ومن بعد معاهم لي كوفر ما يقلقش. ولكن إذا كان أنت مش
1: ما عندكش فكرة قداش مقلقتني الحكاية معنا، ماذا بيا ندخل في بروجي الإنتاج، حب ننتج حاجة متاعي يعني. فهمت، نحب ننتج حاجة ونشوف ونخدمها بالموسيقى اللي طبعا نخدم فيها ومعايا جروب كامل احنا طبعا.
0: بديت تلوج وإلا الفكرة تخامرك وانت ما زلت ما تهمكش؟
1: ما نقلبش عليك، ما لوجتش
0: ما لوجتش،
1: زلت نحب نحط الموسيقتي توا في كما نقولوا على السوشيال ميديا، نعرف روحي أكثر شوية في الإعلام، يزيدوا يشوفوني العباد بيتاتر أما شكون يسمع صوتي في كافر في حاجة.
0: أما بيتاتر زادة ما تنساش سيب سوفيا، أنت نجم تكون غنية تقلب الموازين الكل اللي هي غنيتك واللي في الأخر خطر توا حتى كي يسمعك شكون يقولك هذه غنية فلانة، مش بش يقولوا الشاب سوفيا حتى ولو أنه أنت عطيها روحك الخاص.
1: أني فهمت؟ أني يقول نجتهد بروحي أني ونعمل في فارياسيون ميوزيكال على اللي يعمل فيها مثلا مولاها واحد، نقول بالك أني غير نوصل صوتي نوصل حاجة ميسالش حتى كي بش يقول هو يغني في متاع فلان، لكن نحبك لي واحد بش يسمع يقول ولا
0: تمام تم صوت
1: حاجة نجم نطلع بها حاجة مع بعضنا. فهمت بصراحة لا وجع عليها
0: اسعى، أنا ننصحك أنك تسعى. هل تسعى للانتشار السريع أم للمسيرة الطويلة؟
1: طوى
0: ايه
1: للسريع، ما عادش عندي وقت أخوي زهير
0: بتيت
1: بتيت برشا
0: معناتها خلطنا الى مرحله ترد بالك لا يفوتك الجيتار.
1: تو لازمني نجري، تو قاعد نجري في بالك عندي تو 3 متر.
0: شفت الوقت كيفاش يجري؟ معناتها انت كانت تقول لي اول مره بديت تغني نجي ونلقاو السنين تعديت.
1: قاعد بين ندم مره نندم.
0: المره اللي فاتت فنان بحذايا لهنا قال لي عام 2000، قلت له تعرفش معناه عام 2000؟ هو مش في باله البارح 26 سنه راهو. عام 2000 26 سنه عمر يعني بنادم.
1: عام 95 غني. نعم 95 غني.
0: هي 95 تعرفش معناه، معناتها 31 سنه.
1: 31
0: عام. مسيره 31 سنه. والله. من غير انتاج خاص يا خساره، خاصة وانك صوتك جميل.
1: سعيد قلت لك مشيت حتى لبنان وسوريا وشاركت في سوبر ستار. أي. وعملت مراحل باهية ومشيت بين المواهب وعملت عملت جريت جريت.
0: شوف فنان تونسي يقنعك، ربما تعمل فيتشرينج، تعمل جيو، تعمل
1: يعني على فكرة طبعا عندي
0: تعاون جميل
1: غنية والله من استوديو أمس أمس في استوديو أنا برسك حضرنا
0: نتاعك.
1: عملنا غنية أنا ورابير من جابون ستيل مغرب يونايتد وكي جوة حاجة. عملنا حاجة ياسر هايلة هايلة إن شاء الله بقدرة ربي، هذه عاطي فيها أمل إن شاء الله. معناتها سعيت لها برشا في الخدمة، لازمني توا في تصوير الكليب نتاعها لازم نعطيها حقها
0: بالبيه إن شاء الله
1: هي بقدرة ربي، ومعلق عليها أمل إن شاء الله بقدرة ربي هذه باش أول ما تحفر نجيبها لهنا
0: إن شاء الله. أخويا مرحبا بيك. سفيان، الشهرة اليوم أسهل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ولا أصعب؟
1: سهلة برشا في المواقع الصحيح. سهل سهل حتى بالتفاهة تنجم تعمل
0: ايوه، لكن فما فرق بين انك تتشهر بالتفاهة ولا تتشهر باسمك اللي يوزن في الميزان. صحيح فما برشا مشهورين ما كي تحطهم في الميزان ما يسواوش.
1: دي مشكلة، احنا الشعب التونسي هكا نحب نسمع كان حاجات كما تولي تخمم انت بينك بروح تقول والله اني طو
0: شو نعمل غنية معاك
1: وبش نعمل كل شيء، خليني نضرب وكهو خليني نتسمع يا اخويا، خليني اعطيوني الكلات مستحيل
0: سبوني
1: والله
0: المهم تسمع.
1: ما فهمتش انا، تبقى واحد ساعات يهبط لك غنيه والله العظيم تحش.
0: لكن هكا تفسخ مسيره قديش من فنان عملوا كل شيء باش يحافظوا على المبادئ وعلى الرساله والفن ماهوش تفاهه كيما لوتشيبوش كيما برشا فنانين معناتها وما هبطوش لل
1: احنا
0: اللي تسمي فيه انت باش ينتشر وانتشر وحتى عربيا
1: نحكي انا حاجة مش متاعي بصراحة يعني باش نعمل تفاهة ولاش نعمل غنية باش نتشهر بيه.
0: معناتها انت صبرت 30 سنة باش تكون بعد تعمل حاجة
1: وتوا ساعي اني نسعى قاعد نخدم وبقول تربي. شوف هو يقول لك الدوام تو يكسر الرخام مثل يقول انا تو يقول لك اسعى واخدم، هاني نخدم نخدم نخدم نخدم وقاعد معناها وقت الكل تو في استوديو، معناها ما عنديش ما حتى حاجة نشد استوديو نخدم. صحيح نقعد نعمل في شوية ايفينمونات ونخدم في شوية عروسات.

0: من جرح قديم وإلا من حزن سابق وإلا قلت لك راني باش نختص على غالب.
1: والله شوف هي أنا تحتي دين زهير الجيس يا مستمعين، راني عارف روحي شاي وخايف راني مش مشكل.
0: بكري قال جاي وفرحان هكا توا، ولا جاي وخايف شو عندي فيه؟ هاي مرحبا بيك بكل حال، توا جيت سي
1: خويا. شوف راهو
0: اعطيني الرسمي، هل هذا ينبع من حزن قديم، من فترة متاع خيبة أمل، من خيانة، من أعطيني؟
1: موجود موجود. شوف راهو الإحساس ما يتكون كم المراحل هذه، ما نجمش واحد يكون عنده على تي سنتيمون حتى كي تغزر له هو يغني ولا حاجة تحس في إنه في عنده ما نجمش الواحد ما يكونش عنده خيبات في الدنيا، ما نجمش يكون معناه باش يعيش سعيد، باش يجيو الخيبات، باش يجيو الحاجات اللي الباهية والحاجات خايبة في الحياة، فهمت؟ ديما الاسونسيال واحد ديما يتعداهم يتجاوزهم وكهو، معنا مش معصوم.
0: اتجاوزت كل الجراح ولا مازال فما جرح يقلقك لليوم؟ مش نقولك شنو هو الجرح، ولكن فقط قولي مازال فما ولا؟
1: والله شوف، فما يقعد، فما اللي يقعد، وفما اللي نجم يقعد معاك طول عمرك نجم تقعد تعيش به. يقعد لك
0: وترجموا في خلال غناية، ترجموا في لحن، ترجموا في أكبر خوف يرافق الشاب سفيان حاليا؟
1: خوف خوف وي خوف إني نخاف لنضيع كل شيء اللي قاعدنا نحب نمشي فيه تو، معناه علاش أني بكري
0: خاف تضيع الترينو
1: صحيح
0: يفوتك الترا،
1: علاش رجعت لك إني تو؟ قلت لك انت قلتي تتسرع ولا قلت لك حب نتسرع سيئ، يعني خايف نتسرع وخايف باش كل مش منام بالحق. معناها
0: بعد ما ضيعت كل هذا الوقت يلزمك تلقى المعادله بين صحيح. مش السرعه ومش البطء زاده، مش باش تقعد كما كنت
1: هذيك الان يتوب بيني وبيني صدقني. معناها وبالرغم قلت لك راني مانيش قاعد نخدم وحدي، انا عندي كيب متكونه، معناها عملنا برودكشن مع بعضنا برود كما يقولوا، معنا الديركتور الارتستيك سي محمد علي سعيدان قدمنا التحيه
0: نتشرفوا بحذينا
1: ميكساج وماسترين،
0: عطنا ستوريات مزيانه عاد
1: في الميكساج والماسترين عندي قيس الميلادي وماكسين ولارونجير بتاعي، وعندي لؤي
0: في الماكينه موجوده
1: توا، احنا الماكينه نصنع فيها احنا توا عملنا كما قلت لك
0: كيف عاد ما عاد الشاب سفيان وحده يجري ويجري ومن غادي ومن غادي، عامل توتشين ايكيب.
1: سلمت عندي كل مهمة، الايكيب متاعي كل مهمة عنده حاجة يتلهي بها في الديجيتال والزاسب الارتستيك والستوديو، عندي كما قلت لك لؤي فضلون هو اللي صور لي في الكليبات وسعمل لي في الواحد تعطي الصحة. عملنا صحيح حطينا بروجي مع بعضنا باش نخدموه وكهو
0: به، اجا نعملوا ترتيحة بلعبة صغيرة ومن بعد نرجعوا للحوار، اما حتى اللعبة مش صعيب مش سهلة. اختار واحدة منهم، شو اللي تختار، الفلوس ولا الشهرة؟
1: طوة
0: الرسمية
1: طوة
0: طوة طبعا
1: اختار الشهرة.
0: الشهرة
1: تحبش الفلوس؟
0: اما الفلوس نجم تعملك الشهرة، بالفلوس نجم تشري الشهرة، ما بالشهرة ما تجيبش فلوس.
1: باش نقول
0: معلش، هو اختيارات في الاخر، انت تختار الشهرة.
1: اني نحكي بفاسون اخرى،
0: معناتها اذا كان اخترت الشهرة يا اما سافا معبي فلوس ومعاش بيستحق للفلوس، يا اما تلمون مزروب على الشهرة وقيت. معناتها
1: اعطيني الشهرة ما حشتيش بالفلوس.
0: الشهرة النجاح السريع ام النجاح الدائم؟ خاطر نجم تنجح وتطفى، نجم تعمل بوم وبارش نسميهم لك توا تدخلي وينهم يا اخي ما عادش موجودين.
1: صحيح صحيح موجود موجود،
0: اما فما شكون اللي ينجح ما يلزمه يحافظ على النجاح.
1: هكا لازمني ننجح ونحافظ على النجاح، مش نعمل غنيه فاهم 500 الف فيوز وواحد وبعد صايي تمنا.
0: الاستقرار والا المغامره؟
1: اي مغامر ياسر،
0: تحب المغامره؟
1: تحب المغامره.
0: اخر مغامره عملتها شنو؟ ما تتحكيش باش نتجاوز السؤال.
1: انا جاوبتك على البلاصه فيسا فيسا، قلت لك المغامره.
0: الغناء والا الرقص؟
1: قوة ما تفهمنيش نشدها.
0: ميزان يلزمك تختار.
1: شوف
0: الغناء والا الرقص؟ لو خيروك اني خيرتك فاختار
1: الرقص، عنده بالنسبه لي يعني ما انا عنده عمر معين.

0: يعني وقت معين تاخذه. فهمت توا في العمر اللي يعني فيه نجمش ممكن نجم نكون نرقص معناها.
1: واضح
0: يلزمني نقعد في جو الفن.
1: ركز لي في هذه القلب، يعني قلتها بالقاء، القلب والا العقل؟
0: اني اشتر مشاكل في حياتي هو قلبي، خدم قلبي اكثر من مخي وقلقتني وتعبتني شويه في حياتي.
1: معناتها انت مختار القلب رغم انه تعرف انه القلب عامل لك برشا مشاكل.
0: ما عنديش مخ نخمم بيه.
1: سفيان الليل ولا النهار؟
0: حب الليل برشا.
1: الليل
0: حب الليل.
1: كان نعطيك توا فرصه ونقول لك الاتصال بشخص واحد توا في المباشر، مش كنت اختار تتصل
0: تو اتصل بابا زكي خرج من العمليه.
1: ايش تحب تقول له؟
0: قول له بابا ان شاء
1: الله معنا بالتليفون. ايش تحب تقول له؟
0: قول له بابا ان شاء الله لاباس، ربي يفرج عليك، وهوني محنه وتجاوزتها وما كنتش حاضر معاه في العمليه، زاد قلقتني شويه الحكايه اني قعدت نخدم وما نجمتش. ما ان شاء الله ربي يفرج عليك والحمد لله انت لاباس وفرحان، طلعت من العمليه فرحان
1: الحمد لله. ربي يديم متاج على راسك ويرحم اللي توفى.
0: والله يحبك
1: سلم عليه برشا. شو اسمه؟
0: هاشمي جلاسي.
1: عم الهاشمي سلموا عليه برشا برشا. ها يا سيدي، فما قرار خذيته وندمت عليه؟ هو اكثر قرار ندمت عليه في حياتك وشنو هو؟
0: ما عنديش قرارات ندمت عليها سهير.
1: حتى قرار
0: خاطر ندرس قراراتي شويه.
1: معناتها قرار انك بطلت ما كملتش بكالوريا وما عديتش كنترول ما ندمتش عليه؟ قرار معناتها قرارات كثيره خذيتها في حياتك.
0: خذيت قرارات.
1: قرار بطلت من الدونس ومشيت للموسيقى ما ندمتش عليه؟
0: تسموه مراحل في الحياه مشيتهم. مش
1: مراحل، بقرار باختيارات.
0: اختيارات اني مشات لي سهله الحكايه. مشات سهله برشا. معناها اني لقيت روحي من كنت في الدانس عملت دانس تك تك تك معناها مش دانس دانس دانس، لقيت روحي باقي في نفس الدومين. مشيت للموزيكا معناها كل شيء فن، معناها لقيت روحي ديما في نفس الموجه، ما تبدلتش عليا حاجه كلا برشا.
1: بكيك الفن سفيان؟ بكيك ذيك المعاناه في الفن، الظلم في الفن؟
0: ياسر بكيك ويقهرك.
1: شو اللي يبكيك بالضبط؟
0: يبكيك انك دومان الفن راه مش سهل دومان الفن راه تحب له برشا ومش الناس كل باش تفرح لك حتى من زملائك راه اصحابك.
1: شنو اللي اكتشفته في المجال الفني في الدومان بتاع الفن؟ انت من الناس اللي تخالط الفنانين والا لا تذيني لناذيك؟ هانا
0: يعني
1: زملاء لا نقعد ولا نسهر ولا نقطع ولا نريش ولا نتعامل ولا نتلموا على فنان اخر؟
0: يعني الحمد لله الشاب سفيان محبوب عندي، الفنانين الكل من تونس كامله الناس كل تعرفني، معناها مش كلهم اصحابي وخياني وحبيباتي ويحبوني ويقدروني. معناها عاقل انا مع لي ميوزيسيان، مانيش معناها ما الناس كل تحبني نحبهم، ما عنديش اما كي تغزر له هو في الواحد الدومين كله
1: البهرج الكبير هذاك فيه برشا
0: كمبين وبرشا.
1: البارح ضيفي على الشاب البارح يحكي لي على البيع والشراء وكيفاش يتلموا على فنان باش يدقدقوه وفنان باش يتفسخ وفنان باش
0: يخسرها بالحق،
1: حاجات غريبه حتى غريبة. في ال شنو هو الغنيه اللي تلوج عليها؟ شنو ينجم يكون موضوعها؟ معناتها حط موضوع معين والا حتى الموضوع ما زلت ما حطيتوش؟ بمعنى موضوع الحب، موضوع الخيانه، موضوع على الحرقه، موضوع الموضوع بيدو موجود والا لا؟
0: هو ذيك اكبر اشكال تو معناها كما نقولوا احنا كفنانين نعانيو فيه باللغه الواحد. الحب تغنى عليه برشا
1: ولكن نجم تجيب اغنيه على الحب اللي ما عملها حتى حد. شوف قد ما تغنى على الحب ساعه يطلع لك فنان يفسخهم الكل ويقعد هو معناتك يخرج لك فاضل شاكر باغنيه من الحبس على الحب اللي طول حياته يغني فيه ويفسخ اغنياته الكل ويخليها هي تراند. تفهم اللي راهو ماهيش حكايه الموضوع تغنى فيه،
0: ماهيش
1: كيفاش باش تحاول تغني فيه
0: ولا معناها هذه هو المشكل. انت تو تلوش، انت تو تخدم تخدم تخدم على الحب وجبت لي كيما غنايه نتاع فضل شاكر. انت كي تخمم انت باش تكتب على الحب وتسمع لك غنايه كيما هبط علي شباب اي برا تو شوش نعمل يعني.
1: اللي اعطى الفضل شاكر يعطيك،
0: ولا واحد مثلا كيما نقولوا من رابر زاد يعطيهم الصحه يهبط لك غنايه على حرق ولا غنايه على واحد ولا بلاد الوضع تاع البلاد يفسخك زاد انت مازلت تخمم تقول ربي شو نكتب انا تو راهي مش سهله بالحق خويا زهير كي تشد المايك وش تبدا تكتب وتخمم انا مش سهله كلمات ولات في تونس تو خاصه راهو عندنا برشا كلام ولا مستنبط من الشارع كلامنا تو ولا ما عادش
1: خاصه باش تقنع الجيل الجديد
0: بيان سور ما عادش عندك تو شعر وسرد وهات وصدر وعجز يا دي ما عادش فما ذكاء
1: ولكن فما ذكاء فما فنانين اليوم أذكياء يعرفون من أين تؤكل الكتف من غير ما يهبطوا لك الجمهور عايز كده
0: أنا
1: عايز كده والجمهور عايز كده معادلة إذا ما تلقاها
0: وين هما؟ هنا وين هم؟ فين؟
1: اجتهادك بعدها اجتهاد الفنان البحث اللقاءات القعدات التليفونات الكونتاكت الماكينة اللي تخدم معاها يزم يلقاه الموزع الفلاني والشاعر الفلاني والكلمات الفلانية واللحن الفلاني المهم انت ما انت تلوج ما تس... انت
0: بتقولي
1: بصراحه ما سعيتش اني اليوم وقيت باش تسعى
0: اني باش نبدا نسعى
1: وقت ايش باش نبدا
0: باش نبدا ها هذا على نفسي اني سوي انا سال في روحي كيفاش باش نبدا يا سفيان كيفاش تبدا تو شنو وين باش تبدا انتاجك انت جي توزر للفنانين في تونس انا باش نشوف توزر مرتضى يكتب وحده
1: وناجح جدا
0: معناها شفت
1: حقق نجاح ومرتضى راهو عانى معانا مرتضى كانوا يسمعوه اربعه من الناس في القهاوي
0: بيان سور ستيلو
1: ما كانش يظهر في الاعلام
0: ستيلو نتاعو نوردو ستيلو نتاعو كل ستيلوات ما عادش استنى باش يجيني يعني واحد شكون يدخل لي يجي نكتب لك ونعطيك
1: موجود موجود
0: وتحس الفنانين اللي يكتبوا وحدهم خويا زهير ناجحين اكثر راهو تحب ولا تكره
1: تعرف تكتب انت وحدك كان تعرف تكتب فازي شنو متلز انك تاخذ كلمات وتاخذ لحن
0: معناها نحكي لك توا انا حتى في اللي يكتبوا ناجحين بكلامهم نتاعهم هما ما يحسوه قول لك هو تسمع قول لك اني نكتب انا نحس واني فهمت راهو مشكله احنا ولات عندنا فما دي سونساسيون غريبه ولات عند الارتيست
1: هو تعرف التعامل اليوم انه انت كي تحس حاجه تمشي للشاعر تقول له انا حاسس كذا وكذا وكذا ونحب الكلمه هذه والكلمه هذه تصرف خرج لي كومبينيزون دون سو سونس تمشي في الكذا في الحزين في فهمت فما شعراء ما شاء الله راهو كي تعطيهم الاربع كلمات هذوما راهم ينطقوا لك اغنيه معناتها عادي
0: ربي انا مش
1: نقعد يلزمك تلوج على الناس اللي تعرف تفهمك
0: ونسال ونشوف وكذا وديما دي بريفيرونس معناني تو حتى في كلماتي باش نغنوهم بالضبط انا يبدا عندي الكلمات مختلطه معناها نحب الكلمات الراي فيهم نحب كلمات المغربان نحبش كلمات تونسيه تونسي تونسي تونسي تونسي حب ان نحط البصمه
1: نتاع تونسي على كلمه زيريه على معناتها تحب تجتاح المغرب العربي بالضبط. على بكري خاطر بتيت وقيد بتيت تقول بتيت.
0: قلت لك انا توا عندي ستركتور قاعد نخدم عليها
1: عندك فنان في مخك تقول هذاك اللي دول هذاك اللي نحب نولي كيفه
0: بيان سور
1: شكون
0: بصراحه سعد المجرد
1: سعد مجرد
0: في عام حرق الريكورد كل روما سعد مجرد من ستار اكاديمي غني في امارين على بابي واقف امارين مش معناه في ستيل اللي هو
1: بالكل
0: انا في عام خرج من الواحد بالرغم مش معناها كيما نقولوا الربح في معناه شوف صوته هو شنو يصنع منه ناس معناه خذاته معناه شركه امريكيه واحد وفي عام
1: فما فنان تونسي تحب تخدم معاه ديو فنان ولا فنانه بالطبيعه
0: بيان سور فما بالحق معناها يغويو فنانين يغويوك تقول نجم نخدم عليهم نهار نجم شبيه
1: كيما شكون
0: والله
1: سمي اسماء بالك شي يكون يسمع فينا ومن حظك يقول وي بوركوا با
0: والله العظيم اني ما انا بصراحه أنا عندي ثلاثه في مخي
1: الفوز يرى
0: مساش نقول اني ما عنديش
1: نحب الفنان كان هو يفرح كي يلقى شكون يحب يغني
0: معاه مزيكته ونحبه هو ونحب كل شيء معنا اذا باش تواتي نهار باش نغني معاه سامي في بليزير على الاخر انا نحب الحكايه هذيك
1: شكون فهمت
0: والله في مرتضى صراحه
1: مرتضى
0: نحبه ياسر اني معناها يعجبني على الاخر مرتضى وفي نحب حتى نادر قيرات مظبية نحبه هكا صاحبي
1: نادر
0: نحب نعمل معاه في فيت في جو
1: مزيكي خرج أغنية جديدة نبارك له عليها
0: مبروك عليه هو صاحبي راه نادر معنا حبيبات وخدمنا مع بعضنا هيك نحبه ونحبه اي فان به معنا كيما فان مرتضى نحبه نسمعهم مش ما هو قلت لك مظبية
1: ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل
0: فيه خير ربي يسهل
1: اسمعني باش نعملوا لعبة صغيرة قبل ما نكملوا البرنامج الشاب سفيان اللي بحذايا باش نحطه يحكي مع سفيان الصغير وقت اللي كان عمره 6 و7 و10 و11 سنة. وبكل صراحة كي يحكي معاه يقول له حقق له أحلامه اللي وعدوا بها، حقق له الوعود اللي قالوا راني باش نقد لك وباش نعمل لك، خاطر انت صغير تحكي مع روحك وتقول راني باش نقد وباش نعمل وباش نطلع السنة الفلانية وكذا، اش تنجم تقول ولا تعتذر منه لأنه الحياة أقصى من أنه خليتك تحقق كل أحلام ذاك الطفل الصغير؟
0: مقواك خويا زهير والله، مقواك ومحلاك والله. عندي لا شوف الطفل الصغير سفيان الصغير معنا
1: احكي معاه هاوكا قدامك
0: احكي معاه
1: ذكروا ايش كانوا يتربجوا بيه
0: سفيان الصغير. اي سو
1: السو قل له يا السو احكي معاه
0: شو قل له احسن حاجه انت اعطيتها لي هي الباساسيون اللي اعطيتها لي، اعطيتني قلت لي خوذ خوذ مني الفن، خوذ مني احساسي وخوذ مني الواحد وكمل به في الغناء. هذيك الحاجه نشكر عليها برشا خاطر خلاني اني نقعد في الدومين اللي نحبه اني، معناها كاني مازلت عمري 7 سنين توا، معناها عندي برشا انرجي موزيكال وفنيه ياسر، معناها
1: معناتها الطاقه اللي عطاها لك سفيان الصغير قاعده عندك اليوم كشيء
0: قاعده عندي. اما ما حققتلوش
1: تعتذر منه لشيء ما لأنك خذلته في شيء ما، ما حققتلوش حلم ما، كنت قاسي معاه في شكل ما؟
0: الله يشوف ممكن برشا اختيارات كنت نجم نختارهم ما اخترتهمش، أنا هو ممكن هو كان هو اختارهم خير مني في الصغر، اختارهم هو خير مني يعني بخير من اخترتهم أنا تو. علاش قلت لك راه القلب مش باير، احنا صغار نمشيو بمخنا اكثر من قلبنا، مش كيما توا واحنا صغير.
1: انت قلبت انت خليت روحك
0: قلبت يعني قلبت
1: عطيت العقل لسفيان الصغير وخليت لك انت العاطفه والقلب
0: اني خليت مخي عنده سفيان الصغير وما خفيت القلب وقعدت نمشي به، كان مشي قعدت نخدم بمخ راني ممكن في حاجه اخرى، خاطر قلبي اثر عليا برشا في حياتي وتخلاني نتنازل على برشا حاجات، خلاني اني نقول لا مش مشكلتنا، خلاها ليه هو خير مني ليه اني، فهمتني شنو نقصد؟
1: واضح.
0: انا نسلم في حقي ولا نسلم في حاجه تكون ليا ولا ومن ما نتصنع لهاش المشاكل.
1: تغدرت بسبب تفكيرك بالقلب؟ تغدرت من اصحاب من اقارب من من ناس وعدتك ربما وامنت؟
0: وي
1: كي خممت بعقلك يمكن ما
0: صحيح
1: انا ما عشتش الخيبه، خممت في لحظه انه تقول يزي وسايب عليا ودومين مش بتاعي؟
0: برشا مرات
1: بعد نمشي نشوف حاجة أخرى نعملها وزايد هالدومين هذا يلزمه برشا جهد آخر.
0: برشا مرات أما
1: شنو اللي يخليك تستمر؟
0: نرجع لك اللي هو أكثر حاجة هو ديما راهو الغريزة، غريزة يعني دمي وبدني كله فن، نعيش بالفن، حتى كي ندخل باش نرقد بالفن الله غالب أنا
1: تتنفس الفن.
0: أمي وأني صغير ما ترقدش الليل إلا ما تحل باب البيت وتنحيلي الكوترات من وضني بدا رقد صي سي بون الكوترات في وضني الموزيكا والله نرقد وتقول لي يا ولدي راك بلفنك باش تتطرش.
1: كي ما كنتش فنان إش كنت تنجم تكون؟
0: كنت نكون كوارجي.
1: ها؟
0: كوارجي
1: كوارجي تكور مليح كنت نعرف الكيب متاعك ولا هي ورطة أخرى مش لازم مش موضوع.
0: ما عنديش علاش نخبي، أني راني ولد النجم الرياضي الساحلي خويا
1: كامل أنا مع الروح الرياضية،
0: وأني راني في كل متظاهرات نتاع الواحد حتى في جورة فهم شي تغنيت
1: دونك أنت إتواليست.
0: أني إتواليست للدم خويا
1: مادام أني يزم تكون إتوال
0: يعني مش نكذب على ورطة
1: حاجة أخرى
0: أني إتواليست خويا ما عنديش علاش باش نخبي جمعيتي ولا علاش باش لا ما حد جاي بالعكس. أما في صغر معين قبل من السمرف والرقص واحد كنت نلعب في الهوند في قصر الغرب عملت 7 سنين.
1: لو كان ما كنتش فنان كنت نجم تكون كوارجي. بيه شو اللي ينقص اليوم الشاب سفيان للانتشار للنجومية للشهرة للحضور الإعلامي وخاصة للإنتاج الخاص؟
0: يلزمه يسعى هو يجري ويسعى ويخدم، أنا نؤمن باللي يخدم راهو باش يلقى، واني راني كانت لي كنت معرقل شويه بالحق معناها باش تسجل غنية وتمشي تصرف عليها برشا فلوس واحد
1: 20-30 مليون تحطهم في غنية يوجعوا.
0: اني قلت باش نعمل غنية ب 30 مليون ولا 20 مليون نمشي نعمل استوديو على روحي في داري باش اني وقت اللي حتى كنت راقد نقوم نحل الماتريال استوديو نتاعي ونسجل على روحي.
1: واضح
0: ما عادش نستحق على اني باش نصرف فلوس ولا باش تبخلني حكاية الفلوس. لا هكا استوديو نتاعي كل تجيني افكاري ولا واحد هاي الاولاد طفنا بطول الاستوديو نمشي نسجل. قلت لك توا معناها بديت توا بديت سي بون انا عندي ثلاثه تيتروات حاضرين براسك بدنا نصور لهم وقدرت ربي
1: ان شاء الله كان كملنا في سيزون جديده تجيب لنا الانتاجك وتجيب حذينا
0: حاجه باهيه حاجه تو ديفيرون على الخدمه.
1: شنو الوعد اللي تنجم تقدمه للمستمعين الليله في خواطر
0: ان شاء الله بقدرة ربي
1: وعد صريح
0: تفرج وتبع الشاب سفيان ان شاء الله باش تلقاوه في حاجه جديده باش يوعدكم برشا خدمه برشا موسيقى وبرشا انتاجات وان شاء الله ربي يوفقنا
1: ان شاء الله ربي يوفقك. كان غني كان حياتك من اول ما تولدت لليوم في برنامج خواطر نكتبوا غنيه شي نجم يكون عنوانها خلينا نشوفك نجم تختار العناوين ولا انا عندي عنوان اختار لي عنوان حياتك عنوان الاغنيه اللي تغني على حياتك
0: سسران جور بركه سسران جور نقول شي جي نهارك
1: سسران جور
0: يعني بصراحه معنا حتى قعدتي معاك في الاستوديو وحضوري معاك في برنامج كيما هيك سيتان شرف لي معنا حاجه
1: كل الشرف لي يا اخويا بالعكس بالعكس مرحبا بك داير تحيه لسفيان صفطة اللي اقترح علي اسمك الحقيقه ودخلت وعجبني صوتك على الاخر خاطر سفيان صديقي ويقترح ولكن في الاخر عجبني برشا الصوت هذاك علاش جيت بحذايا
0: نشكره برشا
1: لانه تستحق كل التشجيع وتستحق هذاك علاش مكبش معاك باش تنتج سفيان
0: ان شاء الله بقدرة ربي يعني قلت لك معناها الحاجه اللي كانت معوقتني عملت استوديو نتاعي ونطور نخدم ونحضر خدمتي وان شاء الله يا ربي نكمل توا الصيف هذايا بالتروا برودوي اللي عندي وبقدرة ربي العام الجاي في الشتاء تبدا الخدمه والانتاج انتاج خاص معناها.
1: اعطيني كلمه الختام باش نجموا نعديو شويه من الغنيه اللي وعدنا بها الناس.
0: كلمه الختام كما قلت لك خويا زهير يعطيك الصحه مرسي بوكو على الاستضافه.
1: مرحبا بك.
0: وكما قلت لك راه نحبك برشا وشرف لي معاك في البرنامج ونحب نشكر جوهر اف ام بالحق معناها راهي واقفه معايا برشا وتدز معايا ونحب نشكر زاد صاحبي وعشيري غازي خليل زاد وين ما يقصرش يناديني ويفرح بينا. وكو نشكرك برشا وان شاء الله نوعد اصحابي ونحب زاد نقدم تحيه برشا للجروب نتاعي SPL برودكشن محمد علي لؤي قيس وكل الناس اللي توا واقفه معايا وتشجع فيا ويعطيك الصحه ومرسي بوكو.
1: ودعوه الى الشعراء والملحنين بالله شوفوا لنا اغنيه خويا تقنعوه بها خلينا نبداو ونخدموا على رواحنا. مرحبا بك سفيان شرفتني برشا. الشاب سفيان الليله كان في خاطره من اخراج منير اسماعيل. شكرا لك سيد المخرج. اجمل تحياتي زهير الجيس. صباح الخير.

0: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير اللحات الضرورية لمساندة شركة سافران تونيزي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسعة والتطوير خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير اليوم بمدير افريقيا الشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية والعلاقات المؤسساتية بمجموعة سفران الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات وليد الغز، مرفوقا بالمدير العام لشركة سفران التونسي مهدي شلوغي. ومثل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها مسؤولو الشركة تطور نشاطها في تونس إلى جانب برامج عملها وتوجهاتها الاستراتيجية للفترة 27 و2030. ويذكر مستمعينا أن شركة سفران التونسي تمتلك 3 مواقع إنتاج في كل من سليمان وغرومبيليا والزهري، وتوفر حاليا نحو 3300 موطن شغل، من بينهم قرابة 900 مهندس وإطار تقني ومسير. وتتولى الشركة تصنيع عدد من المكونات والتجهيزات الخاصة بالطائرات، من بينها المقاعد وكوابل الإضاءة الداخلية والخارجية وأنظمة التهوئة وغيرها من المكونات عالية الدقة، كما تعد مزودا أساسيا لأكثر من 200 حريف في 30 دولة حول العالم. صدق مجلس الجامعات المنعقد اليوم بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الرامي لتعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. كما نظر مجلس الجامعات خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام أمد بالمؤسسة الجامعية الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000 وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. المندوب الجهوي للصحة بجندوبة يؤكد تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، قائلا إنه تم تركيز نقاط بكافة المعابر تتكون من طواقم طبية لمراقبة الوافدين، مؤكدا أن كافة الفرق الطبية في حالة تأهب ومراقبة للجانب الطبي بالحدود. وطنيا أيضا، تم مساء هذا اليوم تنزيل القائمات الأولية لرخص التاكسي الفردي والتي شملت إسناد 67 رخصة على مستوى ولاية المهدية، من بينهم رخصة واحدة لأصحاب الاحتياجات الخصوصية و46 رخصة لمعتمديتي المهدية والرجيش وفق ما نقله مراسلنا بالجهة. أخبار العالم، وزارة الداخلية البحرينية تعلن القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين في قضية عملاء إيران في البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
0: أريد طور عالمك جوهر سبور.
2: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. وصول وفد المنتخب التونسي لمطار بروكسل، وكان في استقبال الوفد سفير تونس في بلجيكا صاحبي خلف الله. ذكروا أنه منتخبنا باش يلعب لقاء ودي أمام منتخب بلجيكا نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين تاع القيلة. مباشرة بعد المباراة الودية من بلجيكا تغادر بعثة المنتخب الوطني مطار بروكسل صباح يوم الأحد 7 جوان في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط الفرنسية، وتضم بعثة المنتخب نحو 58 شخص من بينهم 26 لاعب والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين والمسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية والسلامة. وتنطلق رحلة المنتخب في المونديال يوم الأثنين 15 جوان ضد منتخب السويد ماضي 3 نتاع الصباح. أعلن الاتحاد المنستيري اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية عن موعد فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. الموعد باش يكون غدوة الخميس 4 جوان ويتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 24 جوان على الساعة 5 مساء. بعد خروجه من الترجي الرياضي التونسي، المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري اتفق رسميا مع فريق شبيبة القبيل الجزائري لتولي مهمة مدير الفني والرياضي للفريق. توج البطل الأولمبي للتايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة أفضل لاعب عربي ضمن جوائز الأفضل 2025 و2026 التي يمنحها موقع تتويج نيوز الرياضية. كشفت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء بأن ريال مدريد بصدد إنهاء إجراءات التعاقد مع الهولندي دوم فريز مدافع الإنتر، وسيفعل ريال مدريد بند الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو في عقد مدافع إنتر ميلانو ومدافع المنتخب الهولندي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على ستنتانا جوهر سبور.
0: C'était Jawer Sport avec l'équipe Sport.

العشرة ثمانية دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد مع بلونوي. رافقكم حتى للنص الليل مع المزيكا جديدها أخبارها بنة المزيكا واقتراحاتنا الطربية اللي إن شاء الله اتصلتوا معها، إن شاء الله تستمتعوا معها. طريق سلامة للجميع، على المساعدة للناس اللي تخدم لقيت هذا تبيع. رافقكم كما كل سهرية على جوهر أفهم الدنيا وفيها أمين الميلادي مقدم الميكرو، سي منير إسماعيل معنا في الإخراج. الانطلاقة تكون بعد شوية مع مريم نور الدين، عنا مرتضى، عنا أنجلينا جوردن. ما تو دو سويت نبداو مع لطفي بوشناق.

0: وصل معكم من جديد كالعادة في بلونوي العشرة وعشرين دقيقة. مرحبا باللي يلتحقوا بنا الوقت هذا. إن شاء الله عاملين كيف مع الموسيقى؟ إن شاء الله سهرية تكون جميلة وممتعة، خاصة مع الاقتراحات متاعنا، خاصة زادة مع حضوركم أنتم كل المستمعين وين ما تكونوا تتبعوا فينا، خاصة ناس ميلانو وناس طاليان بصفة عامة. سلموا عليهم سبيسيال ما ميلانو، سي بسام عبيد، سي ريان بافون، سي خليفة نفزاوي، وسي مهدي بوشريت، واللي يعرفونا الكل واللي نعرفهم الكل، ميلانو، روما، سود، نور، فرنسا، إيطاليا، سبانيور، كل نسلموا عليهم. إن شاء الله يكونوا بخير، إن شاء الله يجيوا بحذنا ويصيفوا بتبيعة في بلادهم. عادي أحلى صيفية مع أحلى عائلة وأحلى أصدقاء وأحلى ناس. يلا سلموا عليهم الكل، بسام، ريان، خليفة، مهدي، وانتم زادة اللي مواصل معنا بالموزيكا اللي تجي بعد شوية مع ديارة وعند بلاك ستريت. أما تسويت خليكم مع مريم نور الدين.
1: Bleu nuit.

مع رامي صبري نوصل للعشرة وستة واربعين دقيقة. مواصل معكم كالعادة بالأخبار، الأخبار تكون مع هجر النوالي في موجز الأحداث، ونرجع معكم في ساعتنا الجاية مع الاقتراحات الطربية في بنة الموزيكا. وإحنا نوصل معكم توت سويت مع عمرو دياب بعد شوية، ما توت سويت خليكم مع كازو.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة، وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. وقد اجتمع مجلس الإدارة للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. وبالتوازي مع ذلك، شهد التضخم تسارعا في الاقتصادات الكبرى خلال شهر أبريل 26 2000، كما ساهم استمرار التضخم الضمني في إبقاء التضخم الإجمالي عند مستويات تفوق الأهداف المرسومة من قبل البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من السنة، وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي التونسي هذا اليوم. أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. وأكد الوزير لدى افتتاحه اليوم يوما دراسيا خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية إدارة المخاطر واستقرار المنشآت، نظمته الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيكا التربة. أكد أهمية هذه التظاهرة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب من دول أخرى لمعالجة ظاهرة الانزلاقات الأرضية التي تمثل تحديا حقيقيا للبنية التحتية الطرقية في تونس. واستعرض الوزير أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية، من أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربس في ولاية نابل، حيث شارفت الأشغال على الانتهاء وفق تأكيده. وطنيا أيضا، التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نابل خرج محمد بن عياد اليوم بمقر الوزارة رئيس الوفد البلغاري والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية البلغارية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية البلغارية بتونس. وأكد كاتب الدولة خلال اللقاء متانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين تونس وبلغاريا، مشدد على أن انعقاد هذه المشاورات يعكس الطابع المتميز للعلاقات الثنائية، لا سيما وأنها تتزامن مع احتفال البلدين الصديقين هذه السنة بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما. وشدد بن عياد في هذا السياق على أهمية التحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ومن أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية في جنيف تعترف بأن وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي، محذرة من أن السيطرة على التفشي تتطلب تتبع أكثر من 90% من المخالطين، في ظل تسجيل 344 إصابة مؤكدة و60 حالة وفاة. نهاية هذا الموجز.

0: الإخبارية، المواد تتجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الدنيا والموسيقى بنة الموسيقى
1: وقايد بنة الموسيقى في بلونوي. مرحبا من جديد. كي نقولوا بنة الموسيقى قولوا الاقتراحات الترابية، زوج أصوات متميزة وأغاني هايلة ياسر. ميادة الحناوي إن شاء الله بعد شوية تغنينا حبينا وتحبينا، أما توت سويت خليكم على العندليب في زي الهواء.

واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا في عز الهنا قلت لك.

مع ميادة الحنامي نوصل معكم لاخر موعدنا لسهرية الليلة في بلونوي. شكرا لكل اللي تابعتنا من عشرة الوقت هذا. بعد شوية الاخبار مع هجر النوالي في نشرة نص الليل. شكرا منير اسماعيل في الاخراج. تحياتي لكم امين الميلادي مقدم الميكرو ليتكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البنك المركزي التونسي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%، ومجلس النواب الأمريكي يقر ولأول مرة تحديد صلاحية ترامب بشأن إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تتواصل اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 26 2000 لتمتد حتى 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر. هذا وتنشر وزارة التربية بداية من اليوم الخميس 4 جوان عبر الموقع www.edunet.tn أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية في بلاغ سابق لها كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بتاريخ 9 جوان 26 2000. أعلن البنك المركزي التونسي أمس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وأوضح البنك في بلاغ له أن الضغوط التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية وأن تدفع التضخم نحو الارتفاع في الفترة المقبلة. وأشار البنك المركزي إلى أن حالة عدم اليقين المرتفعة والاستثنائية التي تطبع الظرف الاقتصادي الحالي تقتضي انتهاج سياسة نقدية حذرة بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التوقعات التضخمية وتعزيز صلابة التوازنات الاقتصادية. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم اجتماعه انطلاقا من الساعة 11 صباحا، وينتظر أن ينظر مكتب المجلس لمقترحات مشاريع القوانين التي تقدم بها عدد من النواب وإحالتها على اللجنة المعنية. كما يتوقع أن يتدارس مكتب البرلمان في إمكانية تنظيم أيام دراسية في إطار الأكاديمية البرلمانية بخصوص عدد من مشاريع القوانين المطروحة قبل إحالتها على الجلسة العامة. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشارة الجبائية. وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان أن هذه الجلسة التي ستنعقد بداية من الساعة 10 صباحا ستخصص بالأساس لمراجعة الفصول الخلافية في مقترح هذا القانون الأساسي، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي الذي عقد سابقا حول هذا الملف. كما ستتولى اللجنة خلال هذا الاجتماع تحديد برنامج عملها وضبط أولوياتها التشريعية للفترة القادمة. بدورها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ستعقد اليوم أيضا جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، مرجحا أن تستأنف خلال مطلع الأسبوع، مؤكدا أن طهران على وشك توقيع الاتفاق. وترامب يضيف أن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك هذا السلاح وفق تأكيده. أيضا أكد ترامب أنه أجرى محادثة غاضبة وفق توصيفه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب استمرار القتال في لبنان، بما يعكس رغبة أمريكية في منع جبهة لبنان من تعطيل المسار مع إيران. وفي المقابل، الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن الرد سيكون مختلفاً إذا تعرضت إيران لعدوان جديد، مؤكداً أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً. ومن أخبار العالم أيضاً، مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليها الجمهوريون يمرر ب215 صوتاً قرارا يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران ويطالبه بإنهائها. دوليا أيضا، كشفت مصادر أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعمل مع أوكرانيا على ترتيب خطة تهدف إلى دفع روسيا نحو مفاوضات سلام جادة لتجنب امتداد النزاع إلى شتاء آخر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعي ومستمعات راديو جوهرة اف ام في موعد جديد من ليبرونتين، موعد يبدأ معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. نونسوكم ورفقوكم من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأيضا من خلال إهداءاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالسماس على 85 990. بدايتنا تكون كالعادة بالموزيكا وراجعين.

0: antenne.
1: Look at me and my hot mess. I'm in love, but I'm obsessed.

0: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية نعملوا طلع على اهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. اما قبل نتعرفوا على قصة واحدة من الاغاني المعروفة وليلة بش نحكيه على اغنية ازاي حبيبي للفنانة اسارة نصري، وهي من الحان علي اباظة وكلمات محمد الشافعي اللي يتحدث على قصة الاغنية.
1: بعد عليك عيون اسارة اتصل بيا في التليفون، قالت لي انت عارف مين اللي عليها عيون؟ قلت لها مين؟ قالت لي انا. لا والله فعلا. قالت لي يعني صراحة كانت مكالمة حلوة قوي، يعني أثنت على الأغنية بشكل كبير.
2: أنت كنت مصدق كده أصالة بتكلمك في التليفون؟
1: كنت مبسوط قوي بصراحة. لا أنا الفترة يعني الفترة بعد عليك عيون دي أنا كل الحاجات اللي بتحصل أنا
2: خلاص بقى أنت متأقلم بقى. أنا تمام
1: لما أشوفها تحصل في يعني كنتش فاهم قوي الحكاية، بس اتبسطت قوي لما هي بنفسها صراحة اتصلت بيا وقالت لي أنا عملت ألبوم وخلص، بس أنا مش هكمله غير لما تعمل له أغنية. قلت لها انا يعني اعمل لك
2: ايه؟ فكتبت حاجه مخصوصه علشان اصاله.
1: اتشقلبت صراحه والله، قعدت يومين ما بنامش بجد حقيقي.
2: ما كانش في حاجه مثلا انت يعني مخلي اغنيه معينه حاسس ان هي لسه يعني في حد معين هيغنيها؟
1: بص ولا انا في انت كتبت حاجه جديده؟ فولدر كده عندي ده حاجات كده ما اعرفش هي هتتغنى ولا ايه، بس دي حاجات مهمه قوي انا كاتبها وما بفتكرش ان هي هتتغنى قوي، يعني صعب ان هي تلحن مثلا، بس كلام مهم قوي. فانا صراحه في الفولدر ده انا نقيت منه حاجه الاصاله، كان اغنيه اسمها ازاي حبيبي اللي هي غنيتها ونزلت، اغنيه بحبها قوي فلقيتها موجوده وما كانتش كامله، كان بس انا لقيت فيها حتت حلوه قوي ومنوره في دماغي. قلت لا ده انا لازم بقى اقعد عليها، قعدت يومين بقى بخلصها. فحطيت في دماغي أصالة، فهي بتقول أكيد هتغني بطريقة معينة وأكيد محتاجة جمل مهمة وجمل حلوة،
2: وهي صوتها ما شاء الله
1: صوتها ما شاء الله قوي، وكمان صوتها في اللايف أما سمعته وهي بتسجل بجد تحفة بجد. فخلصت
2: خامت صوت تستوعب أن أنت تكتب زي ما أنت عايز
1: أي حاجة بجد، وهي شخصية بصراحة بجد كويسة قوي يعني، وكانت معاملتها معايا في غاية الاحترام. فهي انا قيت اتنين، واحده منهم ان شاء الله باذن الله هتنزل مع حد مهم قوي، وواحده تانية هي ازاي حبيبي دي. فانا بعت لها الاثنين فاتصل بيا في التليفون قالت لي زي انا هاخد ازاي حبيبي دي، مالكش دعوه في حاجه تاني. فهي بعد كده خدت الكلام، انا ما حد يعني انا سبحان الله طول الوقت يعني حمزه انا كنت ببعت له كلام، احمد سعد خد كلام على عكس العاده، العاده الناس بتبعت للمطربين اغاني كامله وهم يختاروا، انا الحمد لله طول الوقت كنت ببعت كلام فهما بيختاروه، بياخدوا بقى مراحل التانية براحتهم. يعني احمد سعد هو اللحن، حمزة نمر هو اللحن، اصالة بعتت لملحن صديقه وعايزة حقيقة علي اباظة ووزع كمان الاغنية، هو كان في فرنسا وكان شغلانة اغنية اصالة دي كانت حكاية يعني. فبعد ما خلصت بصراحة وسمعتها يعني بسطت قوي يعني.
0: وطبعا خليكم تسمعوا الاغنية من ارجو نوصلوا معكم صاريتنا في ليبرونتين.

0: رونتين.
1: اهلا وسهلا من جديد فيليب رونتين. نجدد التحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا وكل اللي اختاروا موجات الجوره اف ام باش تونسهم وترافقهم وهما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. نسلموا برشا على سيرين اللي تهدي اغنيه ليلى الادم. هيثم يسلم على الغاليه ايمان ويقول لها ربي يخليك ليا. اسماء تسلم على صاحباتها زينب ومروه وجميله. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسماس على 85 990.